من جزر الأطلسي نرجع لضفة القارة السمراء إلى مالي. هنا الموسيقى مشترف بلتين الأرض. علي فاركاتوري ما عزفش الجيتار فقط بل عزف ذاكرة الصحراء باش نتأملوا كيفاش يولد الإيقاع من صمت الرمال.

من تين مالي وعمق افريقيا عبرت الارواح المحيط قصرا نحو امريكا. الاغلال ما نجمتش تصفد الموسيقى. في دلتا الميسيسيبي اتحولت الاهات الثوره فنيه هزت العالم تدعى البلوز. بيبي كينج بجيتارو الشهير لوسيل كان ينطق باللي ما تنجمش تعبر عليه الكلمات الفصيحه. لنستمع الى كبرياء الروح الجريحه.

هذا البلوز ما وقفش عند حدود أمريكا السمراء، بل مشاله بعيد حتى يطلق فوجي المتمرد هز ستينات القرن الماضي بصوت شرس وعميق. إريك بوردون مع فرقة The Animals البريطانية أخذ شجن المستضعفين وآلامهم العتيقة وأعطاهم حشرجة الروك الحاد وهيبة الأثير الصاخب.

نرجع لمدارنا ونعبر نحو بلاد الشنقيط. هنا في موريتانيا تتحول الأوتار إلى خريطة للقوافل، كل نغمة هي أثر القافلة عبرت، وكل وتر يحمل حكاية مرابط مرجعش لنستمع للذاكرة وهي تغني.

في كل بيت مغاربي كان هناك دائما أراون، صوت يحكي لنا ما نسيناه. سعاد ماسي بتكال جيتارة وبراءة البحة ترجع بينا لهذا الزمن، زمن الحكايات اللي كانت تحمينا من برد الواقع.

وعلى نفس الخط الأطلس الشمال إفريقيا نوصل الجنوب المغرب وين تلتقي الجذور الأمازيغية العتيقة ببلوز المحيط الشجي. زهرة هندي نقاء صوت عالمي وعمق هوية ممتدة في الأرض تاخذنا المساحة عبر للغات باختصار مذهل.

0: وصلنا لختام المدار، تعلمنا درس واحد، الموسيقى مش للترف، الموسيقى هي خط الدفاع الأخير على إنسانيتنا، هي الطريقة الوحيدة اللي نقولوا بها للعالم إنه ما زلنا هنا بوجعنا وبكبريتنا. شكرا لرحلتكم معنا في مدار أثير الأطلسي اليوم، نلتقوا في المدار القادم، كونوا بخير.
1: حيث لا حدود للزمان ولا جدران للمكان، نقتفي أثر النوتة ونروي حكاية الإنسان.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بقفصة تدعو كافة المؤسسات الحرفية التي تقدمت بمطالب قصد الانتفاع بالدورة الثانية من برنامج التأهيل الحرفي داخل المؤسسات للاتصال بمصالح المندوبية لتحين المطالب، وذلك ابتداء من 28 من سبتمبر الجاري. بولاية القصرين أعطوا إشارة الانطلاق الفعلي لأشغال تهذيب وإدماج حي النور الراجع بالنظرة إلى بلدية النور بالقصرين المدينة، وتتضمن الأشغال أساسا والمقدرة كلفتها الجملية بنحو 27 مليون دينار، تهيئة وتعبيد 27 كيلومترا من الطرقات، إلى جانب تطوير شبكات المرافق الأساسية. وزير التربية نور الدين النوري يعلن أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لهذه السنة ب 19.8 مليون لتر بمقتضى قرار مشترك صادر عن الوزراء المكلفين بالصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية والمالية والتجارة وتنمية الصادرات. صادرات التمور التونسية خلال موسم 2025-2026 تسجل تطورا لافتا، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للصادرات لأول مرة حاجز المليار دينار. برنامج تحسين الأداء للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه التي تنفذه الشركة بدعم من الاتحاد الأوروبي يمكن من ترشيد 5 ملايين متر مكعب من المياه إلى حد الآن، أي نحو ثلث الهدف المبرمج والمقدر ب 15 مليون متر مكعب بحلول سنة 2029. أخيرا وفي العالم، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يؤكد عدم وجود ثقة في التفاوض المباشر مع واشنطن جراء تكرار الهجمات وفرض العقوبات عقب كل جولة من المفاوضات بين الجانبين.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .tn.
2: وصايا الحكماء. الحكماء هم ضمير العصور المتتابعة، استطاعت أفكارهم أن تكون قنديلاً تزدان به مصابيح الحياة. وصايا الحياة.
3: وهذه عودة لنا إلى وصايا الحكماء.
2: وصايا الحكماء مأدبة فكرية في المقام الأول، يتركها الحكيم إلى الأجيال التالية.
3: الحكيم رجل وقور، لا يميل إلى السخرية أو التهكم، ولا يعرف الخشونة أو الغرور، يميل إلى اللين والبساطة.
2: الحكمة هي دائما نهر من المعرفة، وهي أحكام عامة في موضوعات إنسانية. هذه الموضوعات تخص الإنسان في المطلق.
3: نعم، يجب أن نقرن الحكمة بالجدية، ورغم ذلك فإن هناك شخصيات يحبها الناس لسلوكهم وأقوالهم،
2: مثل جحا.
3: قال عباس العقاد إن جحا هو ضاحك المضحك، فيلسوف تتبدى فلسفته ووصاياه في مواقف ساخرة.
2: لكن بشكل عام فإن الكثيرين من الحكماء لا ينظرون إلى جحا على أنه فيلسوف حقيقي، وقد يكون له قول مأثور
3: أو موقف، لكن موضوع جحا يستحق التوقف عنده، فليس كل ما ينسب إلى جحا يرجع إليه فعلا، بل تمت إضافة الكثير من الطرائف إليه.
2: يحب الناس الحكماء من طراز جحا، لكن الحكماء أنفسهم لا يرون السخرية أداة من أدوات الحكمة، ابتداء من هوميروس صاحب الإلياذة
3: وأفلاطون وسقراط وأرسطو وابن رشد والكثير من الفلاسفة العرب.
2: يختلف البعض حول جحا، هل كان شخصا حقيقيا يحمل اسما آخر، أم إنه شخصية وهمية أسندت إليها أقاويل ساخرة مفيدة في حياة البشر،
3: مفيدة أو مواقف ذات معنى.
2: على كل، فمن غير المعروف أن جحا قد ترك وراءه وصايا، وقد وددنا التوقف عند هذه النقطة في مدخل الحلقة للتبيان.
3: والآن إلى فقرات الحلقة، فتعالوا معنا.

0: لوحظ أن أغلب الحكماء يحبون الحياة ليس بما يعني التعلق بها والتهفت على مكاسبها، ولكن أيضا بما يعني الاستمرار. لذا فإن الحكيم يقول في ضمن وصاياه:
1: الرغبة نصف الحياة، أما عدم الاكتراث فنصف الموت.
0: الحكيم هنا يتكلم في وصية عن الشيء ونقيضه، ويربط بينهما بما يعني التفاؤل. فالحياة خلقنا الله فيها كي نعيشها، والرغبة المقصودة هنا تعني الطموح، والطموح هو غريزة إنسانية معقدة يجب على الإنسان إشباعها.
1: نعم، يولد الإنسان ومعه الكثير من الغرائز، والغريزة شيء أساسي في الإنسان يجب إشباعها. الجوع غريزة مرتبطة بالأكل، أي بالملموس.
0: والرغبة في الحياة أو الطموح غريزة معنوية تختلف درجاتها من إنسان لآخر. لذا فإن الله خلق البشر متنوعين بحسب درجة طموح كل منهم.
1: جميعهم إنسان، لكن هناك الوزير في مقابل الخفير. الخفير لم يكن يطمح في الوصول إلى أبعد مما هو عليه،
0: لذا ظل طيلة حياته في الوظيفة نفسها لم يحقق أبعد منها. أما الوزير فإنه لا يزال يرغب في المزيد من الأمنيات والمكاسب المادية والمعنوية.
1: قد يطمح أن يكون عضواً في البرلمان أو في منصب دولي في إحدى المنظمات الدولية أو في الاستمرار في الوظيفة.
0: لذا فإن الحكيم قال إن الرغبة نصف الحياة، أما عدم الاكتراث أو ما نعنيه باللاطموح.
1: اللاطموح عند الحكيم يعني نصف الموت، فإن الشخص الذي بلا طموح هو نصف ميت تتحرك فيه غرائزه الملموسة ولا يسعى إلى المشاركة الفعلية لبناء الحياة.

0: ما زلنا نقدم فقرات من أشهر وصايا الحكماء، وسنتوقف هنا عند الضحك كلما قدر لنا ذلك.
1: في هذا العدد يرى الحكماء أن الضحك والحكمة لا تجتمعان، هي أقوال أو هي وجهات نظر في المقام الأول.
0: الحكمة قول مأثور يمكن أن نأخذ به طيلة الأزمنة، أما وجهة النظر فقد تختلف حول مفهومها مع صاحبها.
1: نعم، لذا فإن وصايا الحكماء ثابتة، حيث إن التجارب أثبتت رسوخها مع الزمن.
0: يقول الحكيم في هذا الصدد:
1: لا تستطيع أن تضحك وتكون قاسيا في وقت واحد.
0: هذا صحيح تماما، لذا فنحن نحب الضحك. الضحك بحسب ناموس حياتنا يغسل الأحزان والآلام والمشاعر الكئيبة،
1: وبحسب قول الحكيم فإن الضحك يغسل القسوة أو يمسحها من على الخريطة.
0: نعم، في الأعمال الفنية نحن لا نرى القساة يضحكون، بل تعلو التكشيرة الوجوه ويتصرفون في غلظة شديدة.
1: وفي المسرحيات والدراما فإن الطيبين تبدو وجوههم ناعمة مبتسمة، أما الأشرار أو القساة فإن المكياج يعلو الوجوه بما يوحي بالقسوة.
0: يعني هذا أن الفيلسوف الذي ترك لنا هذه الوصية كان يميل إلى الضحك أو إلى الابتسامة.
1: لكنه بكل بساطة قال وصيته بجدية شديدة، أي إنه يتعامل مع الضحك على أساس أنه أمر ضروري وجاد.
0: الحكيم يؤكد بمقولته هذه أنه لا منفذ للقساة، فهم لا يضحكون، هم قوم مساكين حرمتهم السماء من نعمة القدرة على الابتسام.
1: الضحكة إذن تغسل القلب من القسوة، ويوصي الحكيم بالضحك سواء كان هو نفسه خفيف الظل أم لا.
0: مسكين أيها الحكيم، لقد عبر عن مكنون مشاعره بجدية ملحوظة، ويبدو أنه أعطى لنفسه السماح بأن يضحك حتى لا يبدو غليظا أمام تلاميذه.
1: ترى هل وصلت هذه الوصية بمعناها إلى الحكماء كافة الذين مروا أمامنا في التاريخ؟ ذلك هو السؤال.

0: الحكمة التالية مرتبطة بأسرار القلوب أو بالأسرار الجوانية التي يحتفظ بها الإنسان لنفسه.
1: في إحدى الفقرات بحلقة سابقة كان هناك قول مأثور عن الأسرار التي يحتفظ بها المرء. هل هناك مساحة للإنسان أن يبوح للآخر، أي آخر، بكل أسراره؟
0: ترى لمن يبوح الإنسان بأسراره؟ وهل يستمع الآخرون دائما إلى أسرارنا؟ أو هل نهتم نحن بسماع أسرار الآخرين؟
1: وإلى أي حد يمكن لهذا أن يحدث؟
0: يقول الحكيم القديم في هذا الشأن:
1: لا يدرك أسرار قلوبنا إلا من امتلأت قلوبهم بالأسرار.
0: معنى الأسرار هنا يختلف، فطالما إن الحكيم هنا يقول قلوبنا فلا شك أننا أمام حكيم عاشق.
1: العشق أو الحب العاطفي هو المقصود هنا، والمعنى واضح. فالأسرار هنا ليست أسرار عمل أو تتعلق بالعمل أو أسرارا سياسية،
0: بل هي أسرار عاطفية في المقام الأول. ويكاد الحكيم أن يقول إنه لن يقدر أسرارك العاطفية أو يستمع إليها سوى عاشقا مثلك، هذا إذا كانت أسرارك عاطفية.
1: نعم، لقد حدد الحكيم نوع الأسرار. فعندما يقع المرء في الحب فإن تعبيراته تتغير ويصير هناك ما يسمى بلواعج الحب.
0: وأنت إذا ذهبت لتبوح بمشاعرك العاطفية تجاه شخص ما إلى من يقدر مثل هذه الأسرار، فإذا كان عاشقا فستنتقل اللوعة إليه.
1: أنت هنا لن تذهب لتبوح بمشاعرك العاطفية تجاه الشخص الذي تحبه، لا، بل أنت ستبوح بها وبما لديك من قصة عاطفية إلى شخص يعيش أو عاش في الظروف نفسها.
0: يعني هذا أن من كبريات التجارب في حياة الإنسان هي التجربة العاطفية بكل ما بها. ترى هل يشعر الحبيب بمشاعرك؟ هل تم البوح؟
1: ماذا عن مشاعر الغيرة التي لا توجد قط في أي تجربة إنسانية عدا التجارب العاطفية؟
0: ماذا عن الفراق، اللقاء، عن قصيدة حب حفظتها، أو عن أغنية عاطفية؟

0: دعونا نستمر في تقديم الوصايا الرائعة المتنوعة التي رصدها الإنسان من وصايا الحكماء.
1: هذه وصية عن المهمين وما أكثر المهمين في تاريخ البشرية.
0: يختلف الحكماء فيما قالوا ورددوا من وصايا في مسألة المهمين، فمن هو الرجل المهم؟
1: لا شك أنه الشخص البارز في مجال ما من المجالات، أي إنه ساهم بتقديم إنجاز في هذا المجال.
0: أديسون كان رجلا مهما في مجاله لكثرة ما قدم في هذا المجال من إنجازات أفادت البشرية، مثل المصباح الكهربائي وآلة العرض السينمائي.
1: هو مهم في مجال العلوم، لا نستطيع أن نقول إنه محارب مهم.
0: هانيبال كان محاربا كبيرا لأنه لم ينهزم، وكذلك الإسكندر الأكبر. سيرفانتس كان كاتبا كبيرا لأنه كتب أعظم رواية في الدنيا، هي دون كيشوت. في هذا الصدد قال الحكيم:
1: إنما الرجل المهم ذلك الذي لا يسود ولا يساد.
0: هذا معنى جديد، إنه مرتبط بالاستقلالية والشعور بالحرية، فقد أضاف الحكيم صفة إلى الشخص العادي.
1: إذا كنت سيدا ففي رأي الحكيم أن هذا ليس من الكبرياء، هذه وجهة نظره.
0: وإن لم يكن لك من يسودك من البشر، فهذا يعني أنك تخلصت من القيود الاجتماعية التي حولك.
1: وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله. كنتم مع وصايا الحكماء، إعداد محمود قاسم.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن. بوح الحروف. أعداد إيمان الصليطي. تقديم ليلى إبراهيم. عندما تصل مراعاتك للآخرين إلى إيذاء نفسك وإهمالها، عليك أن تتوقف وأن تجعل لسلامك الداخلي واهتمامك بنفسك الأولوية التامة للحفاظ على صحتك النفسية، ومن ثم ابدأ بتقديم العون والدعم للآخرين. وتذكر أن للعطاء والحب حدود ينبغي أن تتوقف عندها، فلا تجعل حبك لغيرك يلغي حفاظك على روحك التي تستحق الحب. فاصغي إلى همساتها واضمن هدوءها الداخلي. بوح الحروف.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

ولا لوم بنفسي حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لوم بنفسي حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لوم بنفسي حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك.

0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية. فندق الحدادين. داخل مدينة صفاقس العتيقة وقريبا من باب الجبل مدخلها الرئيسي من الجهة الشمالية وأحد بابيها الكبيرين وفي حومة الفنادق الواقعة بين زقاق المر ورحبة الطعام يوجد الفندق. فندق الحدادين، وبهذه التسمية عرف منذ زمن، وعرف قبلها أيضا بفندق الفخارين، كما أكد ذلك المؤرخان علي الزواري في كتابه صفاقس في القرنين 18 و19 وفوزي محفوظ في مقال له بملتقى الحركية الاقتصادية بصفاقس. وعرف أيضا بالخان لأنه كان مقرا لإقامة الوافدين على المدينة من التجار والحجيج والجمالة. وقفنا أمامه اليوم فأغرتنا واجهته المتميزة ببابها المقوس الكبير بأن نسأل أكثر عن موقعه وعهد بنائه، فسألنا عن ذلك الباحث في التراث الثقافي والمكلف بالبحوث الأثرية والتاريخية بالمعهد الوطني للتراث الدكتورة سهام القلال.
1: هو معلم تاريخي يوجد في شمال المدينة بجوار جامع بوشويشة، يفضى إليه من مدخل باب الجبلي، وهو كذلك قريب من سوق الطعمة اللي هو سوق الصوف، وكذلك قريب من سوق المحصولات. حاليا تو حافلات النقل اللي كانت سوق المحصولات اللي هو مركب، إن صح التعبير مركب تجاري هام. إذن وهو كذلك فندق الحدادين قريب من سوق الربع اللي هو سوق الرهادرة. هو معلم من العهد الوسيط، بني في العهد الزيري من القرن 11 للقرن 12، وهذا حسب ما ورد في دراسة لدى الأستاذ الدكتور فوزي محفوظ. يمكن أن يكون بعد حوالي قرنين من إنشاء المدينة.
0: كل من زار هذا الفندق يبهره هذا التفرد المعماري الخلاب.
1: هو معلم به مدخل في شكل سقيفة وباب كبير، باب متسع، وهذا فيه تناسب ما بين مساحة ومقاييس الباب ومساحة المعلم. تفضي السقيفة إلى فضاء وصحن، إلى صحن سماوي حوله رواق، وطابق أرضي به المخازن، وطابق علوي به الغرف. كذلك هذا الفندق كان يوجد به ماجل، وتخطيط هذا الفندق طابق أرضي مخصص للسلع ومخصص للدواب، والطابق العلوي مخصص لسكن التجار. ونلاحظ أنه تقريبا معالم المدينة العتيقة لم يخرج فندق الحدادين عن بقية معالم المدينة العتيقة، فاحتوائه على صحن سماوي للتهوئة والإنارة، وهذا على غرار المنازل المدينة، ويمكن هذا ما نفسر بقاؤه إلى اليوم.
0: فندق الحدادين المثال الجيد على البناء التقليدي القائم على المواد الأولية التي كانت تستعملها مدينة صفاقس في ذلك العهد في عمارتها بعد جلبها من الأحواز القريبة والجهات المجاورة. بحث في ذلك طويلا المهتم بالتراث والثقافة الشعبية في مدينة صفاقس الأستاذ يوسف الشرفي.
2: مواد البناء كانت تستمد من المحيط المحلي، الحجارة المستخرجة من باطن الأرض على بعد 40 أو 50 سنتيمتر، ولنا ما يسمى بقطبات الحجر معروفين، ولهم أدوات ولهم آلات، وأماكن هي أشهر من غيرها بإنتاج هذه المادة، مادة الحجارة التي يبنى منها الجدار ويصنع منها الجير العربي بعملية الحرق في أفران تقليدية. ثم نجد مادة أساسية أيضا كانت تحضر دائما وأبدا في العمارة، ألا وهي الرشة. والرشة هي طين لزج يستخرج من باطن الأرض أثناء عملية حفر الماجل والبئر. هذه المادة كما قلت هي تستعمل كميلات، لكن أحيانا يضاف لها بعض المواد الأخرى. من هذه المواد التي تضاف للقرشة هو ما يسمى بالسفاف. السفاف يخلط مع القرشة فيصبح ميلاطا صلبا، هذا يبنى به الجدار. ثم يدعم الجدار، دائما وأبدا نؤكد على مواد البناء التي بنيت بها العمارة عموما وفندق الحدادين كذلك، يدعم الجدار لأن الجدران كانت تمتاز بسمكها، يدعم ببعض الأخشاب وأهمها خشب الزيتون وخشب العنب لأن فيه نوع من الليونة، يستعمل نوعا من الليونة. ثم بالنسبة للأركان، الأركان البناء يبنى بالجبس، والجبس أيضا هو مادة محلية كانت تستخرج من مقاطع الجبس بمنطقة تسمى إلى يوم الناس هذا منطقة الحفارة، تبعد تقريبا على حوالي 4 كيلومترات شمال مدينة صفاقس. نجد أيضا بعض المواد من جبس، من رجيش، من المهدية. هذه المواد هي تتمثل في حجارة الكذال، هذه الحجارة يقع جلبها كما قلت من رجيش ومن جابس، ويقع نقشها في لدى حربي مدينة صفاقس، وأسر كثيرة كانت ماهرة في نقش الحجارة. كذلك بالنسبة للأسقف، بعض المواد نستخرجها من بحر صفاقس، هذه المواد هي تتمثل في الضريع، والضريع له استعمالات عديدة حتى صحية. كانوا يأتون أيضا بخشب العياري من الشمال الغربي، نعم، وله خاصية المقاومة، يقاوم وهو جيد في الأسقف، ويستعمل الصنور ويجذوع النخل، تشق أثلاثا أو أربعا أو أنصابا، يسقف بها البيت، ثم يوضع فوقها طبقة من الميلاط الجيري، تحت هذه الطبقة نجد ما طبقة من الضريع، هذا يحميه من التسوس وكذلك يحميه حتى من تسرب الماء.
0: كل ركن من هذا المعلم يحكي كيف بني وكيف كان شكل توظيفه إلى حدود نهاية القرن 19.
2: كان نابضا بالحياة، ثم تولى العديد من المهام، لعل من أهم هذه المهام هو كان يمثل فندقا بالمعنى العصري، ثم لأنه يمكن من الحفاظ على البضائع التي يأتي بها التجار، ثم لأنه يمكن أيضا التجار ذاتهم من السكن بهذه الغرف. ثم عبر العصور تعاطى العديد من المهام، لعل من أهم المهام أنه استعمل من طرف الحدادين، والناش كله يسمى ناش الحدادين، ولذلك تقريبا وظيفت تسميته فندق بفندق الحدادين، وفي بعض الوثائق سوق الحدادين.
0: وتبدل الحال مرة أخرى، وخذع فندق الحدادين إلى عمليات ترميم توالت عبر التاريخ في فترات قديمة وصولا إلى ثمانينات القرن الماضي وبعدها كذلك، ليصمد أكثر وليقف شامخا دائما في وجه السنين بعد أن علقت على جدرانه صور تتحدث عنه وتوثق لرحلته عبر الزمن، صور بالأبيض والأسود وبكل ألوان التاريخ والمجد والحياة. كنتم مع فندق الحدادين. قراءة النص علي المرزوقي، الهندسة التقنية منجي المزغني.
3: معمارنا،
4: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.
3: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بقفصة تدعو كافة المؤسسات الحرفية التي تقدمت بمطالب قصد الانتفاع بالدورة الثانية من برنامج التأهيل الحرفي داخل المؤسسات للاتصال بمصالح المندوبية لتحين المطالب، وذلك ابتداء من 28 من سبتمبر الجاري. بولاية القصرين أعطوا إشارة الانطلاق الفعلي لأشغال تهذيب وإدماج حي النور الراجع بالنظرة إلى بلدية النور بالقصرين المدينة، وتتضمن الأشغال أساسا والمقدرة كلفتها الجملية بنحو 27 مليون دينار، تهيئة وتعبيد 27 كيلومترا من الطرقات، إلى جانب تطوير شبكات المرافق الأساسية. وزير التربية نور الدين النوري يعلن أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لهذه السنة ب 19.8 مليون لتر بمقتضى قرار مشترك صادر عن الوزراء المكلفين بالصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية والمالية والتجارة وتنمية الصادرات. صادرات التمور التونسية خلال موسم 2025-2026 تسجل تطورا لافتا، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للصادرات لأول مرة حاجز المليار دينار. برنامج تحسين الأداء للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه التي تنفذه الشركة بدعم من الاتحاد الأوروبي يمكن من ترشيد 5 ملايين متر مكعب من المياه إلى حد الآن، أي نحو ثلث الهدف المبرمج والمقدر ب 15 مليون متر مكعب بحلول سنة 2029. أخيرا وفي العالم، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يؤكد عدم وجود ثقة في التفاوض المباشر مع واشنطن جراء تكرار الهجمات وفرض العقوبات عقب كل جولة من المفاوضات بين الجانبين.
0: إذاعة قفصة معك،
2: راديو قفصة.إن.

0: لم تكن غلطتي أبدا يا أبتي، لم تكن غلطتي.
1: سليم، لا تجهد نفسك يا ولدي. اصطدمت بالشجرة وهذا هو كل ما حدث. سيعود شاكر ورشدي بالسيارة يا ولدي.
2: أتريد أن أصنع لك شيئا يا سليم؟
3: إذن فقد غسلت قميص أخيك المخضب بالدم يا هدى.
1: وماذا في ذلك؟
3: وأخفيت هذا عني يا هدى، لماذا لا تجيبين؟
1: وبماذا تريدها أن تجيب؟ يكفينا ما نحن فيه الآن يا حسني.
3: أكنت مسرعا بالسيارة كالعادة يا سليم؟
2: أبتي أبتي، رحمة بأخي، إنه لا يقوى على الكلام.
1: كف عن هذا الاستجواب الآن يا حسني.
0: لم أكن مسرعا يا أبتي، كنت أسير بالسرعة العادية.
3: ومع ذلك فقد اصطدمت بتلك الشجرة.
0: لقد اختلت عجلة القيادة في يدي.
3: أكنت وحدك في السيارة؟
1: أخبرني أنه كان وحده في السيارة يا حسن.
3: عند من كنت تدرس؟
0: كنت أدرس في بيت صديقي علي مع سعد وشكري.
3: حتى هذه اللحظة المتأخرة من الليل؟ سأتحقق من هذا لنفسي.
2: أبتي، لنترك كل شيء للصباح، لقد أوشك الفجر أن يطلع والتعب قد نال من كل واحد منا.
1: اذهبي وتناولي السماعة يا هدى.
3: ألو، نعم إنني حسني يا أستاذ شوقي. ماذا؟ لم يعد علي للبيت؟ نعم لقد عاد سليم منذ لحظة، لعل علي في الطريق إلى البيت الآن. ما الذي تقوله؟ تناشدني أن أطلب من ولد سليم الامتناع عن صحبة ولدك؟ لك الحق في هذا يا أستاذ شوقي. لقد كنت تدرس إذن مع علي يا سليم. أتعرف من الذي كان يحدثني الآن؟
1: ما الذي كان يقوله ذلك الرجل عن ولدي؟ إن سليم وردة بين كل أبناء جيلي.
3: إذن فلم تكن تدرس في بيت علي.
0: كنت أقصد أننا كنا ندرس في بيت سعد. لقد اختلطت علي الأسماء يا أبتي.
3: وأنا أؤكد لك أنك لم تكن تدرس أنت وبطانة السوء من أمثالك في أي بيت من البيوت. أريد أن أعرف الآن أين كنت حتى هذه الساعة المتأخرة من الليل؟
1: حسني، لنترك سليم في غرفته الآن،
2: إنه لا يكاد يلتقط أنفاسه.
3: سأتركك الآن، ولكنني أؤكد لك أمام والدتك التي لا تكف عن افتعال المبررات وحبك الستائر لأخطائك، وأمام أختك التي تستغل عاطفة أخوتها لك، أؤكد بأنني سأواجه بكل حزم كل تصرفاتك، وسأحاسبك بلا هوادة على الخطأ الصغير قبل الخطأ الكبير. سأتركك الآن مع والدتك ومع أخطائك،

0: ننطلق وندب بعد منتصف الليل من أجل عيني سليم.
1: لقد تعبت في تربيتنا منذ صغرنا يا عم رشدي.
0: ولهذا كان واجبي يحتم علي أن أخبر والدك بما جرى بيني وبين سليم حينما عاد. أتعرف أنه هددني بطردي من البيت يا شاكر؟
1: إنه لا يقصد هذا أبدا يا عم رشدي، لقد أملى عليه الانفعال تلك الكلمات، اعتبرها كلمات من دخان تطير في الهواء.
0: لم تكن كلمات من دخان، بل كلمات كألسنة اللهب يا شاكر.
1: ألسنة اللهب؟ ما أكثر ما كنت تحب سليم يا عم رشدي، إن كنت لا تذكر فأنا أذكرك.
0: ما أكثر ما كنت أحبه وما أزال.
1: أتذكر يا عم رشدي أنك كنت تعطيه حينما كنا نلهو أمامك في حديقة البيت الوردة الكبيرة وتعطيني البرعم الصغير؟
0: لقد كان أصغر منك يا شاكر، وكان دائم الحرد منذ صغره. لا أدري، ولكنني أعتقد أن والدتك لن تصفح عني أبدا لأنني أخبرت والدك بما جرى بيني وبين سليم.
1: لقد فعلت ما يمليه عليك حبك لنا جميعا يا عم رشدي.
0: لم أستطع أن ألقي معطفي فوق أخطاء سليم. لقد كلت قدماي من طول السير يا شاكر، ألا نتوقف قليلا؟
1: أعتقد أننا أوشكنا أن نقترب. انظر هناك إلى جانب الطريق، كأنها ومضات مصباح تشتعل وتنطفئ يا عم رشدي.
0: أعتقد أننا وصلنا أخيرا، وإنني لا أتساءل كيف قطع سليم كل هذه المسافة ووجهه ينزف وقميصه مخضب بالدم. أتصوره كان يقفز كالأرنب المذعور.
1: أعتقد أنه أحد رجال الشرطة.
0: خيرا إن شاء الله،
1: لنتوقف يا عم رشدي.
0: إنه بالفعل أحد رجال الشرطة.
2: اقتربا مني. ما الذي تفعلانه في مثل هذه الساعة على الطريق؟
1: إنني شاكر حسني، وهي ذي بطاقتي، طالب في كلية الحقوق، ومع العم رشدي حارس بيتنا.
2: ولكن ما الذي تفعلانه في هذا الوقت المتأخر؟
1: جئنا لنعود بسيارتنا التي تركها أخي بعد أن تعطل محركها.
2: تقصد تلك السيارة إلى جانب تلك الشجرة؟
0: إنني لا أكاد أميزها.
1: أيمكن أن ألقي نظرة على تلك السيارة؟
2: يمكنك ذلك. أتأكدت الآن من السيارة؟
1: إنها سيارتنا بالفعل.
0: يا للجناح المهشم، ويا للواجهة المحطمة.
2: إذن فالسيارة هي سيارتكم؟
1: إنها سيارة والدي.
2: ومن كان يقود؟

0: إذا فلم تكونوا على علم بحادث الاصطدام.
1: أعطيك كلمة صدق يا سيد الضابط أننا لم نكن نعلم أن هناك رجلا ملقا إلى جانب الطريق. إن سيدي حسني معروف في طول المدينة وعرضها وبصلابة موقفه من الحق والعدل.
2: كيف حال الرجل يا سيد الضابط؟
0: نقلناه لمستشفى الحكومة. لقد ضربه أخوك بجناح السيارة ووجدناه على مسافة 4 أمتار من جانب الطريق، ولولا مصابيح عربة الدورية التي كشفت موقعه لظل ملقا حتى الفجر وتعذر إنقاذه بعد ذلك.
1: الحمد لله أن الله سلم وأن الإصابة ليست خطيرة.
0: إن جسد الرجل تملأه الرضوض والكدمات، وفوق ذلك فساقه اليسرى قد كسرت.
2: ها قد اقتربنا من البيت يا سيد الضابط، عند تلك البوابة لو سمحت. تفضل يا سيد الضابط، افتح البوابة يا عم رشدي.
1: تفضل يا سيد الضابط.
0: آسف على هذا الإجراء في هذا الوقت من الليل، ولكنك كتلميذ في كلية الحقوق تدرك طبيعة هذه الإجراءات.
2: إنني أقدر موقفك تماما يا سيد الضابط. تفضل إلى حجرة الاستقبال حتى أدعو والدي فورا. قد السيد الضابط إلى حجرة الاستقبال يا عم رشدي.

0: أبتي أبتي
1: شاكر،
0: آسف على إزعاجك يا أبتي.
1: أعدت بالسيارة؟
0: أبتي، هناك ضابط شرطة في حجرة الاستقبال.
1: ضابط شرطة؟
0: نعم، لقد صدم أخي رجلا في الطريق وتمكن من التقاط رقم السيارة.
1: سليم صدم رجلا في الطريق؟
0: نعم، ضربه بجناح سيارته وقذفه 4 أمتار في الهواء، ثم انطلق هاربا بسيارته حتى اصطدم بتلك الشجرة.
1: سأرتدي ملابسي فورا، اذهب واجلس مع الضابط حتى أحضر.

0: حسني، لقد عدت وارتديت ملابسك.
1: هل عاد شاكر بالسيارة؟ لقد سمعت محرك سيارة يتوقف عند بوابة بيتنا منذ قليل.
0: ما لك تحدق في وجه سليم هكذا؟
2: ما الذي حدث يا أبتي؟
3: وتسألني بعد هذا كله ما الذي حدث؟ الذي حدث أنك لطمت رجلا بجناح سيارتك وتركته ملقا إلى جانب الطريق، ثم انطلقت هاربا من وجه مسؤوليتك.
0: لم يكن الذنب ذنب ولدي، إن الرجل هو الذي قفز فجأة من جانب الطريق.
3: إذن فقد كنت تعرفين طيلة الوقت أن ابنك قد صدم رجلا وألقاه إلى جانب الطريق ولثت بالكتمان؟ وأنت أيضا يا هدى كنت تعرفين طيلة الوقت؟
1: لم أكن أعرف أبدا يا أبتي، أؤكد لك أنني لم أكن أعرف.
3: سليم، اصحبني لحجرة الاستقبال.
0: لحجرة الاستقبال؟ لماذا؟
3: لأن هناك ضابط شرطة في انتظارك، في انتظار أن يحقق معه.
1: ضابط شرطة؟
2: أبتي، أبتي، أنقذني يا أبتي، هذه المرة فقط.
3: قلت لك اتبعني لحجرة الاستقبال.
0: أتسلم ولدك لضابط الشرطة أبتي؟
2: لا لا لا، لا تلقي بي بين أيدي الشرطة يا أبتي.
0: لا تلقي بولدك يا حسني.
3: اتبعني يا سليم.
2: أبتي،
3: إن دماء الناس ليست ماء يهدر ويراق على جانب الطريق، إنه ليس دخانا يطير في الهواء. هل تسمعني؟ ليس دم الناس دخانا يطير في الهواء.

0: إذاعة قفصة
1: مراية تتكلم.
2: نهاركم طيب، صباح الخير.
3: صباح الخير،
2: نهاركم مبروك يا سيدي، إن شاء الله نهاركم زين.

0: تجليات.
1: أما المفهوم الرابع في مذهب التصوف فهو وحدة الشهود، ونخصص له هذه الحصة ببعض الإبانة والتفسير. يرى المتصوفة أنه ليس هناك عقيدة أسمى وأقوم من المحبة، وأن الوجد أساس كل عقيدة وكل حقيقة، وتستند وحدة الشهود إلى مبدأ أن كل شيء جميل يستمد جماله من الذات الإلهية، فالكون على سعته مرآة للجمال الإلهي، والعارف وحده هو الذي يحس بذلك إحساسا ذوقيا لا دخل للمادة ولا للعقل فيه. ويقول الدكتور مبروك الصادق السوسي إن وحدة الشهود نوعان: الأول ويتمثل في شهود الوحدة في الكثرة وهو الظاهر، والثاني شهادة الكثرة في الوحدة وهو سر الباطن. لهذا فإن وحدة الشهود ليست امتزاجا أو حلولا كما هو الشأن في مفهوم وحدة الحلول، وإنما هي فناء عن الأنا، وهذا ما عبر عنه الحلاج بقوله: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا. وفي حالة الشهود تعتري العارف حالة غيبة أو نشوة يفنى فيها عن أناه ويستغرق في الحق، وهي الحالة النفسية التي يغيب فيها المتصوف عن نفسه ويعود إلى ما كان عليه قبل الولادة. ويرى المتصوف إن عشق الحق هو المفتاح، وبقوة جاذبية المحبة يتصل المريد بخالقه. ويفضل المتصوفة لغة الوجد لإخفاء أسرارهم، فيبدو لنا أحيانا وكأنهم يتغزلون بمعشوق بشري. والمحبة كما يرى إبراهيم الخواص هي محو الإرادة واختراق جملة الصفات البشرية وميولها ورغباتها وحاجاتها، والعشق هو الذي يوصل المتصوف إلى الاعتقاد بأن الحق يسري في كل شيء، وأن كل ما سوى الله فهو باطل.
0: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

0: اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .in.
2: يرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم.

برحمتك أستغيث. اللهم إني أدعوك يا الله وأدعوك يا رحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها، ما علمت منها وما لم أعلم، أن تغفر لي وترحمني. سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم.

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات

التوفيق وامسحوا وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو

ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.

0: إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. صدق الله مولانا العظيم.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

فلقد حسن ظني بالتوكل عليك وإن كان

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله، كلما لاح نجم وخفق، وكلما صدع صوت وصدق، نؤمن به أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أسعد الله صباحكم مستمعين الأفاضل وبارك يومكم. هذه حلقة جديدة من حلقات والصبح إذا تنفس، ولقاء اليوم يتنفس بالدعوة إلى الرصانة وإلى تمالك النفس وترك الغضب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله أوصني. طلب منه وصية ذهبية تكون موجزة وتكون شافية وتكون كافية، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، وكررها ثلاثا. وقيل لعبد الله بن مبارك الرجل الصالح التقي النقي الورع، قيل له: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، فقال: ترك الغضب. سؤال أحبتي: لماذا يختزل الخلق الحسن في ترك الغضب؟ والجواب: لأن ترك الغضب يعني الحكمة، يعني الرصانة، يعني عدم التسرع، عدم التهور، يعني أيضا حسن التقدير وحسن التدبير. وعلاش تمالك النفس عند الغضب حاجة باهية؟ في الحقيقة المبررات كثيرة ومنطقية جدا. أول حاجة، ترك الغضب هو علامة متاع قوة، علامة متاع شدة، علامة متاع توازن في الشخصية، سواء في العائلة ولا في الخدمة ولا وانت تسوق في كرهبتك، في كل الأمكنة، في كل الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة. الإنسان القوي مش الإنسان اللي يسرع شخص ويسقده أرضا، وإنما الشديد من ملك نفسه عند الغضب. وترك الغضب مستمعين الأكارم هو مدعاة للتكريم، لعلو المقام يوم القيامة. وفي هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه. ينجم يرد الفعل، عند كل الإمكانيات كل الصلاحيات، ولكن يؤثر أن يتمالك نفسه. دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. وطبعا النساء أكيد جدا، ثم تكريم آخر لم يصرح به في الحديث، فخزائن الله ورحماته لا تنفد أبدا. ومن كان من الكاظمين الغيظ، من المتحكمين في الغضب، حفظ من الشيطان، فاز بالجنة. يقول الحسن البصري، وهذه كلمات كلها سجع وكلها جمال وكلها حكمة، يقول: ثلاث من كن فيه وجبت له الجنة وحفظ من الشيطان. ثلاثة خصال إذا توفرت في الإنسان، ربي دخل للجنة، وربي يجيره من وسوسة الشيطان. شنية ثلاثة حوايج هذه؟ قال: من يملك نفسه حين يرغب وحين يرهب وحين يغضب. إيش معناها حين يرغب؟ حين يرغب يبدأ راغب في حاجة معينة، فلا يقع في الجشع والطمع. وحين يرهب أن لا يقع في الجزع والهلع. وحين يغضب حتى لا يقع في الإثم والفزع. والغضب أثاره فادحة، أثاره وخيمة، خصوصا بين الأزواج. ينجم يؤدي الحدة الشجار، الفضح الأسرار، في بعض الحالات للطلاق، للتصدع الأسري، وأيضا يؤدي في الحوارات بين الناس إلى رفع الصوت، إلى الزمجرة، إلى العربدة، إلى التجريح والثلب. وأحيانا، وهذا كل يوم نلقوه في مواقع التواصل الاجتماعي للأسف، يؤدي إلى القتل ويؤدي إلى إراقة الدماء. والسؤال المطروح أحبتي، كيفاش نعالج الغضب؟ حبيبنا طبيبنا صلى الله عليه وسلم كتب لنا وصفة شافية كافية. قال، ويحكي على إنسان نراها غضوب النبي عليه السلام، قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الغضب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والكلمة هذه أحبتي مستوحاة من قوله تعالى: إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الوصفة النبوية الثانية بكل بساطة هي الوضوء. قال: إذا غضب أحدكم فليتوضأ، فإنما الغضب من النار ولا يطفئ النار إلا الماء. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. دمتم سالمين غانمين آمنين مطمئنين.
1: والصبح إذا تنفس.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.

ما غاب عن أبحار علم ذرة إلا وربي شاعر وعليم، ما كان يعلم وما هو كائن يدريه حقا والذي سيقوم. قد أبدع الكون العجيب بصنعه، فنظامه فيما نراه سليم. هذا النهار مع الظلام تعاقبا أبدا، فذا يمضي وذاك يقيم، فالليل يجلوه الضياء كما تشاء، وإذا أبيت فليلنا سيدوم. والصبح تنسجه الغزالة باسما، فإذا الدنا وردة ونعيم، والشمس يسفر حسنها حتى إذا ولت أضاءت في السماء نجوم. وتسبح الأطيار ربا عالما، فرضاه نجوى ترتجى وتروم. قد أبدع الله القدير جمالها، والحسن في خلق البديع عظيم. هو عالم بالكون وهو بديعه، والعلم من رب الوجود قديم. لو أن أشجار الوجود تقلمت ومدادها ماء الدنا المعلوم، لو أن ربك زاده من أبحر مدادا يجيء بخلقها القيوم، نفد المداد وما انتهت كلماته، فهو العليم وحقه التعظيم. هو عالم الأسرار في كل الدنا، رب خبير واسع وعليم.

مستمعي الكريم، كان يقال اجعل عمرك كنفقة رفعت إليك، فأنت لا تحب أن يذهب ما ينفق منها ضياعا، فلا يذهب عمرك ضياعاً.

كتب سلمان الفارسي إلى أبي الدرداء: أما بعد، فإنك لا تنال ما تريد إلا بترك ما تشتهي، ولن تبلغ ما تأمل إلا بالصبر على ما تكره، فليكن قولك ذكرا، وصمتك فكرا، ونظرك عبرة، واعلم أن أعجز الناس من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، وإن أكيسهم من أتعب نفسه وعمل لما بعد الموت. كفواعظ للمرء أيام دهره تروح له بالواعظات وتغتدي.

ومن مواعظ العرب: كل من ازداد نقص، وكل من أقام ضعن وشخص. ولو كان يميت الناس الداء أعاشهم الدواء. قال الشاعر: تصرفت طورا كي أرى كل عبرة، وكان الصبا مني جديد فأخلقا. فما ازداد شيء قط إلا لنقصه، وما اجتمع الإلفان إلا تفرقا.

قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لذة العيش ظفرك بمن تحب بعد امتناع، ولذة لا توجب عليك إثما، وحق وافق هوى. وقيل لأبي حازم: ما لذة العيش؟ قال: الموافقة، ولا أنيسك الصاحب المواتي. يقول الشاعر: مسيئات أيام الزمان كثيرة، ومحسنة الأيام في الدهر أعلام، وعيشك فيما تستخص وتصطفي قصير، وإن طالت ليال وأيام. فصل بسرور النفس عيشك، إنه مضى مثل ما مرت بعينيك أحلام. يقولون: كثرة الأماني من غرور الشيطان. وقد قال أحدهم: إذا تمنيت بت الليل مغتبطا، إن المنى رأس أموال المفاليس. كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من طمع في غير مطمع، ومن طمع يقود إلى طبع. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما شيء أذهب لعقول الرجال من الطمع. وقال عمرو بن عبيد: في المؤمن ثلاث خصال: يسمع الكلمة التي تؤذيه فيضرب عنها صفحا كأن لم يسمعها، ويحب للناس ما يحب لنفسه، ويقطع أسباب الطمع من الخلق. قال أبو العتاهية: أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا. وقال أيضا: اليأس عما بأيدي الناس مكرمة، والرزق يصحب والأرزاق تتسع، لا تجزعن على ما فات مطلبه، ها قد جزعت فماذا ينفع الجزع. إن السعادة يأس إن ظفرت به بعض المراد، وإن الشقوة الطمع. إلى هنا ينتهي هذا اللقاء. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحسن إلينا بنعمه الظاهرة والباطنة، وأغدق علينا من فضله ورحمته، وجعل الإحسان سبيلا إلى محبته ورضوانه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان أحسن الناس خلقا وأرحمهم قلبا وأكرمهم عطاء. في هذه الحياة يبحث الناس عن السعادة والسكينة وراحة البال، وكثيرا ما يظن الإنسان أنها تدرك بكثرة ما يملك أو بما يحققه من مكاسب ومناصب، ولكن هناك بابا عظيما من أبواب السعادة يبقى مفتوحا للجميع، إنه باب الإحسان. الإحسان كلمة صغيرة في حروفها، عظيمة في معانيها. هو أن تقدم الخير وأنت قادر على المنع، وأن تبذل الجميل دون انتظار المقابل، وأن تترك في حياة الناس أثراً طيباً يبقى بعد رحيلك. فالإحسان ليس في المال فقط، قد يكون كلمة طيبة تواسي حزيناً، أو ابتسامة تدخل السرور على قلب متعب، أو مساعدة صغيرة تخفف عن إنسان هماً يحمله. وقد يكون إتقاناً في العمل، وصدقاً في المعاملة، ووفاء في العهد. فالمحسن يجعل الحياة أجمل حيثما حل. وإذا نظرنا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا الإحسان حاضرا في كل مواقفه. فعندما جاءه أعربي يطلب العطاء، أعطاه من الغنم ما بين جبلين، فرجع إلى قومه يقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفقر. كان صلى الله عليه وسلم يحسن حتى إلى من لم يعرفه بعد، ويعطي قبل أن يسأل أحيانا. ومن صور إحسانه أيضا أنه كان يطيل السجود أحيانا إذا ركب الحسن أو الحسين على ظهره رفقا بهما. فكان الإحسان عنده ليس في العطاء فقط، بل في الرحمة والرفق وحسن المعاملة. ومرت جنازة أمامه صلى الله عليه وسلم فقام لها، فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال: أليست نفسا؟ فكان يعلم أمته أن الإحسان يتسع للناس جميعا، وأن الرحمة لا تعرف التمييز. وكان يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فالإحسان خلق شامل يملأ العبادة والمعاملة والحياة كلها. فاللهم يا محسن يا كريم، اجعلنا من عبادك المحسنين. اللهم ارزقنا قلوبا تحمل الخير للناس. اللهم اجعل كلماتنا طيبة وأعمالنا صالحة ونياتنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم وفقنا لإحسان العبادة وإحسان المعاملة وإحسان القول والعمل. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير، مصادر للسعادة، وسببا في تفريج كروب الناس، إنك أنت الجواد الكريم. فما أجمل أن يكون الإنسان مصدر خير حيثما كان، ينشر البشاشة ويخفف الألم ويقرب القلوب من بعضها. وفي ختام لقائنا، يبقى الإحسان من أجمل ما يتزين به الإنسان، فهو عطر تبقى رائحته بعد أن تغيب الخطى، وأثر طيب يبقى في القلوب بعد أن تمضي الأيام. فأحسنوا ما استطعتم، فإن الخير لا يضيع، والكلمة الطيبة لا تذبل، والقلوب تذكر دائما من مر بها محسنا. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج راحة قلب، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الإحسان، وأن يملأ أيامنا خيرا، وقلوبنا نورا، وأعمالنا بركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب، برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
3: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، إخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم إن شاء الله نشوفوا مع بعضنا مرض الحمى القلعية. المرض هذايا راهو من المرض الخطيرة اللي تصيب الحيوانات كيما المعيز وكيما البقر وكيما الغنم. بالنسبة للأعراض، ثم يولي ظهور متاع حويصلات على اللسان والشوارب والجلد واللثة وبين الأظلاف في الحلمات متاع الضرع وداخل الخشم، ويكثر سيلان متاع اللعاب الحيوان على شكل خطوط تولي متماسكة وطويلة. ثم زاد ارتفاع درجة حرارة جسم الحيوان من درجة لدرجتين ونص حسب الدرجة العادية. تقل الشاهية ويقل التناول زاد الطعام والشراب، وينقطع تماما عن الأكل ويتوقف على الاجترار. يولي زاد الحيوان يتنفس بصعوبة، ويتنفخ الجلد ما بين أظلاف الحيوان ومنطقة الصفائح، ويتسبب في العرج والوجيع. يمكن زاد باش يتصاب الحيوان بالنوع الخبيث متاع المرض هذا، وتمرض عضلة القلب ويوصل حتى يموت الحيوان. بالنسبة لطرق علاج المرض، يلزم أول حاجة تفريق الحيوانات على بعضها ونجنبوا احتكاكها باش ما تتنقلش العدوى. نعزلوا الحيوانات المصابة بالمرض على الحيوانات السليمة في مكان يكون نظيف ودافي، ونطبق عليها نظام حمية غذائية وتقديم أعلاف طازجة خضراء ومستورة وسيلاج وعليقة تكون ناعمة. يلزم زادا نغسلوا فم الحيوان المريض بالمطهرات الطبية، وبعد نص ساعة ندهنوا الغشاء المخاطي بكريم يكون مضاد حيوي مناسب. نقوم زادا بحمام مائي للأظلاف من كحول الكبريتات النحاس أو بالبيتادين المخفف بنسبة 5%، وبعد تالي نطليها بمرهم يكون مضاد حيوي ونلفها، وبعد نغمسوها في القطران الطبي. نداوي ضرر الحيوان المريض من الأفات ونغسلوه بحامض البوريك بنسبة 4% أو بمحلول الصابون قبل وبعد القيام بعملية الحلب. يلزم معالجة الحيوانات المصابة باضطرابات قلبية باستعمال منشطات القلب وعدم إجبارها على الحركة، ونوفر لها الراحة التامة والنقص زادة من كمية الطعام والماء. نعطوا للحيوانات المصابة مسكنات الألم ونزرقوا لها للتخفيض من حرارتها المرتفعة. نعطوا للحيوان مضاد حيوي مناسب باش النقص من العدوى البكتيرية الثانوية، ونرفع من مناعة الحيوان المصاب بإعطائه الفيتامينات والأملاح المعدنية. ورا هنا بالنسبة للأدوية والمضادات الحيوية لازم ديما نتصلوا بالطبيب البيطري وإلا بدائرة الإنتاج الحيواني، مش هما يعطونا شنية الدويات اللي لازم نستعملهم. طريقة الوقاية والتحكم في المرض، يلزم أول حاجة إبلاغ خلية الإرشاد الفلاحي أو لدائرة الإنتاج الحيواني في مندوبة الفلاحة في صورة ظهور المرض. لازم نعمل التلاقية ضد مرض الحمى القلاعية قبل انتشاره، وعند ظهور المرض يلزم إجراء الحجر الصحي ومنع تنقل الحيوانات المصابة وحتى منتجاتها. يلزم منع دخول وخروج الأشخاص من المناطق اللي ينتشر فيها المرض، زاد منع إخراج الأعلاف من المناطق اللي توجد فيها الوباء، ويلزم نقوم بتغلية وتعقيم الحليب الطازج. يلزم تنظيف وتعقيم الحظائر والأدوات المستعملة فيها بشكل جيد. وتوا مبقى لي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Thank you. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: السادسة صباحا باستديوهات إذاعة جفصة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، تحية لكم متجددة في هذا العرض الإخباري الموجز. مثل موضوع ظاهرة العنف داخل المؤسسات الصحية العمومية وسبل التصدي لها والحد منها محور حصة تكوينية انتظمت أمس لفائدة مهنية الصحة بالمستشفى الجهوي بقبلي. انطلقت أمس بمركز الفنون الرقحية والدرامية بسيدي بوزيد فعالية الدورة السادسة من المسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية بالجهة، وذلك بمشاركة عدد من رواد دور الثقافة من مختلف مناطق الجهة. أعلن الاتحاد من أجل المتوسط عن تخصيص منح لتمويل مشاريع تهدف إلى دعم رائدات الأعمال وتعزيز مشاركتهن في التجارة الرقمية في 5 دول من جنوب المتوسط من بينها تونس، وذلك في إطار جهود دعم التحول الرقمي وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الإلكترونية. وتستفيد تونس من مشروعين وهما مشروع نحن ندرب الذي يركز على دعم رائدات الأعمال والمؤسسات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة التي تقودها النساء في تونس و4 دول متوسطية أخرى، إلى جانب مشروع فاير الرامي إلى تعزيز منظومة اقتصادية رقمية شاملة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في كل من تونس والجزائر ومصر وأيضا فلسطين ولبنان. يصنف شهر أوت 2026 ضمن الأشهر الأشد حرا في تونس منذ سنة 1950، وبلغ معدل الحرارة اليومي 32.3 درجة بفارق 3.4% مقارنة بالمعدل العادي المقدر ب 28.9 درجة وفق ما أظهرته النشرة المناخية الشهرية أوت 2026 نشرها أمس المعهد الوطني للرصد الجوي. وحسب المعهد فإن هذا الوضع المناخي يندرج ضمن مرحلة صيفية شديدة الحرارة اتسمت بتواصل موجات الحر. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن طهران تريد فتح المضيق فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة بإغلاقه. وأضاف ترامب أن إيران أوقعت نفسها في مأزق بإغلاق المضيق، واصفا الحصار الأمريكي عليها بأنه الأكبر في التاريخ العسكري. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: وين كن؟ إذا قفص معاك. نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
4: صباح الخير.
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
4: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.

نهاركم زين، نهاركم مبروك، صباح الخير، صباح النور، صباح الخيرات وصباح المسرات، مع بداية يوم جميل ومع بداية كل صباح. فتشوا على رائحة الأمل، على كل رسائل التفاؤل، على كل عناوين الفرح، أكيد بش يكون صباح حافل بكل ما هو جميل. صباحكم خيرات، صباحكم أمنيات لتتحقق. هذه نسائمنا الصباحية نبدوها معكم أنت وأربع دقائق بعد الستة كالعادة على موجة إذاعة قفصة. نهاركم زين.

بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش قال الدين، برزقك المولى قايم، اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش.

حتى حياتك بنظرة تسلك إذا كنت حزين. والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا مبهاها، متع حياتك بنظرة تسلك.

النيلة ومياك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين. وعلى غصن الورد الأحمر يتمايل ونسمع ليلة ومياك الفضة طهرها.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

ما تحملوش اليوم وزر آمس، نهار جديد، أحلام جديدة، أمال جديدة، وكيف كيف زادة فاتحة يوم إن شاء الله هيكون من أحلى ومن أسعد لياماتكم. لون صباحكم بكل الابتسامات، ولون صباحكم بكل الألوان اللي باش تزيدكم فرح، اللي باش تزيدكم طموح، واللي باش تزيدكم برشا تفاؤل، وانشروا سعادة مع خيوط كل الشمس اليوم وكل يوم. اليوم هو لحد 27 سبتمبر 2026، الموافق للسادس عشر من ربيع الثاني 1448 هجري. نهار اليوم هو رقم 270 من عام 2026. عنا 40 أسبوع في هذه السنة، واليوم عنا 30 يوم في فصل الخريف، وبعد شوية نعطيكم برشا تفاصيل كيفاش بش يكون إن شاء الله طقسنا بالنسبة لليوم. وهكا سبتمبر بدأ يودع فينا بشوية، وإن شاء الله الأمل كبير في إنه أكتوبر بش يكون أكثر سخة من سبتمبر، ونحكي لهنا على الأمطار النافعة والأمطار المتوازنة. لكن قبلها نعطيكم فكرة على مواقيت الصلاة بالنسبة لليوم، وين الظهر بش يكون مع انتصاف نهار هذا اليوم 22 دقيقة، العصر 40 دقيقة بعد الساعة الثالثة، 17 دقيقة بعد الساعة السادسة مساء يرفع إليكم أذان صلاة المغرب، وفي 39 دقيقة بعد الساعة السابعة مساء يرفع إليكم أذان صلاة العشاء. فتقبل الله صلاة الجميع مسبقاً.

القبر يا ويحك وعذابك من يرتجيك يا ذا النفس المتيارة. النفس والهواء والشيطان سبابك نصبولك المغادر وعمول أبصارك يا

صباح الخير، صباح النور لكل الناس اللي قاعدة تصبح علينا، لكل الناس اللي تخلي صباحنا عنده نكهة مختلفة، لكل الأصدقاء، لكل مستمعينا، لكل الأحبة ولكل أوفيائنا، لكل الناس اللي هي قاعدة تصبح علينا بتصبيحات حلوة ومزيانة. يسعد صباحكم، إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك. الناس الكل كيفاش باش يكون طقسنا بالنسبة لليوم لحد 27 سبتمبر؟ الطقس باش يتميز بسحب عابرة بأغلب بالجهات، بشكون أحيانا كثيفة بأقصى الجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة تشمل بقية السواحل الشرقية أثناء الليل. بالنسبة للحرارة القصوى بشكون عامة بين 26 و 30 درجة، تكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية وتنجم توصل 32 درجة بالجنوب الغربي. يعني أنه طقسنا باش يكون فيه خاصة بعد معاشات تونس الأيامات اللي فاتت من أمطار ما شاء الله غزيرة وارتفاع كبير في منسوب المياه بعدد من المناطق، نجم نقولوا أنه اليوم باش نعيشه يوم أكثر هدوء أكثر استقرار. الأجواء باش تكون في الغالب صحوة مع بقاء بعض السحب الممطرة اللي باش تكون كيف ما قلت قبيلة محليا بسواحل الجنوبية الشرقية والمناطق اللي هي مطلة على خليج جابس. لكن الأهم في هذه كل انه ماناش باش نرجعوا هكا لدرجات الحراره اللي هي عشناها في اجواء الصيف. احنا توا فعليا في قلب الملامح الاولى للخريف، سبتمبر هكا بدا يوفى، الخريف مازال في بدايته. الامل الكبير انه باش يكون اكتوبر اكثر سخام من سبتمبر في ما يخص الامطار النافعه والامطار المتوازنه اللي ان شاء الله تشمل مختلف الجهات، تخدم الارض والفلاحه والمياه. هذه هي فكرة صغيرة بطبيعة الحال، بعد شوية وبعد أخبار السبعة نأخذ أكثر تفاصيل على اليوم والأيامات الجاية.

الأجندة الإذاعية. الأجندة الإذاعية كالعادة نبدوها معاكم بهذا الفضاء اليومي وموعد تواصلنا اليومي معاكم نسائم الصباح. فريق كامل اليوم باش يكون حاضر معاكم حتى للتسعة. صدقي عارفة باش يكون في الإخراج الفني لهذا الفضاء تقنيا وفنيا كيف كيف. زيدة إبراهيم كمالة باش يكون حاضر معانا ونهاد تصبح عليكم كمان. زيدة التومي في غرفة الهاتف كيف كيف. زيدة يصبح على كل مستمعينا وعلى كل من اختار إن يكون حاضر معنا في نسائمنا الصباحية حتى للتسعة. براعم الأثير ريم مولا مع جملة من البراعم اللي هكا في كل مرة يجوا ويكونوا حاضرين معنا ويفرحونا. علاش يفرحونا؟ علاش هيك صغيرات؟ هذوكم هم اللي نحس انه احنا ماشيين في الطريق الصحيح بيهم ان شاء الله. سواح رياض الدبوبي اليوم يبدأ معكم المشوار من العشرة على امتداد ساعتين بطبيعة الحال وبرشة تفاصيل برشة كدويت وبرشة جوائز اليوم تستنى فيكم مع رياض. في هذه الكل قسم رياضة يكون ديما حاضر معانا ومعاه بطبيعة الحال باش تلقوا برشة تفاصيل اللي تخص الأندية العربية والأندية زادة كيف كيف العالمية والتونسية بطبيعة الحال وكل المباريات اللي باش تكون حاضرة معكم. من بعد أنا نستدعاكم زادة كيف كيف باش تكونوا حاضرين وباش تسمعوا برنامج ذاكرة الأثير بإمضاء سمية إرجب اليوم بداية من نصف النهار. يتجدد الموعد مع عدد جديد من ذاكرة الأثير وفيه باش تتابعوا العاشرة احترام الجار ومن احترم مع الراحلة نجوى إكرام. أريد رأيا زيدا كيف كيف فرضاء اجتماعي كان هكا ملاي الدنيا وكان شغل الناس لمواسم عديدة ما وإهداءات على الهواء. هذه المساحة اللي محلاها نتفكرها بالكدا ويمكن تفكرها برشا مستمعين زيدا بالكدا فرصة باش نحيو الذاكرة علش هي مساحة كانت تم صنعت بكل تحياكم لحبابكم ولأصحابكم وبمحبتكم ليهم. سلامتك وسيلة الغول كالعادة تكون حاضرة معاكم بين الملاعب باش يكون مباشر اليوم وأكيد اليوم الناس كلها باش تكون في متابعة لكل ما يدور في الملاعب التونسية ومن بعدها باش نشوفوا الحصاد الرياضي. فنون سعيدة إكريت تكون حاضرة معاكم الليلة من التسعة حتى للحداش. برشا فنون برشا إيقاعات برشا استضافات وبرشا برامج لليوم لحد 27 سبتمبر 2026.

صباحكم موعد مع الفرح وموعد زيد كيف كيف مع تنوع الأحداث والأجندات الثقافية للأسبوع هذايا. وإحنا كيف ما قلت بكري باش نودعوا سبتمبر وبداية أكتوبر في تونس بين العروض التظاهرية التنشيط المكتبي والمحلي والمهرجانات الوطنية والجهوية. خلينا نبدوها بالأحداث والمهرجانات الوطنية والأقليمية والاحتفاء بإدراج سيدي بوسعيد ضمن التراث العالمي اليونسكو، وين باش تكون فما معارض فنية مفتوحة ورشيد للرسم الحي، فما أمسية زيدة موسيقية تراثية واللي باش تكون تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية لتسليط الضوء على المعمار والأصالة الفنية للقرية. زيدة مهرجان أفلام تونس القصيرة الدورة 14 واللي باش يحتضنوا قاعات السينما بالعاصمة ومدينة الثقافة، وباش تكون فما عروض سينمائية قصيرة بعدها باش تكون فما حلقات نقاش تكريمات اللي تحتفي ب أربعينية جمعية نهوض بالنقد السينمائي. نمشوا للنشاط الثقافي والفكري المحلي ونحكوا لهنا على جهة قفصة والجنوب وفعاليات المكتبات الجهوية والعمومية. المكان باش يكون المكتبة الجهوية أبو القاسم محمد كرو والمكتبات العمومية بالجهة مثل المكتبة العمومية بالدولي، باش تكون فيها برمجة أسبوعية لورشات المطالعة التفاعلية ويستقبلوا فيها تلامذة والأطفال. نوادي الكتاب والندوات باش تكون فما ندوات زادة حوارية وتكون فما إصدارات أدبية تونسية حديثة وقراءات نقدية في القصة والرواية. باش تكون زادة كيف كيف أندية الخط العربي والفنون التشكيلية برشا تحذيرات لموسم ثقافي، أكيد باش يكون حافل بكل المواعيد الثقافية لهذا الأسبوع. وتتميز الفترة الحالية بالتزامن مع العودة المدرسية والجامعية وخاصة مع انتهاء المهرجانات الصيفية وانطلاق الموسم الثقافي والافتتاحيات الوطنية على المستوى الوطني والمحلي. نهار 3 حتى 10 أكتوبر باش تكون أيام قرطاج الموسيقية النسخة 11، والمكان باش يكون مدينة الثقافة الشاذ الإقليمي وفضاءات بالعاصمة، وباش تكون زادة فما متابعة لمخرجات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي كنا هكا تابعناه بكل تفاصيله. ومراكز الفنون الدرامية والركحية وبدأ دورات تكوينية والورشات الأسبوعية للشباب والهواة فن الممثل السينوغرافيا الإخراج واستعدادا للتظاهرات المسرحية القادمة. برشا برشا برشا مواعيد ثقافية اللي تتميز بها الفترة الحالية في تونس.

السابعة صباحا باستوديوهات إذاعة جفصة، نجدد لكم تحية مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. دعت المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بجفصة كافة المؤسسات الحرفية التي تقدمت بمطالب قصد الانتفاع بالدورة الثانية من برنامج التأهيل الحرفي داخل المؤسسات، دعتها إلى الاتصال بمصالح المندوبية لتحين المطالب، وذلك ابتداء من يوم غد الاثنين 28 من سبتمبر. بولاية القصرين تم إعطاء إشارة الانطلاق الفعلي لأشغال تهذيب وإدماج حي النور الرجع بالنظر إلى بلدية نور بالقصرين المدينة، وتتضمن الأشغال المقدرة تكلفتها الجملية بنحو 27 مليون دينار، تهيئة وتعبيد 27 كيلومتر من الطرقات إلى جانب تطوير شبكات المرافق الأساسية. أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وأوضح الوزير أن تركيز هذه المنصة سيتم بالتعاون مع وزارة التربية والصحة والشؤون الاجتماعية، وبين أن تفعيل الخطة التنفيذية للبرنامج سينطلق بداية من شهر أكتوبر القادم، كما أشار إلى أن هذه المنصة تأتي في إطار تعاون بين نحو 10 وزارات. جاء ذلك لدى زيارة أمس إلى ولاية المهدية. قال رئيس المجلس الدولي لقرى الأطفال سويس دومينيكو باريتزي أمس السبت بالحمامات على هامش افتتاح فعاليات الملتقى الدولي لقرى الأطفال سويس، قال إن تونس تعطي المثال على ما يمكن إنجازه في مجال حماية الطفولة ورعايتها والإعداد لمستقبل أفضل، وأكد أن التجربة التونسية وما حققته من نتائج ملموسة تبرز أهمية تبادل التجارب والاستفادة من الدروس المستخلصة منها وتطوير مبادرات تستجيب لتطور احتياجات الأطفال وتطلعاتهم. أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عن قبول 23 ملفا من أصحاب سيارات الأجرة للانتفاع بمنحة قدره 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية. أفاد مصدر عسكري في القوات الحكومية اليمنية بأن مواقعها في جبهة الدفاع الجوي شمال مدينة تعز تعرضت منتصف الليلة الماضية لقصف حوثي بعدة قذائف سقطت إحداها في حي سكني دون وقوع خسائر بين السكان. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
7: أحوال الطقس.
8: كيفاش باش يكون طقسنا اليوم؟ قبل عطيتكم فكرة صغيرة لكن أكيد التفاصيل الكل ناخذوها من خلال مصافحتنا المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح خير سي بلال، نهارك زين.
9: صباح النور اختين، مرحبا بك.
8: مرحبا بك، شكرا ليك. يظهر لي باش نعيشوا ايامات صحو ومشمسه بالمقارنه مع الايامات اللي فاتوا في واحنا نودعوا في شهر سبتمبر. سي بلال،
9: والله نسبيا صحيح تقريبا، ما تعتبر فتره استقرار ظرفي قاعدين مع التحاليل نعيشوا فيها في البارح واليوم، خاصه من ناحيه المناطق الغربيه للبلاد اللي ما فيهاش تقلب جويه تذكر، ما عدا بالجنوب الشرقي ومحليا السواحل الشرقيه هي الحقيقه اللي فيها بعض الامطار اللي تنجم تكون موجوده واللي سجلناها حتى البارح، خاصه في جلبه في 6 ملم، سجلنا 3 ملم في جرجيس، وبعض الامطار الضعيفه اللي كانت خاصه في السواحل الشرقيه كما قليبيا ملمتر، حرق الواد ملمتر وحيد، تونس كرتاج 3 ملم تقريبا، هذه هي اهم كميه الامطار. ومتواصلة معتها الوضعية الجوية تقريبا في نفس الوتيرة اللي هي خلال هذا اليوم. اليوم مش يكون هناك سحب عابرة بأغلب مناطق البلاد، مش يكون أكثر كثافة خاصة بأقصى الجنوب الشرقي، خاصة في ولاية نينين، ما أقدر نجم تكون متفرقة وقت العادية، وتشمل محليين جدا كيف أثناء الليل السواحل الشرقية، مع طائرات هوائية مش يكون القطاع الشمالي على بالشمال الوسط والقطاع الشرقي على مناطق الجنوب اللي مش يكون قوية نسبيا إلى قوية، خاصة قرب السواحل الشمالية تبقى ضعيفة لما تذهب. بالنسبة لبقية الجهات، حرارة البحر اليوم سيكون مضطرب إلى محليش الاثيراب بالشمال وقبل الاثيراب لبقية السواحل. درجة الحرارة سبقة معتدلة، باش تتراوح القصوى اليوم بين 26 و 31 درجة على أغلب المناطق، أقل شوية في المرتفعات الغربية تكون في حدود 24 درجة أو تصل إلى 32 درجة، خاصة في الجنوب الغربي وليتي توزر والكبلي. يوم غد إن شاء الله الاثنين باش تبقى أمطار متفرقة مؤقتة راضية، خاصة بالمناطق الساحلية الشرقية للوسط والجنوب، ما تبقى تحديد ما خاصة جهة الساحل صفاقس جيمس و مدنين، مع بعض الأمطار المتفرقة التي تكون في شكل خلايا عادية. سحب عابرة تبقى في بقية المناطق، الطير الهوائي غدو باش تبدل شوية، تصبح بالقطاع الجنوبي تتقوى شوية خاصة قرب السواحل الشمالية، وتبقى ضعيفة رمضان في بقية الجهات. ودرجة الحرارة بما أنه القطاع باش يتغير من القطاع الشمالي للقطاع الجنوبي، ثم ارتفاع طفيف باش يكون في درجة الحرارة، ويمكن تتراوح غدوة القصوى عامة بين 28 و 33 درجة على أغلب المناطق، وأقل شوية في المرتفعات الغربية تكون في حدود 26 درجة.
8: هذا هو، يعطيك صحة سي بلال، وإن شاء الله أكتوبر يكون أكثر سخاء من سبتمبر، خاصة في الجنوب الغربي من حيث الأمطار. شكرا لك، يعطيك صحة، يومك سعيد.

0: إذاعة قفصة قفصة محبة دينا.
1: صباح الربح اللي يملا ويعبي جيوبكم والفرحة اللي تخلي البسمة تملا وجوهكم. صباح الكلمة الحلوة، صباح الناس التفائل والمروة واللي تحب تسمع الحظ توا. صباحكم إيجابي والناس الفرحانة هم أصحابي، ومع الحظ نيوز نحلو ونقرأ لكم جوابي.
2: وقبل ما نحلو نقرأ لكم جوابي نصبح عليكم ونقول لكم صباح التحصيلة وصباح زيادة الدرج بالحيلة، صباح القهوة البنينة، موسيقى الحنينة وتبعوني خلينا نبني والدنيا زينة ودنيتنا زينة وفل. ونقولوها للحمل اليوم اللي بيش حضور وبيش يكون قوي برشا وعنده برشا فرص موجودة، وأنتم الأفضل لهذا الشهر يا حمل. القوس الحظ مواتيك وداخل عليك برشا ايامات حلوه، برشا ايامات مزيانه. السرطان يوم عاطفي بامتياز. العذراء الضغط موجود اما باش تتغلب عليه وباش تكون اقوى منه، والحظ موتيك اليوم. الاسد نجاح باش يفرحك في الخدمه، وفما طاقه برشا حلوه برشا وطاقه باهيه برشا وكبيره اللي باش تساعدك على انك تتخطى كل ضغوطات امس. بالنسبه للقوس الضحكه موجوده والافراح جايه في الطريق. الجدي مفاجاه غير متوقعة، ما نجمو نقولو كان الخير جاي وجايك برشا خير، بعمرك ما تخاف من اللي جاي، وابعد أهم حاجة على التوتر. الدلو ابعد كيف كيف زادة على التوتر، ابعد على الحاجات اللي تنجم تنرفزك، اقرب من الناس اللي باش تعطيك برشا طاقة إيجابية ومن الناس اللي باش تفرحك. كيف كيف زادة العذراء انتم الطاقة اليوم، انتم الضحكة المزيانة، وان شاء الله زينة ليكم للناس الكل ورحلة كبيرة وحلوة برشا باش تقابلكم اليوم. بالنسبة للحوت، الحوت اليوم سايس مخك وركز على أهدافك، وعندك بداية جديدة، بداية مزيانة تقولك انت الحظ، برشا حظ يستنى فيكم اليوم وكل يوم.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

صباح الرزق وصباح الخيرات وصباح المسرات. نحب نقول لكم انكم تنجموا تعملوا طلع كالعادة على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، وخاصة في ما يخص الفحص الطبي وحاجيجنا الميامين. نحكي لهنا مثلا على حاجيجنا الميامين وبولاية القصرين، وين رزنامة الفحص الطبي الخاصة بهم حسب المعتمديات، واللي باش بدت منها 24 أكتوبر وتوفى غدوة، والمكان باش يكون مدرسة الصحة قرب جامع عقبة بولاية القيروان. نحكي لهنا على حجيجنا الميامين الخاصين بولاية القصرين، وتنجموا تلقوا كل التفاصيل كيف كيف على صفحتنا الرسمية بالتوقيت وبالموعد والبلاصة بالضبط وقتاش. بالنسبة كيف كيف زيدة لحجاجنا الميامين ورزنامة الفحوصات الطبية الخاصة لحجيج ولاية قفصة، بالمركز الصحي بالصحة الأساسية طريق جابس في صفاق. سيامات الفحوصات باش تبدأ نهار الاثنين 5 أكتوبر وباش توفى نهار الجمعة 12 أكتوبر. نهار الاثنين باش يكون المركز الاقليمي للفحص الطبي بالمحرس من ولايه الصفاقس، والمعنيين هم حجيج ولايه قفصه كيف ما قلت. لايام الفحوصات تبدا نهار 5 اكتوبر، واكيد ان شاء الله باش تلقوا معنا رزنامه توزيع معتمديات ولايه قفصه على ايام الفحوصات، وهذايا تبقى طبيعه الحال للرزنامه المعتمده. انا نقول لكم ديما اعملوا طلع على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك لاذاعه قفصة علاش باش يكون فيها كل التفاصيل. زيدا كيف كيف حجيج ولاية توزر معنيين بالفحص الطبي، والفحص الطبي للحجيج مشمولين بالفحص باش يكون نهار الأربعاء بمركز الصحة الأساسية بالمحرس ولاية صفاقس، التاريخ نهار 30 سبتمبر، معناها نهارين أخرين. المعتمديات المعنية هي توزر ودقيش وتمغزة، وبالنسبة لنهار 7 أكتوبر المعتمد ديات المعنية بالأمر هي نفطة وحزوة وحامة جريد. ونعود ديما نقول لكم راو الحضور أكيد، والحضور ضروري جدا لضمان إتمام الإجراءات الخاصة بكم للحج. إن شاء الله تمشوا سالمين وترجعوا سالمين.

0: إذاعة جفصة محبة دينا. اليوم على موجة إذاعة جفصة نقل لمقابلتي قوافل جفصة مستقبل الجسرين سبورتينج المكنين هلال رديف. تابعونا بداية من الساعة الثالثة على موجة إذاعة جفصة.
1: فلاش سبور. فلاش سبور.
2: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. غدوة في 8 بملعب رادس باش تكون الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، تونس مع بوتسوانا بإدارة الحكم التنزاني أحمد العلي. اليوم البرنامج المدرب الوطني في 6:15 باش يعمل ندوة صحفية بملعب رادس، ثم في 7 مساء ثم حصة تدريبية مفتوحة للمنتخب الوطني التونسي، وكذلك في 7:30 ثم ندوة صحفية لمنتخب مدرب منتخب بوتسوانا. الرابطة المحترفة الأولى لكرة الثانية لكرة القدم انطلقت يوم أمس بجولتها الأولى للموسم 2026-2027، 5 مباريات انتهت بفوز الفرق الضيفة بنفس النتيجة 2-1. نعطي النتائج: هلال الشاب انهزم أمام الحديد الصفاقسي 2-1، سبورتينغ بن عروس انهزم أمام كرم المهدية 2-1، مستقبل جابس انهزم جمعية مقرين 2-1، النجم الخلادي انهزم بعث بوحجلة 2-1، وبقية النتائج زوز مباريات. الملعب الجابس يتعادل مع كوكب عقارب 2-2، والمستقبل سليمان فاز على اتحاد طويل 4-0. اليوم بالنسبة للبرنامج المجموعة الثانية، جمعية تريان الملعب الجابسي والمصباحي حكم المباراة، أولمبيك الكاف اتحاد قصور السيف نزار الرياحي، نادي سبورت بن عروس، الهلال الرياضي برديف سفيان المنصري، شبيبة القروان جندوب الرياضية حسام الظاهري، الأمل الرياضي بيبو شمة مع النادي قربة جاسر جيرات، وفي القفصة مستقبل القصرين رائد جويرو، ونادي أولمبيك مدنين مع القلعة الرياضية الحكم مالك ماشا. في كرة اليد نتائج الجولة الرابعة للبطولة الوطنية، الترجي يفوز على نادي كرة اليد بجمال 39-18، النادي الإفريقي فاز على جمعية الحمامات 27-22، النجم الساحلي فاز على اتحاد منزل تميم 31-26، نادي ساقيت الزيت انهزم مكارم المهدية 26-32، وسبورتينغ المكنين انهزم طبولبة ب 26-27، وبعث بن خيار فاز على المنزل الرياضي ب 32-25. مباريات الجولة الافتتاحية للمرحلة الأولى من بطولة المحترفة لكرة السلة للموسم الرياضي الجديد، شبيبة القروان فازت على الاتحاد المنسيري 77-62، نجم حلق الواد انهزم من النادي الافريقي 68-80، النادي الصفاقسي فاز على النجم الراتسي 68-46، والاتحاد الانصار انهزم من شبيبة المنازة 42-73، والنجم الساحلي فاز على الملعب النابلي 77-62. التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا، كينيا تعادلت مع إريتريا هدف مقابل هدف، جنوب أفريقيا فازت على غينيا 2-1. بالنسبة لمواجهات يوم أمس في الدوري الأمم الأوروبية، من أبرز النتائج الحاصلة في لقاء القمة، إسبانيا في أنجلترا فازت على انجلترا 3-2، كازاخستان تعادلت مع جزر الفارو هدف مقابل هدف، التشيك انهزمت من كرواسيا 2-1، والمولدافيا انهزمت امام سلوفيكيا 2-0، بيلاروسيا انهزمت امام البانيا 2-0، سان مارينو انهزم امام فنلندا ب7-0، وبلغاريا انهزمت امام لوكسمبورغ 2-1. في كأس الخليج الكويت انهزمت امام العراق 3-2، وعمان انهزمت امام السعودية ب3-0. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوز نصيب، إلى اللقاء.

0: Otomobil. Otomobil. أوتوموبيل، صباح الخير لكم الناس كل، وثنيتكم زينة، كل طرق للفرح إن شاء الله تكون سالكة أمامكم اليوم وكل يوم. وكالعادة برشا توصيات وبرشا نصائح، وفي خاصة بالسلامة المرورية اللي هي من المواضيع الحارقة والمواضيع المهمة جدا زيدة، مش اليوم بركة، اليوم وكل يوم. استعمال هاتف الجوال حكينا فيها برشا، وما زلنا في كل مرة باش نطلقولة وتوا هكا بتقنيات جديدة، حتى كي يبدأ ما هوش الهاتف الجوال هو اللي محطوط في اليد ولا في الوذن، أكيد فما بتقنيات جديدة ثم ما يشغلنا أكثر زيادة كيف كيف، وينجم يكون حتى أكثر خطورة خاصة في السياقة هكا. ولا سي صابر كرمتي أكيد خبير ومكون ومختص في السلامة المرورية، حاضر معانا. صباحي سي صابر، مرحبا.
1: صباح النور، صباح الفل على كل متابع الطريق وكل مستمعي ذات قصة.
0: الله يخليكم ومشاهدينا زيدا كيف كيف. سي صابر، يظهر لي هكا مش بالضرورة أنه كما نشوفوش الهاتف الجوال معناها ولا التليفون مشدود باليدين معناها راهو السائق ما هوش قاعد يتكلم، تقنيات تطورت. نعم. برشا.
1: نعم، هنا نحكوا على تشتت أثناء السياقة، تشتت الانتباه، تشتت التركيز على الطريق. يعني أي وسيلة داخل السيارة سواء هاتف جوال أو الإكران دي تكتيل موجود على السيارة على التابلو دو بور، هنا تخلي السائق ما هوش منتبه في السياقة بتاعه، ويكون معناها نسبة التركيز بتاعه تقل، وهذا ما يؤثر على السلامة لدى السواق. وهنا إذا كان باش نحكو على الانتباه على الطرقات، رانا نحكو على سائق يقود سيارة سواء داخل أو خارج مدقة عمران وهو ما هوش مركز على الطريق نتاعه، ومش معني ببقية مستعملي الطريق. وهذا الخطر، هذا الخطر أنه سائق يسوق وحده عايش العالم نتاعه سواء في الهاتف الجوال أو في الميوزيك اللي يسمع فيها في سيارته، وهذا خطأ كبير. احنا نعرف أنه السياقة تتطلب الانتباه والتركيز والنظر إلى المرايا الخارجية والداخلية، وكذلك تقدير المسافات، وكذلك تقدير المسافات الجانبية، ونعرف المكان اللي نسير فيه حسب السرعة المطلوبة. إذا نكون ديما مركزين، خاصة عند الدخول إلى مواطن عمران، قطر يزيد هنا الخطر. إذا كانوا السائق ما هوش منتبه، يعني مركز في التليفون نتاعه أو كما حاط الكيت في وذنه وإلا بقي مس في الإكران دي تكتيل متاعه، هنا لاحظوا أن السواق الأغلبية ثم نسبة كبيرة برشا في وجود الحوادث عدم الانتباه على الطرقات، مع نزيدوها زيادة في السرعة، مع نزيدوها عدم التمسك بالجانب الأيمن، مع نزيدوها المجاوزة الممنوعة، يساوي حادث الله لا يقدر. هكا علاش نحن ديما السائق راهو معناها ننصحه، نبهو إذا كان جاك تليفون ولا إذا كان أنت حب تستعمل أي معناها التقنيات اللي موجودة تو في السيارة متاعك، حاول كيفاش تخفض من السرعة، تلتزم باليمين، وعلاش لا تتوقف معناها باش ما تضيعش بقية مستعملي الطريق. خاطر هنا لاحظوا أنه ساعات تعرضنا سيارة في الطريق معناها هرب مولاها، ربما أنه يسد المسلك نتاعها، نشوف ونلقوا أن السيد يتكلم في التليفون. معنى هنا راه مهم جدا أن السواق على الطرقات تحترم بعضها الساعة، عاد هو رو الاحترام على الطرقات يخليك أنك أنت موجود داخل الطريق ومنتبه لغيرك، هذا هو بيدو احترام،
0: أخلاق مرورية.
1: نعم، أخلاق مرورية. إذا كان ما ننتبهش لغيري وما نشوفش غيري كيفاش يسير على الطرقات ونفسح له المجال ونعطي المسافة المسافة الأمان المطلوبة، راهو هنا ما احترمتوش. مع زادة استعمال الهاتف الجوال نرجع نقوله راهو يشتت الانتباه بنسبة 20%. معناه هنا إذا كان سائق يسوق وهو يتكلم في التليفون راهي 60% عدم تركيز، معناها أكل 40% ما تكفيش.
0: هي حتى لو كان هي 60% مع زيد يسمع خبير باهي ان شاء الله ولا خبير خايب معناها تولي 100%، معناها نسبه التركيز مفقوده. ربي يستر الناس.
1: شنو الموضوع اللي موجود في التليفون، شنو الاخبار اللي وصلت وكذا، هذاك علاش معناها ينعكس على السياقه كما حكينا وتظهر على السياقة.
0: تظهر عليه. ربي ربي يحمي الناس الكل، وإن شاء الله ثنيتنا زينة، وديما نركزوا على السلامة المرورية والأخلاق المرورية زايدة كيف كيف. شكرا ليك سي صابر، يعطيك الصحة على مثل هذه التوصيات والنصائح اللي غايتنا بها هي توعية السائق وتوعية المترجل زايدة كيف كيف. شكرا ليك، نهارك زين.
2: إشهار إشهار. عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: اشهار

إذا نسي 53 دقيقة بعد السبعة، تحية مجددة لكم الناس كلها، نهاركم زين ونهاركم مبروك. نمشوا لمتابعاتنا، ومن أكثر المتابعات اللي كانت البارحة دارت برشا على صفحات التواصل الاجتماعي، وكانت تراند في الحقيقة، واللي هو الخاص بالخطة التنفيذية الوطنية لمجابهة السلوكات المحفوفة بالمخاطر، واللي باش تنطلق بداية من أكتوبر المقبل، وباش تتضمن منع كلي لخروج التلامذة خارج المؤسسات التربوية. والإجراء هذايا يندرج ضمن الخطة الوطنية اللي تهدف إلى حماية التلامذة من مخاطر اللي تهدد سلامتهم الجسدية والنفسية، وفي مقدمتها العنف والمخدرات. والخطة هذية تأتي بعد تنظيم ورشة وطنية بمشاركة ممثلين على 10 وزارات، والهدف منها هو تنسيق تدخل مختلف هيكل الدولة داخل المؤسسات التربوية، كما كيف زادة بشيوان اللي فما 10 دقائق ضمن حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية باش يحسوا بها ويوعوا بها مختلف الصغيرات بالمخاطر وسبل الوقاية منها، بالإضافة إلى أنه باش يتم زادة تعزيز الأنشطة الرياضية والشبابية والتنشطية داخل المؤسسات. هذه خطوة مهمة جدا، وكان أشار الوزير أنه مختلف الوزارات المعنية باش تسخر كل إمكانياتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية، وباش يكون فما زادة تدخل منشطين من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الأسرة والمرأة، مكونين زادة من وزارة الصحة، بالإضافة إلى الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد لفائدة التلامذة. مهم جدا أنه احنا نحمو صغيراتنا، وتكون مؤسساتنا التربوية التونسية هي مهد وحاضنة لحماية التلامذة من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وإن شاء الله كل معناه كل الدعم لمثل هذه المبادرات اللي أهميتها تكمن في أنه احنا باش نبعدوا صغيراتنا على كل ما هي طرق محفوفة بالمخاطر. ومهم زادة برشا أنه نبعدوا صغيراتنا ونخلوهم داخل المؤسسة التربوية، يلقوا نوادي، يلقوا نشاطات، يلقوا فيش معناها الحاجة اللي باش تفيدهم، وهكا ما يستحقوش أنهم يخرجوا البرة. ربي يحمي صغيراتنا الكل، وإن شاء الله تكون سنة دراسية موفقة للجميع.

0: إشهار
1: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يدراتيش. الجمعة هذي ام جي ونظيف وسيوس يربحوكم دو شيك ان بلون. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
2: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم
4: الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية تنصحكم في العالم الرقمي معلوماتك الشخصية هي جزء من هويتك وحمايتها تبدأ من تصرفات بسيطة اسمك رقم هاتفك تصويرتك عنوانك موقعك الجغرافي وحتى معلومات حساباتك كلها معطيات شخصية يلزمك تحافظ عليها قبل ما تشارك أي معلومة على الانترنت اسأل روحك شنو الهدف من طلبها وشكون باش يوصل لها وهل تثق في الجهة اللي باش نعطيها أثناء التصفح تأكد من استعمال مواقع تبدأ ب HTTPS وتفقد رمز القفل في شريط العنوان HTTPS يعني أنه الاتصال بين جهازك والموقع مشفر لكن ما يعنيش بالضرورة أنه الموقع بحد ذاته موثوق وتجنب نشر المعلومات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وما تحفظش كلمات المرور على المتصفح خاصة عند استعمال أجهزة مشتركة أو أجهزة مش متاعك استعمل كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب وفعل المصادقة متعددة العوامل كل ما تكون متاحة وتذكر المعلومة اللي تنشرها في الفضاء السيبرني تنجم ما ترجعش تسيطر عليها بالكامل حافظ على معطياتك الشخصية واحمي خصوصيتك وكون ديما واعي قبل ما تشارك معطياتك في الفضاء السيبرني
5: أمنك الرقمي يبدأ منك للمزيد من المعلومات والنصائح يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية أو متابعة صفحاتها الرسمية كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني ancs@ancs.cn
6: الثامنة صباحا باستوديوهات إذاعة قفصة
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار
6: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في نشرة الثامنة صباحا بداية هذه عناوينها مندوبية والصناعات التقليدية بقفصة تدعو المؤسسات الحرفية إلى تحين مطالب الانتفاع بالدورة الثانية من برنامج التأهيل الحرفي داخل المؤسسات وزير التربية يعلن عن خطة تقضي بالمنع الكلي لخروج التلاميذ من المؤسسات التربوية انطلاقا من شهر أكتوبر القادم قيمة صادرات التمور التونسية خلال موسم 2025-2026 تسجل تطورا لافتا وتتجاوز لأول مرة حاجز المليار دينار الرئيس الأمريكي يعلن عن رفضه مقترح إيران لإعادة فتح مضيق هرمز وطهران تنتظر رد الوساطة تفاصيل هذه النشرة دعت المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بقفصة كافة المؤسسات الحرفية التي تقدمت بمطالب قصد الانتفاع بالدورة الثانية من برنامج التأهيل الحرفي داخل المؤسسات دعتها إلى الاتصال بمصالح المندوبية لتحين المطالب وذلك ابتداء من يوم الغد الاثنين 28 من سبتمبر نادية خلفل المكلفة بتسير المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بقفصة ومكلفة ببرنامج التكوين التأهيل الحرفي تقدم التفاصيل
8: برنامج التأهيل الحرفي صلب المؤسسات اللي هو تنتفع به في ولاية قفصة تقريبا 36 مؤسسة حرفية اللي تقدمت المطالب نتاعهم في الفترة الممتدة بين جوان وأوت المطالب هذوما سيقع تحيينهم الأسبوع القادم على خاطر تمت الموافقة على المطالب تقريبا اللي تقدمون 40 مطلب واللي تمت المصادقة عليهم هما 36 مؤسسة حرفية الاختصاصات اللي هما باش يشملهم البرنامج هذا في المؤسسات اللي هما يقدم في برودفي في الخياطة الرفيعة المعلقات الحائطية نسيج اليدوي نسيج المرقوم خياطة ملابس تقليدية تطريز اليدوي مختلف الاختصاصات عن معتمديات اللي يشملها التدخل بتاع البرنامج هذا هي أم العرايس بالخير سيدي بكر بكتار قفصة الجنوبية في مرحلة ثانية إن شاء الله عنا السند والمظيلة والمتلوي هذوما مازال ما تمش الموافقة عليهم الدوسي نتاعهم إن شاء الله في الفترة القادمة هذايا البرنامج اللي باش ينتفعوا به المؤسسات الحرفية إن شاء الله في القريب العاجل من هنا، نقوله الأول أكتوبر إن شاء الله ولا النص أكتوبر ينطلق الانتفاع بهذا البرنامج، وكل مؤسسة حرفية باش تستقطب 5 بنيات باش يتكونوا ضمن برنامج التأهيل الحرفي هذا، يكون مدعم من مكاتب التشغيل في جهة قفصة ككل.
6: في الجهات أيضا وبولاية توزر من المبرمج أن يتم قريبا فتح طلب العروض الخاصة باستكمال أشغال حماية مدينة نفطة من الفيضانات، حسب ما أفاد به عز الدين بالهويشات كهيئة مدير بإدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز.
9: بالنسبة لمشروع استكمال أشغال حماية مدينة نفطة من الفيضانات، كلفته الجملية حوالي 8 مليون دينار، والتاريخ الأقصى لفتح العروض هو في 8 أكتوبر 2026. بالنسبة لمكونات المشروع تتمثل كالتالي: عندنا أولا حماية ضفاف وادي البورة بحائط من الخرسانة المسلحة، تهيئة الطرقات فوق المسيلات بحي القطعاية وورد نعام والبياضة بالخرسانة الإسفلتية، وتركيز منشآت لاستيعاب مياه الأمطار مع إنجاز طرقات قنال لاستيعاب مياه الأمطار وتوجيهها نحو المسيلات المنجزة، وذلك لتحسين منظومة تصريف مياه الأمطار.
6: انتظمت أمس بالمستشفى الجهوي بقبلي حصة تكوينية لفائدة مهنيي الصحة حول ظاهرة العنف داخل المؤسسات الصحية العمومية وسبل التصدي لها والحد منها. المشرف على هذه الحصة والمتفقد المركزي للصحة بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي الدكتور الكيلاني الخياري يقدم التفاصيل.
10: خلال هذه الحصة التكوينية تم التطرق إلى أهم أسباب هذه الظاهرة، ومن بين هذه الأسباب ظاهرة الاكتظاظ وطول الانتظار خاصة بأقسام الاستعجالي. من الحلول المقترحة تنظيم الفضاءات خاصة فضاءات أقسام الاستعجالي مما يسمح للفرق الصحية بالعمل في أريحية وحسن التكفل بالمرضى، أيضا دعم الفرق الصحية من حيث العدد من أجل تقليص مدة الانتظار، كما تم التأكيد على أهمية التواصل مع المرافقين للمرضى ومدهم بالمعطيات حول حالة مريضهم من أجل حسن سير العمل في ظروف طيبة.
6: في الجهات أيضا تتواصل اليوم الأحد فعالية الدورة السادسة من فعاليات المسابقة الجهوية للفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية بسيدي بوزيدة، وتنتظم هذه التظاهرة التي افتتحت أمس تحت إشراف الإدارة العامة للعمل الثقافي والمندوبية الجهوية للثقافة بسيدي بوزيدة بسمة غانمي المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد في مواكبة ليولفا خصخوصي.
11: الدورة السادسة للمسابقة الجهوية للفنون التشكيلية بدور ثقافة والمركبات الثقافية بولاية سيدي بوزيد تحت إشراف الإدارة العامة للعمل الثقافي يضم البرنامج جملة من الفقرات كالمعارض الفنية ورشات تكوينية ولقاء فكري حول الفن التشكيلي وعلاقته بالذكاء الاصطناعي، كذلك باش تكون فما فقرة تكريمية للخطاط عامر بن جدو اعتراف وتقدير الإسهاماته في مجال الفن التشكيلي ومجال الخط العربي بالذات. المحور الأساسي للتظاهرة اللي هو المسابقة الفنية لمشتركي نوادي الفنون التشكيلية بالمؤسسات الثقافية اللي هي باش تكون في عدة مصنفات فنية كيف ما الرسم والخزف والرسكلة والتصوير الفوتوغرافي، واللي هي تشمل زادة مختلف الفئات العمرية كيف ما الأطفال والشباب والكهول. الهدف من المسابقة هو التعريف بنشاط مشتركي نوادي الفنون التشكيلية بالمؤسسات الثقافية واللي هي زادة تعزيز روح المنافسة بينهم وتحفيزهم تشجيعهم وتنمية قدراتهم. إن شاء الله اللي هما باش يكونوا ذوي شأن في المجال وهما فنانين المستقبل.
6: في الشأن الوطني أعلن وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارة أدها إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية أمس السبت، أعلن أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وأكد الوزير في تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية أن الخطة التنفيذية ستنطلق بداية من شهر أكتوبر القادم، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، مشيرا إلى أنه قد تم تنزيل العديد من المذكرات في هذا الإطار. كما سيتم تخصيص 10 دقائق ضمن حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتوعية لفائدة التلاميذ، مشيرا إلى أن الخطة تقضي أيضا بفسح المجال أمام منشطي دور الشباب وإطارات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والإطارات الصحية لتأمين حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسات التربوية في إطار البرنامج نفسه. ومن جهة أخرى أكد وزير والتربية أن أعمال التهيئة والصيانة متواصلة في عدد من المؤسسات التربوية على أن ينتهي الجزء الأول منها موفى شهر ديسمبر القادم.
12: الخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات. 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها، بما في ذلك المخاطر السيبرانية. كل الوزارات المعنية ستكرس طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية، بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب، بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخل المدارس الابتدائية، كذلك المكونين من وزارة الصحة. سيتم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية. هو عمل من أجل التوقي من كل المخاطر التي قد تمس من الأسرة التربوية ومن المؤسسة التربوية ومن أبنائنا التلاميذ.
6: حققت صادرات التمور التونسية خلال موسم 2025-2026 تطورا لافتا، وتجاوزت القيمة الإجمالية للصادرات لأول مرة حاجز 1 مليار دينار لتبلغ أكثر من 1000 مليون دينار مقابل حوالي 830 مليون دينار خلال الموسم السابق، في مؤشر يعكس الأهمية المتزايدة لقطاع التمور ضمن منظومة الصادرات الفلاحية التونسية. هذا وركز المجمع المهني المشترك للتمور في إطار مهامه على الترويج للتمور التونسية والتعريف بجودتها وخصائصها، ولا سيما صنف دجل التنور، إلى جانب تكثيف جهود البحث عن أسواق جديدة وتنويع الوجهات التصديرية. أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة قبول 23 ملفا من أصحاب سيارات الأجرة للانتفاع بمنحة قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية في إطار برنامج نموذجي لدعم التنقل الكهربائي في تونس. هذا وقد أطلقت الوكالة في 20 من أوت 2026 برنامجا نموذجيا لفائدة 47 سائق سيارة أجرة فردي لاقتناء سيارات كهربائية بهدف تشجيع اعتماد التنقل الكهربائي في قطاع النقل ودعم الانتقال الطاقي والحد من الانبعاثات الكربونية.

0: وأضاف ترامب أن إيران أوقعت نفسها في مأزق بإغلاق المضيق، واصفا الحصار الأمريكي عليها بأنه الأكبر في التاريخ العسكري على حد تقديره. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن بلاده رأت رد فعل أولي من ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى ردا بعد من الوسطى وهي بانتظاره. هذا ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن محادثات إيجابية وبناءة مستمرة بين طهران وواشنطن عبر الوسطى. وفي المقابل قال الرئيس الإيراني أن بلاده لم تعد تثق في المحادثات مع واشنطن بعد تكرار الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض. إلى ذلك قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أنه إذا ارتكب الأمريكيون خطأ جديدا في حساباتهم فإن إيران سترد بشدة وبنطاق أوسع من الحربين السابقتين. نعود إلى أخبار الجهات. وبولاية توسر تنطلق اليوم الأحد عملية التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بمعتمدية تمغزة بالدائرة الانتخابية عمادة سندس فم الخنقة. فوزي الفضيلي المدير الجهوي للانتخابات بتوزر يضيف في متابعة لوحيد مبارك.
1: اليوم ستنطلق عملية التصويت على سحب الوكالة لعضو المجلس المحلي بمعتمدية تمغزة للدائرة الانتخابية عمادة سندس فم الخنقة. عملية التصويت ستنطلق كما هو معلوم وحسب الأمر دعوة الناخبين إلى الاقتراع اليوم 27 سبتمبر 2026 انطلاقا من الساعة 8 صباحا، ستتواصل إن شاء الله إلى الساعة 6 مساء. خصصت الهيئة لهذه العملية جزء مركز اقتراع بخيمة العشاء لتقريب عملية إلى الناخب والمواطن وتسهيل العملية، والمركز الثاني يتمثل في المدرسة الابتدائية سندس فم الخنقة. عدد الناخبين بالنسبة لهذه العمادة 512 ناخب. الهيئة عندها أعوان مراقبة الحملة، والحملة كانت متواصلة من يوم 5 سبتمبر إلى يوم 25 سبتمبر. يوم أمس انطلقنا في الصمت الانتخابي، ورغم ذلك الهيئة تراقب عملية الصمت الانتخابي بأعوان المراقبة الذين أدى اليمين ولهم تسع ضابطة العدسية، كذلك على رؤساء مراكز الاقتراع تلقوا تكوين وأعضاء مراكز الاقتراع، ولهم كذلك أدى اليمين القانونية أمام حكم الناحية بتوزر، ولهم الضابطة العدلية في مراقبة كل ما يمكن أن يأتي من تجاوز أو مخالفة لقوانين الحملة وإجراءات الحملة.
0: بهذا نصل إلى خاتمة نشرة الثامنة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. مندوبية وصناعات تقليدية بقفصة تدعو المؤسسات الحرفية إلى تحين مطالب الانتفاع بالدورة الثانية من برنامج التأهيل الحرفي داخل المؤسسات. وزير التربية يعلن عن خطة تقضي بالمنع الكلي لخروج التلاميذ من المؤسسات التربوية انطلاقا من شهر أكتوبر القادم. وقيمة صادرات التمور التونسية خلال موسم 2025-2026 تسجل تطوراً لافتاً وتتجاوز لأول مرة حاجز المليار دينار. نقطة نهاية نشرة الثامنة. شكراً على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية هني عزازة في التقديم وصدق عرفة في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنياً وأيضاً في إخراجه رقمياً إبراهيم كمالة. في الفقرة الموالية تتابعون فكرة عن أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي، ثم تواصلون بقية فقرات نسائم الصباح.

0: شهر.
1: عيد ميلاد أمجي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين عدي لابليكاسيون ماي أمجي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون.
2: أمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار.
3: أحوال الطقس.
4: كيفاش باش يكون طقسنا اليوم؟ قبيل عطيتكم فكرة صغيرة، لكن أكيد التفاصيل الكل ناخذوها من خلال مصافحتنا المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح خير سي بلال، نهارك زين.
5: صباح النور اختي، مرحبا بيك. مرحبا بيك.
4: شكرا ليك. يظهر لي باش نعيشوا ايامات صحو ومشمسة بالمقارنة مع الايامات اللي فاتوا فيه، واحنا نودعوا في شهر سبتمبر سي بلال.
5: والله نسبيا صحيح، هي تقريبا معناتها فترة استقرار ظرفي قاعدين معناتها حاليا نعيشوا فيها في

0: امبارح واليوم، خاصه معناتها من ناحيه معناتها المناطق الغربيه للبلاد اللي معناتها ما فيهاش معناتها تقلب الجويه تذكر، ما عدا بالجنوب الشرقي ومحليا السواحل الشرقيه هي الحقيقه اللي فيها معناتها بعض الامطار اللي تنجم تكون موجوده، واللي سجلناها حتى البارح خاصه معناتها في جلبه في 6 ملم، سجلنا 3 ملم في جرجيس، وبعض الامطار الضعيفه اللي كانت خاصه معناتها في السواحل الشرقيه كما قليبيا ملم، حرق الواد ملم وحيد، تونس كرتاج 3 ملم تقريبا، هذه اهم كميه الامطار. ومتواصلة معناتها الوضعية الجوية تقريبا في نفس الوتيرة اللي خلال هذا اليوم. اليوم شكون هناك سحب عابرة بأغلب مناطق البلاد، شكون أكثر كثافة خاصة بأقصى الجنوب الشرقي خاصة في ولاية ميدنين، مع أمطار تنجم تكون متفرقة مؤقتة عادية وتشمل محليا زادة كيف أثناء الليل السواحل الشرقية، مع طيارات هوائية اللي بتكون في القطاع الشمالي على بالشمال الوسط والقطاع الشرقي على مناطق الجنوب اللي بتكون قوية نسبيا إلى قوية خاصة قرب السواحل الشمالية، تبقى ضعيفة لمعتادة بالنسبة لبقية الجهات. حرارة البحر اليوم سيكون مضطرب إلى محليس الاضطراب بالشمال وقد الاضطراب لبقية السواحل. درجة الحرارة سبق معتادة باش تتراوح القصوى اليوم بين 26 و 31 درجة على أغلب المناطق، أقل شوية في المرتفعات الغربية تكون في حدود 24 درجة أو تصل إلى 32 درجة خاصة في الجنوب الغربي وليتي توزر وكبلي. يوم غد إن شاء الله الاثنين باش تبقى أمطار متفرقة مؤقتة رعدية خاصة بالمناطق الساحلية الشرقية للوسط والجنوب، معناتها بالتحديد معناتها خاصة جهة الساحل صفاقس جيمس ومدنين، معناتها بعض الأمطار المتفرقة تنجم تكون في شكل خلايا رعدية. سحب عابرة تبقى في بقية المناطق، التيار الهوائي غدو باش تبدل شوية تصبح بالقطاع الجنوبي تتقوى شوية خاصة قرب السواحل الشمالية وتبقى ضعيفة رمضان في بقية الجهات، ودرجة الحرارة بما أنه معناتها القطاع باش يتغير من القطاع الشمالي للقطاع الجنوبي ثم ارتفاع طفيف باش يكون في درجة الحرارة، باش تتراوح غدو القصوى عامة معناتها بين 28 و 33 درجة على أغلب المناطق وأقل شوية في المرتفعات الغربية تكون في حدود 26 درجة.
1: هذا هو يعطيك صحة سي بلال، وإن شاء الله أكتوبر يكون أكثر سخاء من سبتمبر خاصة في الجنوب الغربي من حيث الأمطار. شكرا لك، يعطيك صحة، يومك سعيد.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: صحتك بين ايديك. اصبح تفوح منه ريحة الصحة وريحة النجاح وريحة كل ما هو جميل ويليق بكم. كل ما هو جميل تحية تباعا لكل من اختار موجاتنا ولكل من اختار انه يرافقنا في نسائمنا الصباحية. صحتكم عندها ديما عنا الأولوية، وخاصة صحة صغيراتنا المنين ما يبدو، من اللي يبدو يددشوا، من اللي باش ندخلوهم للكريش حتى لين يولوا، والله حتى لين يولوا هكا رجال ونساء، يبقوا ديما تحت مسؤوليتنا ونبقوا ديما نحاولوا انه نحموهم، خاصة فيما يخص المسائل غذائية. سي الطاهر الغربي مختص في التغذية حاضر معنا. صباح الخير سي الطاهر، نهارك زين.
1: صباح الخير، نهارك زين ليك، وكذلك نقول صباح الخير لكل مستمعي إذاعة جواب قصة.
0: عايشك سي الطاهر. سي الطاهر كيش ما قلت، معناها صغيراتنا يظهر من الروضة، حتى من قبل الروضة هي احنا ري مسؤوليتنا هما، اما هكا وقت اللي ندخلوا في دولي بهك اللمجة وشنو نحذروا لهم وكيفاش يلزمنا نستحفظوا عليهم، خاصة مع توا برشا حاجات هكا تنفعهم وبرشا حاجات يحبوها، اما يلزم نعملوا خطوط حمراء في حاجات زادة.
1: هو شكرا لاختياركم هذا الموضوع، لان أو كنا ربما في فترة معلام تعراحة مطولة ورجعوا من الأسفلنا، فهمت، رياض الأسفل والمدارس، حبينا نركزوا على كي نقول رو الطفل رو مازال في تطور النمو، والنمو الجسدي والنمو العقلي والنمو كذلك العاطفي والنفسي. فالغذاء والتغذية أثبتت يعني علاقة أو العلاقة المتينة بين الغذاء والتغذية والنمو الشامل للطفل. فأولا نحب نركز على فطور الصباح بالنسبة لأطفالنا. رأوا فطور الصباح ما هوش قهوة، فطور الصباح هو يشكل يعني الثلث بتاع حاجيات الطفل من الطاقة ومن العناصر الغذائية، فلابد يكون يعني متوازن. ونعود منا صغيرنا يعني باش يقبل، لأن رأوا فما أداء معناها عندهم ما كما نقولوا احنا عادات سيئة، باش يشوف معناها يقول لك ما عنديش وقت وهد التمرين نتاعه ويشري له حتى من عطار ومن غيره أكل العصير وأكل البسكويت أو غيره. يعني هل ماذا بينا نبعدوا عليه، عنا نقلوا أكثر ما يمكن أكل الأكلات أو الأغذية المصنعة اللي راهو ما ترجعش معنا بالفايدة على
0: صغيراتنا. الفطور المثالي الصغير مع تخارج يقرأ سي طاهر، فطور مثالي شنو النجم ونعطوه بالضبط ونبدو مطمئنين انه هو فاطر بالقدا ماشي، ومعناها صحيا ونفسيا يبدأ كيف زادة متوازن، شنو أحسن فطور؟
1: والله شوف صغير يعني كي نقولوا أحسن فطور يعني نتبع حاجيات النمو بتاعنا، يعني كاس الحليب أو ما يعاون الحليب يعني قطعة من
0: الفرماج
1: الجبن لأن فيها كالسيوم وفيها بروتينات وغيره. كذلك نسلسل صغيرنا ديما في الفطور الصباح تعطي منا كاوة غلة أو شوية غلة منا متاع الفصل عن ديما نأكله اللي يتعود لأن فيها فوائد. كذلك ما نساوي شكل تعبة عظمنا ذيك نسبة هامة من البروتينات الممتازة، وكذلك معناها من الفيتامينات مثل الفيتامين A اللي هو هام بالنسبة للنمو، وغيرها من الفيتامينات كالفيتامين B12 وغيره. يعني ينسوا حتى نهار بعد نهار ياخذ معناها بيضة مروبة فهذه تدخل في عملية نمو الطفل وحاجة هامة ياسر يتعود عليها.
0: واضح سي طاهر. انا
1: عاداتنا لما توا نعاود يعني بشوفها.
0: اي سي تاهر، فقط انا باش نواصل معاك سامحني، اما عندنا اشهار، نعطي الكلمه لصدقي ونرجع لك. تفضل، مرحبا، تبقى معنا.
2: اشهار عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يدراتيش. الجمعه هذه ام جي ونظيف وسيوس يربحوكم دو شيك ان بلون. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين.
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: اشهار،
0: هذا الاشهار يستاهل. مرحبا، نرجع من جديد. كنا نحكوا على العظم وعلى أهمية العظم خاصة في مرحلة النمو بالنسبة للصغيرات، مهم جدا. ما بين كعبة وما بين كعبتين في النهار، وإلا معناتها نجموا أكثر نجموا أقل، كيف يستاهل؟
1: لا هو يعني بيضة واحدة، يعني كعبة واحدة
0: تكفي
1: يعني.
0: أها.
1: لان علاش ديما نتحدث على التوازن الغذائي؟ ما يلزمش معناها عنصر معناها من غذائي ياخذ مكان عنصر اخر باش يقع معناها التوازن الغذائي، ولكن نقول روحنا البيضه هذيك هاما للصغير، تسبي له معناها حاجياته خاصه من عنصر معناها البروتينات وكذلك من بعض معناها الفيتامينات. بشكل إضافة نقول احنا حبيت ان نركز العودة الى عاداتنا الغذائية الطيبة،
0: اي
1: او في كل ما لها جهة من جهات بلادنا، يعني تونس عندهم عادات طيبة كما ذكرت انا بسيس، يعني ما نعطيوش معناها صغيرنا يعني
0: شوية بسيسة. اشخاص كان نرجعوا لهم اكل بسيسه، اشخاص كان هكا نعودوا صغارنا اللي هم صغار على البسيسه وعلى القمح وعلى زيت الزيتون الصباح وعلى شويه تمر الصباح، اشخاص كان نرجعوا لهم ويلزمنا نرجعوا لهم.
1: هذا ضروري الرجوع، علاش؟ لان راهو الاغذيه اللي ذكرتها انت،
0: ايه
1: هذه اولا اغذيه محليه وكذلك معناها هي اساس معناها راي الصحه. انا تو كي باش ياخذ كعبه ولا سمين معناها تمر او دقده، يعني تصور هذوكم يعني فيهم فوائد، يعني نشويات ماهيش صناعيه طبيعيه وفيها العديد من العناصر خاصه عناصر الطاقه. صحيح. فماذا بينا كي نقولوا تو هذايا مثلا كل فصل وفصل باش ناخذوا القيمه الغذائيه والصحيه
0: نتاع كل فصل،
1: اي غذاء من الاغذيه اللي باش نستهلكوها.
0: يعطيك
1: الصحه. ناكد على شيء راهو الكهل او الام والاب هما اللي يعطيوا المثال في ترسيخ العادات الغذائيه الطيبه، لان يعني الأم أو غيرها تقدم أكلة
0: أي.
1: يعني
0: غنية
1: صناعية وغيرها، فهذا راهو باش يسمس بها الطفل وما ترجعش عليه بالفائدة. حاجة أخرى بالنسبة
0: أي.
1: للمربي في رياض الأطفال أو حتى في غيرها، أو يعني حتى هم بعض الأطفال اللي يعطيوا الأكلة معناها يطيبوا معناها
0: في الجارد.
1: فنركز على حاجتين. أولا من حق الوالد باش يعرف ولده وش ياكل. يعني المنيو اللي يتقدم، كذلك الحاجة الأخرى على التوازن الغذائي، وعلى نقطة هامة وهامة جدا هي سلامة وحفظ صحة الأغذية. كيف سيب
0: مهم جدا
1: يكون نظيف يكون صحي، لأن راهو في الفترة هذه من العمر المرحلة هذه مرحلة حساسة
0: جدا. صحيح، يعطيك الصحة سي تاهر، شكرا ليك. العادة ديما فما توصيات ونصائح مهمة جدا، وهكا جبت لنا فكرة نتاع موضوع إن شاء الله نحكوا فيه المرة الجاية، واللي هو اللمج الحاضرة في المدارس وإلا اللمج الحاضرة في رياض الأطفال كيفاش يلزمها تكون. شكرا ليك سي تاهر الغربي، مختص في التغذية، يومك سعيد. شكرا.
1: شكرا لك.
0: بأمان الله.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفاك

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: ضيف الصباح.
1: ضيف صباح صباحات رائقة وجميلة نتمنى لكم ليكم الناس الكل الابتسامة تكون فيها مرافقتكم برشا أجواء زادة مزيانة برشا أجواء تجمع ما بين المربين ما بين التلامذة ما بين زادة كيف كيف الأجواء الثقافية والترفيهية ونمشوا لدار الثقافة حامة جري دار الثقافة اللي تجمعنا ديما وتحية إلى سيدة أمال الحاجي مديرة دار الثقافة حامة جري حاضرة معنا مباشرة مباشرة واحنا في متابعة حينية. مدام أمال صباح الخير نهارك زين.
2: صباح النور مرحبا بكل مستمعين
1: كفر. الله يخلي زيارات ميدانية احنا توا في مباشرة نتلي معكم ماشيين معكم وين بالضبط الديماس ولا تمغزة؟
2: احنا توا زيارة ميدانية باش تكون في معتمدين.
1: سيدة أمال إذا كان ثم إمكانية هكا نحاولوا كيفاش هكا نوعية الصوت تقنيا صدقي هكا نحاولوا من جديد على تحت شعار شبابيك من شباب منفتح على ثقافته وينظم نادي السياحة الثقافية بدار ثقافة حامد تجريد زيارة ميدانية إلى معتمدية تمغزة في إطار التبادل الثقافي وتعزيز الشراكة مع دار ثقافة بتمغزة واللي تفاصيلها الكل وتفاصيل هذه الزيارة الميدانية باش ناخذوها مباشرة من خلال استضافتنا للسيدة أمال الحاجي مدير دار الثقافة اللي باش تكون حاضرة معنا.

0: ألفين ومرحبا بكل ضيوفنا. مدام أميل رجعنا لك من جديد، مرحبا.
1: مرحبا، يعطيكم الصحة. مرحبا بكل مستمعي إذاعة قفص.
0: الله على مرحبا.
1: ننتقل إن شاء الله إلى معتمدية مغزى. الانطلاقة باش تكون في معتمدية الشبيكة ورجال في الرسم الحر تحت تأطير أساتذة الاختصاص بالمؤسسة. بعد باش نتجهوا لدار ثقافة مغزى. نشاط مشترك باش يكون مع دار ثقافة مغزى، فيه ورشة إبداعات يدوية تأطير الأستاذ سلامي داسي، تنشيط ثقافي وألعاب ومسابقات تأطير الأستاذ عثمان عريف، عندنا ورشة في السلامة المرورية تأطير الأستاذ حمزة الترودي، عندنا جداريات ورش رسم حر تأطير الأستاذ الفنون التشكيلية كليه والفنان ماجد عشاش وعبد الحميد امامي، باش يكون عندنا ورشات بتضمن موسيقى العسكريه تاتي الاستاذ نجاة تحريزي، معرض صغير في الصناعه التقليديه. المحاور اللي نخدموا عليها كل كما جرت في تاع الموسم الثقافي، اخترنا محور الحد من السلوكيات المحفوفه بالمخاطر في اطار التبادل الثقافي بين الجهات. معتمدية حمد الجريد ومعتمدية مغزى إن شاء الله باش نعملوا يوم تنشيطي مفتوح. خذينا معنا رواد معنا من المؤسسة، وباش يكون تم تبادل مع الرواد الأخرين في دار الثقافة تمغزى.
0: أجواء أجواء حنا توا حاضرين عليه، نسمع فيك سيدة أمين ونجمع ونسمع تحية كبيرة ليهم. هي محلاها، هي منها معناها نتعرفوا على المعالم وعلى الموروث الثقافي والطبيعي لكل الجهة، وفي نفس الوقت زادة فرهيدة هكا نحو بها هكا تعب نتاع أسبوع كامل. حلوة برش في إطار إذا هذا هذه كله في إطار تبادل الثقافي وتعزيز الشراكة
1: الثقافي وتطوير القدرات وتطوير المهارات. احنا ديما باش نحاولوا في إدارة النوادي الموجودة في دار الثقافة ونوادي الاختصاص باش تكون مشاعة ومنفتحة على سواء على المؤسسة أو خارجها أو حتى في الولايات الأخرى. باش يكون عندنا إن شاء الله ديما أنشطة باش تكون مبرمجة في دار نادي السياحة الثقافية كيف باش تكون عندنا فيه كل مرة اتجاه معين باش نمشوا له، وديما المفهوم والهدف نتاعنا يختلف من جهة إلى أخرى.
0: واضح. يعطيك الصحة سيدة أمال، ملا رحلة تجمع بين الثقافة بين السياحة الاكتشاف والتواصل والإبداع زادة رفقناكم فيها في لحظات. شكرا ليك وتحية من خلالك لكل الموجودين معاك. ثنيتكم زينة.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: نسائم الصباح، تحية صباحية مجددا لكم الناس الكل. شكرا لكل متتبعينا، شكرا للناس اللي خلت صباحنا أحلى بطبيعة الحال بمختلف المساجات اللي وصلتنا، كيف زادة تحياتكم الصباحية اللي خلت صباحنا أحلى وأجمل، وكتكونوا ديما أنتم الجزء الأجمل من هذا الصباح. وكل صباح نعود أذكركم مع بداية كل صباح، فتشوا ديما على رائحة الأمل، على كل رسائل التفاؤل، على كل عنوان فيه فرح، على كل عنوان فيه صباح حافل بما كل ما هو جميل. صباحكم جميل، ونعود أن ذكركم زيدا كيف بالفحوصات الطبية اللي هي خاصة بحجيجنا الميامين. بالنسبة للقفصة راهي تبدأ نهار 5 نهار 2 إن شاء الله، وتوفى نهار 12، وباش تكون بصفاقس. وبالنسبة للقصرين توفى غدوة. ونعود نذكركم أعملوا ديما طلع على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك باش تلقوا كل المواقيت الخاصة والأماكن زادة كيف اللي تخص كل حجيجنا وتخص الفحص الطبي.

نصبح عليكم بكل الألوان. وهكا نكون وصلنا معاكم إلى نهاية مشوارنا بالنسبة لليوم. شكرا لكل اللي رافقونا من البداية ومتابعة رائقة لكل البرامج اللي كانت واللي ما زالت في انتظاركم. صباح البدايات الجميلة. شكرا لصدق عرفة. شكرا نسيت الاسم يا صدقي. كهب صدقي عرفة. شكون معنا في ابراهيم كماله. ابراهيم تحيه لابراهيم زيد. كيف سمح ابراهيم انا تصير. يلا ابراهيم كمال كل الفريق اللي طبعا اليوم اصبح موعدي معكم ان شاء الله يتجدد غدوه. في مسيكم بالخير. صباحكم وطن يتسع للجميع ويكبر بالجميع. في امان الله. باي باي.

0: وين ما كنت إذا قفصة معاك. حصة اليوم مباشرة من نزل مأمون بقفصة. رياض سواحة مع ضيوفه في ثنايا النزل. خدمة الأبعاد السياحية ومتعة الأجواء الفنية. اليوم من 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: 9:00 صباحا باستديوهات إذاعة قفصة. تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بولاية توزر انطلقت في حدود الساعة 8:00 من صباح اليوم الأحد عملية التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بمعتمدية تمغزة بالدائرة الانتخابية عمادة سندس فم الخنقة. بولاية سيدي بوزيد من المؤمل أن ينطلق قريبا بالمعهد الثانوي سامي والناسي بمدينة سيدي علي بن عون استغلال القاعة الرقمية النموذجية التي ستدرس اللغة الإنجليزية بطريقة تفاعلية مختلفة عن الدروس العادية، وذلك في إطار رؤية تمكن التلميذ من اكتساب معلومات تبقى راسخة في ذهنه حتى بعد اجتياز الامتحان. أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، والذي ينطلق تنفيذه بداية من شهر أكتوبر المقبل، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية أثناء أوقات الدراسة. في كلمة ألقتها أمس بالحمامات خلال افتتاح أعمال الملتقى الدولي لقرى الأطفال سواس، أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبر السن أسماء الجابري أن تونس راكمت تجربة في مجال حماية الطفولة ورعاية الأطفال فاقدي السند من خلال سياسة وطنية تقوم على حماية الطفل وضمان حقوقه وتوفير الرعاية والمرافقة، مع الحرص على المحافظة على الروابط الأسرية كلما كان ذلك ممكنا ووضع مصلحة الطفل الفضلى في صميم مختلف التدخلات. من المبرمج أن ينطلق موسم تصدير الرومان بداية من يوم الثلاثاء 29 من سبتمبر بالنسبة إلى الأصناف المحلية مع اعتماد سعر مرجعية متحينه خلال الموسم وفق تطور ظروف السوق والعرض والطلب، حسب ما أفاد به طارق تيرا كهيئة مدير تنمية التصدير بالمجمع المهني المشترك للغلال. سيطرت قوات جبهة تحرير تيغراي اليوم الأحد على 3 بلدات في إقليم عفر المجاور، بينما دخلت المعارك في شمال أثيوبيا بين القوات الفيدرالية وحلفائها من جهة ومقاتلي جبهة تيغراي وحلفائها من المعارضة المسلحة من جهة أخرى يومها 6. وتتوزع مناطق الاشتباكات العنيفة والمواجهات الميدانية الجارية حاليا عبر 3 أقاليم رئيسية في شمال أثيوبيا هي تيغراي وأمهرة وعفر. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: Express. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. حديثنا اليوم سلامة سيبرنية، كشف التطبيقات التجسسية في الهاتف إذا كانت موجودة، أهم العلامات اللي تدل على أنه الهاتف مخترق أو يتعرض لعملية تجسس، أهم الخطوات اللي يجب اتباعها باش نحمو بها الهاتف من التجسس، وكيفية تنظيفه من أي تطبيق مشبوه. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
2: مرحبا، تحية طيبة لمستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم هو علامات اختراق الهاتف الجوال نتاعنا، وكيفاش نكشفه على التجسس، وزاد كيفاش نجم ننظفه الهاتف نتاعنا علميا وتقنيا من هذه الاختراقات. اليوم الهواتف نتاعنا هي هواتف ذكية، الاختراق ما عادش أمر صعيب، أمر هين برشا، خاصة بوجود التكنولوجيا الجديدة والذكاء الصناعي. ثم برشا تطبيقات خبيثة وروابط مشبوهة اللي هي اللي تساهم في اختراق الهواتف نتاعنا. لكن السؤال المهم اللي هو كيفاش نعرف الهاتف نتاعي تم اختراقه ولا لا؟ ثم برشا علامات تقنية، هي علامات تقنية وعملية، من بينها استهلاك غير طبيعي للبطارية بسرعة كبيرة دون سبب، يعني دوب ما تشارج التليفون نتاعك بعد شوية تلقاها البطارية طاحت الشارج نتاعها. كيف يبدأ التليفون نتاعك ماكش تستعمل فيه تلقاه سخون برشا، حتى يبدأ معناها محطوط في بلاصة باردة تلقى التليفون نتاعك سخون، معناها قاعد يخدم اونارير بلان. بطء كيف في الأداء، يبدأ رزين تليفون، احنا نقوله رزين تليفون معناه ما يجاوبش فيسع. ظهور تطبيقات انت ما صبيتهاش في، ما قمتش بتثبيتها في التليفون تاعك. زيادة استهلاك الانترنت، معناه كسسوا لي دوني دوب ما تصب دوني توفى فيسع، يعني فما استهلاك غير منطقي لدوني تاعك. كيف كي تبدأ تتصفح في أي حاجة تظهر لك إعلانات غريبة ولا ثم نوافذ تتحل وحدها، ساعات تلقى دي ميساج زادة تبعثهم التليفون تاعك من غير ما أنت بعثهم، وقتها لازمك تشك ولازمك تتيقن اللي هو فما اختراق للهاتف نتاعك. بهذه العلامات تشير إلى وجود برنامج تجسس قام، فما شكون قام بتثبيته في الهاتف نتاعك، نجم يكون التثبيت هذا عن بعد، وإلا التثبيت هذا وقت اللي واحد من إخذاء تليفون تاعك وقام بتثبيت التطبيقة هذه. ثانيا ثم برشا خطوات زادة أخرى نستعملوها لكشف التجسس هذا وإلا الاختراق. أول حاجة نشوفوا التطبيقات اللي هما انستالي المثبتين على تليفون تاعك، نثبت اسكو التطبيقات هذوك مصبيتهم أنا وإلا لا. إذا فما تطبيق ما نعرفهاش نقوم بحذفها فوري، ثم ندخل الإعدادات لبارامتر نتاع تليفون تاعي ونتأكد من التطبيقات اللي هي تملك صلاحيات حساسة، يعني ثم تطبيقات عندها الحق تدخل للكاميرا، عندها حق تدخل زادة للميكروفون نتاع التليفون. كيف تقوم بتفعيل آليا الموقع الجغرافي نتاعنا وإلا الوصول للرسائل. إذا ثم تطبيقات خذت الأذون هذه وبيان ليزوتوريزاسيون هذوما باش يدخلوا للصلاحيات هذه، نقوم بتغييرها ونقص من الصلاحيات هذه، خاطر هذا يمثل الخطر على المعلومات نتاعنا. حاجة أخرى، تنظيف الهاتف كيفاش يتم. دونك الحل بعد ما نفيق بلي فما اختراق وتجسس، المرحلة الأخرى اللي هي كيفاش نقوم بتنظيف الهاتف نتاعنا. أول حاجة نقوم بتشغيل الهاتف في وضع سيف مود، اللي هو الوضع الآمن، إذا كان متاح، إذا موجود فيه الوضع هذا اللي هو سيف مود نقوم بالتشغيل نتاعه. الوضع هذا ايش يعمل؟ يعطل التطبيقات الخارجية مؤقتا، معناها أي تطبيق عنده علاقة بالبرة بالإنترنت يقوم بإيقافها فوريا. ثم نقوم بحذف التطبيقات المشبوهة كل، بعدها نستخدم أداة الحماية اللي موجودة في الهاتف نتاعنا مثل جوجل بلاي بروتكت في أندرويد وإلا الأدوات الحماية الموجودة في الـ iOS. فما المرحلة الأخرى نقوم بتشغيل فحص مضاد للفيروسات أنتي فيروس اللي هو يعاوننا برشا باش ينظف الفيروس الموجودين في التليفون تاعنا. الخطوة الرابعة اللي هي خطوات الحماية المتقدمة، إذا كملت صحيح وعملت التنظيف فما خطوات أخرى تمكننا من حماية الهاتف تاعنا في مرحلة أخرى، هي تغيير جميع كلمات المرور، كلمات السر هذوك كلهم بدلها، تفعيل التحقق بخطوتين، تسجيل خروج من جميع الأجهزة المرتبطة بالحسابات، معناها نقص الأجهزة كلها مربوطة بالحسابات نتاعك، سواء وسائل التواصل الاجتماعي ولا حاجات أخرى تابع البنك مثلا، تحديث نظام التشغيل، تحديث كيف السيستام ديكسبلوتاسيون على iOS، هذوما كلها يساهموا في حماية المعطيات الشخصية نتاعنا في الهواتف الجوالة. وشكرا.
1: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريم مولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. وينكن إذا قفص معاك.
3: هيا يا أطفال.
0: براعم الأثير.
4: براعم الأثير.
5: مرحبا أصدقائي.

0: براعم
1: الأثير.
2: صباح الخيرات، صباح الأنوار، مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بأطفالنا في كل مكان. هذا هو لقاءكم الأسبوعي، اللقاء الخاص بكم براعم الأثير من 9 حتى 10 كالعادة. فقراتنا متنوعة في البراعم، نبدوها بحوار مع صغار. اليوم حديثنا على التنمر في الوسط المدرسي، شنية أنواع التنمر، شنو معناها التنمر، كيفاش نتصرفوا وقت نتعرضوا للتنمر، كيفية التعامل مع الطفل المتنمر. برشا نصايح باش يقدموها صغيراتنا اليوم، والنصايح أيضا يقدموها أهل الاختصاص. اليوم تجينا من خبير الطفولة والأسرة ومستشار قاضي أطفال سي إبراهيم الريحاني. فقرة محلها بلادي كالعادة ديما حاضرة بكل تفاصيلها في براعم الأثير، من أعداد وتقديم مريم عكرمي وغياث تليلي. اليوم باش ياخذونا في جولة مميزة لمحمية وعين هداج اللي توقع بين المنطقة الفاصلة بين ولايتي سيدي بوزيد وقفصة. فقرة قصة وعبرة كالعادة حاضرة مريم وقذومي في تقديم الفقرة هذه. اليوم عنوان قصتكم الجهل ظلمة للكاتب محمد سعيد الكتاري، رسوم أحمد بركية. كل عادة نشرة الأنباء حضر بكل تفاصيلها. اليوم باش نتحدثوا على زوز مواعيد هامة، اليوم العالمي للصيادلة نحتفلوا به كنهار 25 سبتمبر من كل عام، وأيضا اليوم العالمي لمكافحة داء الكلب نحتفلوا به يوم 28 سبتمبر من كل عام. هذه كل فقراتنا اليوم في براعم الأثير. نحييكم صغيراتنا اللي تبعوا فينا عبر الأثير موجة الأفام رضا على الجهوية بقفصة. نحيي كل صغار اللي حاضرين معنا اليوم في الأستوديو، تحية كبيرة لهم. نحيي كامل فريق البراعم، صدقي عارفة في الإخراج الإذاعي، إبراهيم كميلة في الإخراج الرقمي، كامل التومي من قاعة موزع الهاتف ريمولا في أعداد وتقديم هذا اللقاء. مرحبا بكم الكل.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكل أطفالنا برعم الأثير في الموعد، وننطلق بأولى الفقرات، فقرة حوار مع الصغار.
1: حوار مع الصغار،
2: حوار مع الصغار.
0: مرحبا بكم في حوار مع الصغار. قبل ما ننطلقوا في موضوعنا ونعطيكم شنو بالضبط، خلينا نصبح علينا الصغيرات اللي حاضرين معنا. صباح النور حنين، مرحبا.
3: صباح الخير، صباح الخير يا أصدقائي الصغار، يا براعم الأثير الجميلة. صباحكم فرح وأمل ونشاط يملأ القلوب وابتسامة تزين الوجوه. من هنا من أثيرنا المحبب نلتقي بكم في صباح جديد مع برنامجكم براعم الأثير، حيث الكلمة الجميلة والمعلومة المفيدة والحكاية الممتعة والضحكة التي تجعل صباحنا أجمل. فلنبدأ يومنا بالتفاؤل ولنفتح قلوبنا للعلم والمعرفة، ولنجعل من كل صباح فرصة جديدة لنتعلم شيئا جميلا ونقدم شيئا أجمل. أصدقائي كونوا معنا، فلدينا الكثير من الفقرات والمفاجآت الجميلة. صباحكم مشرق كالشمس، عذب كزقزقة العصافير، ومليء بالنجاح والسعادة.
0: شكرا ليك، محلاها التحية حنين، تحية ليك ولكل صغيراتنا الكل. أيمن مرحبا.
4: صباح الخيرات، اسمي أيمن سعد، نقرأ في سنة سابعة أساسي، نقرأ في مدرسة إعدادية 2 مارس.
0: ومرحبا بك معنا في براعم الأثير، نورتونا وشرفتونا. رزينجا مودي مرحبا.
5: صباح الخير، صباح الأنوار والياسمين، معكم رزينجا مودي من السنة الرابعة أثنين.
0: مرحبا بيك ومرحبا بالسنة رابعة اثنين. زوز بنيات لأول مرة باش يحضروا في برنامج براعم الأثير، فرحانة برشا إنكم معانا. عسلامة.
6: عسلامة، اسمي جينان بن صالح، نقرأ في مدرسة عمر بن سليمان واحد، سنة ثالثة اثنين.
0: ومعاك أختك، خلينا نتعرف عليها. عسلامة.
7: عسلامة، عمري سبع
0: اسمي؟
7: سنة.
0: اسمي
7: جيدة بن صالح، نقرأ في مدرسة عمر بن سليمان واحد، قسمي
0: سنة ثانية
7: اثنين.
0: مرحبا بكم، نورتونا. ننطلق في موضوع الحوار اليوم، حديثنا يتمحور حول سلوك خاطئ. السلوك هذايا سلوك مؤذي، سلوك يصير في أي مكان، لكن اليوم باش نتناولوه في من زاوية معينة اللي هي المدرسة. اليوم باش نحكو على التنمر، ينجم يكون بكلمات جارحة، ينجم يكون بالسخرية، ينجم يكون بالضرب، ينجم يكون بالتجاهل، وهذا مؤذي برشا للصغير جسديا ونفسيا. شكون ينطلق معنا في موضوع الحوار؟ تفضلي يا رزين.
5: التنمر في الوسط المدرسي. التنمر هو سلوك عدواني متكرر يمارسه تلميذ أو مجموعة من التلاميذ ضد تلميذ آخر أضعف منهم بقصد إيذائه أو إذلاله أو إخافته، ويتخذ التنمر أشكالا متعددة: تنمر جسدي كالضرب والدفع وإتلاف الأغراض، تنمر لفظي كالسخرية والشتم وإطلاق ألقاب مهينة، التنمر نفسي اجتماعي كالإقصاء ونشر الإشاعات والتحقير الشخص أمام زملائه، تنمر إلكتروني كالتهديد أو الإهانة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يسبب التنمر للضحية شعورا بالخوف والقلق، وقد يؤدي إلى تراجع النتائج الدراسية وفقدان الثقة بالنفس والانطواء على الذات، وقد يتكرر آثارا نفسية تدوم طويلا إن لم يعالج الأمر مبكرا. أهم التوصيات للأطفال: يجب على الطفل إخبار والديه أو معلمه فورا عند التعرض للتنمر،
0: ديما قربي الميكرو رزين،
5: وعدم كتمان الأمر خجلا أو خوفا. لا ينبغي مواجهة التنمر بالضرب أو الشتم، فذلك يزيد الموقف سوءا، بل الأفضل الابتعاد وطلب المساعدة. على الطفل أن يثق بنفسه ويدرك أنه ليس مخطئا، وأن سلوك المتنمر لا يعبر عن قيمته الحقيقية. الانضمام إلى مجموعة من الأصدقاء الداعمين يقلل من فرصة التعرض للتنمر.

0: تجنب الأماكن أو المواقف التي يكثر فيها المتنمرون. إذا شاهد الطفل زميلا يتعرض للتنمر فعليه أن يسانده ويبلغ المعلمين، لأن الصمت يشجع المتنمر على الاستمرار. مواجهة التنمر تبدأ بكسر حاجز الصمت والتعاون بين الطفل وأسرته ومدرسته لبناء بيئة مدرسية آمنة يسودها الاحترام المتبادل.
1: شكرا ليك، يعطيك صحة رزان. نمشو لك أيمن، تفضل، شنو رأيك في موضوعنا اليوم اللي هو التنمر؟ تفضل.
2: التنمر هو سلوك عدواني يهدف لإلحاق الأذى بأشخاص لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، وتعد هذه الظاهرة من أخطر المشكلات التربوية. والتنمر أنواع، التنمر جسدي مثل الضرب والدفع، التنمر نفسي لفظي مثل الشتم والإهانة، التنمر اجتماعي عبر عزل الضحية ونشر الشائعات الكاذبة وأقناع الأقران بعدم مصادقته. وطرق علاج هذه الظاهرة، يتطلب العلاج لظاهرة التنمر حملات توعوية من قبل المدارس واجتماعات وندوات تهدف لكسر هذه الظاهرة.
1: شكرا ليك، يعطيك الصحة أيمن. حنين تفضلي.
3: التنمر هو حاجة خيبة على الآخر، نجم يتعرض لها الطفل، يتنجموا يتنمروا عليه بسب أو شتم، ينجموا يضحكوا على طريقة اللبس، ينجموا يضحكوا على مثلا هو يضحكوا سوى وصل التنمر حتى على دوات شكون،
1: وخاصة في أول سنة دراسية تلقيه أكثر موجود التنمر، خاطر كيف ما ذكرتي ركزوا برشا على اللبسة على الأدوات وغيرها.
3: أي. تو وصل التنمر للأدوات، شكون الساك متاع أحلى، شكون مثلا في القرايه رجع باش يعملوه، شكون الشراد باش احسن من الاخر، يتنمروا حاجات كي هكا. ثم ساعات يتنمروا حتى على انسان عنده مشاكل في النطق، مثلا اللي عندهم تأتأة ولا ما ينجموش ينطقوا الحروف بالكدا يتنمروا عليهم يضحكوا. الشيء هذا يسبب اذى نفسي للطفل، اذى نفسي مش بالساهل لو يرجع يتصلح، خاطر هو تجرح من اصدقائه. واللي ما يتنمر هو بيده اللي يحس بالنقص، يعني ما دام وصلت نمر معناتها لو هو يحس
1: معناها
3: بالنقص.
1: حتى الصغير المتنمر بالنسبه لك انت يعتبر ضحيه.
3: هو ضحيه للراحه، هو
1: معناها حتى الصغير المتنمر يعاني من مشكله نفسيه. حنين هذا شنو حبيتي توصلي بالضبط؟ معناها مش كان الصغير اللي يتنمروا عليه راه هو ضحيه، راه حتى اللي يتنمر اللي نشوفوه احنا قوي راه هو زاد يعاني من مشكله نفسيه، هكا ولا لا حنين؟
3: يعاني مشكله نفسيه، ما يحبش كان هو يتأذى نفسيا، يعني يولي يأذي اصحابه الاخرين نفسيا. في الاخر كي يتغشش الضحيه اللي هو يتنمروا عليه، يخسروا عليه كان كلمه واحده، راني نفدلك معاك ولا سامحني. الكلمه تفدلك معاك ولا سامحني راهي ماهيش بالساهل باش تصلح الاذى النفسي اللي عملوه هو للطفل ذاك، خاطر خاصه في مرحله الطفوله اللي هي ابتدائي ولا مازال تحذيري ولا فروضه
1: والا اعدادي زاد. اي مازالوا صغار
3: مازال.
1: اي حنين، تعرضتي للتنمر؟ شفتي شكون يتنمروا عليه في القسم؟
3: اي تفضلي. يتنمروا حتى على الوزن.
1: حتى على الوزن. اي
3: ساعات الضعيف ياسر يبدو يضحكوا عليه، السمين برشا يبدو يضحكوا عليه،
1: معناها يعملوا له لقب اخر غير اللقب ولا اسم اخر غير اسمه، هكا ولا لا؟
3: اي وهو نجم يبدا هذاك ناتج على امراض يعني منها. يعني ما نزلناش نضحكو، انت يحس بالنقص، يحس اصحابه خير منه، ما عادش تعود عنده ثقه بالنفس حتى باش يتكلم قدام عبد، تقول يضحكوا عليه، تقول يعملوا لي حاجه.
1: وربما كيعود تنمر جسدي واللي يضربوا فيه ولا حاجه زاد الخوف، ما عادش ينجم يتكلمي واللي يخاف منهم الصغار هذوكم، هكا ولا لا يا حنين؟ صغيراتنا نمشوا لجيده. مرحبا يا جيده.
4: انا جينين.
1: جينين واختها جيده. اي تعرضتي للتنمر والا لا جنان؟ تعرضتي مره للتنمر؟
4: لا
1: ما تعرضنيش. باهي تفضلي.
4: التنمر هي حاجه سلوك، هي سلوك سيء. فما واحد في مدرستنا، فما واحد يتكلم ما يعرفش ينطق الساء، يتكلم بالساء برك.
1: هي
4: هكا تلامذة اللي يقرا، تلامذة يضحك عليه ياسر يضحك عليه وزيد يضربوا فيه ياسر، وزيد لما واحد يضربوا فيه في مدرستنا ياسر خاطر هو خاطر هو مش قوي، ما يدافعش على روحه، ما يدافعش على روحه، وزيد خواف يضربوا فيه ياسر ياسر.
1: وانتي حسب رايك صحيح ولا غلط السلوك اللي قاعدين يعملوا فيه؟
4: غلط،
1: سلوك خاطئ. يعطيك الصحة جنان. نمشوا لجيدة. مرحبا بك جيدة. جيدة تقري سنة ثانية. تعرضتي مرة للتنمر وإلا لا جيدة؟
5: لا
1: ما تعرضنيش للتنمر. صحابك اللي يقروا معاك عام نول وإلا في الروضة وإلا شفتيش مرة صغير تعرض للتنمر؟ حكينا.
5: صاحبتي رازين هي تحكي بين الساعة ما تكلمت، ما تنجمش تنطق الساعة. وفما واحد في مدرستنا ياسر خوف ويضربوا فيه. سلوك
1: سلوك مؤذي، سلوك خاطئ هكا. يعطيك الصحة جيدة. رزين شنو رايك؟ أعطينا تجربة وإلا حاجة شفتها على عين المكان. أنتي تعرضتيش للتنمر قبل؟ قربي شوي الميكرو تفضلي. ما تعرضتيش. ما شفتيش صغير تعرض للتنمر؟
5: لا
1: ما شفناش. أيمن تعرضت للتنمر؟ شفتش صغير متعرض للتنمر؟
6: شفت صغير تعرض للتنمر.
1: شفت. أحكينا التجربة تفضل.
6: ثم واحد في الليسي بتاعنا يتكلم بالثاء، مثل يطلب المعلم كراسة ولا حاجة، يقول في عوض ما نمي يقول كراسة، يقول كراسة ولا كراسة بسلوك ولا كي هكا. يقولوا معناها التلاميذ الاخرين يتنمروا عليه، يعطوه في القاب، معناها
1: يضحكوا عليه، ثم ضحك ثم سخريه،
6: يعطوه في القاب معناها كيف كانون حاجه هيك.
1: معناها الالقاب هذيك متواصله معاه طول والا كان وقت لينطق هو الكلمه
6: لا متواصله معاه طول، معناها
1: متواصله، معناها
6: اللقب كل ما ينادوه ينادوه كيكا،
1: ينادوه باللقب اللي لقب التنمر اللي حاطينه لهم. شكون عنده اضافه في موضوع الحوار؟ تفضلي حنين.
7: اوقات التنمر مش يقتصر كان على الكلام قبالة، ينجم حتى يتنمروا على اللهجه، يتنمروا على الاصل، يتنمروا حتى على الاسم الطفل، ولا يتنمروا حتى على الجنس ساعات يتنمروا. وباش نصلحوا السلوك هذا يلزم اول حاجه نعرفوا شكون نصادقوا، انسان باهي ومتربي. ونعودوا ما نسكتش على حق، نتنمر عليه ما تنمرش عليه، اما برا اقول كانت نمر عليك في المدرسه اقول.
1: هذا معناه باش تعطينا كيفاش نتصرفوا اذا كان صغيرة العمر تعرض للتنمر، والا انتم اذا كنت تعرضتوا للتنمر هكا ولا لا، شنو نعملوا بالضبط؟
7: يلزم اول حاجه اود تنمر عليك ما عادش تنمر على حتى عبد اخر. يمشي يقول المعلمه ولا يقول المدير ولا هذا اذا صار في وسط المدرسه. والا يحكي معه يقول له انت راك عندك نقص هذاك علاش تنمر، و ساعات ينجموا يتصالحوا ويرجع الاخر يطلب السماح وما عادش نمروا اصلا. الحاجه هذه راهي خايبه، وتنجم تعمل اضطراب نفسي للطفل. اضطراب نفسي نجم
1: ديما قربي الميكرو قوي شوي صوتك.
7: الاضطراب النفسي نجم يسبب برشا حاجات اخرى. نجم التلميذ يولي منعزل عن المجتمع، ما عادش يحب يتكلم، ما عادش يحب يعمل حتى حاجه قدام حتى عبد، ديما يحب يعمل كل شيء وحده.
1: حنين، الصغير وقت اللي تعرض للتنمر الصغار في العاده يحكوا ولا ما يحكوش؟
7: فما اللي يحكو،
1: فما اللي يخاف،
7: فما اللي يخاف ما يحكيش،
1: فما اللي يخاف ما يحكيش والا يحشم. تو حدك تسالي مثلا صغار تقول تعرض للتنمر يقول لك لا، حتى ولو هو تعرض للتنمر.
7: اي ولا نجم يبدا التلميذ يتنمر عليه ويقول له بعد كان تقول والله نضربك ولا
1: فما تهديد زي
7: فما تهديد. يولي يخاف ما يقولش، قلت له نمشي من بعد تيضربني ولا تعمل،
1: يولي يخاف ما يقولش. وانتم شنو حسب رايكم شنو تنصحوا الصغار، نقولوا ولا ما نقولوش؟
7: نقولوا.
1: باهي لشكون بالضبط؟
7: تقول كان صارت لك في المدرسة، تقول المعلم كل المدير، تروح الدار زي تقول داركم، فهم يعرفوا شو يتصرفوا معه.
1: به أيمن لشكون نقوله بالضبط؟ هو أنت حسب رأيك إذا كانت تعرضنا للتنمر نتكلموا ولا ما نتكلموش؟
6: نتكلموا، أما نمشوا طول نقولوا شخص كبير، معنا
1: الشخص كبير
6: معنا
1: نرتاحوا له وعنا فيه ثقة هكا ولا لا؟ مهما كان معناها نبدو من الإطار التربوي حتى للدار، معناها إذا كان نرتاح المعلم ولا المعلمتي نقول لهم، إذا كان المدير نقول له، إذا كان الأم الباب الأخت الخالة وغيره الإنسان إن نلقى روحي نرتاح له النجم نحكي له هكا ولا لا؟ إضافة، شكون عنده إضافة في موضوع الحوار؟ شكرا لكم، يعطيك الصحة جنان، جيدة، ريزان، أيمن وحنين. شكرا على كل النصايح اللي قدمتهن اليوم في خصوص موضوع الحوار اللي هو التنمر. نمشوا لأهل الاختصاص، النصايح اليوم يقدمها خبير الطفولة والأسرة ومستشار قاضي الأطفال سي إبراهيم الريحاني. نسمعوا راجعين.
8: أهلا وسهلا بزايراتنا في أحلى برنامج برامج الأثير. اليوم باش نحكيه على التنمر. تنمر برشة صغيرات الحقيقة يعرفوا التنمر اللي فيه برشة إساءة للأطفال. يكون ساعات نحن نتنمر على أصحابنا من الشعرين شنو النتائج نتاعها وشنو الأثر نتاعها على الصغار وعلى أصحابي. رأو التنمر باش تنجم تحسوا وباش نجم تفهموا، تخيل روحك كأنه عبد ولا شخص قاعد يتنمر عليك أنت، والقاعد يسئلك وقاعد يقول في كلام، واللي قاعد يعبر ولا قاعد يتوجه لك بحاجات أنت ما تحبهمش وأنت تكرههم وأنت تشوف فيهم فيها برشة إساءة وبرشة أذالك أنت. هذاك علاش لازمنا اليوم نوقف على التنمر، لازمنا اليوم نحسوا بصغيراتنا اللي قاعدين يتنمروا عليهم. فيش برشة صغيرات ولا برشة ناس في بينهم في التنمر ذيك فيها ضحكة ولا فيها تفدليكة ولا فيها نوع من المداعبة. لا، نحب نقول لك لا، ديما تخيل روحك اللي هم اللي يتنمروا عليك مش انت قاعد تقوم بالتنمر، وبالتالي نحترمك صديقي ونحترم صديقتي ونحترم كل شخص، ونحاول ديما نوزنك الكلمة اللي باش نقولها ولا الموقف اللي باش نعمله، خاطر ممكن الكلمة ذيك أو الموقف ذيك تسيء الصديق ولا تسيء لك الشخص اللي قدامك. باش تكون متميز، باش تكون ناجح، باش تكون إنسان تحترمك الناس. احترم الناس وحاول تختار الكلمة الطيبة والموقف الطيب باش العباد يحترموك ويقدروك. حتى كان سائلك عبد وحتى كان تنمر عليك عبد، انت شخصية قوية، انت انسان باهي، ما تردش الفعل، خاطر رد الفعل بالسيئة ولا رد الفعل بالتنمر بيدو راه هو ضعف انك انت، لانك انت قوية شخصية، لانك انت انسان ناجح. كون انت الراقي باقوالك وبافعالك وهك نكونوا متميزين ونكونوا ناجحين. كان معاكم ابراهيم الريحاني، خبير الطفولة والأسرة، مستشار قضي أطفال.
1: شكرا على كل النصايح اللي قدمتها الناس إبراهيم الريحاني، خبير الطفولة والأسرة ومستشار قاضي أطفال، مواصلين معكم ومع الفقرات في براعم الأثير. فقرة أخرى تحبها برشا في براعم الأثير، جولة في ربوع تونس الخضراء مع ماري معكرمي وغيث تليلي. اليوم بشي هزونا المحميت وإلا عينها الدايج. قبل ما نسمع الفقرة خليني نسأل صغيراتنا يعرفوا المحمية هذه وإلا ما يعرفوهاش. رزين، محميت وإلا عينها الدايج، شكون يسمع بها؟ قربي شوي الميكرو. ما نعرفهاش. جيدة. جينا.
9: ما نعرفهاش.
1: جيدة.
9: ما نعرفهاش.
1: حنين وأيمن.
9: ما
1: عندكمش فكر، ما سمعتوش حتى مرة نقولوا عين هداج؟ ما زرتيهاش حتى مرة. أيمن.
10: حميت ولا عين هداج هي
1: تسمع بها وما سمعتش؟
10: نسمع بها ما تقع ما بين ولاية سيدي بوزيد وقفصة.
1: يعطيكم الصحة. أكثر المعلومات يقدموها هنا مري مع كرمي وغيث تليلي في مقرة محلها بلادي. تسمعوا مع بعض، نسمعوا صغيرتنا اللي حاضرين معنا واللي يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا، نسمعوا فقرة محلها بلادي.
11: محلاها بلادي،
12: محلاها بلادي.
13: صباح الخير أصدقائي الصغار متتبعي إذاعة قصة، أنا مريم عكرمي. يومك سعيد غياث.
14: أسعد الله صباحك مريم وكل أصدقائنا الأطفال.
13: أين ستكون جولتنا اليوم يا غياث؟
14: جولتنا الرائقة اليوم ستكون في محمية طبيعية تونسية تقع بين ولايتي قفصة وسيدي بوزيد، وهي إحدى مكونات محمية بوهدمة الطبيعية.
13: عرفتها على ما أظن، هل تعني محمية هداج؟
14: فعلا، إنها عين هداج أو محمية هداج. هي محمية تتوفر ثلاث محميات تكون الحديقة الوطنية بوهدمة التي وقع أحداثها منذ عام 1980، وهي تمسح أكثر من 16 ألف هكتار وتعد جزء من سلسلة جبل عرباء.
13: دعني أضيف كذلك يا غياث، تعد هذه الحديقة الوطنية منطقة جنية فريدة من بقايا سباسب شبه الصحراوية لبلاد الساحل الإفريقي، وتحافظ على أنواع من الأشجار الصحراوية مثل أشجار الطوح والعرعار والأكاسيا، وكذلك عديد أنواع الحيوانات والزواحف المهددة بالانقراض مثل الأروية المغاربية والعقاب والغزال وثعلب الجنوب.
14: وبها كذلك العين المائية الجارية منذ مئات السنين، وهي مياه معدنية طبية طبيعية يقصدها سكان الجهة وسكان جهة أخرى مجاورة للاستحمام والعلاج.
13: شكرا لكم أصدقاؤنا على حسن المتابعة.
14: نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله لنتعرف على مكان جميل من بلادنا الساحرة.
11: بلادي،
12: محلاها بلادي.

0: محلاها محلاها تونس الخضراء، محلاها عين ومحمية هداج. نرجع لك حنين، خذيتي فكرة عليها؟ عجبتك ولا للمحمية ولا العين هداج؟ ننصح صغيراتنا الكل إذا كان لقوا فرصة ينجموا يمشوا يزورها هكا ولا لا؟ أي
1: زورها.
0: قربي شوي الميكرو.
1: أي ننصحهم بش إذا لقوا فرصة يزورها.
0: أنتي تو متحمسة باش تمشي تزورها وإلا لا؟
1: أي.
0: ما سخون رو في عين هداج. باي. شكرا ليك، يعطيك الصحة حنين. نواصلوا مع الفقرات، نمشوا الفقرة قصة وعبرة من تقديم مريم قضومي أمينة المكتبة المتجولة 2 بقفصة، عنوان قصتكم اليوم الجهل ظلمة للكاتب محمد سعيد الكتاري. نسمع القصة وبعد نقشوها مع صغيراتنا.
2: قصة وعبرة.
3: مرحبا يا أطفال، قصتنا بعنوان الجهل ظلمة، تأليف محمد سعيد الكتاري، رسوم أحمد بركية. في ضحى يوم أشرقت أنواره، كان صلاح واقفا أمام منزله يستقبل خيوط شمس دافئة تنسكب عليه لذيذة، إذ ترامى إلى سمعه صوت عجوز تولول. اندهش صلاح قائلا في نفسه: ترى ما الذي يحدث في بيت جارتنا حليمة؟ ودون إبطاء هب إليها مسرعا يستطلع. ولما دخل عليها البيت وجد عندها شيخا يضع نظارتيه على أرنبة أنفه ويمسك بكلتا يديه ورقة، كان يتهجى ويتلعثم وهو يجهد نفسه في قراءة رسالة بعث بها حفيد حليمة إلى هذه الجدة التي أرسلته منذ مدة في بعض شأنها. وإذ تتعسر القراءة على الشيخ فإنه يرفع النظارتين حينا ويسويهما حينا، ثم يحاول شرح ما يتهجى وما لم يفهم، ويخبر حليمة أن حفيدها باع أشجار الزيتون وقطع جذوع شجر اللوز. ويصدم الخبر المرأة فيغشى وجهها الحزن ويصيبها ذهول، ثم ترتعش شفتاها من ألم وتصرخ. رق صلاح لحال الخالة حليمة فتناول الرسالة وقرأها، فيا للدهشة والعجب، الحفيد كان يخبرها أنه ابتاع بما معنى شرى لها زيتونا وشذب شجر اللوز ليزداد قوة وحسنا، وتكسوه الطبيعة أوراقا لامعة وثمرا يوشح الأغصان كما يوشح العقد جيد الحسناء. قال صلاح العجوز: هدئي من روعك يا أماه، فسيدنا الشيخ قد أساء الفهم. فيصيح الشيخ في وجهه غاضبا ويقول: أتتهمني بالجهل يا فتاة؟ عجبا لك، ومتى كان الصغار يعلمون الكبار؟ قال صلاح ملاطفا: عفوا يا سيدي، أنا لا أقصد إهانتك، وإنما أحببت أن أوضح ما خفي عنك. وهل هي ألغاز؟ ألم يقل لها حفيدها ابتعت لك أشجارا؟ أجل، ولكنه يعني أنه شرى ولم يبع. أتسخر مني وتسعى إلى إذلالي؟ كلا كلا، بل هي الحقيقة. أنا لا أقبل هذا الكلام الذي يخدش سمعي. وفجأة ينهض الشيخ مضطربا كأنه يشعر بعبء ثقيل يلقى عليه، ويغادر الدار على عجل غير عابئ بتوسلات المرأة التي تحاول تسكين غضبه. وبعد انصرافه أقبل صلاح على حليمة يشرح لها ما عنته الرسالة، فينشرح صدرها وتحس كأن مصباحا قد أضاء ظلمتها، ثم ترفع طرفها نحو جارها صلاح وتقول في هدوء: بورك فيك يا ولدي، صدق من قال الجهل ظلمة والجاهل أعمى. انتهت القصة يا أطفال، أرجو أن تنال إعجابكم. إلى اللقاء في قصة وعبرة.
2: قصة وعبرة.
0: مرحبا بكم في قصة وعبرة. كانت هذه قصتكم الجهل ظلمة للكاتب محمد سعيد الجتاري، رسوم أحمد بركية، تقديم مريم قضومي، أمينة المكتبة المتجولة 2 بقفصة مشكورة. نمشوا لصغيراتنا نقشوا معهم القصة، يخرجونا الشخصيات، يخرجونا أهم القضايا المطروحة، أهم العبر اللي موجودة في قصة اليوم. نبدو بك جيدة، مرحبا من جديد. مرحبا بك جيدة.
2: جينين القصة تحكي القصة تحكي على صالح.
0: دي ما نقوف الصوت.
2: القصة تحكي على صالح كيفاش خرج باش يشم لهوا شوي، وفجأة سمع العجوز حليمة تصرخ. مشى لها يجري، فوجدها هي وشيخ الشيخ يقرأ لها في الرسالة وهي تصيئة.
0: أي
2: فهز صالح القصة وقرأ الرسالة وقرأ هيل قيلها راولدك ما مشوا بعلك الأرض وحفيدك مشوا بعلك الأرض وقلح راهو شرالك زيتون
0: قرب الميكرو
2: شرك زيتون وجدي بال أغصان اللوج بش تقوى وتنبت وتولي شجرة متاع السمح. وهكاكا الشيخ مشى
0: قرب الميكرو
2: عايت ومشى خرج وقالت لحليمة لك الشيخ قالت جزاء قالت
0: اي
2: قالت
0: شو قالت حليمه بالضبط؟ خلينا نعرف شنو قالت. اي
2: قالت الجهل ظلما
0: الجهل ظلما به
2: الجهل ظلما والجاهل اعمى.
0: يعطيك الصح، شكرا ليك. جينا نلخص لنا القصه، خلينا نمشوا نشوفوا مع حنين. مرحبا من جديد حنين، تفضلي قرب الميكرو. حنين،
4: تعد قصة الجهل ظلما نصا سرديا يقوم مبناها على السرد والحوار والوصف، وتتوزع أحداثه بين شخصيات أبرزها صلاح وحليمة والشيخ. وقد اعتمد الكاتب الحوار للكشف عن مواقف الشخصيات وأفكارها والوصف لتصوير حالتها النفسية وما تعيشه من حزن وقلق ودهشة. أما من حيث المعنى فتطرح القصة قضية الجهل وأثره في حياة الإنسان، إذ أدى عجز الشيخ عن القراءة الصحيحة إلى فهم رسالة الحفيد فهما خاطئا، وإلى إصابة حليمة بالحزن في حين مكن العلم والقراءة والتثبت من الأخبار.
0: قبيتي ديما قرب الميكرو حنين، فضلي.
4: والتثبت من الأخبار وتدعو إلى تقبل النصيحة وعدم التعصب للرأي مهما كان عمر الإنسان. ومن خلال ذلك يؤكد الكاتب أن العلم نور يهدي الإنسان إلى الحقيقة، وأن الجهل ظلمة تقوده إلى الخطأ وسوء الفهم. العبرة، تعلمنا القصة أن العلم نور والجهل ظلام، وأن الإنسان لا ينبغي أن يحكم على الأمور قبل أن يتثبت منها، كما يجب عليه أن يتقبل النصيحة ويحرص على التعلم مهما تقدم به العمر.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحة، تفضل أيمن.
5: صدقت حليمة حين قالت إن الجهل ظلمة والجاهل أعمى. فالجاهل معناها لو كانت حليمة معناها العمة حليمة متكونة ومعناها رقدت هتقرأها الرسالة من غير مساعدة أي شخص، معناها فهمت الرسالة وحدها معناها. حتى الشيخ معناه كان عنده دور زيد في الحكاية، خاطر هو ما كانش شو اسمه كانش متكون حتى هو بالباهي، معناه يا أخي بقيت لعثم وما قدش أقرأ بالباهي. أما بالنسبة للوليد هو معناها كان معناه قاري كل شيء وكان متكون، يا أخي قد يقرأ الرسالة وكان وعرف المعنى متاع صحيح.
0: معناها العلم نور هكا ولا لا؟
5: أي.
0: يلزمنا نقرأ، والجهل ظلمة.
5: الجهل ظلمة.
0: يعطيك الصحة.
5: شخصيات
0: فضل.
5: شخصيات هي حليمة والشيخ والولد.
0: والولد، يعطيك الصحة أيمن رزين، مرحبا من جديد، فضل.
6: ملخص القصة، في صباح مشرق سمع صلاح صوت العجوز حليمة وهي تولول في بيتها، فأسرع إليها ليستطلع الأمر. وجد عندها شيخا يحاول قراءة رسالة بعث بها حفيدها، فأخطأ في فهم معناها وأخبر حليمة أن حفيدها باع أشجار الزيتون وقطع جذور اللوز، فحزنت الإمرأة حزنا شديدا وصرخت من الألم. تناول صلاح الرسالة وقرأها، فتبين أن الحفيد ابتاع لجدته أشجار الزيتون وشذب أشجار اللوز لتزداد جمالا وقوة، لا إنه باعها أو أتلفها. وعندها حاول صلاح تصحيح خطأ الشيخ بلطف، فغضب الشيخ واعتبر ذلك إهانة له، فغادر البيت غاضبا مضطربا. بعد ذلك شرح صلاح لحليمة حقيقة الرسالة، فزال حزنها وارتاح بالها ودعت له بالبركة. وختمت القصة بالحكمة: الجهل ظلمة والجاهل أعمى. أبرز العبر: الجهل يسبب آلاما وأحزانا لا مبرر لها، كما حدث مع حليمة حين ظنت أن حفيدها أتلف ممتلكاتها. ينبغي التأكد من المعلومة والتثبت في فهمها بإصدار الأحكام. أظهرت القصة أن الصغار قد يملكون من المعرفة ما يفوق الكبار أحيانا، فلا ينبغي التكبر على نصائح الصغير لمجرد صغر سنه. قيمة التواضع في قبول الحقيقة. غضب الشيخ ورفض الاعتراف بخطئه، يبين أن الكبرياء يحول دون إصلاح الأخطاء. فضل المساعدة الآخرين. مبادرة صلاح إلى الاستطلاع والمساعدة.
0: أرجع شوي الميكرو رزين، هاي تكملي.
6: تجسد قيمة التعاون وحسن الجوار.
0: شكرا ليك، يعطيكم الصحة. شكرا ليكم على تناول القصة بطريقة جيدة. شكرا جنان. جيدة، تحبي تشاركي معنا في القصة؟ تفضلي، عندك إضافة؟
7: الجهل ظلمة.
0: الجهل ظلمة، هكا ولا لا جنان؟ به، يعطيك الصحة. شكرا لكم صغيراتنا. نمشوا لنسمعوا شارة آخر ركن معنا في برعم الأثير.
8: نشرة الأنباء.
0: نختم بنشرة الأنباء. عنا زوز أخبار مهمة في نشرة الأنباء. حديثنا اليوم على اليوم العالمي للصيادلة واليوم العالمي لمكافحة داء الكلب. خلينا نمشي لليوم العالمي للصيادلة. شكون يسمع به وقتش يجي نهار هذا؟ شكون يدخل معنا اليوم العالمي للصيادلة؟ تفضلي حنين.
9: 25 سبتمبر.
0: نهار 25 سبتمبر. أيمن، عندكش فكرة على اليوم العالمي للصيادلة؟
10: اليوم العالمي
0: قرب الميكرو.
10: اليوم العالمي هذا يحتفلوا به نهار 25 سبتمبر من كل عام.
0: من كل عام. رزين، جينين، شكون عنده فكرة على اليوم العالمي للصيادلة؟ ما عندناش فكرة. اليوم العالمي للصيادلة كيف ما ذكروا حنين وأيمن، فعلا نحتفلوا به نهار 25 سبتمبر من كل عام، اللي هو صادف سنة أنا نهار
10: 25.
0: نهار 25 اللي هو نهار الجمعة أو لامس نهار الجمعة. هو مناسبة عالمية تهدف إلى الاحتفاء بمهنة الصيدلة، تكريم الصيدلة كشركاء أساسيين في منظومة الرعاية الصحية وحماية الأمن الدوائي. تاريخ التأسيس هذا اليوم رسميا كان عام 2009 خلال المؤتمر العالمي للصيدلة في إسطنبول. شعار هذا العام تمكين الصيادلة من أجل مستقبل أكثر صحة، ويهدف إلى تسليط الضوء على ضرورة دمج الصيادلة في الاستراتيجيات الصحية الوطنية والاستثمار في قدراتهم. بالنسبة للدور المحوري للصيدلة في المنظومة الصحية هو ضمان سلامة الدواء، المشورة والوعي الصحي، يقدم التوجيهات الطبية والإرشادات المباشرة للمرضى حول كيفية استخدام الأدوية بشكل صحيح وآمن، يعزز أيضا اليقظة الدوائية من خلال مراقبة جودة الأدوية وأيضا إدارة سلاسل الإمداد الدوائي لضمان توفير العلاجات الأساسية. يساهم أيضا الصيدلي في صناعة وتطوير الأدوية يساهم في الأبحاث العلمية وتوطين الصناعات الدوائية لبناء أنظمة صحية مستدامة وقوية. تحية من خلال اليوم العالمي هذا لكل الصيادلة في كل أنحاء العالم. نمشوا اليوم آخر مهم اللي هو اليوم العالمي لمكافحة داء الكلب. شكون يسمع بنهار هذا؟ وقتش نحتفلوا به؟ أي من وقتش نحتفلوا باليوم هذا؟
10: نهار نحتفلوا باليوم العالمي لمكافحة أهداء الكلب بنهار 26 سبتمبر.
0: نهار 26. جينين عندكش فكرة؟ جيدة؟ نمشوا الرزين وحنين عندكم فكرة وقتش نحتفلوا حنين؟
7: نهار 28.
0: نهار 28
7: سبتمبر.
0: رزين خذي الميكرو.
6: اليوم العالمي لداء الكلب 28 سبتمبر،
0: معناها ناخذوا اليوم اللي هو يوم 28 سبتمبر اللي هو وقتش؟ وقتش يجي اليوم قديش في الشهر؟
6: اليوم
0: 27 ماهوش 28، معناها غدوة نحتفلوا باليوم العالمي لمكافحة داء الكلب. تفضلي.
6: داء الكلب مرض فيروسي خطير يصيب الجهاز العصبي، ينتقل إلى الإنسان عادة عن طريق عضة حيوان مصاب كالكلاب والقطط والخفافيش، وذلك عبر لعاب الحيوان المصاب. يعد هذا الداء مميتا في الغالب، لذا لم يعالج في وقت مبكر تبدأ الأعراض عادة بالحمى والصداع والشعور بالوهن، ثم تتطور إلى لتشمل اضطرابات عصبية كالقلق والارتباك والشلل الجزئي، وقد يصل في المراحل المتقدمة إلى صعوبة في البلع والخوف من الماء. سبل الوقاية: حرص أصحاب الكلاب والقطط على تلقيحها بانتظام ضد داء الكلب، الابتعاد عن الحيوانات المجهولة أو التي تظهر عليها علامات سلوك غريب، وتحذير الأطفال من الاقتراب منها. في حالة التعرض لعضة أو خدشة يجب غسل المكان بالماء والصابون جيدا.
0: قربي شوي الميكرو، دوري شوي الميكرو. رزين باش يبقى صوتك قوي ونسمع صوت بالقدا هكا ولا لا؟ قربي الميكرو انواصلوا تو.
6: جيدا. التوجه إلى أقرب مركز صحي مباشرة بعد العضة للحصول على التطعيم الوقائي اللازم دون تأخير. بلاغ السلطات أو البلدية عن أي حيوان يظهر عليه سلوك غير طبيعي. نشر الوعي حول خطورة هذا الداء وكيفية التصرف عند التعرض لعضة حيوان. الوقاية من داء الكلب ممكنة وفعالة، وتعتمد أساسا على تطعيم الحيوانات وسرعة التدخل الطبي بعد التعرض لعضة أو خدشة، إذ إن التأخير قد يكون مهلكا.
0: شكرا لك رزين. نمشوا الحنين، ديما نذكروا أنه نحتفلوا باليوم هذا اللي هو اليوم العالمي لمكافحة داء الكلب، غدوة باش نحتفلوا به نهار 28 سبتمبر. تفضلي.
8: اليوم العالمي لمكافحة داء الكلب يصادف 28 سبتمبر من كل عام، ويهدف إلى رفع الوعي بخطورة داء الكلب وطرق الوقاية منه وتعزيز التطعيم خصوصا لدى الكلاب. ويقام اليوم العالمي في 28.
0: ديما نذكر نقوي شوي في الصوت، نقرب الميكرو، اليوم برشا ضعيف الصوت هكا ولا لا؟ باهي نقوي في الصوت.
8: ويقام اليوم العالمي في 28 سبتمبر تخليدا لذكرى وفاة لويس باستور الذي أسهم في تطوير أول لقاح فعال ضد الكلب.
0: يعطيك الصحة حنين، شكرا لكم صغيرتنا الكل، شكرا حنين، شكرا أيمن، شكرا رزين. جينين وجيدة تحياتكم لشكون؟ بشكون نبدو؟ شكون يبدا معنا؟ تبدا جينين هكا جيدة؟ به تلقي جينين، تفضلي.
2: اليوم 28 سبتمبر نحتفلوا به
0: نحتفلوا باليوم العالمي لداء الكلب، ان شاء الله يحفظ الناس الكل. تو باش نمشوا للتحيه. جينين تحيتك لشكون؟
2: تحيه لما وبا وجدي وجديتي امبا
0: وجديتي الاخرى، زاد جديتنا الكل، ما نخلو حتى حد يتغشى علينا هكا ولا لا؟ صحيتي جيدة، تفضلي خذي الميكرو.
2: اليوم 28 نحتفل به في كل يوم.
0: كملنا نهار 28 سبتمبر، تو باش نمشوا للتحية نتاع جيدة. ليش كنت تحيتك جيدة؟
2: لما وبا وجديتي وجدي وجديتي الاخرى وجدي.
0: به يعطيكم الصحة، شكرا لكم على الحضور، شكرا جينين، شكرا جيدة، شكرا رزين، شكرا أيمن، شكرا حنين. هكا نوصل لختام مشوارنا اليوم في براعم الأثير. شكرا لكم صغيراتنا اللي تبعتونا الكل، نشكر كامل الفريق، نشكر صدقي عارفة يعطيك الصحة، مجهود كبير يبذل فيه معنا في براعم الأثير في الإخراج الإذاعي. شكرا جزيلا إبراهيم كميلة في الإخراج الرقمي، شكرا لك كامل التومي من قاعة موزع الهاتف، ريمولا في أعداد وتقديم هذا اللقاء. بعد قليل باش يجيكم رياض دبوبي من 10 حتى النص نهار في سواح، متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة قفصة. إلى اللقاء.

أين كنت؟ إذاعة قفصة معاك. حصة اليوم مباشرة من نزل مأمون بقفصة. رياض سواحة مع ضيوفه في ثنايا النزل. خدمة الأبعاد السياحية ومتعة الأجواء الفنية. اليوم من 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة. إشهار. بلاد الحذر والواحة، الجريد والتمر، تمغزى عمق جمل وميداس، نفطة حزوة ودقاش، الزريقة وشلالات الشبيكة، الشاب بمولى الأشعار، سمحة توزر

0: إشهار.
1: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: العاشرة صباحا باستديوهات إذاعة قفصة، تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بولاية توزر انطلقت في حدود الساعة 8 من صباح اليوم الأحد عملية التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بمعتمدية تمغزة بالدائرة الانتخابية عمادة سندس فم الخنكة. من المبرمج أن يتم قريبا فتح طلب العروض الخاصة باستكمال أشغال حماية مدينة نفطة من ولاية توزر من الفيضانات، ومن أبرز مكونات هذا المشروع حماية ضفاف وادي القورة بسياج من الخرسانات المسلحة. بولاية القصرين تم أول أمس الجمعة إعطاء إشارة الانطلاق الفعلية لأشغال تهذيب وأدماج حي النور الراجع بالنظر إلى بلدية النور بالقصرين المدينة، وتتضمن الأشغال تهيئة وتعبيد 27 كيلومتر من الطرقات إلى جانب تطوير شبكات المرافق الأساسية من خلال مد قنوات الصرف الصحي وقنوات مياه الشرب، فضلا عن إرساء منظومة لتصريف مياه الأمطار. يطلق صندوق الودائع والأمانات يوم غد 28 من سبتمبر الجاري النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 2026 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، وذلك من ولاية الكاف، لتتواصل الجولة أيام 26 و 23 من أكتوبر على التوالي بولايات المنستير وقفصة وجرجيس، وفقا لما ذكرته المديرة العامة للصندوق ناجية الغربي. تحتضن تونس يومي 30 من سبتمبر وغرة أكتوبر 2026 ورشة دولية حول التسويق والترويج العالمي للتمور أفضل الممارسات ونماذج النجاح. هذه الورشة الدولية تهدف إلى بحث سبل تعزيز حضور التمور في الأسواق العالمية وتبادل التجارب والخبرات بشأن أفضل الممارسات في مجالات التسويق والترويج والتصدير. تذكر الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية الأشخاص المعنويين بأن غدا 28 من سبتمبر هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصاريح الجبائية المتوجبة عليهم والتصريح بالقسط الاحتياطي الثاني. في أخبار العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن طهران تريد فتح المضيق فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة بإغلاقه على حد قوله. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده رأت رد فعل أولي من ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا من الوسطاء. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: وين كنت؟ إذا قفصة معاك. لمن عاش العمر أسفارا له أن يرتاح بين أحضان تونس. سواح،
4: هي مدينة أثرية،
5: دولة ممكن تكون الأجواء الأندلسية من ناحية المباني،
6: فعلا فعلا شعب جميل.
3: سواح سواح.
7: مستمعي مستمعات إذاعة قفصة، صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الكل عشاق الترحال والسفر. قفصة، قفصة مدينة المناجم، قفصة مدينة الحضارة، التاريخ، الحضارة القبصية، نقولوا كبسة، بعض الأثار وحاجات بقت يعني لليوم تمثل هوية قفصة، قفصة البي، نحكوا على واد البي، نحكوا على البرج الأثري، نحكوا على الرمادية، على عديد الفضاءات اللي تعزز هالجهة أكثر. المقطع، مقطع الموقع اللي يوثق تاريخ الحضارة القبصية. مرحبا بكم معنا في الرحلة رقم 2 اليوم، نحطوا فيها الرحال للوحدة الفندقية نزل المأمون من السبعينات لليوم، السبعينات لليوم بعد الترميم متاعه، بعد الحلة الجديدة اللي يقدمها النزل في ألوان وأجواء جديدة باش تتابعوها معنا في حصة خاصة اليوم من منوعة سواح. مرحبا بكم معنا الكل وين ما كنتوا. البرنامج بمساهمة إذاعة قفصة نزل المأمون اليوم يوفر لنا 400 دينار كيف يوصلنا وصولات لشخصين باش نفرحوا بكم على طريقتنا الخاصة وعلى طريقة النزل. إقامة الشخصين لمدة ليلتين في نزل بسوسة من إهداء وكالة المناجم للأسفار من فوياجر محمد علي الحامي قبالة البنك التونسي قفصة 22-969-392. وإن شاء الله قريبا باش تفتح أبوابها وكالة الأسفار من فوياج. مرحبا بكم معنا عندكم ما تسمعوا اليوم في حصة سواح على إذاعة قفصة في رحلتها رقم 2. خليني نقدم تحية كبيرة باشا للفريق اللي أمن معايا اليوم الموعد في القاعة الفنية المركزية. تحية لزميلنا إبراهيم كمالة، تحية كبيرة برشا لي كوكب إبراهيمي في الإخراج التقني، معنا كمال تومي من قاعة موزع الهاتف باش يستقبل مكالماتكم الهاتفية الدفعة الأولى باش نزوها 10:30 والدفعة الثانية إن شاء الله 11:30. ومعايا في الأستوديو الخارجي في الجانب التقني والرقمي كذلك محمد بن داود ورياض دبوبي معاكم في إعداد وتنشيط منوعة سواح. خليني نرحب بضيوفي مباشرة من نزل المأمون سيد عبد الباسط النفطي المندوب الجهوي للسياحة بقفصة. أهلا وسهلا مرحبا بك سي عبد الباسط.
0: مرحبا بكم ومشكور على الدعوة.
7: مرحبا نهارك زين.
0: مكلف بتسيير مندوب الجهوي للسياحة بقفصة.
7: مرحبا شي الأحوال لاباس؟
0: الحمد لله ومشكور على الدعوة ومشكور على اختيارك نزل المأمون هذا الصرح والمكسب السياحي في نفس الوقت لجهة قفصة. صرح لأنه بتاريخه ومناه هو من أقدم نزول التاريخ من الجديد ومناه مكسب بالتجديد اللي صار واللي هي وتاهي أجددة والديكوراسيون والحاجة دي في قفصة إن شاء الله فيها خير وفيها إضافة جدا إن شاء الله لولاية قفصة ككل.
7: أكيد أكيد من التاريخ متاعه والخدمات اللي نتعرفوا عليها الأصل متاع تسمية المأمون هذا الكل باش نعرفوه معاكم. خليني زادة رحب على يميني صاحب وكالة الأسفار من فوياج وكذلك رحلات اكتشف العالم مع حمزة. حمزة بلي صباح النور.
8: صباح الفل. وين
7: أهلا وسهلا بك شنو
8: عايش بخير الحمد لله. نشكر على الاستضافة.
7: مرحبا.
8: أنا حمزة بالليل مدير وكالة أبو حمزة الأسفار 13 سنة خبرة.
7: أي.
8: حاليا إن شاء الله بشنو اللي صاحب وكالة أسفار بين فوياج بحذا بيتي بحذا لاروزا بلاصة معروفة ياسر في قفصة. شكرا لي.
7: إن شاء الله على قريب تفتح الأبواب بتاعها وزاد المعروف بي حمزة رحلاتك اللي يقدمها والترحال ولا سفر. أنت في شخص تحب الترحال من قبل لك
8: نحب نكتشف نحب نعرف العالم هذيك علاش بدأت الفكرة قلت إن نبدأ بشوي بشوي بدأت برحلات لتركيا مشينا لانطاليا مشينا البورصة بدأت نكتشف العالم بشوي بشوي مشيت عملت فواياجات واحدة
7: فما قبيل ناس على نوعية الرحلات
8: بالطبيعة فما قبيل كبير برشا زادة معناها نكمل الرحلة مازلت ما بدأتش الرحلة الجاية تبدأ الناس بدأت تسجل ديجا عندي رحلة في ديسمبر 18 ديسمبر زدت ما هبطتهاش علاش بريسك بلان معناها
7: يمشي في شكل عائلات
8: يمشي في عائلات أصحاب أخوات والدي فواياج دو نوس معناها متوفر معناها كومبري كل شيء الأنواع
7: الأشخاص نحكو أكثر بتفاصيل حمزة يعطيك الصحة. خليني نبدأ بالمسابقات والجوائز. عنا سؤال على الصفحة الرسمية اللي بعد قصة تلقوا لافيش المنوعة سواح جاوبونا على السؤال هذا قديش من عام مرت على ملي تم اكتشاف الحضارة القبسية ومؤخرا صار مؤتمر على المناسبة هذه بعد قديش من سنة تم اكتشاف الحضارة القبسية 60 عام ولا 120 عام وإلا 200 سنة وإحنا نحكي على المؤتمر هذا يا سي عبد الباسط مؤتمر هذا شنو الأهداف متاعه بعد سنوات من اكتشاف الموقع اللي يوثق الحضارة القبسية
0: المؤتمر كان عنده كم نحكي هو نحن بجي نحكي بالجانب السياحي
7: أي
0: خلي خاطر جانب تاريخي والثقافي عنده نقوله أنا
7: أي
0: عنده شكون نحكي أما كجانب سياحي خاصة في السياحة التاريخية والأثرية عنده مكانة كبيرة خاصة بتاريخ قفصة اللي أقدم نفش نقول عليه شنو سنة بس خليه المسابقة
7: أي
0: كموقع سياحي خاصة المتابعي ومحبي السياحة الثقافية والتاريخية عنده مكانة كبيرة مع المواقع الموجودة أخرى في قفصة كقبسي بيكون إضافة نوعية للأصحاب ولا محبي الرحلات الثقافية والتاريخية والسياحية إن شاء الله يكون من عنده تأثير إيجابي كبير إن شاء الله.
7: إن شاء الله. نذكر بالسؤال، جاوبون على صفحة إذاعة قفصة فقط السؤال هذية، تلقوا لفيش المعلقة الخاصة برنامج سواح، وجاوبوا على السؤال قديش من سنة مرت من اللي تم اكتشاف الحضارة القبصية، الموقع متاح 60 عام وإلا 160 عام وإلا 200 عام؟ إن شاء الله بالتوفيق لكم الناس الكل. مرحبا بكم أجواءنا، ما زلت متواصلة معكم في مناوعة سواح على موجة إذاعة قفصة. نرجع للاستوديو المركزي، نسمع نغم ونواصل معكم في رحلة سواح.

0: وصلوا معكم المشوار في منوعة سواء على موجة إذاعة قفصة، البرنامج السياحي الثقافي الترفيهي كل أحد من العشرة حتى النص نهار. نرجع لك المكلف بتسيير المندوبية الجهوية للسياحة بقفصة سي عبد الباسط النفطي، شنو واقع السياحة اليوم في جهة قفصة خاصة بعد الحملة الترويجية على قفصة؟ اليوم نحكو على سياحة في قفصة.
1: بالنسبة للسياحة في قفصة إن شاء الله هو القدم أفضل، بوادر لسنة خاصة مع بداية أكتوبر إن شاء الله تكون بوادر طيبة. ليش؟ أطلب لك نشوف الرحلات قبل نتجينا مثلا كنتش قفصة موجودة، جست باستاجية وتعالى تولى ثم جتنا مثلا برامج رحلات بشكون فيها دخول قفصة، ثم زيارات للحضارة الرومانية، ثم زيارات للسند المغارة والسند الجبلية والقطار. أنا إن شاء الله بحول الله ثم بوادر طيبة بشكون إن شاء الله في العام من الموسم 26-27 إن شاء الله في بوادر طيبة إن شاء الله، صرتوا خاصة مع نقول الإضافة النوعية الموجودة في المأمول.
0: أي
1: وإن شاء الله عندنا حكاية ما نكن نشوفه توا نزل الجرطة اللي إن شاء الله بش يقوم منها بتائة شاملة.
0: أيه؟
1: مشروع بيش يخش بسياحة جديدة. أيه؟ سياحة التربصات والرياضة.
0: أيه؟
1: تمام، مشروع كبير إن شاء الله في جورتا. إن شاء الله بيش يقدم لنا إضافة نوعية. نخرج لك السياحة العادية والسياحة العادية. شلون السياحة أخرى توا؟ سياحة التربصات والرياضة. إن شاء الله يخش خاطر هم مقدمين على برنامج تاعي شامل إن شاء الله. إن شاء الله يكون ديما نقول إن شاء الله اللي جاي أحسن.
0: سياحة باش تكون موسمية سي عبد الباسط وإلا باش تكون على طول العام؟ نحكوا على حرفيين في جهة قفصة ما شاء الله يعني عدد كبير، نحكوا على مواقع أثرية ممتازة معناها نفتخروا بها الحقيقة في جهة قفصة. كيفاش باش يكون النسق السياحي في الجهة؟
1: هو تكون البوابة الموجودة حاليا باش تكون نسق إن شاء الله بشوي بشوي إن شاء الله تعرف.
0: أي
1: قفصة قاعدة مدة كبيرة نقولوا منها سبت شوية السياحة.
0: أي
1: ممكن ما كنا نقول منها ولاية قفصة بعد شوي على مدة شوي على السياحة مثلا، وإن شاء الله ثم رجوع طبعا حكاية عامين من بداية المندوبية النشطة وكل باهتمام بها من سلطة المركزية كل شيء إن شاء الله نقول ديما نقول شيء أقدم إن شاء الله خير، خاصة نستغلوا المواقع الأثرية والتاريخ تاع قفصة، وعندنا الصناعات عندنا ما شاء الله صناعات تقليدية. إن شاء الله كلها باش تكون مكسب كبير باش تكون تساهم في نمو وتطور، ما نعرفش نقولوا تطور باش تكون بنحاولوا ديما بالمرحلة بشوي بشوي، وهذا المستند نتمنى ديما نقولوا أصحاب المهن ونقولوا أصحاب المخسرتوا المبادرات. مثلا احنا نقولوا مثلا ناخذوا سامحني باش نقول مسلك القطار سند.
0: اي
1: مثلا القطار ما شاء الله تشوف فيه منها مواقع أثرية مناظر طبيعية مكسب، لكن السياح كيمشي في الطريق هذاك ما يلقاش وين مثلا نقول احنا مؤسسة سياحية.
0: هي
1: غادي ديما نحاولوا من البلاد باش تكون ثم منها استثمارات سياحية، مطاعم سياحية منها نقول احنا ما نقولوش نزل حتى ولو دور ضيافة.
0: اي
1: ديما هذيك تساهم التعاون. لحد الآن ما ثماش حاجة موجودة في ورغم من المسلك هذاك مطلوب.
0: أيه؟
1: عندنا من المسلك الثلج المنجم، المسلك من المنجم.
0: أيه؟
1: اللي قبل كان عندنا مثل المتحف المنجم
0: اللي
1: عندنا ثروة.
0: أيه؟
1: اللي تنهب وخسرناه.
0: عندنا متحف خاص توا
1: من أخطر تاع الكتاب.
0: أيه؟
1: المتحف الخاص تما المتحف المتلوي.
0: أيه؟
1: كان موجود والله غالب تنهب في الثورة توا ثم تكون حاولنا يعاودوا باش يعاودوا يرجع إن شاء الله، وإن شاء الله معنا شوية تسكة في كل الكلام إن شاء الله نقول إن شاء الله القادم خير إن شاء الله بحول الله
0: إن شاء الله. نرجع للمؤتمر، مؤتمر الحضارة القبصية بعد 120 سنة من اكتشافها في موقع المقطع. الأهداف الرئيسية للمؤتمر هذه، الخطوات القادمة بعد مسار المؤتمر، التوصيات اللي خرجت منه هالمؤتمر هذه سي عبد الباسط؟
1: والله باسم المؤتمر اللي قلت ديما مش نميلوا للجانب السياحي، هذا الجانب الأثري والتاريخي وتسجيله في اللي عند اليونسكو ولا في الاثار الدوليه، ديما هذيك نخلوا اهل اختصاص خاطرهم لاهين به. احنا ديما باش نكونوا نستغلوه ديما فك النشاط الانشطه السياحيه التاريخيه والتراثيه، ديما باش يكون عنده اهميه كموقع منها سياحي ثقافي كموقع تاريخ في القفصه، موقع منها كنثمن شقه تثمين ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله. خليني نذكر بالسؤال الخاص بالمسابقه لليوم على صفحه اذاعه قفصه، قديش من سنه مرت من اللي تم اكتشاف

0: العضلة القبسية 60 سنة ولا 120 سنة ولا 200 سنة. مش نزيدكم مسابقة أخرى. احنا قفصة هي الأولى وطنيا في إنتاج الفستق. المستمع اللي يسمع فينا توا، أول مستمع يجيبنا كعبة فستق اللي هي الرمزية متاع الفستق. كعبة بركة، أول شخص باش يجينا توا لنزل المأمون، احنا راهو الحصة نبثوا فيها من المأمون، أول شخص باش يجيب لنا كعبة فستق برك كعبة بركة عنده جيزة، مرحبا بكم. يلا يلا جيب الكعبة كعبة فستق ومرحبا بك، هي الرمزية الخاصة بالمدينة. البرامج نتاعكم ان شاء الله في الفترة القادمة سي عبد الباسط بالنسبة لمندوبية السياحة.
1: نعطيكم لمحة مثلا على مؤسسة السياحية في قفصة.
0: اي
1: قفصة عندنا احنا محليا خمس، معناها ما نقول احنا مؤسسة ايواء
0: اي
1: مختلف الاصناف.
0: أي.
1: وان شاء الله ثم مؤسسه اخرى ستخش في تصنيف عن قريب ان شاء الله. شو هذا ضاب شو لنا مكسب اخر عندنا ما يفوق 16 نكات اصفار.
0: أي.
1: ما شاء الله موجوده عندنا ما يوصل 10، وحنا مطاعم سياحيه.
0: اي
1: عندنا مناه الزوز مناه مخيمات سياحيه تاع الكتار مركز انشط سياحي.
0: أي.
1: مناه المخيم السياحي في البنحسن في قفصه. مناه قفصه كمؤسسات سياحيه ما شاء الله متوفره موجوده.
0: اي
1: شويه زدت اصحاب المؤسسات تحركوا شويه شهر شويه من هذا تواصل نقول لكم بحول الموجب بحس كمندوبيه سياحيه نحاول ديما معنا تواصل مع زملائنا المندوبيه.
0: أي.
1: في الرحلات مع كذا اصفار باش تكون ديما قفصه موجوده وجهه
0: المندوبيه تو قدش ليها تو ملي تم تركيزها في قفصه
1: من تم تركيزها ما نقولوا احنا فعليا بدنا 1 نوفمبر 2024
0: كان بدنا. أي. أي. الاضافه اللي قدمتها الجهه المندوبيه وخاصة وضع مكلف تسييرها معناها في جهة قفصة، الإضافة اللي قدمها ما قبل وبعد بالنسبة للجهة احنا نحكوا في الجانب السياحي.
1: هي بالنسبة للإضافة هي تقريب الخدمات أكثر حاجة.
0: أي
1: تو عندنا برشا شباب مستثمرين قبل.
0: أي
1: ما نجمش يمشي ديما يتوصل ويجي ما يحبش يبخل.
0: أي
1: تو احنا متوفرين موجودين بحذاه. عندنا المساندة في أي شخص يجي المشروع عندنا مساندة، عندنا المساندة تاع نقولوا احنا المساهمة في أي شخص. عند مشروع يسأل في حب نسندوه نعاونوه تقريب الخدمات كون تقريب الخدمات بس مؤسسة سياحية مولا تواصل أقرب من قبل وخير شوية من عنده حاجة عنده وثائق كان نقبل ديما يبخل شوي ويرزن من يعمل توك شاب جنبه بحضانا ديما عنا برشا وديما على حق ديما الأنشطة والتواصل منها موجود ما نقولش الدور الرقابي كان موجود
0: منها
1: هذاك خاطي منها مش أما كتواصل وكمنها تقريب خدمات وكتواصل مثل مع المؤسسة السياحية بنواب جميع أطيافها كل الحمد لله نقول إن شاء الله في
0: خير. نعم يعطيك الصحة المكلف بتسيير شؤون المندوبية الجهوية للسياحة بقصة سي عبد الباسط النبطي، بارك الله فيك على الحضور معنا.
1: شكرا لك. دعوة وإن شاء الله موفق إن شاء الله على البرنامج نتاعك.
0: يعطيك الصحة.
1: إن شاء الله تكون فيه مساهمة كبيرة للجهات
0: قبصة إن شاء الله باش يكون ثم تعاون كبير
1: بين إن شاء الله ما راح يكون الوقت على ذمتكم في أي وقت
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة. مواصلين معاكم رحلة سوا على إذاعة قبصة، احنا أول دفعة من المكالمات الهاتفية باش نهزوها إن شاء الله بداية مع 10:30 أول دفعة، والدفعة الثانية إن شاء الله باش ناخذوها إن شاء الله لـ11:30. مرحبا بكم معنا على موجة إذاعة قفصة في سواح.

0: لمن عاش العمر أسفارا له أن يرتاح بين أحضان تونس. سواح
1: هي مدينة أثرية،
2: دولة ممكن تكون الأجواء الأندلسية من ناحية المباني.
3: فعلا فعلا شعب جميل.
0: سواح سواح.
4: سواح سواح على إذاعة قفصة، تحية كبيرة برشا ليكم وين ما كنتوا. فما فيديو باش تلقوه توا على صفحة إذاعة قفصة، عملنا فيه جولة في النزل، تلقوا فيه الفضاءات الكل، المحتويات نتاعو، الغرف، باش تلقوا الفيديو في شكل ومضة على صفحة رسمية لإذاعة قفصة. بكري شوية قدمنا مسابقة، قلنا أول شخص باش يجيب لنا كعبة فزدق اللي هي تمثل جهة قصة الأولى على المستوى الوطني، جهة قصة اللي بشي جيب أحدين يجيب لنا كعبة فزدق عنده جيزة أو جينا. خلينا ترى نثبتوا ما كعبة الفزدق جيبها ولا. أهلا وسهلا، صباح الخير، مرحبا بيك. مرحبا كعبة الفزدق، مرحبا بيك. خلينا نتعرف عليك. يلا مرحبا بيكم. الاسم
5: عادل صالحي.
4: مرحبا سي عادل.
5: كنت في الحانوت راضي في السوق.
4: ايه
5: نسمع فيه ذات قصة.
4: أي
5: نسمع فيك تقول اللي يجيب كعبة فزدق.
4: أي
5: خرجت من الحانوت تعديت اللي الفواكه جاي، فقلت أعطيني كعبة فزدق.
4: ده حالي كبير
5: مدلي كمشة، قلت أعطيني كعبة وجيت
4: شهوة أقول لها لي شيء باهي برشا. إذا عد قصة ديما تسمعها؟
5: ديما نسمع فيها، مش ديما ديما لا محالة. ما وين ما نبدأ في الحانوت وما ثمش برشا كليونات نحلها بالطبيعة.
4: أي
5: هكا وكل مرة راديو معين، واليوم خليت على ذات قصة.
4: باهي سيدي مرحبا بيك. شو رأيك في نزل المأمون بعد الحلة الجديدة متاعه وتركيزه في جهة قصة؟ حتى كنت تعدى كان من هنا وتشوف الدنيا وكل
5: جهة طيب القصة، وزاد حل منظر البلاد الحمد لله. يا رب إن شاء الله ربي يرزق الجميع ان شاء الله.
4: ان شاء الله ان شاء الله. هذه الهديه نتاعك سي عادل، هذه الدعوه جيل هنا للنزل باش يفرحوا بيك، جي معك شخص اخر باش يفرحوا بيك ان شاء الله في الصالون دوتي تاع النزل. مبروك عليك يا سيدي.
5: الله يبارك فيك ويرحمك.
4: مبروك عليك. شكرا شكرا شكرا ليك، يعطيك الصحه. بعد ما جتنا الفزق، احنا توا فتره جني التمور ونحكوا على الخريف والكل، تو تجيب لنا تمره كعبه تمر. أول شخص باش يجينا توا لنزل للمأمون عنده هدية، جيب لنا كعبة تمر بركة كيما أخونا عادل جيب لنا الفزقة. خذ الكعبة الفزقة نتاعك. صح عليك، شكرا ليك، يعطيك الصحة. خليني نرحب بضيوفي، وإحنا زاد ضيوف عندهم أخونا شيرلي سليمان مدير التسويق بنزل المأمون. مرحبا
6: بيك، عايشك.
4: أهلا وسهلا بيك شيرلي. مرحبا، شنو الاحوال؟
6: الحمد لله
4: لاباس. مرحبا، كيف سي رياض الشرايتي مدير النزل؟ اهلا وسهلا سي رياض.
7: اهلا وسهلا يا سيدي، مرحبا بيكم.
4: مرحبا سي رياض، شنو نجموا نعرفوا عليه نزل المأمون من ناحيه الخدمات نتاعو في حلته الجديده، المساحه، عدد الغرف، الفضاءات، المحتويات اللي نجموا نشوفوها في النزل هالوحده السياحيه هذه اللي تمثل جهه قفصه مع بقيه الفضاءات والنزل؟
7: نعم، نزل المأمون بقفصة يعني هو مش هو جديد، هو تبناه قديم وكان عنده يعني وجود في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والسياحي والثقافي في البلاد. بعد سكر بعد أحداث جاء وسي بيرم وسي بلال اختاروا بأنه يعاودوا يبنوا نزل المأمون في حلة جديدة اللي هو يعتبر تحدي كبير. كان ياسر ناس تسألت لماذا ما يمشوش يبنوا في أماكن السياحة، يعني الواحد هم في عاودوا بنوا هذا النزل في قلب مدينة قفصة في حلة جديدة غيرت وجه البلاد. هو نزل يتكون من 87 بيت، طاقة استيعابه 173 شخص، فيه متعدد، فيه مطاعم دي ريستوران على كارت، فما المطعم الشرقي كله شرقي، كل أكلاته شرقية، عندنا المطعم إيطالي خصاصات إيطالية، ومطعم يعني نتاع النزلاء بالنزل. مع يعني تواجد يعني فما فضاء كبير للسيمينار ويعني هذه ومع تواجد يعني الغرف نتاعو متعدد مش يعني فما السويت فما الميني سويت فما الجينيور فما العادية كل الاختيارات البيوت موجودة النزل يعني ومع طبعا ما ننساش الباركينج نتاعو اللي تقت استيعابه ما يقارب 100 سيارة تحت الأرض وفيه يعني مازلنا يعني في المشاريع القادمة فما فضاء للأطفال مازال في الإنجاز فما فضاء يعني قاعة اجتماعات كبيرة جدا سال دو كونغري زاد في الإنجاز هو يعني نزل ولينا نجم نسموه إذا نكملوا هالمشاريع الأخرى تولي تسميه يونباس توريستيك يعني خارج على الواحد مع موجودة يعني فما مشاريع أخرى للتكوين وكلها تابعة للنسيج متاع النزل متاعنا المأمون المأمون فيه زاد قاعة الشاي دما اللي هي يعني قاعة نجم نقولها لها رايعة تؤدي في خدمات كبيرة يعني تستوعب في شباب متاعنا بدخول هي راي ما هيش قاعة شاي يعني كما نوجدها الموجودين
4: هي الميزة اللي فيها
7: الميزات لأنه يمكن تقريبا كل شيء بالفستق بكري تحكوا على الفستق الفستق موجود في المشروب
4: نكهة والبنة فستق
7: في الأكل موجود الفستق يعني كل تقريبا حتى مشروب عندنا مشروب أساسه الفستق هي قهوة فستق ما تنجم توجدها كان في المأمون هي اختصاص يعني كلي للمأمون قاع اختراعها في المأمون وقاعدة تنتني وصلت إلى للعالم تقريبا الآن فما زوار جونا من خارج البلاد من السعودية خاصة ووقع نشرها فهمتني في العالم في فيديوهات كيف تصنع هذه القهوة نزيد على هذا الكل يعني النزل في يعني بحكم تجربتي في السياحة اللي تفوق 25 سنة هو استثناء حتى في مع مقارنته بالنزل الأخر هو نزل يعني بزنس هوتيل فيه نجم نسموه بزنس هوتيل هو فهمتني ولا هوتيل دو فيل وتيل يقدم خدماته سريعة جدا ومع يعني موازنة صعبة جدا هي الحفاظ على مستوى راقي في الخدمات
4: فرص الشغل بالنسبة للناس اللي تخدم اللي هنا تقريبا قديش من عامل
7: فما إشكال كبير في قفصة وأنا استغل الفرصة هذه عبركم أقدم نداء لليد العاملة المختصة اللي هي موجودة في تمشي الجربة وتمشي للساحل نلوجوا عليهم بالفتاشة تقريبا بالفتاشة
4: شنو الاختصاصات معناتها المطلوبة لهنا
7: مطلوبة
4: سريار مثلا طبخين يسمعوا فينا على الأقل من الشباب من العاطلين على العمل اللي يحبوا يخدموا والكل ينجموا يتصلوا
7: كل الاختصاصات في الطبخ في يعني الخدمات في الطوابق في كل الاختصاصات احنا حاجتنا بالهذا وصلنا يعني نبحثوا على اليد العاملة المختصة في من جهات اخرى وجبناهم من العاصمة من الشمال من موجودين يخدموا ودائما نقولوا للقفص علاش بانه سنوفر له فرصة شغل واستقرار دائم بأنه النزل متاعنا يخدم 12 على 12 وتعرف انت الموسم السياحي في السياحة الصحراوية يعني طويلة اللي هي تقارب 9 أشهر مش الموجود في الساحل راهو في حساب في قلب بعضه بحذايا سنفتي وأظن يوفقني بأنه 45 يوم هو الموسم السياحي الصيفي. الصحراوي طويل جدا. وفيه يعني فرص شغل وفرص كبيرة جدا للشغل والاستقرار.
4: مرحبا مرحبا بالناس الكل، وان شاء الله ربي يعين الفريق حتى كي نعملوا جولة في الفضاء ما شاء الله. مرحبا بكم معنا في منوعة سواح. إذا كان تحبوا تتصلوا بينا توا على 31 376 730، وإذا كان حاضر مكالمات هاتفية نجموا ناخذوه معاكم. هنشوفوا ترى إذا كان فما مكالمات هاتفية، احنا قلنا 10:30 أول دفعة هاتفية نجموا ناخذوها. مرحبا بكم على 31 376 730، وإلا 76 219 600. السؤال الخاص بالصفحة الرسمية لإذاعة قفصة، قديش من عام مرت ملي تم اكتشاف الحضارة القفصية؟ 60 عام ولا 120 عام ولا 200 عام؟ السؤال بالنسبة للتليفون اللي يسمعوا فينا توا، أول سؤال باش نسألوكم، وقتاش تم تأسيس وبعث نزلة للمأمون؟ الخمسينات، الستينات، السبعينات ولا الثمانينات؟ تقريبا زعمة وقتاش، الخمسينات ولا الستينات ولا السبعينات ولا الثمانينات؟ هذايا بالنسبة للمسابقة بالتليفون 31 376 730، وإلا 76 219 600. نجموا تطلبونا توا وتشاركوا معنا في المباشر. إذا كان حاضر مكالمة نجموا ناخذوها. ألو ألو عسامة، ألو عسامة، مرحبا بكم. 31 376 730 وإلا 76 219 600. ألو، يلا في الانتظار تلتحق بنا مجموعة من المكالمات الهاتفية. نذكر زادة بالنسبة للعبة الثانية التمرة، نحكو على موسم جني التمور الفترة هذه. أول شخص باش يجيب لنا التمرة دقلة كعبة دقلة، احنا موجودين رانا في نزل المأمونة، أول شخص باش يجينا عنده هدية من نزل المأمون. خليني نرجع إذا كان فما مكالمة. ألو مرحبا بكم، 31 376 730. خليني نرجع من جديد لسي شادلي سيمان.
6: مرحبا.
4: المأمون شنو أصل التسمية هذه؟
6: يا أصل قديم هو اللي جاء، ما نحبش نعطي التاريخ تاع التسخرات خاطر عندك في المسابقه.
4: اي
6: اما المأمون هو صاحب النزل، هو مازال هو موجود تو صغار بيطول في عمره.
4: اي
6: هو اللي اول وتيل تبناه هو في قفصة، في الجنوب نقولوش في الجنوب الغربي كل، اما في قفصة.
4: أي
6: هو صاحب النزل، هو عنده احباب، وهو اقترح معناتها الاقتراح هذا ما عنده هو. قديم قديم خاطر من عنده مده، وهذه هو على ذاك تنشر الاسم هذا موجود، وهبط في اليد وهبط في كل في كامل وسائل معناتها حتى تو التواصل الاجتماعي موجود.
4: اي
6: ما غيرش اسمه.
4: اي
6: بقى هو نفسه، حتى شدوا عليه المشعل الوليدات نتاعو. بقى هو نفس الاسم وغيروا له وبدلوا كان الحله.
4: بالنسبه للحله خلينا نشوفوا ترى المعمار البناء شنو نجموا نعرفوا على الجانب المعماري البناء الديكور على شنو اعتمدتوا؟ شوفوا حتى الاضاءه وغيرها،
6: كل شيء يرجع للحضاره القفصي، كل شيء بالاضاءه
4: في الهويه نتاع جهه قفصة.
6: اي الهويه نتاع جهه قفصة من الحضاره الرومانيه.
4: اي
6: فهمت الحضارة الرومانية، هذا هو اللي شدوا عليه المشعل وسوقوه كما هكا معناتها في حلة جديدة كما اللي تشوف من الديكور من
4: اي فهمت. هنشوف ترى مكالمات تي في حاضرة معنا. الو الو عسامة،
8: اهلا وسهلا.
4: الو مرحبا، شكون معنا؟
8: ادريس.
4: شو هو الاسم؟
8: ادريس.
4: إدريس اللقب منين؟
8: اليوم في جزيرة الأحلام.
4: من جربة، مرحبا بيك. أنت موجود في جربة تو تسمع فينا؟
8: نسمع فيكم راديو.
4: هاي مرحبا بيك. هاي سي إدريس النوتي. هاي يلا بالنسبة للنزل المأمون، وقتاش تأسس تبعث؟ الخمسينات ولا الستينات ولا السبعينات ولا الثمانينات؟
8: والله يعني حسب ما أظن السبعينات.
4: سبعينات. شكرا ليك، يعطيك الصحة. حتى مستمعين من جربة يطلبوا فينا يلا نمشي المكالمة اللي بعدها. ألو
9: سلام عزيزي كمال.
4: ألو مرحبا رياض معاك، أهلا وسهلا. مرحبا بيك، شكون معانا؟ الو الو عسلامة.
10: الو عسلامة، مرحبا.
4: يلا مرحبا بيك، اهلا وسهلا، شكون معانا؟
10: عايش كناجي جاسي من قفص.
4: يلا ناجي، اي مرحبا بيك ناجي.
10: تحية ليك وكاف الفريق معاك وللفضاء المتميز وشكرا على الفكرة الطيبة معناها والبرنامج الجديد في الموسم الجديد، ان شاء الله بالتوفيق.
4: عايش كناجية، شكرا لك. يلا المأمون وقتش تبعث؟ خمسينات ستينات سبعينات ولا ثمانينات؟
10: ثمانينات.
4: تقول الثمانينات.
10: ايوه
4: بيه. شكرا لك.
10: احنا في ماي 2026 بحلة جديدة ان شاء الله ربي يوفق.
4: شكرا لك، يعطيك صحة يا ناجية. نمشي المكالمة اللي بعدها. الو
10: الو
4: عسلامة. الو مرحبا عسلامة، شكون معنا؟ الو تفضل، شكون معانا؟
11: عمك علي، علي متلوم.
4: هاي سي علي، مرحبا، تفضل سي علي. يلا الإجابة متاعك سي علي.
11: نعم
4: الإجابة متاعك على المسابقة
11: الأولى.
4: الخمسينات.
11: أي
4: باهي سي علي، شكرا لك. نمشي للاتصال بعده. ألو الو مرحبا.
12: الو
4: الو عسلامة، شكون معانا؟
12: عزيزة.
4: اهلا بيك، مرحبا. مرحبا عزيزة، عايش الحمد لله. منين هاي عزيزة؟ الاجابة متاعك
12: السبعينات.
4: في السبعينات، شكرا ليك، يعطيك الصحة. نمشي للمكالمة اللي بعدها.
12: نسكر حالة يعني
4: نسكر حالة، انا راحلين الكل راحلين من بلاصه لبلاصه مع سواح. شكرا لك. نمشي المكالمه اللي بعدها. الو
13: عسلامة رياض،
4: اهلا بيك، مرحبا، شكون معانا؟
13: معك عائشه يساوي.
4: هاي اختي عائشه،
13: لاباس عليك؟
4: عايش الحمد لله. اي عايش؟
13: السبعينات
4: تقول. في السبعينات، شكرا لك، يعطيك الصحه، شكرا لك. يلا نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفية. أعطينا مثالش الإجابة، خلينا ترى نشوفوا أول شخص الإجابة وقتاش تم تأسيس وبعث النزل.
6: والله أنا كيف كيف لو مش نجاوب معه 69 العام 69 70
4: السبعينات. السبعينات السبعينات أول إجابة إدريس النوتي من جربة. أول إجابة هو أعطاني إجابة صحيحة. سي إدريس، عندك إقامة في نزل المأمون، تجيب حذانا، مرحبا بيك، إقامة كاملة في نزل المأمون، مرحبا بيك، ألف ألف مبروك ليك سي إدريس، عندك إقامة كاملة، تجيب حذانا، تشوف مدينة قفصة، التاريخ، الحضارة، وهل صرح النزل السياحي بقفصة. يعطيك الصحة. النزل بالنسبة لإقبال عليه من اللي تم تدشينه،
6: من اللي تم تدشينه الحمد لله تم اقباله ولا بس نعرفوا بيه بشويه شيء، خاطر هو ديجا هو البرزيل تاعو الكانجوان.
4: اي
6: كانجوان
4: اي بي
6: بدينا في ترويجه الحمد لله وما ما خسر له وربي يسهل في كل ما هو.
4: الحمد لله
6: الحمد لله
4: الحمد لله. بي يجي بحذانا سي بهزاد ورحمه، يتفضلوا بحذانا بالعزف والغناء نتاعهم. باش نسالكم السؤال اللي من بعد باش تجاوبونا عليه ان شاء الله في الدفعه الجايه من المكالمات الهاتفيه. شنو اسم الموقع المرجع للحضاره القبسيه في قفصه؟ المقطع ولا ماجوره ولا الرماديه؟ شنو اسم الموقع المرجع للحضاره القبسيه في قفصه؟ المقطع ولا الماجوره ولا الرماديه؟ الدفعه الجايه ان شاء الله ناخذوها مع 11:30. حضروا واحكم، عندكم ما تربحوا، عندكم ما تفوزوا معنا اليوم في مناوعه سواح على اذاعه قفصه. يلا نخرجوا نغم ونواصلوا معكم.

0: إذاعة جفصة جفصة محبة دينا. لمن عاش العمر أسفارا له أن يرتاح بين أحضان تونس. سواح
1: هي مدينة أثرية،
2: دولة ممكن تكون الأجواء الأندلسية من ناحية المباني.
3: فعلا فعلا شعب جميل.
0: سواح سواح
4: سواح سواح على إذاعة قفصة في الرحلة رقم 2 اليوم مباشرة من نزل المأمون بقفصة. خليني أرحب بالثنائي الأخوين بهزاد عبادة ورحمة عبادة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
5: عسلامة رياض.
4: مرحبا مرحبا بك.
6: صباح النور رياض، مرحبا بإذاعة قفصة كان.
4: مرحبا بكم. مرحبا. نبدأ بالجو التونسي في كوكتيل هكا تونسي راقي مع الوقت هذا ومع الفضاء اللي احنا موجودين فيه. يلا

برافو برافو برافو برافو عليكم، يعطيكم الصحه. نذكركم مستمعينا الكرام بالمشاركه معنا على صفحه اذاعه قفصه، والسؤال قديش من سنه مرت من اللي تم اكتشاف الحضاره القفصيه، 60 ولا 120 ولا 200 سنه؟ بالنسبه للدفعه القادمه ان شاء الله من المكالمات الهاتفيه نساله شنو اسم الموقع المرجعي للحضاره القفصيه في قفصه، المقطع ولا ماجوره ولا الرماديه، البلاصه اللي اكتشفوا فيها البقايا نتاع الانسان القبسي. الإنسان القبسي شنو اسمه، المقطع ولا ماجورة ولا الرمادية؟ هي البلاصة تبعد على شمال قفصة تقريبا 15 كيلومتر، شنو اسمها المنطقة؟ عنا زاد سؤال آخر نسأله، قديش عدد البلديات السياحية في ولاية قفصة؟ 2 ولا 4 ولا 7 بلديات سياحية؟ قديش عدد البلديات السياحية في ولاية قفصة؟ 2 ولا 4 ولا 7 بلديات؟ الدفعة القادمة إن شاء الله مع ال 11 ونص. يلا رحمة وبهزيت نرجع لكم في نغم آخر. يلا

0: إشهار. يلي تحبونا
1: يلي هز سلامي لجبل الثلج وعرباطة للقصبة ود البي تلحف بالبخنوق والمطبقة لازم تذوق تراث وتاريخ في مهرجان مشايخ الركروكي والأشعار مبهاها قبصة في المنار.

إشهار. الحديث 10 صباحا، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري. في ولاية طوزة تتواصل عملية التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بمعتمدية تمغزة بالدائرة الانتخابية عمادة سندس فم الخنقة، التي كانت قد انطلقت صباح اليوم في حدود الساعة 8 في ظروف عادية، حسب ما أكدته لنا مراسلة الإذاعة من طوزة الزميلة وحيدة مبارك. أعلن وزير التربية نور الدين النوري في زيارته لولاية المهدية أن منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية سيكون كليا بداية من سنة شهر أكتوبر المقبل، في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكات المحفوفة بالمخاطر وتعزيز حماية التلاميذ والوقاية من كل ما من شأنه تهديد سلامتهم الجسدية والنفسية. يتزامن يوم غد مع آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، ويمثل يوم 28 من سبتمبر آخر يوم من الأجل القانونية المحدد لإيداع التصريح الجبائية. يتميز الوضع الجوي اليوم بسحب عابرة بأغلب الجهات، وتكون أكثر كثافة بأقصى الجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية، ثم تشمل محلين السواحل الشرقية أثناء الليل والتراوح القصوى عامة بين 26 و 31 درجة، وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 32 درجة بالجنوب الغربية. استشهد فلسطيني وأصيب 7 آخرون الأحد في غارات للمحتل على قطاع غزة ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: لمن عاش العمر أسفارا له أن يرتاح بين أحضان تونس. سواح
1: هي مدينة أثرية،
2: دولة ممكن تكون الأجواء الأندلسية من ناحية المباني.
3: فعلاً فعلاً شعب جميل.
0: سواح سواح
4: إذاعة قفصة موصلين معكم المشوار في ترحالنا، إن شاء الله باش نكونوا حاضرين معكم في جهات قفصة توزرق باللي سيدي بوزيد القصرين بمعتمدياتها، المناطق الحدودية، دور الضيافة، نزل المحميات، المتاحف، وين ما أنتم موجودين، كل وين فما منظر جميل ساحر يقدم تونس المزيانة أكيد نكونوا حاضرين معكم. احنا قدمنا مسابقة قبل موجز أخبار الأحداث، قلنا اللي جبنا كعبة تمر كعبة دقلة يجيب بنا توا عنده هدية. وين الميكرو؟ بله به مسيل شاطر. مرحبا
5: مرحبا سريا،
4: أهلا وسهلا بيك. شنو الأحوال؟
5: الحمد لله عايش كرم
4: بيك. وين سمعتنا؟ كيفاش سمعتنا؟
5: ديولي انتم طالبين على كعبة دقلة، هانا جبناكم صندوق كامل ما يش كعب.
4: لا شوف، احنا القانون متاع المسابقة قلنا كعبة، انت جبت صندوق.
5: صحة وفرح.
4: ما نعرفش على توا سي محمد، احنا قلنا القانون كعبة، كعبة يربح. تو كيفاش تو اش عملنا تو استاذ؟ تو احنا قلنا كعبة، هو جاب لنا صندوق تو.
6: والله يقول من الكرم تاعو جاب كعبة، خاطر عارف روح مش
4: كيفاش نعطوه الجائزة ولا على خاطر جاب صندوق.
6: هاتي هاتي كعبة تو.
4: شوف انا باش نزكي الكعبة هذه برك، الكعبة هذه شد هذايا الصندوق لمو هكايا باش تروح بيه هذايا هكا. لا لا شد شد كيف هذا باش تروح بيه، لانه هذاك القانون، احنا القانون قلنا كعبه، شرط قلنا كعبه.
5: بارك الله فيك سريا.
4: هذه زاد الكادو نتاعك، مطعم السلطان في نزل المأمون. تجيب معك شخص اخر؟ شكون باش تجيب معك؟
5: الوالده.
4: تجيب معك الوالده؟
5: طبيعه.
4: شنو اسمها الوالده؟
5: سميره جمي.
4: ايش تحب تقولها؟ ترى اخزر للكاميرا ايش تقول لها؟ وهذه الهديه نتاعكم باش يفرحوا بيك هنا ان شاء الله في نزل المأمون.
5: امي ان شاء الله فرحها بها.
4: هذا هو الفايز معنا محمد طاهر
5: جمني.
4: محمد طاهر جمني، مبروك عليك الهدية. وهذه كعبة التمرة، والله هذه قفصية.
5: بالطبيعة قفصية.
4: قفصية، والله جودتها به.
6: تعجي في العام قربت 15,000 ترنتر دقلة في قفص. أي عندها جودة عالية وماشي مليح.
4: برشا هذيك صح يا محمد طاهر، مبروك عليك. جي في كل وقت للنزل وباش يفرحوا بيك ان شاء الله انت والوالده، سلمنا على برشا.
5: ربي يبارك لك ان شاء الله. مشكور
4: صح، شكرا لك. احنا موصلين معكم المشوار في منوعه سواح على اذاعه قصه. يلا نمشوا معكم مع نغم اخر مع الثنائي عازف الجيتار بهزاد والفنانه رحمه عباده. شو في سمعونا توا؟
7: نرجعوا تونسي، اخترنا تحت ياسمينه في الليل.

0: هذه هي الأجواء متاعنا. برافو برافو لعازف الجيتار بهزيد عبادة والفنانة رحمة عبادة. باش نرجعوا لكم إن شاء الله في مداخلة أخرى. سعيد جدا أنه يكون حاضر معنا الأستاذ حاتم الزيتوني باش نستقبلوه معاكم. هو رئيس جمعية صيانة مدينة قفصة. باش نحكوا على الحضارة القبصية وكل تفاصيلها خصوصا في المؤتمر الأخير. وبعد شوية إن شاء الله زادة باش نستقبلوا شيف من نزل باش نحكوا على الأكلة الغذائية والمميزة في نزل المأمون. مرحبا بك سي حاتم، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير، مرحبا
0: نهارك زين
1: بكل مستمعين إذاعة قفصة.
0: أشني الأحوال؟
1: الحمد لك يا ربي.
0: مرحبا. الحضارة القبصية وإلا الثقافة القبصية؟
1: والله هي هذا حضارة ولا ثقافة؟ أي. احنا يهمنا ان ما عندنا موقع اسمه المقطع،
0: اي
1: موجود هنا اللي هو الموقع المركزي للإنسان القبصي،
0: اي
1: اللي موجود هنا في قفصة. اللي يهمنا احنا نسجلوه على لائحة اليونسكو للتراث الثقافي والطبيعي العالمي.
0: هذا هو الهدف خاصة من المؤتمر الأخير. الأمور ماشية بالباهي بعد المؤتمر؟
1: هذا هو الهدف من الأول. هذا هو الهدف، هو تسجيل موقع المقطع كما على لائحة اليونسكو للتراث الثقافي والطبيعي العالمي.
0: شكون هو الإنسان القبصي؟ وين تلقاه؟ وين كان العيش متاعه البدائي؟ طريقة العيش متاعه في خلال الفترة هذيك؟ شنو نجم تحكينا على فترة بداية الإنسان القبصي في قفصة؟
1: هو
0: سيحات
1: الإنسان القبصي هو إنسان عاش معناتها بين 6000 و10000 سنة معناتها قبل الآن.
0: أي
1: كي نقوله الآن معناتها مش 2026، كي تقولوا الآن في علم الآثار نحن 1952، لأن عام 1952 تم اكتشاف سكنا معناتها ما نسميه بالمعناتها الكربون 14،
0: أيه.
1: اللي يعطينا النجم، يعطينا التراس تاع كل حاجة موجودة.
0: أيه.
1: أنك هو إنسان توجد في وقت ما ما بين 6000 و10000 سنة. توجد في المنطقة هذه، فهمت؟ وتوجد زاد في مناطق أخرى في تونس، فهمت؟ وتوجد في مناطق أخرى في الجزائر، لكن الموقع المركزي نتاعو موجود هنا في قفصة، اللي نسموه احنا المقطع، ولازم تقولوا المقطع، فهمت؟ المقطع يبعد 10 كيلومتر على قفصة، هو بالأساس إنسان معناتها بدائي، مش معنى بدائي أنه هو ما يعرفش حتى شيء، هو إنسان معناتها
0: بالأدوات بطريقة العيش البدائية.
1: أي هو إنسان ساب ستانستر معناتها نوم كير، فهمت؟ هو يلتقط، فهمت؟ ستانستر نوم شاسور، فهمت؟ هو صياد، وبعد باش يولي نوم باستور راعي، فهمت؟ وبعد باش يتطور كيف قال نجول معناتها اللي يولي باش يولي فلاح كما تشوف فيهم توا، فهمت؟
0: سي حاتم نحكوا على اكتشاف الانسان القبصي في منطقه المقطع، نحكوا على يعني الاولى على مستوى العرب، على مستوى افريقيا، على مستوى العالم، يعني من اكتشاف الانسان القبصي. شنو هو الموقع الجغرافي معناها اللي من خلاله نصنفوا الحضاره القبصيه؟
1: احنا نحكوا على شمال افريقيا.
0: شمال افريقيا.
1: شمال افريقيا. الإنسان القبصي هو إنسان توجد في شمال أفريقيا.
0: أيه.
1: ممكن بعد يتحول لمناطق أخرى، ما في الأصل هو وشد له. وما فماش الأول والآخر وكل الناس مع من أن هذه أقدم حضارة. الحضارات كل قديمة.
0: أيه.
1: والناس كل عندها جذور. والناس كل كيا متجذرة في جذورها. إحنا نحكي على نمط تعيش. طريقة تتأقلم مع المحيط. أدوات معناتها
0: شنو من بين الأدوات اللي كان يستعملها حتى كان يدخل للمتحف وإلى حتى من المخطوطات والكتابات نتاع المؤرخين والكل، شنو اللي كان يتميز به الإنسان القبصي البدائي؟
1: أولا الإنسان القبصي جاء في فترة قبل الكتابة، مازلنا ما نعرفوش الكتابة،

0: مقطع العيش نتاعو. السؤال المركزي كيف كماته هو هالإنسان هذا كيفاش عاش وكيفاش أقلم مع محيطه وكيفاش عاش الأزمات نتاعو كل مثلا هاو كيف نحن توعمنا أول ما جتنا الدنيا سخونة حتى هو جاته الدنيا سخونة في وقت ما جاته الدنيا سخونة لكن كيفاش تأقلم هذا شي علمنا الإنسان القبسي فهمت
1: إذا كان الضيوف عنده سؤال بالنسبة للحضارة القبسية بيسالش نجمه ناخذه معاكم. خلينا هل الحضارة هذه اللي نعتز بها الكل إن شاء الله تتسجل على لائحة
0: مش الحضارة تتسجل يزم الموقع
1: موقع.
0: الموقع تاع المقطع هو اللي يزم يتسجل كي تسجل الموقع كيف جمعتها احنا معناتها سجلنا نمط تعيش وثقافة اللي هي أصيلة هالمنطقة هذه كيف كبعتها.
1: سي شادلي أهمية الموقع هذا والمقطع وقت اللي تم تسجيله عالميا خصوصا عام احنا قادمين على سنة 2027 تونس عاصمة السياحة العربية شو ينجم يضيف هذايا؟
2: يضيف القفصة خاصة القفصة قفصنا نقصتها خاصة الزوار خاصة اللي جي ما عندناش احنا زوار احنا نشوفه كل مسجل في الكتب وباش يزيد يسجلوا على الحضارة القفصية هذه في اليونسكو لكن احنا تو احنا ناقصين كان زوار وناقصين ناس مؤرخين ومثقفين يجوا هنا مش على الاقل يزيدوا يعرفوا باكثر احنا قفصه كتشوفها ولت نقطع عبور تعدى هنا كان من الساهي تعدى كان يفطر وكهو برغم عندنا كل شيء في قفصه عندنا من مسالك جبليه عندنا من مسالك سياحيه عندنا من تودولا الوزيس وعندنا في سقدود او ديجا تعلم سقدود من هنا عن نتاع الثلج معناتها هذوما كل نجموا اذا هذوما يبدوا يشتغلوا راهي الناس كل شيء وعندنا السياحه الجبليه ما بين زانوش وال نتاع السند هذيك اي سند جبل هذاك ديجا يفتح بينه هو وعرباطه فهمتني احنا ما سميش قفصه تو ولت نقطه عبور كما تهيئه الحواضر الرومانيه والترميل والنيضه وكذا فهمتني هذوما لهم كل يفيدونا يفيد
1: نمشي لصاحب وكالة أسفار حمزة بالليل شنو ينجم يضيف لك أنت كصاحب وكالة أسفار وحتى زملائك في وكالة الأسفار الأخرى تصنيف الموقع المقطع والحضارة القبسية وبكل ما يزخر بها من أثار ومن رمزية كبيرة كصاحب وكالة أسفار
3: بالنسبة للسياحة مثلا في قفصة نقصتها برشا حاجات رجع عملنا برشا اجتماعات في المندوبيه تاع السياحه وحكينا فيه الموضوع برشا على المتاحف على البلايص السياحيه الترميم لازمتها برشا تهيئه لازمتها برشا نظافة برشا طرقات لازم تتصلح مثلا فما بلايص ما نجمش الكهرباء تتعدى فيها باش تمشي للبلاصه السياحيه هذيك لازم من الجهات الكل لازم تدخل البلديه لازم تدخل فما برشا حاجات لازم تتبدل باش الناس الزوار بتولي تجينا القفصة.
1: انت كيفاش نجم تستفيد من المعطى هذايا الحضارة القبسية في العمل متاعك؟
3: بيسوير هذايا تاريخ احنا معناها تاريخنا معناها يعاوننا برشا السياح والواحد كله مهتمين بالحاجات التاريخية هذية تساعدنا برشا بالاستقطاب السياح لنا القفصة.
1: رحمة كان عندنا هكا غنية قفصية نجم تسمعوا هنا هكا فيها بهزيت هكا فيها الطابع القفصي غنية هكا هزنا شوية للموروث. مرحبا بكم معنا لكل مستمعينا على 31-376-730 وإلى 76-29-600 بعد 10 دقائق تقريبا نبدو نستقبلوا الدفعة الجديدة من المكالمات الهاتفية. السؤال شنو اسم الموقع المرجعي للحضارة القبسية في قفصة المقطع وإلا مجورة وإلا الرمادية؟ والسؤال الثاني نسأله قديش عدد البلديات السياحية في ولاية قفصة 2 وإلا 4 وإلا 7 بلديات سياحية؟ يلا الكلمة لكم. يلا رحمة شو مش تسمعونا؟
4: يمكن مش يعمل لكم بهزيد مقطع موسيقي معناه انسترومنتال خاطر محضر مش غنية
1: مقطع موسيقي فيه الروح والنكهة القفصية. يلا مع العازف والفنان بهزيد عبدة. إذاعة قفصة سواح.

0: قالوا برا معناها
1: ايه
0: حتى ما فيش يعني ال اربع درجات اللي هم موجودين في الترو يعني ما تجيش فما برشا حاجات يبدو ما يتبعوش بالباهي في الجيتار يمكن كانت عندي الترو كنت ان
1: لازم نكون
0: به
1: برشا. يعطيك الصحة، شكرا ليك، مرحبا بكم معنا من زيت الألعاب المسابقات الجوائز متواصلة معكم معنا في منوعة سواح على إذاعة قفصة. نعمل نطلع على صفحة إذاعة قفصة، محمد مختار عليم يقول 120 سنة على مر الهضارة القفصية، غزالة نصري صباحكم مزيان بالخير مليان 120 الإجابة تقول، سمية مناصري 120 سنة بعد اكتشاف الحضارة القفصية، هنا مناصري زادك كيف تقول 120 سنة تم اكتشاف الحضارة القفصية في قفصة، صالح سندس الحضارة القفصية 120 سنة بعد الاكتشاف، أميرة حفوظي 120 سنة، جيهان مرت 120 سنة على اكتشاف الحضارة القفصية، أحلام حسني صباح النور 120 سنة على الحضور، عفيف عليمي نفس الشيء الحضارة القبسية 120 سنة، ثقافة كبيرة يعني عند المستمع وعند الناس واعتزازنا بالحضارة القبسية. سي حاتم،
2: يعني فعلا طبيعي لأن هذا موروث، فهمت، هم يتوارثوه كما بطريقة سلسة، فهمت، أما 120 سنة هو على الاكتشاف الأول، لأن سنة 1906 هو طبيب فرنسي يتجول هنا في جهة قفصة اكتشف وجود الرماديات، أعلن عليها وقال لو فما حاجة غريبة هكا 1909 باش يجي مختص فرنسي زاد اسمه جوبير وباش يقول هذا راهو نمط عايش معين كيف باش نسموه باسم قفصة القبسي كان قفصة قبل تسمى قبصة أذكر إيش بيسميه قبصة، لكن هالإنسان هذا هو توجد 6000 ما بين 6000 و10000 سنة معناتها قبل الآن، دونك تم فرق ما بين الاكتشاف تاع الحضارة هذه وما بين الإنسان هذا كبعد، فهمت، نبقوا بالنسبة للتسجيل هذا وبالنسبة للتبني، فهمت، هو راهو احنا نعملوا ندوه وعملنا ندوه عام 2018 ووزاره الثقافه معناتها ردت الموقع معناتها موقع وطني وفهمت وتولينا نعرفوا الحدود نتاعه ولا محمي وزدنا عملنا مؤتمر اخر هذا كل كي باش تكون عندنا معناتها كيفاش نقولوا معناتها اسس علميه تاع بحث علمي للانسان الخبز، لكن هذا الطريق مازالت طويله شويه كما هسه لازمنا باش تبني، هو التبني من المجتمع، فهم، والتبني كيفاش يجوا كيفاش نعلموا هذا الساعة لك الوليدات الصغار نتاعنا، فهمت، هم يلزمهم يفهموا هالإنسان هذا كما او كان تمشي تشوف الكتاب تاع السنة الخامسة ابتدائي والسنة السابعة معناتها في الاعدادية تلقى يحكي على الإنسان القبسي، احنا كيفاش المجتمع الكل مش كان جمعية صيانة مدينة قبس مش كان وزارة الثقافة مش كان المعهد الوطني للتراث كيفاش يخلقوا معناتها نشاطات كما توري التبني المجتمعي للنمط العيش هذه ولا الحضارة هذه ولا الإنسان هذا، فهمت، هذا هو المطلوب توك، وهذا كيفاش باش تسجل راهو إذا كان احنا ما نتبنوش معنا وانت نوصله، فهمت، وراهو هذا مشروع سياحي كبير ياسر، كان غدوة هكا معناتها نوصلوا باش نولوا مع أجونس دو فواياج ولا مع وزارة السياحة ولا مع وزارة الثقافة باش نجيبوا مجموعة سياح كبار ونعملوا لهم احنا معناتها بنية تحتية خاصة بهم مثلا متحف ما حضارات ما بين حضارات ما قبل التاريخ وكل كي تفسر له في المتحف ومن بعد تهزوا للمقطع، تشوف تولي معناتها ديناميكية سياحية كبيرة ياسر، هذا الكل لازم نخدموا عليه.
1: صحة سي حاتم، موصلين معكم المشوار في منوعة السواح وعلى إذاعة قفصة، حمزة بالليل اكتشف العالم معاك، ناس وثقافة الترحال من خلال التجربة متاعك اللي قاعد تقوم بها في اكتشاف العالم.
3: والله برشا ناس عندهم نفس الفكرة متاعي، برشا ناس تحب تبدل، قلقت شوية من تصيف في سوسة صيف في حبيمات كذا صيف أنا روتين صيف، عجبتهم الفكره انه يمشوا يسافروا يكتشفوا حتى هم بلاد جديده، ديجا حتى الناس اللي مشت معايا يقولوا العام الجاي حمزه عامل لنا ديستيناسيون اخرى نحبوا نكتشفوها، نحبوا نزورها، نحبوا نمشوها معاك، فهمتني؟ ان شاء الله بقدره ربي كل مره نزيدوا، ان شاء الله عام جاي ان شاء الله نزيدوا مصر، اللي بعد ان شاء الله نزيدوا بالك بلاد اوروبيه، كل مره ان شاء الله بقدره ربي نزيدوا حاجه جديده.
1: تتكلف معناها مثل هالرحلات هذه بالنسبه للعائله، خاصه احنا اللي نشوفوا اللي يمشوا عائلات، تتكلف معناها والا هما يحضرونها من قبل معناها ويبرمجوا. خلينا نشوفوا احنا العائله التونسيه يعني خاصه بصفه خاصه قفصه، ثقافه السفر هذه يوفروا لها فلوس وخبوا لها معناها من حاجات اخرى؟
3: والله اكثر ناس معناها تمشي معايا هي عائلات من 4 أشخاص ولا 5 أشخاص، معناها بيان سور عاملين حسابهم من الاول، بيان سور انا ديجا عاملين لهم تسهيلات في الدفع معناها على 6 شهور، انا خلص بريسك 50% والباقي نكسبهم على 6 شهور، انا يتعاونهم اكثر وتشجعهم اكثر وتشجع الناس الكل باش تسافر. بيان سور سكوت اي فواياج لبرا سكوت بحكم الاسعار الطياره، انا بيان سور انا نخدم على تركيا على الخطوط التركيه معناها سكوت شير نزل. الحقيقة أنا ما نحبش نخدم على نزل معناها 3 نجوم ولا أقل، نخدم على معناها وتلة مزيانة برشا، نحب الكليون يمشي غادي يكون مرتاح يمشي يتفرهد.
1: عملية التنسيق سهلة خاصة مع الدول هذه اللي تستقطب يعني السياح في مثل هالرحلات هذه، عملية التنسيق سهلة شد وقت فما بعض الصعوبات؟
3: والله ديما الرحله الاولى كان لقيت صعوبات باش لقيت معناها شكون تعمل معاه كيفاش باش ننسق الامور كذا، مي تو ولت لي حاجه معناها سهله برشا، معناها في جمعه نجم نهبط الفواياج، انا في جمعه من زمان نجم ناخذ معناها تذكره طياره وننسق لهم الوتله وننسق كل شيء البروجرام في اقل من جمعه يبدا حاضر، ما فيهاش بروبليم تو عندي معناها حاجه سهله برشا.
1: بيه برشا يعطيك الصحة. مين فواياجي هو الاسم نتاع هوية في قفصة، نحكوا مين المناجم، كيفاش اختارت الاسم هذا؟
3: والله هو لقيت صعوبة كبيرة معنا في اختيار الاسم الوكالة، بيان سور ما نجمش ناخذ اسم أنا موجودة أجنس فواياج في تونس ولا موجودة مثلا حتى في أي دومين آخر، ما نجمش مثلا نعمل مثلا حمزة فواياج، علاش موجودة وكالة أبو حمزة؟ فما تشابه في الأسماء. ما نجمش مي مشيت الحاجة التراثية وحاجة متاع بلادنا، المناجم هي أقرب حاجة تناسب الأجنس دو فواياج.
1: حاضرة الأمور على قريب باش تحل؟
3: بيان سور الشغل كله حاضر، مازال شوية ديكوراسيون إن شاء الله ما جمع 10 أيام بقدرة ربي ونعملوا الافتتاح في شارع محمد علي الحامي قفصة مقابل البنك التونسي.
1: إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق ليك. احنا مواصلين معاكم المشوار لحظات ونبدو نستقبل مكالماتكم الهاتفية على 31 376 730 وإلا 76 229 600. عندكم زادة صفحة إذاعة قفصة تنجموا تجاوبونا على المسابقة. السؤال شنو اسم الموقع المرجعي للحضارة القبسية في قفصة أو حتى سي حاتم؟ عاودوا لكم برشا مرات يعني كان انتم هكا بقيتوا شنو الموقع اسمه؟ نحن نحكوا على المقطع والا ماجوره والا الرماديه اللي هي الموقع المرجعي للحضاره القبسيه في قفصه. والسؤال الثاني قديش عندنا عدد بلديات سياحيه في ولايه قفصه؟ 2 والا 4 والا 7 بلديات سياحيه؟ يلا خلينا نشوفوا كان فما مكالمه. الو الو عسامه مرحبا بكم. 31 376 730 وإلى 76 229 600 معاكم في منوعة سواح على إذاعة قصة. نرجع للفنانين يلا رحمة وبهزيد عبادة وبعدها نبدأ نستقبلوا في مكالماتكم الهاتفية. يلا

0: برافو برافو برافو عليكم، يعطيكم الصحة. مواصلين معكم المشوار، نرجع للمكالمات الهاتفية. ألو، عسامة.
1: أنا صباح خير سي رياض.
0: أهلا بيك، نهارك زين، شكون معانا؟
1: معاك محمد البحري من متلول.
0: مرحبا سي محمد.
1: تحية ليك والفريق العمل.
0: عايش محمد أي.
1: معاك في النزل.
0: عايشك. عايش. عايش محمد أي. شنو اسم المرجع للحضارة القبسية في قفصة؟ المقطع ولا مجورة ولا الرمادية؟
1: الرمادية.
0: تقول الرمادية. ب. وبالنسبة لعدد البلديات السياحية في قفصة؟
1: أربعة.
0: تقول أربعة. شكرا ليك.
1: قفصة المتلوي سنب لك.
0: نمشي المكان. نمشي المكالمة اللي بعدها. ألو. ألو مرحبا. ألو عسامة. يلا نمشي المكالمة اللي بعدها. ألو، أهلا وسهلا. مرحبا. السؤال الخاص بالمسابقة الهاتفية توا، شنو اسم الموقع المرجعي للحضارة القبسية في قصة؟ المقطع ولا ماجورة وإلا الرمادية؟ والسؤال الثاني، قديش عدد البلديات السياحية في ولاية قصة؟ اثنين ولا أربعة وإلا سبعة؟ ألو. مرحبا، مرحبا بكم معنا في منوعة سواح على إذاعة قصة. وإلى تجاوبونا. ألو، مرحبا بك. عسلامة، شكون معنا؟
2: عزيز رياء.
0: أهلا مرحبا. هاي عزيز. زي
2: الرمادية.
0: هاي عزيز. به، شكرا لي. شكرا ليك يا عزيزة، شكرا. نمشي المكالمة اللي بعدها. ألو. ألو عسامة. مرحبا، عايشك، شكون معنا؟ ربي يخليك.
3: اي نعم.
0: هاي مرحبا ست اللي، تفضل ست اللي. اي
3: نعم تفضل.
0: يلا، الاسم المرجعي للحضارة القبسية في قفصة؟
3: المقطع.
0: المقطع. به، وبالنسبة للسؤال الثاني، عدد البلديات السياحية في ولاية قفصة؟
3: أربعة.
0: شكرا لك يا ست اللي، بسلامة.
3: بارك الله.
0: نمشي الاتصال الموالي. أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا.
0: صباح الخير، نهارك زين، صباح النور، مرحبا بيك. عايشك الحمد لله. عايشك بخير لاباس، شكون معنا؟ ربي يخليك، الحمد لله. وانت لاباس؟ الحمد لله. عايش، شكون معنا؟
4: زينة بوليفة.
0: هاي أمي زينة. يلا الإجابة متاعك. أعطيني
4: الاحتمال الأول.
0: الاحتمال الأول المقطع. هاي هو عدد البلديات السياحية في ولاية قفصة؟ قديش؟
4: أربعة.
0: زوز ولا أربعة ولا سبعة؟ بي أربعة. شكرا ليك، يعطيك الصحة. إذا كان الشيف حاضر ينجم يجي بحذانا، يتفضل بحذانا في البلاتو باش نستقبلوه ونحكوا معاه على الأكلة الغذائية وملذ وطاب خصوصا في نزل المأمون. يلا نمشي المكالمة الأخرى. ألو.
5: ألو عسلامة.
0: ألو عسلامة، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
5: الفريق الكامل عامل في ذات قف.
0: عايشك، شكون معانا؟
5: آسيا شرايتي من المضيل.
0: أي آسيا.
5: يلا. البلديات أربعة والإجابة هاي. المقطع.
0: المقطع، شكرا لك يا آسيا، بسلامة. عايشك. شكرا لك، نمشي المكالمة اللي بعدها. أهلا وسهلا.
6: أهلا بيك ورياء.
0: عسلامة، مرحبا بيك، مرحبا نورة.
6: وينك؟ لباس الوالدة، لباس.
0: عايشك ربي فضلك. أي نورة. عايش.
6: أي المقطع وأربع بلديات في ولاية قفصة.
0: شكرا، شكرا لك يا نورة، سلامة، يعطيك الصحة. فمعنا مكالمة أخرى. ألو.
7: ألو عسلامة ورياء.
0: مرحبا. خلنا نعطيكم زوز إجابات بالنسبة للاسم الموقع المرجعي للحضارة القبسية، هو فعلا المقطع. والسؤال الثاني، العدد البلديات السياحية في ولاية قفصة هو أربعة بلديات. نعطيكم السؤال اللي من بعد، هو لغز يفهم للغاز وحلال العقد والرموز، عندي حوض قديم في جدار الرومان معزوز، في زوز أحواض للشمس وحوض مكبوب بقبة وكنوز، يطير فوقه شباب قفصة كيل حمام ويرتوز، يبرد نار الصيف لما الشوب يغلب ويجوز، اسمه ممتد للبي وفي التاريخ معلم مرموز. على شنو نحكو زعمة؟ يلا. ألو.
8: ألو عسلامة.
0: عسلامة، شكون معانا؟
8: منى حليمة. معك، مع السلامة في الرياض.
0: مرحبا. اي منى، اي يلا اللغز اللي كنت نقدم فيه توا شنو هو الموقع زعما نحكوا عليه؟ واد البي. باه شكرا ليك. نمشي للمكالمه اللي بعد. الو
9: الو،
0: اهلا وسهلا. عسلامة، شكون معنا؟
9: جمعة ليجان.
0: مرحبا. هاي اختي جمعي، على شنو نحكوا؟ يلا.
9: واد البي.
0: واد البي، شكرا لك يا جمعة. سلامة. نمشي المكالمة اللي بعدها. ألو. مرحبا عسلامة.
10: عسلامة سريعة.
0: أهلا وسهلا. مرحبا، شكون معنا؟
10: عبد الحميد.
0: عايش كربي فضلك. عايش يا عبد الحميد. أي.
10: عودي سؤال الأول.
0: السؤال اللغز يفهم للغاز وحلال عقد ورموز. عندي حوض قديم في جدار رومان معزوز، في زوز أحواض للشمس وحوض مكبوب بقبة وكنوز اسمه ممتد للبي، وفي التاريخ معلم مرموز. على شنو نحكو؟
10: والله
0: ألو
10: شوية.
0: ألو نسمعك. باي باي باي سي عبد الحميد، شكرا لك، يعطيك الصحة، إن شاء الله في مشاركة أخرى. ألو
11: ألو
0: ألو عسامة. مرحبا، شكون معنا؟ مرحبا بك زهرة ليلي، أهلا وسهلا.
11: أيش نحوك لبيس؟
0: عايش الحمد لله. أي زهرة؟
11: تحية لك وكيف الفريق، ويعطيك الصحة على البرامج الجديدة وإن شاء الله بالمزيد تتألق.
0: الله يخليك، عجبكم سواح؟
11: أي نال هذه الحصة فينا ما تبدأتش من الأول ما مزينا.
0: يعطيك الصحة. أي زهرة، يلا اللغز طلعته؟ شنو البلاصة اللي لوج عليها؟ واد البي، شكرا لك يا زهرة، شكرا. عنا مكالمة أخرى. يلا إذا كان الشيف باللي حاضر ينجم يتحق بينا باش نربحوا على الأقل شوية وقت. ألو عسلامة، مرحبا، شكون معانا؟
12: عسلامة، حسين منصوري المتلوي.
0: مرحبا، شنو الاسم؟ شكون؟
12: حسين منصوري.
0: هاي يا سي حسين. أي هاي سي حسين، الإجابة؟
12: واد البي.
0: واد البي، شكرا لك، شكرا لك، يعطيك الصحة. نمشي المكالمة اللي بعدها. ألو
13: ألو
0: مرحبا بيك.
13: عسلام.
0: الاسم؟ مرحبا، الاسم شكون معنا؟
13: حياه.
0: هاي اختي حياه. تاي الاجابه نتاعك؟
13: المقطع.
0: لا نسالوا على اللغز، اللغز شنو الاجابه؟ هذيك طلعنا الاجابه نتاعها.
13: شنو ما سمعتيش
0: انا؟ اسمه ممتد للبي، وفي التاريخ معلم مرموز، يبرد نار الصيف لما الشوب يغلب وجوز، يطير فوق وشباب قفصه كي الحمام ويرنوز، في زوز أحواض للشمس وحوض مكبوب بقبة وكنوز.
13: واد البي، حوض رومانية.
0: واد البي، شكرا. أي شكرا لك يا حياة، بسلامة. نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفية، يعطيكم الصحة، شكرا لكم. فعلا هو واد البي اللي جاب الصيحة. يلا نرجع لكم، يلا نرجع لكم بهزيد ورحمة عبادة معاكم اليوم في مناوعة سواح على إذاعة قصة.

0: برافو برافو برافو، يعطيك الصحة، شكرا لكم، واصلين معكم المشوار. يلا خلينا نستقبلوا حريف، يلا اتخذ الميكرو. وواحد من الحرفاء النزل، اهلا وسهلا عسام. مرحبا بك، مرحبا بك، خلينا نتعرف عليك.
1: عايش قليع يا ربيع.
0: مرحبا
1: بنزل ميمون.
0: مأمون ديما جيل لهنا
1: كل مرة نجي.
0: ايش رايك في الخدمات؟
1: ما شاء الله خدمة ممتازة، سيرفيس باهي، يحب الكليون ما شاء الله
0: باهي. شوف احنا عنا جيزة، عنا لعبة، ريت الثلاثة صدق هذوما، واحدة فيهم جيزة. انت باش تختار انهي اللي فيها جيزة. يلا ترى نشوف، ترى بالزهر ومعنا توا الكاميرا، نشوف وينها ترى الجائزة اللي موجودة فيها. الجائزة هي 100 دينار. الجائزة 100 دينار، نشوفوا أنت والزهر متاعك. به تسلم في هذه، به هذه هي حسب رأيك، به تقول هذه في، به ماشي حلنا ترى الأبيض، ترى به ترى نشوفوا ترى شو موجود فيه الصندوق الأبيض. احنا قلنا الجائزة 100 دينار مهداة من نزل المأمون، شنو فيها هذيك؟ هذيك للأسف يعني تنجم تكون لهنا، باش نعطيك فرصة أخرى تنجم تبدل هذه بهذيك، يعني هذيك ارتحنا منها، باه ترى تنجم تبدل هذه ولا تهز هذيك. ترى هاي شوف ترى، يا إما تحتفظ باللي اخترتها الأولانية، اللي اخترتها الأولانية الميكرو، ميكرو ترى حل لنا ترى الصندوق هذايا، خلينا نشوفه ترى زعمة المية دينار من نصيبك نعم أم لا. وتتبعوا معنا على ستريمينج لايف لإذاعة قفصة، ترى شنو مكتوب فيها؟
1: ان شاء الله فرصه اخرى،
0: ان شاء الله في فرصه اخرى، وترحل لنا الصندوق هذايا. الصندوق هذايا هو فيه مبروك الجائزه، مبروك الجائزه. على كل حال شوف،
1: ان شاء الله فرصه اخرى.
0: شوف احنا مش بنخلوك تمشي هكاك، حتى نزيد نسالك سؤال اخر، ترى كان هكا نولوا نعطوك جائزه اخرى. السؤال، السؤال باش نساله لك توا، قداش من كيلومتر يبعد الموقع المرجعي للحضارة القبسية اللي هو المقطع؟ قداش من كيلومتر يبعد عليه؟ شمال قفصة 15 كيلومتر ولا 75 كيلومتر ولا 115 كيلومتر؟
1: ربي يزيد عاود لي.
0: باه قداش من كيلومتر يبعد الموقع المرجعي للحضارة القبسية اللي هو المقطع؟ شمال قفصة 15 كيلومتر ولا 75 كيلومتر ولا 115 كيلومتر؟ زعما تراه الإجابة
1: 75.
0: ترى الميكرو
1: 75 كيلومتر.
0: 75 كيلومتر شمال قفصة؟ لا للأسف، للأسف لا، لا هي 15 كيلومتر. هذيك الصحة سي ربيع، إن شاء الله بالتوفيق ليك ونورتنا، شكرا شكرا ليك. مواصلين معكم المشوار في منوعة سواح على إذاعة قفصة، نرجع معكم نسمو نغم الاستوديو المركزي وراجعين نختموا حصتنا لليوم.

0: لمن عاش العمر أسفارا له أن يرتاح بين أحضان تونس. سواح
1: هي مدينة أثرية،
2: دولة ممكن تكون الأجواء الأندلسية من ناحية المباني.
3: فعلا فعلا شعب جميل.
0: سواح
4: سواح
5: سواح على إذاعة قصة، معنا الشيف نزل المأمون. شيف عادل، أهلا وسهلا بيك. مرحبا بيك، شنو حوالك شيف؟
6: الحمد لله.
5: مرحبا، قديش ليك توا من عام في هالمجال؟
6: عندي تقريبا 32 سنة
5: ما شاء الله.
6: في المجال هذا
5: الأكلات المختص فيها
6: تقريبا أنا معناها في الكوزين العالمية الكل، سواء التونسية الشرقية الإيطالية كلها معناها.
5: أكثر الأكلات الممتازة واللي يتميز بها نزل المأمون واللي يطلبوها خاصة الحرفاء،
6: اللي يطلبوها عن الأكلة الشرقية.
5: أي
6: عن الأكلة الشرقية.
5: أي
6: وعن الأكلة التونسية زيادة، برشا ناس تحب تجي معناها تشتاك الأكلة التونسية إلى جانب الأكلات العالمية بما يقل سواء الحلو وإلا الملح.
5: الميزة متاع الأكلة التونسية على بقية أكلات العالم،
6: احنا الأكلة التونسية متاعنا راهي عندها معناها تاريخ، احنا نعرفوا معناها جدودنا قبل كيفاش بدات، معناها تتطرق من اللي كان من معناها عبر التاريخ. الناس قبل كانت معناها تقتاتك الصيد بعد مشاو معناها مشينا شوية في معناها خطوات، بدات أماتنا ومعناها وجدودنا ياخذوا الماكلة هذيك اللي يعملوها في مصبرات ومعناها يخبوها، يعملوها بالتشيح كطريقة تاع الشمس اللي احنا تو مثلا نقولوا الجديد. الناس كل تحب العجب الجديد.
5: أي.
6: اللي الجديد هو معناها قبل اخذيناه احنا على جدودنا على أماتنا، معناها تو معناها قاعدين نطوروا فيه في الطريقه الصحيه يكون يوصل للحريف مميزة. يكون احسن.
5: احنا تو نستدعوا وبعد نسالوهما رحمه واخونا بهزاد عباده، عندكم دعوه لزوز من الناس في نزل السلطان في النزل، يعطيكم الصحه على الحضور معنا، تمشوا ان شاء الله يعطيكم الصحه. ونحب نقول الف مبروك اسيا شريتي، ربحت معنا 100 دينار. اقامه لشخصين في نزل مأمون بقصه ادريس النوتي من جربه، وأميرة حفوظي ربحت معانا 100 دينار من إهداء نزل للمأمون. أميرة حفوظي 100 دينار، أدريس النوتي إقامة لشخصين في نزل للمأمون، وأسيا شريتي 100 دينار من نزل المأمون، وبقية الجوائز كما شفتوا تم تسليمها في وقتها. يعطيك الصحة شيف،
6: بارك الله فيك،
5: نورتنا. شكرا شكرا ليك، احنا هذاك هو حد الوقت للبرنامج. يعطيك الصحة حمزة بالليل.
7: شكرا ميرسي، عايشك وعلى البرنامج هذا مزيان برشا، ان شاء الله نكتشفوا تونس كل ما بعضنا
5: ان شاء الله. شكرا ليك، احنا باش نعطوا الكلمة لزملائنا من الاستوديو المركزي تقديم فلاش سبور. شكرا زميلي محمد بن داود، زملائنا من الاستوديو المركزي الكل. موعدنا ان شاء الله في الرحلة الثالثة ان شاء الله الاسبوع الجاي. بقية الجوائز اللي ما زالت ما خرجتش اليوم في البرنامج ان شاء الله يكونوا معاكم في الأسابيع القادمة وتربحوهم وين ما أنتم موجودين. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: مساء النور، مساء الورد للجميع. أنا المتحدث محمد الدكتور محمد زكي درويش، أستاذ عراقي على آلة الصندوق وكذلك المقامات الشرقية وتقنيات الغناء العربي. إن شاء الله نلتقي في برنامج سهرة فنون وين الفن يجمعنا مساء يوم الأحد الساعة 9 في إذاعة قفصة، ونتحدث في هذا البرنامج عن آلة الصنطور والآلات الموجودة في العراق التراثية وألوان الغناء وألوان الغناء العراقي، ونتمنى أن تروق لكم وإن شاء الله يكون لقاءنا سعيد. وألف شكر إلى كل المستمعين والمشاهدين.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. فلاش سبور، فلاش سبور.
2: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. وصل المنتخب الوطني التونسي استعداداته لمباراة يوم الغد ضد بوتسوان انطلاقا من الساعة 8 ليلا بملعب رادس بإدارة الحكم التنزاني محمد علي. بالنسبة للمنتخب اليوم في 7:15 عنده حصة تدريبية على ملعب رادس. الرابطة الثانية في مجموعتها الثانية مباريات اليوم في إريانا، جمعية إريانا الملعب الجابسي الحكم المصباحي، أولمبيك الكاف اتحاد قصر سيف نزار الرياحي، نادي سبورتيك المكنين، الهلال الرياضي برديف سفيان المنصر، الشباب الرياضي القروانية جندوب الرياضية وحسام الظاهري، أمل الرياضي ببوشمة نادي قربة جاسم جيرات، قوف القفصة مستقبل القصرين رائد جوير، ونادي أولمبيك مدنين مع القلعة الرياضية مالك ماشا. في بلاغ تعلم فيه الرابطة الوطنية لكرة القدم الهواة المستوى الثاني كافة الأندية المنضوية تحت لواءها أن تعقد اجتماع إخباري مهم، وذلك وإثر ذلك سيتم إجراء قرعة الدور التمهيدي الأول لكأس تونس وسحب الرزنامة العامة للبطولة الرابطة الثالثة المستوى الثاني في موسم الرياضي 2026-27، وذلك يوم الخميس 8 أكتوبر على الساعة 11:30 بمدرج الإدارة الوطنية للتحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم. دوري الأمم الأوروبية المسار الأول، مباريات اليوم في 5 صربيا هولندا، الدنمارك ويلز، في 8:15 ألمانيا مع اليونان، والنرويج مع البرتغال. في المسار الثاني في 5 النمسا مع كوسوفو، وبالنسبة للدوري كذلك المسار الرابع ليتوانيا وأذربيجان في الساعة 2 ظهرا، وفي الساعة 5 جبل طارق مع أندروا. نهاية هذا الموعد الرياضي مع التحيات فوز نصيب، إلى اللقاء.
1: إشهار للات الواحات تسمد دقلتها نور تتدرجح في العراجين، نفزاوة دوز وجبل تبين، بلاد خبز الملة والحم في القلة، شط الجريد صار غيلان والفوار، تعال قدانا قبلي في المنار. إشهار اليوم على موجة إذاعة قفصة، نقل لمقابلتي قوافل القفصة مستقبل القصرين سبورتينج المكنين هلال رديف. تابعونا بداية من الساعة 3 على موجة إذاعة قفصة.

0: منتصف والنهار. مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أكد فوزي الفضالي المدير الجهوي للانتخابات بتوزر لمراسلة الإذاعة بولاية توزر وحيدا مبارك توصل عملية الاقتراع للتصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بمعتمدية مغزى دائرة الانتخابية عمادة سندس فم الخنكة في ظروف عادية وسلسة. بولاية القصرين تم مؤخرا إعطاء إشارة الانطلاق الفعلي لإشغال تهريب وأدماج حي النور الراجع بالنظر إلى بلدية النور بالقصرين المدينة، وتتضمن الأشغال تهيئة وتعبيد 27 كيلومترا من الطرقات إلى جانب تطوير شبكات المرافق الأساسية من خلال مد قنوات الصرف الصحي وقنوات مياه الشرب. يطلق صندوق الودائع والأمانات يوم 28 من سبتمبر الجاري النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 2026 من مشروع مؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة من ولاية الكهف. تتواصل الجولة أيام 26 و 22 و 23 من أكتوبر المقبل بولاية قفصة والمنستير وجرجيس. تحتضن تونس يوم 30 من سبتمبر وغرة أكتوبر ورشة دولية حول التسويق والترويج العالمي للتمور. أفضل الممارسات ونماذج النجاح الورشة الدولية تهدف إلى بحث سبل تعزيز حضور التمر في الأسواق العالمية وتبادل التجارب والخبرات بشأن أفضل الممارسات في مجال التسويق والترويج والتصدير. تذكر الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية الأشخاص المعنويين بأن غدا الاثنين هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الجبائية. اقتحم أكثر من 1000 مستوطن اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة تحت حراسة مشددة مشتت الاحتلال الصهيونية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: ذاكرة الأثير. ذاكرة الأثير. ذاكرة الأثير. ذاكرة الأثير.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من ذاكرة الأثير، جولة جديدة في أثير الإذاعة عبر السنوات، مساحة نقرب فيها منكم، نقرب من ذكرياتكم ومن أجواء عشتوها ورفقكم الراديو فيها في صباحاتكم ومساءاتكم. جولتنا ديما متنوعة ومصادرنا في البحث نحاولوا تكون ديما حاضرة عبر سنوات الزمن اللي ارتبطت بذكرياتكم وبأحداثكم العائلية بين الإذاعة التونسية بمختلف قنواتها وخصوصية وسحر إذاعة قفصة لؤلؤة الواحات. ديما مساحتنا حاضرة على موجة إذاعة قفصة.

0: ذاكرة الأثير. استمتع بأحلى الأوقات على موجة إذاعة قفصة لؤلؤة الواحات.
1: سنتحدث اليوم على فضاء هو من أقرب الفضاءات القلوب المستمعين، مساحة للإهداءات كانت حاضرة في تاريخ الإذاعة، في تاريخ الإذاعات الكل حقيقة، كانت جوله حتى في الإذاعات العربية والعالمية والإذاعة التونسية والوطنية، وكانت بخصوصية كبيرة في إذاعة قفصة. إهداءات على الهواء، برنامج تقريب مرت به كل الأصوات اللي كانت حاضرة في إذاعة قفصة، كل واحد حاول يقدم فيه بعض من روحه وخدمة بخصوصية كبيرة. حضرت فيه الموسيقى، تحضر فيه الشعر، وحضرت فيه المواعيد الجميلة، حتى المقاطع المسرحية، وأجمل ما شفنا وما سمعنا وما بقى في ذاكرتنا هو اللحن المميز، البرنامج إهداءات على الهواء.
2: حتى يكون يومكم أجمل
3: نهديكم أغنية

0: سلام.
1: نصافحكم شعرا.
2: الحب يا حبيبتي قصيدة جميلة مكتوبة على القمر. الحب مرسوم على جميع أوراق الشجر. الحب منقوش على ريش العصافير وزخات المطر.
3: ونمتعكم مسرحا.
4: ناي من وقت اللي سمعتهم وذاني يدنوا في لا موزيك حسيت بدني تقريس وتفكر زمان انا كنت كابورال في لارمي.
1: اهداءات على الهواء. اهداءات على الهواء.

0: كيف ما سمعتوا إلا شارة البرنامج هذية كانت حاضرة في مواعيد عديدة على موجة إذاعة قفصة. كانت حاضرة في 9 صباحا، في منتصف النهار، في 4 بعد الظهر. مساحة كانت الكلمة فيها الذوق المستمع دون سواه. تقاسمنا فيها معكم الأفراح، حكاية المحبة والغربة والصداقات والفراق. المساحة هي عقد الود المنظوم واللي تنظم بصواتنا ومقترحاتكم الغنائية. سمعنا فيها برشا إيقاعات، منها الجديد ومنها اللي فكركم بحكاية ومنها اللي سمعتوه مرة على موجة إذاعة قفصة ورجعتوا تبحثوا عليه، منها حتى بعض العناوين اللي ما تتذكروش لا اسم الفنان ولا حتى اسم الأغنية، يطلب المستمع ويدندم باللحن، وإحنا نقدم ما يطلبه المستمع وحتى ما لا يطلبه أحيانا.
1: ما لا يطلبه المستمعون.

0: استمتع بأحلى الأوقات على موجة إذاعة قفصة لؤلؤة الواحات.
1: نتحدثوا ديما على الراديو اللي كان صاحب الدار، ستحضر في كل وقت، حاضر معنا في تفاصيلنا في حياتنا، وكان رفع

0: يقنع. صوت المذيع كان يدخل للدار من غير استئذان، وبرامج اتعودنا عليها سمعناها، وحتى كي كبرنا ومانيش واعيين رجعنا وحاولنا نسمعوها. أصوات كثيرة حملتنا لحكاية كبيرة. نرجعوا للإذاعة الوطنية وبش نسمعكم شارة. ما فماش عائلة تونسية ما حفظتهاش وما توقفتش عندها.
1: العاشرة احترام الجار. العاشرة احترام النائم. ومن احترم غيره فقد احترم نفسه. فالرجاء من كافة المستمعين أن يخفتوا في أصوات أجهزتهم ويراعوا راحة غيرهم.
0: هذه نجوى إكرام، المذيعة التونسية اللي كانت حاضرة والتحقت بالإذاعة التونسية منذ بداية الخمسينات. كانت حاضرة بثقل كبير في ستينات وسبعينات القرن الماضي. صوت مخملي رائع. نجوى إكرام قدمت عديد البرامج الإذاعية اللي من أشهرها همسات الليل. البرنامج هذا أنتجه الشاعر مصطفى خريف، وكان عبارة على فسحة شعرية ينتقي فيها المنتج بعناية فائقة قصائد الشعر العربي، وكانت نجوى إكرام تلقيها بطريقة جميلة تعلق في الآذان. ما زالت خالدة في ذاكرة المستمعين بصوتها الشجي، وهي تحدثت زادة على الفضاء هذايا وعلى قيمته في الخارطة الإذاعية العربية.
2: إذاعة قفصة محبة دينا.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. في الخارطة الإذاعية العربية مش كين التونسية.
2: يوميا مش تقول برامج كلها خفيفة، الهمسة الليل بالطبيعة هي الأقرب للقلب، خاطر فيها شعر الرقيق اللي عنده معنى، اللي مش شعره برا قاعد يقرأ، فهمت؟ برنامج يومي ما عنده قيمته، وصلوا يسمعوا بيها، سمع به نزار قباني وجاء حتى لتونس وطلبني باش نلقي معاه الشعر في المسرح البلدي. وقتها لقاني مريضة بقراجمي، قلت له والله غالب من نجم إن شاء الله فرصة أخرى، وجاني وشكرني على همسة اللي باش نلقوا هذه نجبدوا هدرة أخرى لإذاعتنا، مسموعة إذاعتنا مسموعة في العالم أجمع. وهما ست الليل هاني نقول لك حاجة أخرى، في إذاعة شرقية من نقلوها على الإذاعة التونسي، علمتني الصبر، عملتني كما قولوها الكساح، علمتني كما قولوها حب الناس والتسامح. ندخل الإذاعة من 8 متاع الصباح نروح نص الليل، كل يوميا فما حاجات لازمني نسجلها العشية، فهمت؟ بعد 6 متاع العشية حتى 9 10 متاع الليل هذوك التسجيلات للعرض البرامج متاع غدوة الصباح وهمسة اللي متاع الليل متاع غدوة بعضهم، بحيث نقول لهم أنا داري هي الإذاعة هكاكا 30 سنة أسرة واحدة، ما فماش فرق بين ممثل ومذيع ومغني، اسمها أسرة الإذاعة.

0: استمتع بأحلى الأوقات على موجة إذاعة قفصة لؤلؤة الواحات.
1: جولتنا في ذاكرة الأثير ديما ترجعنا للوراء، مش باش نعيشوا الماضي، أما باش نتفكروا البرامج اللي صنعت لحظات فارقة وصنعت علاقة خاصة بين الإذاعة والمستمع. في ذاكرة الأثير نتحدث على أرشيف الإذاعة، نقلب صفحات قديمة ونستحضر عناوين برامج ونستحضر أصوات أصحابها، نستحضر زادة لحظات الربط، الربط الإذاعي وإلا مذيعة الإرسال اللي كانت حاضرة بعنوان كبير يستنوها المستمعين كما يستنوا البرامج. نسمع مع بعضنا هذا الافتتاح لهذا الإرسال على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة الجمهورية التونسية من قفصة. سيداتي سادتي مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. اليوم الاثنين 11 نوفمبر 1991 ميلادي، الموافق للرابع جمادى الأولى 1412 هجري. نفتتح إرسالنا عبر شبكة من ذبذبات التعديل الترددي LFM لتغطية الجنوب الغربي التونسي. قفصة وقبلي 91.8 ميجا هرتز، توزر 89.2 ميجا هرتز، القصرين 92.7 ميجا هرتز، وسيدي بوزيد 102.7 ميجا هرتز. يتواصل بثنا من الآن وإلى حدود اختتامه في حدود الساعة 3 بعد الظهر بالقرآن الكريم والنشيد الرسمي بدءا ومختتما، ثم باقة من برامجنا ومنوعاتنا المسجلة والمباشرة، وأولها برنامج باقة الصباح، ثم منوعة نسائم الواحة، يلي ذلك إهداءات على الهواء، ثم عطر الضحى في حدود منتصف النهار، حديقة الأنغام، ومنوعة المساء أحلى التماسي. وتتخلل هذه المساحة من البث مواعيد إخبارية موجزة ونشرات مفصلة. مرحبا بكم وأهلا وسهلا وأسعد الله أوقاتكم.
0: استمتع بأحلى الأوقات على موجة إذاعة قفصة لؤلؤة الواحات.
1: برشا منكم تذكروا معنا الصوت اللي ما غابش على أثير إذاعة قفصة، هي زميلتنا القديرة الخالقة الصوت الجميل فضيلة مسعي، والحضور الخاص الحقيقة اللي كان في مختلف المساحات الإذاعية لهدتها المستمعيها، كانت مرفوقة ببحث كبير برشا وبتجربة علمية أكاديمية عميقة. فضيلة كانت حاضرة في هذا الافتتاح للإرسال، وهو من أول الأشياء اللي تواصلت فيها مع المستمع منذ بداية إذاعة قفصة. فضيلة مسعي كانت حاضرة مع مجموعة من الأصوات الأخرى كما زميل عفيف بوترعة وزميلات أخريات، هم في مواضع أخرى من الحياة، نرجو لهن كل التوفيق. الكل اللي غادرونا زادة وغادروا الإذاعة وحاضرين إن شاء الله بنجاحات كبيرة في حياتهم وفي مسيراتهم الأخرى اللي اختاروها. نرجع لمذيعة الربط، كانت حلقة جميلة ومهمة، مهمة جدا بالنسبة للأثير. مذيعة الإرسال كانت تتقدم البرامج، المواعيد الإذاعية، الذبذبات كما سمعنا فضيلة منذ قليل، والترحل تقريبا بالمستمع في دقائق قليلة البرمجة كاملة من الإذاعة. وكما سمعنا فضيلة في تقديم وافتتاح هذا الإرسال اتحدثت على المواعيد وتحدثت على مجمل اللقاءات، وكانت جولة برقية فيما سيكون حاضر على موجات أثيرنا طيلة يوم كامل.

جميل الأصوات تحضر، والذاكرة ذاكرة عميقة، ذاكرة الأثير تحمل فيها مواعيد كبيرة للنجاحات وللتميز. نجاح الأثير ونجاح البرامج الإذاعية هو ما بقي منها في ذاكرة مستمعينا، ومن منا لا يذكر هذا البرنامج؟

0: ما من مشغل إلا وله حل، وما من مشكل إلا ويقابله نظر. لذلك فالحوار مطلوب والجدل محمود. أريد رأياً.
1: أريد رأياً.
2: أريد رأياً.
0: أريد رأياً. أريد رأياً مساحة أسبوعية تناقش مواضيع اجتماعية. أريد رأياً مع سوار حميدي رجب.
3: أريد رأياً هو برنامج إذاعي اجتماعي، تقريبا جل من يستمع إلينا الآن في مختلف الجهات يتذكر وقع هذه المجلة الاجتماعية في أذهاننا وفي ذاكرتنا، برنامج تعلق به المستمعين وكان من الفضاءات الاجتماعية العميقة اللي ربطت جسور ثقة متينة بيننا وبين المستمعين. سوار عميدية تحكينا على أريد رأياً، علاقة كبيرة بينها وبين هذا البرنامج وتطور من فقرة في منوعة إلى برنامج قائم الذات افتك جمهوره وملأ الدنيا وشغل الناس.
2: برنامج أريد رأياً هو ولدي الرابع، برنامج عنده قيمة كبيرة في حياتي وفي مسيرتي المهنية. برنامج نحبه برشا رغم أنه سبب لي مشاكل نفسية بصدق. عشت جت فترة أنا اللي طلبت من الإدارة أنه نتوقف عن تقديمه وإنتاجه لأنه تعبني نفسانيا، تعبني من الحكايات اللي كانت تجينا من المستمعين والمستمعات واللي كنا نحافظوا على سريتها. كانت الحكايات تعبني برشا، تعبتني برشا، لأنه في مرات نتصدم أنه المجتمع فيه حاجات كيف هناك، وساعات يتعبني العجز وقت اللي ما نجمش نحل مشكلة متاع مواطن يستنجد بالبرنامج وبإذاعة قفصة، وساعات نجو قدام إشكاليات كبيرة ياسر ونخافوا أنه اللي يلتجئ لنا ويستأمننا على الحكاية متاعه ونبثوها نخافوا أصلا هو يتعرض لإشكاليات، لأنه صارت في بعض الأحيان رغم أنه إحنا كنا في البرنامج نغيروا الصوت ونقدم الحكاية متاعه ما يعطيش لا اسمه لا المكان اللي هو فيه لا حتى إشارة. البرنامج هو كان ركن، كان ركن في برنامج في رحاب الأسرة، وبعد كان في برنامج الأسرة والمجتمع لأنه كان تقبل فما بطري في إذاعة قفصة من 10:30 كل يوم، فما برنامج صحي، برنامج اجتماعي، مجموعة من البرامج تبث. كان برنامج من 10:30 نتذكر وقت شد فترة كبيرة ياسر نهار الخميس في رحاب الأسرة. البرنامج هذا هو عمره كبير، معناتها قريب 30 سنة، وبقى يتبث، مش هو يمكن في 96-97 بدأ يتبث، معناتها برنامج لمدة ساعتين منين كان ركن أصبح برنامج قائم الذات، برنامج لمدة ساعتين. وكان برنامج بصدق وقت اللي يجي كم هائل من المكالمات للستاندار، نتذكر في أكثر من مناسبة كنت تخدم معنا، في أكثر الأحيان تخدم معنا زميلتنا سمية حراثي، كنت جيني للستوديو تقولي سوار قولي معناتها نتوقفوا على المكالمات لأنه بصدق راني معاش نجم، وراني حتى معاش نجم نستعمل الستاندار باش نعدي المكالمات لبقية الزملاء في بقية الأقسام. وكنت دي برشا رسائل، كنت دي برشا رسائل، وذيك أكثر حاجة كانت مميزة أنه المواطن، لأنه مش سهل رأو المواطن يجي يأتمنك على حكاية وتكون زيادة حكاية خاصة وفيها تفاصيل خاصة جدا. احنا كنا لي سنوات البرنامج هذي تبث يمكن لمدة 18-19 سنة، معناتها ولا يمكن حتى 20 سنة، صحيح توقف لمدة يمكن عامين كي 3، ولكن رجع ولكن بقى ديما الناس تطلبوا، بقت الناس تحبوا، وكنا نخدموا فيه مجموعة كبيرة مع الزملاء عماد الغرز، عبد بيمولة، كانوا يبدعوا في اختيار الأغاني، في إخراج للقصة، في تقديمها. كنا نعملوا مجهود كبير في تقديم القصة هذيك، مش بغاية أنه نأثروا على المستمع، لا، بغاية أنه نعطوا قيمة للحكاية هذيك باش يتفاعل مع المستمع.
3: حكى تحدث سيوار على أريد رأيا، لكن وحنا نتحدث أكثر على البرنامج هذا، سألنا سيوار على أكثر القصص وقعا وربما اللي ما تنستش بعد 25 سنة من تقديمها، وكانت هذه الإجابة.
2: ومن الحكايات اللي كنت أنا نفسي كمواطنة مش كصحفية ومقدمة للبرنامج، كنت تعبني برشا في علاقة بالأم والأب، اللي أنا بصدق نقول ديما العلاقة دي علاقة قدسية، ما يلزمش أنه تصير فيها إشكاليات. من الحكاية أنا اللي لتون نتذكرها، استنجدت بينا أم الله يرحمها، هي توفت منذ سنوات. الأم هذه هي كان عندها ولد الوحيد، ربيته وتعبت برشا باش تربيه وتوصله، وكان كيما كانت تقول الله يرحمها، قلت كان هو عيني اللي نشوف به ورجلين اللي نمشي عليهم. عرست له وسكنت معاه في المنزل، عندها منزل ومعناتها وكبير وينجم يسع، معناتها هو وولاده وهي، ولكن للأسف الزوجة ما رفضت وجود الأم، وطلبت من زوجها أنه يحط أمه عندهم، كان عندهم جراج، قلت له تنجم تجهزوا الجراج وأمك تعيش في الجراج، وكان الأمر هكيكة. وخرجت الأم، ما حبتش معناتها تعمل مشكلة لولدها، وهي كان معناتها مألمها الأمر أنه ولدها بعد ما ربيته وتعبت عليه، جت شكون اللي حسب معناتها قولها أن هي خليته يتصرف تصرف مش باهي تجاهها. سكنت الأم في الجراج هذيك، وجتنا للإذاعة، ما كنتش تطلب حد شيء، هي الله يرحمها ما كنتش تطلب حد شيء، ولكن كنت تحب تحكي وتفضفض خاطر ما عندها حد تفضفض له. حكيت حكايتها، ولكن من الصدف إنه وقت اللي هي تحكي في الحكاية متاعها، ولدها كان في متجر يقضي وكان موجود، وكان للأمانة كان برنامج أريد رأيي وقت اللي يبدأ يتبث، تمشي في التاكسي يبدأ برنامج أريد رأيا يسمعوا فيه في المتجر، في الدار، في برشا أماكن، كان برنامج مسموع جدا، الناس كل تسمع. الابن هذا كان وقتها دخل الحانوت يقضي، وقت اللي دخل الحانوت يقضي الحانوت كان مليان والناس تسمع في البرنامج، وكان كل واحد يقول كلمة اللي حاضرين في محقوش، وكان حتى شكو تعرض معناتها سمع سب وشتم، كانت الناس متفاعلة وجعتهم الأم هذه اللي كانت تحكي بحرقة كبيرة برشا. خرج الابن ذيك، خرج من الدار ومشيلها، هذا الكل تحكينا فيه الأم، مشيلها للدار وقالها شكون اللي وصلك للإذاعة ولا شكون أعطاك رقم الإذاعة؟ قلت لي راني خفت وقت اللي قال لي كيف هكاكا، قلت لي ما نجمتش نجاوب، بقيت ساكتة. قلت لي وهو في اللحظة هذيك بكى بحرقة ومعناته بسلها رجلها وقال لها سامحيني ميمتي، أنا ما كنتش نتصور أني أنا سيئة لهالدرجة، وقت اللي قاعد نسمع في البرنامج ونسمع في تفاعل الناس والناس تسب فيها، تأكدت أني نستاهل أنا كل كلمة قالوها فيها. ومن بعد رجعت الأم، حتى زوجته معناتها اعتذرت منها ورجعت الأم تعيش معها.

اليوم على موجة إذاعة جفصة نقل لمقابلتي قوافل جفصة مستقبل الجسرين سبورتينج المكنين هلال رديف. تابعونا بداية من الساعة 3 على موجة إذاعة جفصة.

0: الواحدة ظهرا. مرحبا بكم مستمعينا لهذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أشغال مشروع حماية مدينة جفصة من الفيضانات تشهد تقدما في الإنجاز بحوالي 42% بكلفة جملية تقدر بنحو 9 مليون دينار. بداية من شهر أكتوبر القادم، وزارة التربية تمنع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية ضمن خطة تنفيذية لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. بولاية توزر تواصل عملية الاقتراع للتصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بمعتمدية تمغزة الدائرة الانتخابية عمادة سندس فوم الخنكة. أكثر من 1000 مستوطن يقتحمون باحات المسجد الأقصى، وزير المالية الصهيونية يدعو لشن حرب في الضفة الغربية. بلغت أشغال مشروع حماية مدينة جفصة من الفيضانات نسبة تقدم بحوالي 42% بكلفة جملية تقدر بنحو 9 مليون دينار، وفق ما أكده زاد عز الدين بالهوشات كهيئة مدير بإدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان.
2: مشروع أشغال حماية مدينة جفصة من الفيضانات كلفته الجمعية حوالي 9 مليون دينار ومدة إنجازها 12 شهر، موكول إلى مقاولة شركة بوعجيلة للأشغال العامة. تقدم الأشغال حوالي 42%، نسق الأشغال يعتبر بطيء وذلك راجع بالنظر إلى المقاولة. والآن الإدارة بصدد حث المقاولة على تدعيم الحظيرة بالإمكانيات البشرية والمادية اللازمة للترفيع في نسق الأشغال واستكمال الأشغال المتبقية. الأشغال الحالية تتمثل في تهيئة الطريق في حي الشباب في مستوى نهج القاهرة، وستشرع المقاولة في أشغال الربط القنطرة المنجزة في مستوى سيدي أحمد زروق بوادي الدخلة، أشغال الربط بحائط من الحجارة المبنية، وتبليط حوالي 100 متر القنطرة لتسهيل سيلان المياه في مستوى الوادي.
0: أفاد ثابت النصيري المدير الجهوي للتجهيز بتوزر برصد 70 مليون دينار لإنجاز 18 مشروعا في مجال الجسور والطرقات، من أبرزها جسر وادي الفريد عبر الطريق الجهوي رقم 201 بمنطقة ترميثة الذي انتهت أشغاله. النصيري أضاف بأن الصيانة الدورية للطرقات المرقمة تتضمن عدة مشاريع على غرار مشروع الطريق الوطني عدد 3 إلى منطقة المحاسن. وفي مجال المسالك الريفية، أفاد المصدر ذاته بأنه يجري تهيئة 16 كيلومترا من المسالك بكلفة تناهى 16 مليون دينار، حيث بلغت نسبة الإنجاز حوالي 50%.
3: عندنا 18 مشروع بسدد الإنجاز بكلفة حوالي 70 مليون دينار، أهمها جسر واد الفريد على الطريق الجهوية 201 بمنطقة الرميثة اللي انتهت أشغالها، الصيانة الدورية للأجزاء المتضررة بالطرقات المرقمة. عندنا مشروع بطول 8.7 كيلومتر، وعندنا مشروع آخر بطول 7 كيلومتر برنامج 2025 وهو بسدد الإنجاز من طريق الوطنية 3 إلى المحاسن بطول 5 كيلومتر وزوز كيلومتر بحزامية دقاش، تهيئة 16 كيلومتر ولاية توزر بكلفة 16 مليون دينار اللي بلغت إنجازه 50%، ومشروع هام لربط المسالك بالواحات والمستغلات الفلاحية، وكذلك في صيانة المسالك مسلك نفطة مراحل حوار بطول 10 كيلومتر انتهت الأشغال، مسلك لواطين نفطة ومسلك عين ولاد غريشي حزوة أيضا انتهت الأشغال، مسلك شاكمو العودية انتهت الأشغال، مسلك الحام والشباط بطول 14 كيلومتر سيتم استئناف الأشغال عن طريق المقاولة الأسبوع القادم بعد التعاقد مع مقاولة جديدة، وكذلك مسلك بير الحوش سندس وستنطلق المقاولة الأسبوع القادم.
0: تتواصل عملية الاقتراع للتصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بمعتمدية تمغزة الدائرة الانتخابية عمادة سندس فوم الخنقة في ظروف عادية وسلسة، حسب ما كده هو فوز الفضيل المدير الجهوي للانتخابات بتوزر لمراسلة الإذاعة وحيدا بارك.
4: انطلقت عملية تصويت على سحب الوكالة من نائب المجلس المحلي بتمغزة عن دائرة الانتخابية سندس فم الخنقة. انطلقت العملية في توقيتها وافتتحت مكاتب الاقتراع في توقيتها القانوني الساعة 8:00، والعملية مستمرة بصفة عادية وسلسة. كل المواد الانتخابية موجودة وفي توقيتها. مركز الاقتراع في منطقة العشاش، وتم نصب خيمة كمركز اقتراع لتقريب العملية من الناخب، والمركز الاقتراع الثاني هي المدرسة الابتدائية بسندس ضم 484 ناخب مسجل فيها، بها مكتب اقتراع وحيد. بالنسبة لعدد الناخبين الجملي 510 ناخب، 26 ناخب مرسمين بالمركز الاقتراع الأول خيمة العشاش، و 484 ناخب بالمركز الاقتراع الثاني. اليوم التصويت على سحب الوكالة بنعم أو لا. نعم يعني سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي، فإذا كانت النتيجة بلا يبقى الحال ما هو عليه. إذا تمت العملية والأغلبية ب 50+1 بنعم، يعلم المجلس المحلي بتمغز الهيئة ويتم سد شغور من قبل الهيئة العليا بواسطة انتخابات جزئية.
0: أعلن وزير التربية نور الدين النوري في زيارة أمس لولاية المهدية أن منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية سيكون كليا بداية من شهر أكتوبر المقبل ضمن البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستشدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتعزيز حماية التلاميذ والوقاية من كل ما من شأنه تهديد سلامتهم الجسدية والنفسية. وأعلن أيضا عن إطلاق منصة للإنصات عن بعد لفتاة التلاميذ وتخصيص 10 دقائق ضمن حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتوعية لفائدتهم.
5: الخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات. 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها، بما في ذلك المخاطر السيبرانية. كل الوزارات المعنية ستكرس طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية، بما في ذلك تنشيط من خلال دور الشباب، بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخل المدارس الابتدائية، كذلك المكونين من وزارة الصحة. سيتم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية. هو عمل من أجل التوقي من كل المخاطر التي قد تمس من الأسرة التربوية ومن المؤسسة التربوية ومن أبنائنا التلاميذ.
0: استشهد فلسطيني وأصيب 7 آخرون لحد في غارة للمحتل على قطاع غزة ضمن الخروقات اليومية التي في وقف إطلاق النار واقتحم أكثر من 1000 مستوطن اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الصهيونية. ويتزامن التصعيد مع فرض سلطات الاحتلال إغلاقا شاملا على الضفة الغربية بذريعة حلول عيد العرش اليهودي، في وقت دعا فيه وزير المالية الصهيوني إلى شن حرب واسعة بالضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية. يأتي هذا التصعيد في وقت أعلن فيه منسق أعمال حكومة المحتل فرض إغلاق شامل على منطقة الضفة الغربية وإغلاق المعابر ابتداء من اليوم حتى السبت المقبل. بجولة الأخبار العالمية نصل لختام نشرة الظهيرة، إلى التذكير بأبرز عناوينها. أشغال ومشروع حماية مدينة قفصة من الفيضانات تشهد تقدما في الإنجاز بحوالي 42% بكلفة جملية تقدر بنحو 9 مليون دينار. بداية من شهر أكتوبر القادم وزارة التربية تمنع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية ضمن خطة تنفيذية لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. بولاية توزر تواصل عملية الاقتراع للتصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بمعتمدية مغزى الدائرة الانتخابية عمادة سندس فم الخنقة. أكثر من 1000 مستوطن يقتحمون باحات المسجد الأقصى، وزير المالية الصهيونية يدعو إلى شن حرب في الضفة الغربية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

حيث لا حدود للزمان ولا جدران للمكان، نقتفي أثر النوتة ونروي حكاية الإنسان.

مرحبا بكم في مدار جديد من مدارات موسيقية. اليوم باش نخرجوا من ضيق القارات ونركبوا أثير الأطلسي. لا جغرافيا هنا، لا حدود ولا فواصل. اليوم باش نكتشفوا كيفاش حول الإنسان جراحه وعزلته إلى أنقى أرحان الأرض، من رمال صحرائنا إلى صخب المرافق البعيدة، رحلة في شجن البشر. ابقوا معنا. هذه سيزاريا إيفورا كانت تغني حافية القدمين. سيزاريا إيفورا بنت الرأس الأخضر ما كانش الحفاء اختيار جمالي، بل كان صرخة ضد الفقر واعتراف بانتماء لا يزول. كي تسمع بحتها ما تسمعش مجرد غناء، بل تسمع صوت الريح في جزر معزولة، صوت الغياب والانتظار. نتأملوا معها معنى أنه نغنوا للعالم ونحن ما عنا ما نمكو غير أصواتنا.

من جزر الأطلسي نرجع لضفة القارة السمراء إلى مالي. هنا الموسيقى مشترف بلتين الأرض علي فاركاتوري مع زفش الجيتار فقط بلعزف ذاكرة الصحراء باش نتأملوا كيفاش يولد الإيقاع من صمت الرمال.

من تين مالي وعمق افريقيا عبرت الارواح المحيط قصرا نحو امريكا. الاغلال ما نجمتش تصفد الموسيقى. في دلتا الميسيسيبي اتحولت الاهات الثوره فنيه هزت العالم تدعى البلوز. بيبي كينج بجيتار الشهير لوسيل كان ينطق باللي ما تنجمش تعبر عليه الكلمات الفصيحه. لنستمع الى كبرياء الروح الجريحه.

هذا البلوز موقفش عند حدود أمريكا السمراء، بل مشي لبعيد حتى يطلق فوجي المتمرد هالستينات القرن الماضي بصوت شرس وعميق. إريك بوردون مع فرقة The Animals البريطانية أخذ شجن المستضعفين وآلامهم العتيقة وأعطاهم حشرجة الروك الحاد وهيبة الأثير الصاخب.

نرجع لمدارنا ونعبر نحو بلاد الشنقيط. هنا في موريتانيا تتحول الأوتار إلى خريطة للقوافل، كل نغمة هي أثر القافلة عبرت، وكل وتر يحمل حكاية مرابط مرجعش لنستمع للذاكرة وهي تغني.

في كل بيت مغاربي كان هناك دائما أراون، صوت يحكي لنا ما نسيناه. سعاد ماسي بذكاء الجيتارة وبراءة البحة ترجع بينا لهذا الزمن، زمن الحكايات اللي كانت تحمينا من برد الواقع.

معاك نظمة مرايتنا. إشهار هز سلامي لجبال الثلج وعرباطة للقصبة واد البي، تلحف بالبخنوق والمطبقة لازم تذوق. تراث وتاريخ في مهرجان مشايخ الركروكي والأشعار، مبهاها قبصة في المنار.

0: إشهار. إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم. الثاني بعد الظهر، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: نظمت الجمعية الجهوية للصيادين بولاية قبيلي اليوم يوما تنشيطيا في الرماية على الأطباق ببنادق الصيد بساحة تحنيش من مدينة دوز بمشاركة حوالي 100 مشارك. أعلن وزير التربية نور الدين النوري في زيارة أمس لولاية المهدية أن منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية سيكون كليا بداية من شهر أكتوبر المقبل ضمن برنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. تتواصل إلى غاية 5 من أكتوبر مشاركة الديوان الوطني للصناعة التقليدية في المعرض الدولي للصناعة التقليدية بمرسيليا، ويضم الجناح التونسي 8 مؤسسات حرفية في مختلف اختصاصات الصناعات التقليدية. يتزامن يوم غد مع آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، ويمثل يوم 28 من سبتمبر آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصريح الجبائية. لقي 56 شخصا على الأقل مصرعهم في ولاية الهندية وأربع آخرون في نيبال المجاورة، في حين ما يزال 10 عمال في عداد المفقودين جراء أمطار غزيرة وعواصف أدت إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وجليدية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: سلامتك سلامتك.
4: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في سلامتك. في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي. الغسل الجيد للأواني يساهم في القضاء على الجراثيم ويحافظ على سلامة الغذاء. شنية مراحل غسل الأواني؟ وهل الماء وحده يكفي؟ كيفاش نجفف الأواني بطريقة صحية؟
5: أي عملية غسل وتجفيل الماعون المعد للطبخ ولا لتقديم الماكلة لازم يمر بأربع مراحل. أولاً غسل الماعون في حوض ولا بانو فيه الماء والصابون. ثانياً إعادة غسل الماعون بالماء باش يتنحى الصابون ولا المادة المنظفة اللي استعملناها. ثالثاً حطان الماعون في حوض ولا بانو فيه الماء والجبال بمقدار مغرفة ماكلة جبال في كل 4 لتر ماء، والمدة ما تقلش على 4 ساعة باش نقضيه على أي بكتيريا تنجم تبقى في الماعون. رابعا نعاود ونغسل الماعون بالماء ونخلوه يستقطر. ونلفت انتباهكم، راهو تخليط الصابون مع الجبال في نفس البانو راهي طريقة غالطة وتحد من فعالية عملية تنظيف وتعقيم الماعون، وزيد تهري اليدين وبعض المواد تسيب غاز خانق.
4: دقائق إضافية في التنظيف قد تجنبنا الكثير من المشاكل الصحية. مع تحيات وسيلة الغولة.
3: سلامتك سلامتك.
6: لباس الخوذة واجب على كل راكب دراجة نارية، لأن الخوذة تحميه من أكبر خطر يتعرض له. كل ضربة تجي في الراس إثر حادث مرور تكون في الأغلب قاتلة، وبذلك تصبح الخوذة أكثر من ضرورية. وعلى كل راكب دراجة نارية أن يحرص بنفسه على لبسانها وما يخليهاش معلقة في مقود الدراجة، ويحرص كذلك على الأضواء الخلفي والأمامي حتى يحمي نفسه من خطر الطريق في الليل.
7: رفيق الطريق.
8: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
4: هذا البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.
9: مسرح
10: مسرح

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: هذا البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.
3: متابعاتي أرخبيل المسرح ومتابعي أهلا وسهلا بكم. كما وعدتكم في الحصة الفارطة نواصل الكلام مع ضيفنا دكتور إياد حماد الهويدي السويدي من أصل عراقي. هو عراقي رغم سويديته، وهذا رأيناه فيما تداولناه حول مساراته وما الغنية التي تشبه مسارات بعض العراقيين ولكن تختلف كذلك عنه. ذلك أن ضيفنا دكتور إياد حماد الهويدي خرج إذن في فترة زمنية بذاتها من العراق لأسباب تاريخية سياسية يعني لا تخفى لنا في ثورة 80، أن لا يهرب أو لا يخرج عن المسار العمل الفني والعمل المسرحي شأن عدد من الذين تركوا بلدانهم سواء من العراقيين أو غيرهم الذين وجدوا أنفسهم يمارسون مهنا أخرى لكسب حياتهم. إذن ضيفنا دكتور إياد حماد الهويدي في الحصة الفارطة كيف أنه تمكن أن يواصل ممارسة المسرح بعيدا عن بغداد، فهو طبعا متخرج من أكاديمية الفنون ببغداد شأن عدد من الجيل الذي ينتمي إليه وتتلمذ على أهم الأساتذة الذين تتلمذ عليهم كثير كذلك من المسرحيين العراقيين. إذن أمكنه أن يدخل عالم المسرح في السويد وتحديدا بدأ من مسرح الناشئة ونجح في كسب عناية النقاد والصحفي ولفت الانتباه إليه، فاستفاد كذلك من البنية القائمة في السويد، البنية الإعلامية، البنية الثقافية المدرجة ضمن مشاريع اجتماعية ثقافية. كل هذا طبعا قائم، لكن ضيفنا أنه استطاع أن يقنع من كان مشرفا على هذه المؤسسات بأنه يمكن أن يلعب دوره في هذا. ما رأيناه في الحصة الفارطة، وكان في ذلك ضيفنا إياد الحمادي الهويدي على غاية من الصراحة وكذلك من المساءلة، هو أن هل يمكن لإنسان عربي آت من ثقافة عربية متكون في مجالات المسرح في البلاد العربية أن يمارس المسرح مثلا في السويد كالسويديين، أي يعني ذلك أن يأخذ مسرحية سويدية ويقدمها. فكان رد فعل إياد حماد الهويدي أن الأمر ليس كذلك. إذن سنعود نطرح عليه هذا السؤال، وبعد ذلك سنمر للكلام عن شغله الشاغل ومنجزه العلمي، لأن وأنجز عملا هاما جدا يتعلق بإنجمار برغمان وما أدراك ما إنجمار برغمان الذي أعلننا عن التعرف له في الحصة الفارطة. دكتور إياد حماد الهويدي أهلا وسهلا بك من جديد.
4: أهلا وسهلا دكتور محمد المديوني، سعيد بلقائك مرة ثانية. والحقيقة في الحصة الفائتة استمتعت كثيرا بالحديث معك واسترسلت كثيرا وشعرت كأنني أتحدث مع نفسي.
3: جميل ما قلت. إذن لننطلق، لماذا يصعب على غير السويديين أن يمارس المسرح في السويد خاصة من موقع المخرج يمكن يلعب دور مسرحي أو تلفزيوني باعتباره آت من يعني تيبي يعني هو عربي أو مسلم يلعب دور المهاجر يلعب دور الجد إلى غير ذلك؟
4: أعتقد هناك سر خفي مبطن لا يعلنوه المؤسسة الثقافية الأوروبية بشكل عام، وهم يعتقدون أن وقد يكونوا محقين في ذلك أن في نظرتنا الجمالية هناك نقص، نحن القادمون من الشرق، لذلك هم لا يثقون أن القادم من الشرق في استطاعته مثلا أن يكون مخرجا أو أن يقود فريقا مسرحيا سويديا، فلا تتوفر عناصر الطمأنينة لا لدى المؤسسة ولا لدى الممثل السويدي أن يقوده مخرج قادم من الشرق أو من العراق. فعنصر الطمانينة هو عنصر جدا مهم، وهذا لم يتوفر لنا بسبب أنه لم يعمل أحد قبلنا من الشرقيين. يعني لو كان هناك من المسرحيين عرب سبقونا مثل ما نحن الآن خلفناه للأجيال القادمة لكان الطريق سهلا. فهذا السبب الرئيسي. السبب الثاني إن المؤسسات الثقافية الأوروبية هي مغلقة على حالها، وقد تكون في أغلب الأحيان مؤسسات عائلية. المخرج الفلاني عندما يتوفى يأتي ابنه بعده، ثم تأتي زوجته وتأتي بنته، وهذا يشكو منه حتى مواطنين البلد أنفسهم. فهذا السبب، السببين الأساسيين. لكن الآن بدأت الحاجة إلينا أكثر، وخاصة فيما يتعلق، هم ليس لديهم مانع أن تأتي وتقول لهم لدي مشروع يتعلق في جرائم غسل العار عند الشرقيين في السوري، واو تفضل. لكن أن تأتي إليهم وتقول أنا أود أن أشتغل مسرحية لعبة حلم لستين باري في الدرامات المسرح الملكي مثلا،
5: ما دخلت
4: أنا بالضبط. بس يعني حتى أنا اعتبت على بعض الزملاء اللي إجوا اشتغلوا بالسويد اشتغلوا مسرحيات لستين باري، أنا أعتبر هذا خطأ، لأنه أنت ولو ابتعدت عن الموضوع بس
5: لا بعد أنت لا لا لا لا لا
4: إجوا للسويد واشتغلوا لنفترض مسرحية فركنشولي الحقيقة
5: الآنسة
4: جولي. نعم العمل فشل ذريع. أنت ممكن تقدم الآنسة جولي في العراق في تونس من حقك، ذاك الوقت راح تشتغلها في الطريقة اللي يعجبك هي، يعني هو النصمة عالمي. لكن أنت تشتغله وأنت جاي من الشرق ولم تعرف العادات وتقاليد المجتمع السويدي، لا تعرف اللغة لا تعرف الدين، وتأتي تشتغل لأهم مؤلف لديهم، ما لا أعتقد أنك ستنجح.
5: اللهم تقدمه بشكل هواية، أما أن تدخل في الاحتراف والمهنة فالأمر غير. أظن أن هناك يعني تفسيرك يستقيم جدا، ولو أن هناك بعض الاستثناءات دكتور إياد تجلت مثلا، ولو أنه استثناءات عندما أفكر مثلا في مجد معوض اللبناني، فإنه أعطي الفرصة ليدير مؤسسات مسرحية سواء في كندا أو في باريس في فرنسا، ولكن في الآن نفسه وأنا أتذكر الأعمال التي قدمها هي في الواقع لا تختلف على ما ذكرته. وقد قدم تجربة حياة اللبنانيين الذين عاشوا الحرب، ولكن قدمها في شكل يمكن أن تندرج ضمن المسرح الغربي، يعني باللغة الفرنسية وبحس يمكن أن يقبل. لكن لك الحق أنه لم يقدم على حد علمي عملا مسرحيا لكاتب من الكتاب الأوروبيين، فهو استثناء جزئي.
4: هذا ذكاء من عنده،
5: ذكاء من عنده طبعا. والحال كذلك بيساعده أنه كاثوليك مسيحي، تم لعبة كذلك.
4: هذا هو السبب الأساسي. لذلك قمنا وقمت مثلا على سبيل المثال للحصر أنا باكتشاف هذه السرية، هذه العلاقة بينها. وجدت أنني عندما أقدم عملا بهذا الاتجاه الذي حكيت عنه أجد كل الدعم، لكنني لذلك لم أتجرأ أن أذهب، ولم أكن غبيا لأذهب إليهم بمشروع أي مؤلفه سويديون أو أوروبي. لكن السويديين قد يدعونهم مخرجين من الخارج، يعني أن يدعو مثلا
5: برازيلي مثلا برازيلي،
4: أو هو يفكر أنه يدعو روبرت ليباش مثلا أن يأتي ويعمل له، هذه مسألة أخرى. لكن أنا أتحدث عن المقيمين في السويد، ما أعتقد في مخرج عربي من أصول عربية سواء كان أنه استطاع أن يقدم عملا مسرحيا خارج النطاق الذي تحدثت عنه.
5: يعني في نهاية الأمر لكلامك صحيح، لأن حتى يعني فيما بينهم الأوروبيين هناك انفتاح، يعني الفرنسيين يأتيوا أفينيون
4: طبعا،
5: يأتيوا مدير لاتين إسبانيا من البرتغال، يعني الأوبرا بلتو لا كوميدي فرانسيز أعطيها إدارتها لإيطالي وفي بعض الأرجنتيني، ليس لهم مشكل. فكأنهم في نفس المجال في نفس المرجعية الثقافية. سؤال كهل أن العرب وقد استقروا هل يمكن أن يندرجوا ضمن المرجعية نفسها؟ وخاصة

0: بشكل شخصي أنني الآن على في صدد تقديم عمل لسترينبرغ، لكنه يحمل أو مأخوذ من حكاية شرقية من ألف ليلة وليلة. هذا رحبوا به أيما ترحيب، لأنه مخرج عراقي يشتغل بسترينبرغ لمسرحية مكتوبة في بغداد، في ساحة من ساحات بغداد. فلذلك حتى أنني قلت في لقاء مع أحد الصحف السويدية المهمة، قلت لهم وبكل جرأة وبكل قوة، قلت لهم أنا المخرج العراقي الوحيد الذي أستطيع أن أقدم هذا العمل.
1: قصدك أنا المخرج السويدي الوحيد؟
0: نعم. الذي لأنه السويديين يهربون بالفعل، كانوا يهربون من هذا النص. يعني هذا يعني في الوقت الذي تجد فيه،
1: لأنك السويدي الذي له خلفية،
0: أفهم الثقافتين، أفهم ثقافة النص وأفهم ثقافة المؤلف.
1: مع العلم، مع العلم أنا أتصور، لا لم أقرأ للأسف النص، لم أطلع عليه، وأدعوك أن توجه لي نسخة حتى أقرأ
0: إن شاء الله. أول ما
1: عندما سترينبرغ يأخذ حكاية من حكاية ألف ليلة وليلة، فإنه سينظر لها بمنظار سترينبرغ،
0: صح؟
1: أنه ليس سوف لن يسقط شهرزاد لا، فهو سيعالجها وسيعالجها، إذن فهو سيكتسبها، إذن ستصبح بصورة النصور ملكا له، لأن ذاك هو هي المادة الخام. إذن فأنت تشتغل من حيث سويديتك أو سويديتك انطلاقا من قراءة لعلها تضيء ما حرك السويدي السويدي، انطلاقا من معرفتك باللغة العربية بالثقافة. إذن كأن هذا الاستثناء في حقيقة الأمر ليس استثناء، بل هو تأكيد طبعاً لقاعدة
0: المستمرة. طبعا ولذلك دكتور محمد أنه هم رحبوا بالفكرة كثيرا، وبالعكس يعني شاهدت بعضهم يقول أين وجدت هذا النص؟ نحن لم
1: لا نعرفه
0: حقيقة، يعني هو لم يقدم هذا، يعني رغم أنه كتبه من 1908 لم يقدم سوى 4 مرات فقط، وقدم بشكل مسرح مدرسي بسيط. سجلنا ولا لذلك عن هذا الطريق ممكن أن تقدم مسرحا سويديا حتى وأن كنت من أصول شرقية، لأنه بالعكس هم سيستفادوا من شرقيتك. وأتيك بمثال آخر، قدم عمل اسمه I came to see you، يتحدث أيضا عن مواطن عراقي يعود إلى العراق، هو عايش في السويد ومهندس ومزوج وعنده أطفال، مزوجته سويدية، وبعد أن يصير التغيير في العراق قرر أن يرجع إلى العراق، لكنه يقتل هناك. فبعثوا إلي كي أقوم بدور مخرج مساعد. لماذا؟ لأن المخرج سويدي وسيكون عنده عجز ونقصان في مجالات عديدة، فكان ليبية يتصل فيه، ماذا سنعمل غدا؟ ماذا يقصد بهذا المشهد؟ أين تكون هذه الحالة؟ ماذا كيف يتصرف؟ فأصبحت أنا المرجع الأساسي رغم أنني مخرج مساعد.
1: أظن أن دكتور إياد هذا الأمر أرى فيه أولا جدية التعامل السويدي مع المسرح
0: طبعا،
1: وجدية مع الشخصيات، وانشغال بكيفية نقل تجربة اجتماعية معيشة باللغة السويدية بالفن السويدي، ولكن نقل مواصفاتها الدقيقة. فأنت أشبه ما يكون بالخبير الذي سيدل على الفكرة.
0: وكي أزيدك من الشعر بيتا، أنا كنت أعمل مستشارا ثقافيا في دائرة الشؤون الاجتماعية، لأنه حالات كثيرة تأتيهم لعوائل ولشخصيات تنتمي إلى الشرق ولا يعرفون كيف يتصرفون معها، فأحيانا
1: يعني هذا هذا دور كبير هذا الشؤون الاجتماعية.
0: قصدي هذا نفس
1: نفس لكن ننزله في إطار المسألة
0: بالضبط.
1: يعني كان ممكن أن يقرأ وينجز لكن هناك

0: نوع من الحرص طبعا على تقديم صورة أقرب ما تكون إلى شواغل هذا هذه الشخصية. فكان الطريق الحقيقة ليس سهلا ولا يكون خالي من المصاعب والتضحيات الهائلة، لكنني لا خيار لدي، لم أستطع العودة إلى العراق ولا ليس لدي بلد آخر يستقبل، فلذلك كان بقائي. وحاولت أن أبحث وأجد ما هي الطرق للدخول لكسر هذا الجدار الكونكريتي المسلح لكي أدخل هذا العالم. يعني أنا أتصور أن هذا السؤال، يعني وصلنا الآن إلى تقريبا، نحن أتذكر سافرت أنك لاحظت ومن حسن حظك أنك أول لقائك ودخولك لعالم المسرح تجلى من خلال الالتقاء بفرقة.
1: نعم.
0: وأحسست أنك كأنك جزء من العائلة، فكان هناك عائلة كبيرة، عائلة المسرحين مهما كان في العالم. لكن في الآن نفسه وهذه العائلة الكبيرة التي، وخاصة الفنان عندما يتعلق الأمر بالفنانين حقيقيين، يعني الفنان الحقيقي لا يمكن أن يكون لا عنصري ولا كذا لأنه فنان. فمع ذلك هناك اعتبار للميزات والخصوصيات الرقيقة، فمهما كان يقدم جهد السويدي ليغوص في عالم الشرق دائما يحس أن هناك بعض الأشياء تغيب عنه، ولهذا دعوك أنت.
1: وهذا مثل ما أنت قلت حضرتك أنه هم جدية عملهم، لأنه لا يستطيع السويدي أن يقدم على خطوة لو تعطيه مصاري الكون كلها بدون أن يكون متأكدا، وإلا فيحترق اسمه المستقبل. لذلك هم يعرفون أين يضعون أقدامهم، ويعرفون أيضا حسب ما قال برغمان أحد المرات، أنا أعرف ماذا أقدم للجمهور ومتى. فنفس الشيء، يعني أنا آسف ما أريد أقارن نفسي ببرغمان، بس أنا أيضا أعرف ما هي الأعمال التي ممكن أن أقدمها للسلطات الثقافية كي أحصل على الدعم.
0: أي هذا من باب أنك فهمت المنظومة كيف تشتغل، ووجدت فيها ما هو مقنع، واقتنعت به وقبلته. الآن سنطرح السؤال لعله افتراضي، يعني متى يمكن لمن عاش تجربتك أن يندرج ويندمج في الثقافة السويدية بصورة تجعله قادرا على أن يجعل ما هو معيش في العراق يعني السويدي؟
1: نعم فهمت السؤال، أعتقد فهمت. متى ما عرف هذا الشرقي أول شيء أن يتقن اللغة السويدية؟
0: هذا واحد أدنى.
1: نعم. المسألة الثانية، يجب أن يعرف تاريخ هذا البلد، عاداته تقاليده، يعني عليه أن يعرف حتى فلكلور وأغانيه وشعره كي يكون قادر على تقديم عمل يتناسب مع الذائقة السويدية، لأنه الذائقة السويدية ذائقة خطرة جدا ورفيعة المستوى، لا يستطيع أي واحد أن يلمسها. عليك على القادم أن يستمعوا إليه، عليه أن يكون متمكن من أدواته الثقافية النفسية، لأنه هناك شفرات في المجتمعات، وخاصة في المجتمعات مثل المجتمع السويدي الذي يعتبر مجتمعا مغلقا. لذلك عليك أن تعرف شفرات هذا المجتمع حتى تدخل إليه، وإلا سوف لن تلامسه أبدا.
0: وفي وقت هذه الشفرات لا تعلم بل لعلها تعاش.
1: نعم.
0: فكأني بالأجيال المقبلة، لو كان ابنك أو ابنتك معنية بالمسرح لأصبحت لكانت قادرة على ذلك، باعتبار أنها في صميم
1: من الطبيعي
0: نظام التربوي المطلعات. مثل ما قلت أنا عندما تكلمت عن مسألة الترجمة، فيكتور هوغو يقول أنك حتى تستطيع أن تنجح في ترجمة شكسبير لا يكفي أن تكون عالما، وهو الفرنسي باللغتين فحسب، يجب عليك أن تكون قد قرأت، أن هنا العلاقة أن تكون طالعت ما كان طالعه شكسبير. وانت كنا في الوضعية التاريخية التي عاشها شكسبير. هذا بالنسبة الى المترجم. ففعلا يعني هناك النص، هناك العمل في مكوناته، لكن كله وراءه خلفيات وهو مشحون بأنت سميتها الشفرات لعلها معاني حافة يلتقطها المتقبل السويدي، لأنه يعني دون أن تذكر لكنها هي حاضرة بشكل ما.
1: أنا امبارح حضرت محاضرتك عن الترجمة وإشكالياتها، وهذا يعني موضوع كان كلش مهم، وأعتقد أيضا حال حال الأجيال القادمة سوف يكون لنا جيل مستقبلي من المترجمين المتمكنين جدا، لأنهم لا وسوف لن يقبل الجمهور العربي بالمستقبل أن يأتي أحد يترجم سترينبري عن ترجمة من الإنجليزية
0: من الأخرى،
1: كما قال الكبير جبر إبراهيم جبر: إن الذي يقرأ شعرا مترجما كالذي يقبل امرأة من خلف الزجاج. فكيف الحال إذا أنت كنت تقرأ نصا مترجما أساسا، فماذا يبقى في القبلة؟
0: هو في الواقع هذا صحيح، صحيح جدا، خاصة بتقاطع الترجمات. فأنت يمكن أن تترجم من لغة ثانية ولكن تقارنها بترجمات أخرى من لغات ثالثة ورابعة، هناك نوع من التقاطع يجعلك أقرب. ثم هناك الآن نعمل استطراد ونغلق ونعود لموضوعنا، هناك وظيفة للأسف ليس حاضرة دائما في الترجمة، مؤسسات الترجمة في المشرق أو حاضرة حضور رمزي، هو المراجعة. تجد المترجم والمراجع. والمراجع لا ليصلح أخطاء المترجم، لأنه مفروض أن المترجم يعرف. طبعا في بعض الأحيان يجد نفسه المراجع إذا كان المترجم سيء ولا يعرف له أن يصلح له، أما دوره ليس هذا، لأنه مفترض أن الذي يقدم على ترجمة نص ما أنه عارف باللغتين وقادر على كي. دور المراجع هو العين الثالثة التي أولا لأن كل نص حتى إن أخذته من أصله وترجمه للغة الأخرى هناك رقائق طبيعية، ولكن هناك رقائق أخرى تضاف، وفي بعض الأحيان عناصر قد يتفطن لها، وهذا دوره، لا يتفطن لها المترجم، المترجم الحصيف العارف، لا أتكلم عن الذي لا يعرف. فهنا هناك نوع من الترجمة وكذلك توفير نوع من الضمانات التي يلقاها النص وتسعى إلى الوصول إلى المترجم.

0: انا اتذكر ايضا طالما موضوع انه عن انجمار بيرجمان، عندما ذهب انجمار بيرجمان للعمل في المانيا بعد فضيحه الضرائب التي حصلت له، وهو يتقن الالمانيه من سن مبكره، من سن 13 سنه،
1: ايوه قريبا منهم يعني.
0: وهو راح في معسكر كشفي في المانيا في شبابه، و يعني اصبح يجيد اللغه الالمانيه كما يجيد السعودي. فيقول عندما ذهبت وكي كان في نيته أن يقدم مسرحية لعبة حلم، هناك حوار مركزي في المسرحية وهو وحسرتي على البشر، لنترجمها هكذا وهي بالسويدي سيند أمني خنا. هذا السطر كيف كان مثل كائن أكون أو لا أكون في هاملت، هذا الحوار هو المركزي في المسرح. أنا فيقول وقفت وأنا أتقن اللغة الألمانية، كيف سأفسر لهم هذا الجملة؟ تتخيل، وهو اللغة الألمانية واللغة السويدية قريبتان عن بعض، نفس العادات نفس التقاليد نفس الدين نفس كل شيء نفسه. وقف أمام حوار بسيط، كيف أترجم
1: هذه الجملة؟
0: هذه الجملة بالذات. فالقصد أنه الترجمة موضوع كثير حساس، ومثل ما ذكرت حضرتك البارحة في محاضرتك الممتعة والواسعة والشمولية والتي تطرقت إلى أغلب جوانب الترجمة، أنا أعتقد أن آن الأوان أنه المترجم عليه أن لا يصبح مترجم مجرد أنه يتقن لغتين فقط.
1: فعلا.
0: هذا ليس هو، هذا جانب من الجوانب،
1: هذا ضروري
0: نعم،
1: لكن غير كيف،
0: هذا يعني هو المهنة الأساسية. لكن هناك أشياء أخرى في النص وما وراءه، وخاصة في النص المسرحي، أنت ممكن أن تقوم بترجمة رواية أو أشياء أخرى، لكن النص المسرحي خطر، لأنه في جرس في إيقاع، في يجب أن يكون واحد من ورشة المسرح حتى يتمكن من ترجمة
1: هذا الاستتار. سنوصل فيه
0: نعم،
1: لأنه في حق الطلب ليس استتار بقدر ما هو مرتبط بال يعني هذا المسألة عادة ما تطرح يطرحها المسرحيون عن المخرج وكذا، وغالبا ما تكون متداخلة مع مسألة أخرى انطلقت بشكل يعني صارخ وأحيل عليها بشكل متواتر مقولات أرتو أنطونا أرتو، الذي طبعا وضع موضع السؤال بطريقته وبلغته الشعرية وبانتفاعاته الجنونية بالفعل وبالمجاز. هو وأخذها عدد من قرائه، النص أرتو المترجم للعربية أو في لغته من بين العرب، على أنه معطى معناه مسقطا، في حين هو كان رد فعل إزاء مآل وصل له المسرح في عصره، وهو غلبة النص الأدبي. هنا قدم النص الأدبي باعتباره متعارضا مع الفرجة، وكأنك كلما ابتعدت عن النص الأدبي كنت قادرا على أن تكون قريبا من الفرجة. في ظاهره صحيح، لكن لو أمعنا النظر نجد أنه ليس بالضرورة صحيح، لأن النص الأدبي هو نص أدبي، عندما أخذه مخرج عليه أن يحوله إلى فرجة، وكلما كان قادرا أن يأخذ النص كما هو دون تغييره ويكون قادرا على جعله فرجة، كلما كان المخرج مسيطرا على أدواته وعارفا بها. لكن هذه الصدمة كانت مهمة، معناها ضرورية أن تصدم، لأن رجل مثل أرتو يتهجم على المسرح الغربي في مطلقه، يقول أنه مسرح يعني أغبياء، هو أشبه ما يكون بعمل بقال يبيع لسؤال ماذا، هو مثل ما يقول العرب ولست نهويا يلوك لسانه، هو جرامريا يقول. فإن المسح ليس هذا، ولكن في الآن نفسه الأدب كذلك ليس هذا. أنا بتقول الأدب، الأدب أنواع. فعندما نعود هنا لمسألة ترجمات النصوص وإنجازها، أظن لعل من المفيد أن يكون قادر على ترجمة النص الأدبي باعتباره أدبا، لأنه كتب باعتباره أدبا. وهناك من يتدخل سواء في مستوى دور الدراماتورج الذي سواء بالمفهوم الألماني هو الذي اختار النص وهو الذي كذا وهو يعد ما حوله من، أو بالمفهوم الفرنسي هو التوليف. ولعل هذا يزيل صعوبة ما ويحدد مسؤوليات. فالمترجم يترجم النص في أدبيته وأدبيته الراقية في أعلى ما يمكن أن تكون، وعلى المخرج أن يكون قادرا أن يتعامل مع هذه الأدبية فيحولها إلى مدى فرجاوي. ما رأيك في هذا؟
0: طبعا هذا رأي كلش صائب، ودعني أستشهد مرة أخرى بعنوان حصتنا عندما عاد بنيمان من ألمانيا وأراد أن يشتغل مسرحية الملك لير لشكسبير، فرغم وجود ترجمات سابقة لنص شكسبير لكنه
1: أعاد
0: طلب من دراماتورك، قال له رجاء، كانت سيدة، رجاء امنحينا نص قابلا للنطق وقادر على الفهم، يعني الجمهور قادر على الفهم. فلذلك بريمان كيف يعمل الفرجة؟ لأنه في نص شكسبير دائما تجد عوالم عديدة، هو دائما يقول أنا لا أعارض نوايا المؤلف بل أبحث عن ماذا أراد أن يقول، ويأخذ ما يفيد هذا العصر، لأنه ليس من الضروري أن تتحدث عن، لأن شكسبير موسوعة أي نص من، فأنت خذ منطقة معينة في نص الملك لير ركز عليها، تذهب إلى نواياها إلى خفاياها، ستخلق فرجة عظيمة. ولذلك أغلب أعمال بريمان عندما اشتغل شكسبير مستحيل أن تشعر بالملل ولو ثانية، تجد فرجة عظيمة.
1: هذا يرتبط، وهذا يعني يؤكد تقريبا تساؤلاتنا ويشرع ويعطي معنى لنقاشنا حول هذا الموضوع. أنت ما أشرت إليه أن طلب منها أن يكون الحوار حاليا، إذن في نهاية الأمر ماذا؟ لأن اللغة تتطور
0: بالضبط.
1: فما كتبه شكسبير لو كان شكسبير حيا لعله لكتب بشكل آخر. وهذا لماذا أقول أنت في حاجة إلى مادة أقرب أن تكون الماستر المرجع، أنت تأخذها من اللغة تترجمها في مستواها هي إلى اللغة الأخرى التي تنقل إليها في حالتنا العربية، لا تنشغل كثيرا وقتها، لا تنشغل كثيرا وقتها بقضايا النطق وكذا كذا كذا، فهي مرحلة جوهرية. بعد تلك المرحلة، لأنه في بعض الأحيان وبعد ذلك يعني ممكن أن يطلب من كاتب حوار، يعني أنت سنتكلم عن السينما والمسرح فيما بعد من علاقة، لأن السينما هناك السيناريو لكن هناك كاتب الحوار، وكتبة الحوار ليس بالضرورة للسيناريست أو أنه يلبس لباس آخر، يصبح سيناريست يطرح، أي يصبح ديالوجيست يطرح الحوار والحذف ليقال كل شيء أو تترى. فتلاحظ معي لأن في بعض الأحيان من حيث هذا الشاغل المشروع يقع المس بالماستر الأصل ويستخف به، فإن هو ماستر، وإلا إن أردت أن تكتب نصا اكتب نصا آخر، وهذا ما وقع في كثير من الأحيان ويقع. فأنت عندما تترجم في تقديري ترجم النص في جوهره بلغتك وحاول أن تفهمه وتفهم وراء كما قال فولتير أنك تعرف التاريخ كذا وتعرف ما تتعليه. بعد ذلك نمر إلى المرحلة الأخرى وهي مرحلة الفرصة.
0: صح كلامك مضبوط، وهذا ما يكون بعض المخرجين وخاصة الشباب منهم على عدم دراية به ويذهب عكس النص أو يحاول بحجة التجريب والحداثة تحطيم النص، وهذا ما نشاهده كثيرا. لأنه يا أخي مهما كنت أنت لا تستطيع المساس أو الإهانة مثل ما سميت حضرتك بشكسبير أو مولير، أو من أنت حتى شكسبير باقي قدموه الملايين من المخرجين وسيقدموه الولاية، لكن يجب عليك أن تحترم النص. أنت ممكن تحذف ممكن أن، لكن أن لا تحارب المؤلف أو تنتصر عليه. في فرق عندما يكون المخرج هو المؤلف سوف تجد عملا هرمونيا لأنه النص هو اللي كاتبه فيحترم نصه، لكن عندما يقوم على إخراج نص آخر بمؤلف آخر من بلد آخر وكأنه يقول المؤلف ما أتى من زمان ما يدري ماذا سأفعل، فهذا أنا أعتقد طبعا مع احتمال مع العمر مع ازدياد التجربة راح كل ما يكبر المخرج كل ما يزداد احتراما للنص الأدبي. أنت قم بما تريد كمخرج لكن إياك والمساسة بجوهر النص، وإلا كما قلت اذهب يا أخي واكتب نصا آخر.
1: هذا هو، لأن في نهاية الأمر كأنها تصبح عملية البحث عن مصداقية على حساب نص تقول لي فلان فلان.
0: نعم.
1: وعندما نذهب لا نراها فلان فلان.
0: صح.
1: وهذه حالات متواترة.
0: نعم.
1: والأخطر من ذلك أنها أصبحت، وأنت تكلمت عن الشباب، أصبحت أمرا لا يقلق، ليس لا يحس أنه أتى جناية مثلا، يعني أنه أصبح كأنه عادي وطبيعي يأخذ ويفعل ما يشاء، لأن هذا مرتبط لا بالمنجز صاحب النص فحسب، ولعل هذا يتماشى كذلك مع طبيعة الجمهور الذي إليه يتوجه.
0: سوف لا يقبلون،
1: سوف لا يقبل إن كان
0: الجمهور مثقفا وواعيا سوف لا يذهب إلى المسرح أساسا. وإذا ذهب في الليلة الأولى غدا سيقاطع. الجمهور ذاهب ليرى الملك لير الآن، أما أن تأتي تقدم له مجرد الاسم الملك لير ما الداعي لذهابه؟ هو قادم بالأساس لمشاهدة شكسبير.
1: وهذا طبعا رأيت الدكتور إياد حماد أننا في هذا الأمر نرى الأمر في شموليته.
0: نعم.
1: تقول جمهور يعرف، إذا نحن لابد من جمهور أن يعرف.
0: نعم.
1: في هذه الحالة والجمهور لا يعرف في حالتنا نحن يفعل ما يشاء.
0: نعم.
1: فتصبح العملية عملية مغالطة في مستويه.
0: مضبوط مضبوط. طبعا لأنه إحنا كل شيء، آسف إذا استخدمت، كل شيء لدينا غير مكتمل. فالمواطن السويدي عندما يكبر هو يكون قد تعرف على شكسبير ومولير وهو بالابتدائية يعني فاهم النصوص، فلذلك عندما يكبر ويذهب ليشاهد شكسبير على المسرح فهو عارف من هو شكسبير، عارف ما هي حكاية الملك، عارف كم مرة قدمت في السويد، فكل هذه هو محمل بها. فمن يأتي مخرج لا يمتلك فهم كامل سوف يرفض وسوف لا يمنح فرصة أخرى.
1: هذا وإذا تذكرنا يعني المسرح الميلاني، المتفرج في المسرح الميلاني يعرف القصة، يعرف الحكاية، يشاهد أديب ملكا هو يعرف الحكاية.
0: صحيح.
1: فهو يريد أن يراها من جديد،
0: من جديد
1: وهي مجسدة.
0: صح.
1: أنا في بعض الأحيان أقول أني في هذا النوع من المسرح الذي يحترم نفسه هو أقرب ما يكون بملحن سمفونية وأوركستراتور.
0: برافو.
1: شيف دوركستر.
0: مثال جيد جدا.
1: يعني كيف يمكن لنا شيف دوركستر معناها الذي يقوم بالإنجاز السيمفونية من المكتوب إلى أن تصبح أمام كذا وتوزيع الآلات وتسرع أنت هنا وتسرع من هنا هذا دور مبدئيا
0: هو دور المخرج
1: هذا المخرج وشيف دوركستر ليس سهل ليس تأخذ عصا وتحركها
0: لا.
1: لا هناك شغل سابق
0: طبعا
1: وعندك قدرات ومعارف
0: نعم.
1: إذن هذا تقريبا حال المسرح إن جانا إذا رأيناه في السويد وفي البلدان التي لها أمر يتعلق بهذا الآن مع ذلك سنتكلم عن إنغمار برغمان وأخذنا الكلام لابد من حصة ثالثة أنا أود أن أشير في ويعني اكتشفت أنا الذي كان مغرما بأفلام إنغمار برغمان وشاهدتها سواء في نوادي السينما أو تكلمنا عنها وقرأنا عنها اكتشفت دكتور زياد أمورا عجيبة عند إنغمار برغمان يعني أولا عدد الأعمال المسرحية التي أنجز
0: أو المسرح 171 عرض مسرحي
1: تقريبا أي أكثر يعني ما هي صحيح وهذه المسرحيات قد تتحول إلى تمثيليات إذاعية
0: نعم
1: واللفت الانتباه أن الأمر مستمر منذ البداية إلى نهاية
0: صح
1: يعني ممارسة المسرح والسينما ليست ممارسة من مر من فن إلى آخر
0: لا لا لا.
1: يبدو المسرح هو الأساس والسينما آت أصبح أساس
0: هو له مقولة مشهورة في هذا المجال يقول ما بين المسرح والاستوديو السينمائي هناك زقاق صغير يربط بينهما بالنسبة له
1: يعني في نهاية الأمر هم يعني متقاطعين متلازمين مرتبطين مفتوحين على بعضهما
0: وهذا بالضبط ما يفعله حتى بشكل تطبيقي
1: أيوة.
0: إذ إنه يخرج من بروفة المسرح في الشتاء يذهب إلى استوديو السينما في الصيف فهو المخرج الوحيد الذي مارس العملين في نفس الوقت بل أيضا أحيانا يطعمهما بالإذاعة
1: أي عندما أرى يعني هذا الرجل يعني عاش المسرح والسينما
0: نعم.
1: عاش للمسرح
0: نعم.
1: ليس فيه فحسب يعني عندما تجد أنه السنة ينجز عام 1940 ثمانية مسرحيات ثمانية مسرحيات وعندما ينجز المسرحيات يعني في إطار مسرح احترافي الملكي ليس أمرا والأمر استمر فهو عاش للمسرح وفيه
0: نعم. هو يعتبر حياته الحقيقية هو المسرح أما الحياة الأخرى حياتنا نحن البشر فهي زائفة
1: أي.
0: زائلة إنما الخالد والباقي هو المسرح لذلك هو لديه علاقة كلش وطيدة جدا وطيدة في مسرح الملكي ودائما ما يأخذ السينغرافيا من بناية المسرح نفسها
1: أي.
0: ويدمجها مع العمل يمازجها لأنه يريد أن يقول أنا برغمان دا أعمل هذا السترين بري فلذلك تشوف الديكور السينغرافيا من مكان عمله ومكان معيشته أيضا
1: طبعا لابد من حصة هو في الوقت أكثر من حصة لكن خلينا في هذه الحصة نعلن عن أهم الأعمال المسرحية وأهم الكتاب الذين أخذ خصوصا على عكس السينما أظن أنه أنت تصلح لي أنه أغلب السيناريوهات هو كان يكتبها إذن فالسينما كان يكتب سيناريو ويخرج ويعاول طبعا على فريقه أما في المسرح فأنه يأخذ نصوص لكتاب مسرحيين
0: صحيح هذا ينطلق من حقيقتين الأولى أن برغمان عندما يعمل في السينما فيعمل سينما تكاد تكون وجودية فلسفية لكن عندما يعمل في المسرح يكون عمله يختلف تماما، لأنه يعتقد ويؤمن أن في المسرح يجب أن يكون هناك جمهورا حاضرا. لماذا؟ لأن هناك ممثل يؤدي على خشبة المسرح، وهذا الممثل لا يمكنه أن يتفاعل مع الدور مع الشخصية إذا لم يرى أو يسمع قهقهات الجمهور. في عكس السينما أنت تؤدي دورك ويروح يعرض في الشاشة
1: يسجل،
0: فلا يتأثر الممثل بذلك. وهو لديه مقولة أخرى تقول أن العمل المسرحي يولد لحظة تلاقي سهام الممثلين مع سهام الجمهور أو قلوبهم، عندها تولد شرارة العرض المسرحي.
1: جميلة رسالة، يعني أن المسرح في هذا اللقاء، هذا الالتقاء طبعا، ولكن هذا الالتقاء طبعا وراءه انتظارات من الجمهور
0: طبعا،
1: ووراءه إعداد
0: نعم
1: واستدعاء لمتخيلات يعني النص المكتوب والفرجة وتفاعلات مع هذه الانتظارات.
0: هو طبعا بريمان مثقف لدرجة كبرى، يقرأ كل شيء على كما يقول صديقه قارئ لحد النخاع، يقرأ في مجالات الفلسفة والتاريخ والفن. ولكونه ابن قس، هو في البداية أبوه كان قسا، فأضاف له مسحة أخرى في علاقته، وخاصة في مجال السينما، علاقته بالله
1: بالمطلق.
0: نعم، وعتابه أحيانا، لماذا يصمت ولماذا لا يجيب وإلى آخره. لكن في المسرح يختلف تماما، يعني فكره في السينما عن فكره في المسرح، ما يعمله في المسرح. لذلك هو يلجأ أو يلتجئ إلى كتاب آخرين في المسرح، في حين في السينما هو يكتب نصوصه بنفسه. وأغلب الأعمال رغم صعوبتها وتعقيداتها، لكنها لا تزال لحد يومنا هذا تتصدر قائمة أفضل أعمال مرت في التاريخ. أمثال بيرسونا أو صرخات همسات وصرخات أو سنات الخريف، يعني العديد من الأعمال التي لا تزال تعرض بحد الآن. أنا أدخل كل مرة بس مجرد عندي فضول، لأن أنا أملك الأفلام جميعها في البيت، لكن أحيانا أدخل على صفحات لأرى مدى تفاعل الناس مع أفلام بريمان. في قوائم مكتوبة القائمة الذهبية، أول واحد إيمال بريمان في القائمة الذهبية.
1: والمقصود بالقائمة الذهبية هي تفاعل الجمهور أو عدد
0: المتفرجين والمشتركون في الصفحة. ورغم أنه هذه الأفلام صعبة
1: صعبة،
0: لكن الجمهور وهذا يأتي يأتينا إلى أحد المحاضرات التي ألقيت هنا. يا أخي، إذا كانت المسرحية جيدة فالجمهور يأتيك، لا تخاف من الجمهور،
1: لا تطرح قضية،
0: لا تطرحها، لأنه العلة فيك وليس في الجمهور. لأنه بريمان عندما يشتغل عمل مسرحي أتحداك أن تجد بطاقة لمدة 6 أشهر، في حين هو يعمل كل النصوص اللي يشتغلها في المسرح هي لشكسبير،
1: مولير،
0: إبسن، سترينبرغ، يعني لا، كل هذه الأعمال من الناس تخاف منها تهرب، لكن عندما تسمع أنه بريمان سيقدمها أقسم بالله أتحداك أن تحصل على تذكرة إلى أن مات.
1: إلى أن مات. هذا يعني فكأن بريمان هو أساسا مسرحي، والسينما ليست لتعوض بل لتكمل.
0: أيوة،
1: كأن السينما تعطيه ما لا يعطيه المسرح، والمسرح يوفر له ما لا يعطيه السينما.
0: وهذا ما ذكرناه في نهاية الحصة السابقة،
1: وقلناه الآن في نهاية هذه الحصة، وستأتي حصة أخرى لنتكلم عن أطروحتك التي أعددتها والتي عنوانها
0: إنغمار بريمان مخرجا مسرحيا ما بين عامين 1984 إلى 1995، وهذه الفترة تعتبر من الفترات الذهبية لإنغمار بريمان مسرحيا. لماذا؟ لأنه انقطع عن التلذذ بالعمل في لغته السويدية بعد غيابه في 7 سنوات في ألمانيا.
1: ممتاز. إذن سنتكلم عن هذه الأطروحة في حصة ثالثة
0: إن شاء الله.
1: دكتور تفعلنا وأخذنا الكلام
0: نعم الحديث
1: الحديث معك ذو الشجون. إذن أريد أن نشكرك الشكر كله، وطبعا لابد أن متابعي الخبير المسرح ومتابعاته هم سينتظرونك في حلقة أخرى سنخصصها مباشرة مع إنغمار بيرغمان، ومع خاصة أطروحتك التي لا أظن أن عربيا واحدا أنجزها وأنجز مثلها، وكذلك حتى غير العرب. فأنت رجل اكتشفت إنغمار بيرغمان وعشت أعماله إلى حد أنك أصبحت نستطيع أن نقول خزينة لأعماله، وكذلك معرفة دقيقة بظروف إنجازها مع قراءة ذكية ليست غريبة عن رجل مسرح وسينما مثلك.
2: معاك تضوى مرايتنا إشهار. بلاد الحضر والواحة، الجريد والتمر، تمغزى عمق الجمل وميداس، نفطة حزوة ودقاش، الزريقة وشلالات الشبيكة، الشاب بمولى الأشعار، سمحة توزر

0: إشهار.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: الثالثة ظهرنا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: عدد المتكونين المسجلين حاليا بمراكز التكوين المهنية بالقصرين يبلغ نحو 750 متكونا، من جملة طاقة استيعاب جملية بالجهة تنازل 1200 متكونا، فيما تتواصل عملية التسجيل في عدد من الاختصاصات التي ما تزال تشكو نقصا في الإقبال وفق المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني محمد العربي. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية الثلاثاء 29 من سبتمبر الجاري قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية تذكر الأشخاص المعنويين بأن غدا الاثنين 28 من سبتمبر هو آخر أجل إيداع التصاريح الجبائية المستوجبة والتصريح بالقسط الاحتياطي الثاني. حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر ترتفع بنسبة 166% خلال السنوات الخمس الماضية لتبلغ نحو 2.76 مليار دولار وفق أحدث البيانات الصادرة عن الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالجزائر. عدد المضمونين الاجتماعيين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجاوز 2.5 مليون وفقا لمديرة الاستخلاص بالصندوق نادية بن عبد الله، والتي كشفت كذلك أن عدد المنتفعين بجرايات يتجاوز 1 مليون شخص. أخيرا وشرق أوسطيا، أكثر من 1000 مستوطن صهيوني اقتحم اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال، تزامنا مع فرض سلطات الاحتلال إغلاقا شاملا على الضفة الغربية المحتلة بذراعة حلول أحد الأعياد الصهيونية. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم يأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة مراية تتكلم.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنت؟ وين هي؟

0: مساء النور، مساء الورد للجميع. أنا المتحدث محمد، دكتور محمد زكي درويش، أستاذ عراقي على آلة الصندوق، وكذلك المقامات الشرقية وتقنيات الغناء العربي. إن شاء الله نلتقي في برنامج سهرة فنون، وين الفن يجمعنا، مساء يوم الأحد الساعة 9 في إذاعة قفصه، ونتحدث في هذا البرنامج عن آلة الصنطور والآلات الموجودة في العراق التراثية وألوان الغناء وألوان الغناء العراقي. ونتمنى أن تروق لكم، وإن شاء الله يكون لقاءنا سعيد. وألف شكر إلى كل المستمعين والمشاهدين.
1: معاك غزوة مريتنا
2: بين الملاعب.
3: أهلا وسهلا بالجميع في بين الملاعب، الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، انطلاق الموسم الرياضي للمجموعة الثانية، بما أنه أمس لعبت مباريات المجموعة الأولى على الساعة الثالثة بعد ظهر الموسم الرياضي للبطولة اللي كان أجل أسبوع كامل، كان في البرنامج أسبوع الفارط. اليوم انطلق المجموعة الثانية في مباريات، في الثالثة انطلقت المقابلات في مختلف الملاعب. باش تبعوا معكم في المباشر زوز مقابلات، مباراة في المكنين، سبورتينغ المكنين مع هلال الرديف مع صديقنا نبيل بن حسين، ولقاء قوافل القفصة مستقبل قصرين في ملعب قفصة مع كريم بن عمار، إلى جانب متابعة نتائج بقية المقابلات. جماعة ريانا مع الملعب الجيمسي، أولمبيك الكيف، اتحاد قصور السيف، شبيبة القيروان، جنوب الرياضية، أمل بوشام نادي قربة، وأولمبيك مدين مع القلعة الرياضية. دون إطالة باش نمشي لمصافحة الزملاء في زوز ملاعب في ملعب المكنين، زميلنا نبيل بن حسين. مرحبا بك نبيل.
4: مرحبا بك أحمد، تحية ليك وتحية لكل عشاق الرياضة على موجات إذاعة قفصة. عودة البطولة، نشاط بطولة الرابطة المحترفة الثانية، عطي بطولة وبأي حال عطي هذا الموسم الجديد. إذن هذا هو ملعب العجم سليم في مدينة المكنين، مسرح مباراة سبورتينغ المكان وضيفه اليوم الهلال الرياضي بالرديف. نلعب في 6 دقائق و30 ثانية أحمد منذ بداية المباراة. دائما أصفار بين الفريقين والضغط من فريق سبورتينغ المكنين. هذه كرة سليم المزليني، قبل ما نعطيك تشكيلة الفريقين، كرة اختيرة سبورتينغ المكنين وضيع على سليم المزليني، تخرج 5.50 متر للهلال الرياضي بالرديف. ومباشرة تشكيلة الفريق الهلال، ياسين الديناري في حراسة المرمى، وعلاء الدين الشعباني، طه جديدي قائد فريق، بلال الصحراوي، عمران العافي، غيث بولاهمي، جاسر القبلاوي، سهير الوشتاتي، أيوب العوجي، أيمن القاسمي، ومهدي الناصري. على ذكة البدلاء نلقاو أمين المسعي، محمد الرحيلي، أحمد الشعامبي، ليث عبد السلام، مهدي العليمي، ورمز العكرمي، والمدرب هو صبر المرزوقي. حسب يعني ما في درجة مع المدرب صبر المرزوقي، أكد لي أنه فما برشا ملعبية من صفوف الهلال غير مؤهلين لهذه المباراة. أكيد أمور مادية ولا تقف أمام عدم تأهيلهم في المباراة الجولة الأولى، في انتظار إقحامهم يعني في الجولة القادمة أو في الجولات القادمة. بالنسبة للتشكيلة الأساسية لفريق سبورتينغ المكنين اللي يلعب على يسار المشاهد من جانب المدارج المكشوفة الوحيدة لملعب العجمي سليم، 11 اللي يعول عليهم المدرب محمد السويحلي، منير جيزاني في حارس المرمى، وسام المحفوظي، حمزة الحاج حمودة، فارس العيسي، مروان الكوفي، مروان الخرج، رامي العفاس، يوسف الكلابي، إلياس بن فاطمة، رابح النصري، وسليم المزليني. على دكة البدلاء آدم جنان كحارس مرمى احتياطي، محمد خليل عثمان، نسيم بن عامر، محمد الفزاني، لؤي العراكي، ريان المدب، سيف الدين الخلالي، حكيم الحاج عياد، ومحمد عزيز معتوق، والمدرب كما سلفت الذكر محمد السويحلي. بالنسبة لطاقم تحكيم المباراة اليوم، سفيان المنصري كحكم ساحة، يساعده حمزة همارشة وفراس المحمدي، بينما الحكم الرابع هو السيد جاسم البناني. يراقب المباراة فوزي الفزاني، وتحية شكر للمنسق الإعلامي سامي لبريلي. بالضبط 8 دقائق و40 ثانية منذ بداية المباراة، دائما أصفار، 0 للسبورتينغ 0 للهلال الرياضي بالرديف في افتتاح مباريات الجولة الأولى كما قلت لبطولة الرابطة المحترفة الثانية في المجموعة الثانية. هذه إطلالة أولى من ملعب المكنين ولا نعودة.
3: شكرا لك نبيل، يعطيك الصحة. من ملعب المكنين باش نعمل طلع على ملعب محمد الواشت بقفصة، انطلاق مباراة القوافل القفصة، وكذلك مستقبل قصرين مع كريم بن عمار. كريم أهلا وسهلا بك.
5: شفت سادة المستمعين، عدنا والعود أحمد من هنا من مركب محمد الراشد بمدينة قفصة. انطلق لقاء الأجوار بين قوافل قفصة ومستقبل القصرين في 3.5 دقائق لعب منذ انطلاق المباراة. دائما التعادل السلبي 0-0، وكذلك عودة الروح لمركب محمد الراشد وعودة الجماهير هنا لهذا الملعب. خليني نقول أجواء قريبة جدا لأجواء 2006-2007 وعودة الجماهير هنا، خاصة بعد تغيير الهيئة وأصبحت هيئة تسييرية برئاسة الدكتور محمد فوزي قتاري. أصبحت الروح جديدة هنا في ملعب قفصة. المباراة انطلقت منذ 4 دقائق. نعطيك ونعطي للسادة المستمعين تشكيلة الفريقين، والبداية باللاسكا مستقبل القصرين، في المرمى سليم الرباعي، عمر الديلمي، هيثم خميس، أنيس عزوز، عثمان شرف الدين. هذه رمية تماس طويلة لكن مباشرة تمشي الحارس مستقبل القصرين سليم الرباعي، عثمان شرف الدين، قصيد خلالي، عصام خلالي قائد فريق، حسام بالحيزية، أحمد الطوايبي، رمزي رقيق، حسان المناعي، وبالنسبة لبنك البدلاء كحارس مرمى بديل شمس الدين الذيفاوي، ياسين العاشوري، جاسر بوعزي، بلال الفقراوي، محمد ريان العبدلي، مهاب العوينة، أمين الكنيسي، جاسر البناني، والمدرب هو هشام السويسي. تشكيلة المحليين قاف القفصة، خاصة فريق قاف اللي يعتمد على نفس لاعبين الموسم الفارط، ونعرفوا جيدا الوضعية المالية الصعبة لفريق قاف القفصة الممنوع من الانتدابات محليا. بطبيعة الحال فرحات زاروق ينزل بالتشكيلة التالية: خالد سعيداني في المرمى، سامر الكنزاري، آزر شكري كظهير أيمن، أسامة الشعباني منتصر الكامل في محور الدفاع، علاء الكرتلي، محمود مسعي قائد فريق، علاء الدين السكراني والعجمي في وسط الميدان، وفي الهجوم ياسين صالحي وياسر طالب. هذه ضربة زاوية ركنية لفيت مستقبل قصرين من جهة المدارج الرئيسية. هذه ضربة زاوية في التنفيذ، ضربة الزاوية رمزي رقيق لفيت مستقبل القصرين. وحكم المباراة رأت جويري نبع على اللاعبين قاف القفصة وكذلك مستقبل القصرين في التنفيذ. ضربة زاوية تأتي على يسار الحارس خالد السعيداني في التنفيذ، كيف ما كنت أشير، رمزي رقيق في التنفيذ هذه الركنية لمستقبل القصرين، وصعود كذلك لاعبين محور الدفاع كل من عصام الخلالي وكذلك عثمان شرف الدين. تدفع على المستوى القائم الأول اللي دخل الدفاع في النسبة الأولى، ثم مزاد الكرة، مازال اختار على دفاع القوافل الممتازة جدا بل علي العزمي يحتفظ بالكرة ويربح يربح يربح رمية تماس، لا مساعد الحكم الأول يعطي رمية تماس لفايد مستقبل قصرين. نواصل مع بنك بدلاء فريق قوافل قفصة، رايد بالرابحة كحارس مرمى بديل أمان بوستة، جاسر ملالة، بركة الشعباني، الصديق الماجري، يحيى حسن، بسام التريكي، يسلم زروق، وإبراهيم الجمالي. طاقم تحكيم يدير هذه المباراة حكم ساحة رائد جويرو، مساعد حكم أول عبد الحميد الفقي، مساعد حكم ثاني نجم الدين حليلة، والحكم الاحتياطي الرابع هو أحمد العياشي، مراقب الحكام خالد بن جيمة، ومنسق الإعلامي في هذه المباراة هو عصام الشعباني. نكمل معاك سيد أحمد زاوية الركنية الثانية لفيت لسكام مستقبل القصرين، وتحية لكل جماهير اللي تبع فينا في هذه العشوية الكروية، دربي الوسط والجنوب الغربي بين قاف القفصة ومستقبل القصرين. دائما الدربيات ما تحكمش يعني على أسبقية فريق على ذلك. صحيح مستقبل قصرين بهيئة تسيرية جديدة بعودة الرئيس محمد الزعبي لدفة التسيير مستقبل قصرين، وكذلك عودة محمد فوزي قتاري منذ أن غادر فريق القوافل في ذلك الموسم 2011، يعود بعد 15 سنة وحكم مباراة. ينظر آزر شكري في هذه الآونة بالضبط بعد تدخل على لعب مستقبل القصرين. النتيجة كذلك التعادل السلبي بعد 8 دقائق لعب. نكمل معاك رمي التماس وخليلك الخط، تنفت على مستوى القائم الأول الرسمي في مناسبة أولى، ثم يدخل الدفاع وتصدم الكرة بالمدافع علاء الكرتلي، وتخرج ضربة زاوية هي الثالثة على التوالي لفايت مستقبل قصرين. مستقبل قصرين يدخل بقوة في هذه المباراة، صحيح فريق القاف يعني ممنوع من الانتدابات، يتعاطى مع اللاعبين الموجودين في الموسم الفارط، وجل لاعبين من الأصناف الأمال تتنفذ على مستوى القائم الثاني، تتجاوز الكرة كل لاعبين وتخرج خارج مناطق 16 متر و50 في توقيت سيد أحمد، 8 دقائق لعب و30 ثانية، ديربي الوسط والجنوب الغربي 0-0 بين القوافل ومستقبل القصري.
3: شكرا كريم يعطيك الصحة. في بقية المقابلات إلى حد الآن ما ثم حتى هدف في كل المباريات، جمعية ريان الملعب الجيبس أولمبيك الكيف اتحاد قصور السيف شباب القيروان جدوب الرياضية أمل بوشم نادي قربة أولمبيك مدين والقلعة الرياضية، باش نعمل مراوحة ما بين المكنين وقفصة ما بين نبيل وكريم. نمشي لنبيل في ملعب المكنين، تفضل نبيل.
4: مع الشكر ليك احمد، ادركنا 15 دقيقه لعب يعني 4 ساعات اول في مباراه الهلال الرياضي بضيف مدينه المكنين وفريق السبورتينغ، وزوز فرق يعني دخلوا مباشره في صلب الموضوع منذ البدايه، تعددت المحاولات، اصبحنا نشاهد فرصه بفرصه بين هذا الفريق وذاك. منذ قليل اللاعب ايمن الجاسمي توغل على الجهه اليسرى ويراوغ المدافع الايمن وسام المحفوظي ويسدد، كانت كورته قوية بجانب قائم الحارس منير الجيزاني في أول الفرص الواضحة للتسجيل للفريق الضيف فريق الهلال الرياضي بالضيف، بينما سبورتينغ المكنين رد على هذه الفرصة من أقدام سليم المزليني كرة ثابتة وبامتياز ياسين الديناري وبصعوبة يحط الكرة تحت العارضة بقليل، يحط الكرة في الركنية وهي الركنية الأولى في المباراة، كرة باش ترجع بمخالفة لفريق الهلال الرياضي بالضيف في مناطقه وأمام الكرة ياسين الديناري حارس مرمى الفريق. ياسين الديناري يبحث على المساندة، ياسين الديناري كورته طويلة في اتجاه الثنائي المقدمة أيمن القاسمي وسهيل الوشتاتي، سهيل الوشتاتي يأخذ الكرة يحاول يراوغ لكن تتفكله من يوسف الكلابي وتصطدم من سهيل الوشتاتي تخرج، أو بدأ يقول المساعد حمزة مارشا يقول الكرة لمست في لاعب يوسف الكلابي تخرج تماس، تماس بسرعة لفريق الهلال الرياضي بالرديف، طاعه جديد قائد الفريق يلعب مع بلال الصحراوي وما يحسنش ترويض الكرة، بلال الصحراوي تخرج تماس هذه البرة لفريق سبورتينغ المكنين قرب خط وسط الميدان في تنفيذ التماس، وسام المحفوظي انحسر اللعب في هذه اللحظات في وسط الميدان، وسام المحفوظي نبع عليه باحترام يعني مكان التنفيذ الحكم سفيان المنصري طويلة والمخالفة، يتحصل على سليم المزليني، سليم المزليني اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي نجم المتلوي لعب في عديد الفرق في نادي الرياضي الساقسي وكانت عنده تجربة في خارج حدود الوطن، واليوم نقوه بأزياء سبورتينغ المكنين، خبرة كبيرة من سليم المزليني اللي عول عليه في الخط الأمامي المدرب محمد السويحلي، كرة باش ترجع بمخالفة يتحصل عليها سليم المزليني لفايز سبورتينغ المكنين في مناطق الهلال الرياضي بالرديف. أدركنا 17 دقيقة و 18 ثانية في عمر الشوط الأول، دائما أسفار تتنفذ المخالفة من الياس بن فاطمة طويلة في اتجاه رابح النصري، كرة طويلة بدون عنوان سهلة تخرج 5.50 متر ضربة مرمى للهلال الرياضي بالرديف والحارس مرمى ياسين ديناري. 17 دقيقة قلت

0: عديد الفرق اللي تحصلت على 3 نقاط من خارج الديار. الكره باش ترجع بمخالفه للهلال الرياضي بالرياضي
1: في توقيت
0: حصل عليها بلال في توقيت 18 دقيقه و35 ثانيه. دائما الصفار هدى في ملعب المكنين، 0-0 لسبورتنج المكنينه.
1: شكرا لك نبيل. نرجع لملعب قفصه مع كريم بن عمار. تفضل كريم.
2: نعم شكرا لكم سيد احمد. في توقيت 13 دقيقه لعب ضد انطلاق المباراه، دائما اصفار بين القافل ومستقبل قصرين. هذه رمي تماس من جهه المدارج الرئيسيه لفايت قافل قفصه. منذ لحظات كانت فرصه لفايت القافل عن طريق علي العجمي يسقط خارج مناطق 16 متر و50، لكن الحكم امر مواصله اللعب. هذه مخالفه لفايت القافل، تبقى الكرة في مناطق القوافل. في التنفيذ أسامة الشعباني في تنفيذ الكرة لفايت قوافل قفصة في مناطقه. صعود كذلك الظهير الأيسر سامر الكنزاري، تترفع الكرة في اتجاه سامر الكنزاري، لكن مباشرة تخرج رمية تماس من جهة بنك بودلاء مستقبل القصرين. في التنفيذ رمية التماس اللاعب رقم 5 أحمد الطويبي ينفذ، لكن يدخل لاعب فريق القافل ثم الكنزاري في مناسبة أولى ثم اللاعب مستقبل القصرين يراوغ يسقط على أرضية الميدان. حكم مباراة قريب رائد جويري يعطي مخالفة لفيت مستقبل القصرين في وسط الميدان. في التنفيذ الظهير الأيمن أحمد التوايبي في تنفيذ المخالفة لفايت مستقبل قصرين. حكم مباراة يأمر من ياسر طالب باحترام المسافة القانونية قبل تنفيذ المخالفة. تتنفذ المخالفة من مباشرة تمشي
1: كريم سمحني ثم نداء من عند نبيل. كريم سمحني تفضل نبيل.
2: تفضل تفضل تفضل نبيل.
1: تفضل نبيل.
2: تفضل نبيل.
0: افتتاح النتيجة لفائدة الهلال الرياضي بالرديف، كانت كرة مخطئة من حمزة الحاج حمودة مدافع سبورتينج المكنين، خطأ على مستوى إعادة الكرة من الدفاع. كرة تطيح أمام اللاعب أيمن القاسمي بتسديدة قوية يحط الكرة على يمين الحارس منير الجيزاني في توقيت 20 دقيقة من زمن الشوط الأول والهدف الأول. إذا تغيرت النتيجة في ملعب العجم سليم، 1-0 صفر لسبورتينج المكنين.
1: شكرا لك تك صحة نبيل. إذا افتتح نتيجة في المكنين لفريق هلال الرديف هدف مقابل صفر. نرجع لحظات معك كريم بعد نرجع لنبيل. تفضل كريم.
2: نعم شكرا لكم سيد أحمد. نرجع في توقيت 15 قلاب 4 ساعة لعب منذ انطلاق المباراة. دائما تلتحق بناء زميلتنا سابقا مخالة، تتواصل اللعب لفايت فريقه في القفصة. تتنفذ الكرة من الكنزاري تمشي باتجاه من في اتجاه ياسين الصالحي، ممتازة من ياسين في اتجاه ياسر طالب، لكن الكرة تتقص وترجع لفايت قوف القفصة مجددا. يحتفظ بالكرة ياسين الصالحي، لكن الدفاع يدخل وتخرج كرة رمية تماس لفايت قوف القفصة. حكم المباراة يؤمر بإعادة تنفيذ، كانت سريعة من جانب فريق قوف القفصة. صحيح البداية كانت لفايت مستقبل القصرين، لكن فريق قوف القفصة مبدئيا في 4 ساعة لعب فرض اللعب نتاعه موجود على أرضية الميدان. فما محاولات لفايت قوف القفصة، حاليا الكرة في دائرة وسط الميدان لفايت مستقبل القصرين في عملية هجومية معاكسة، ترفع الكرة في اتجاه اللاعب رقم 8 حسام بالحيزية، لكن فما تسديدة تخرج مباشرة ضربة مرمى لفايت قوف القفصة. ضربة مرمى لفايت قاف القفصة، يمشي الحارس خالد السعيداني لأول مرة في تشكيلة كأساسي. خالد السعيداني يحرس فريق قاف القفصة. تتمشي الكرة في اتجاه علاء الدين السكراني مر الكرة لأسامة الشعباني. أسامة الشعباني رويدا يسارية يرفعها عالية في اتجاه من في اتجاه قلب الدفاع مستقبل القصرين، تجي رأسية في مناسبة أولى ثم يرجع قص الكرة. ممتاز جدا مدافع فريق القاف أسامة الشعباني، ترجع لمدافع مستقبل القصرين يقوم بمراوغة جسدية يصعد بالكرة يمينية. رويدا يقص الكرة، يقص محمود مسعى الكرة في عملية هجومية معاكسة، يمر الكرة في اتجاه علي العجمي. أي أي أي أي أي أي أي أي أي. خطيرة جدا التدخل الخلفي، ظهر لي في ورقة حمراء، ظهر لي فما ورقة حمراء على خطر تدخل عنيف جدا علي علي العجمي من لعب مستقبل القصرين. كان تدخل في برشا خشونة وبرشا يعني اختر على لعب فريق القاف القفصة. كان يعني باش يدور بالكره ولعب مستقبل قصرين مباشره يمشي يعني للعب مستقبل للعب قاف القفصه علي العجني. الحمد لله الاصابه ما هيش بليغه, حكم مباراه يعيد اللعب فريق قاف القفصه على ما اظن على المنتصر الكامل يعيد لحكم المباراه.

0: بالفعل منتصر الكامل حكى مباراة توين يمشي يمشي فما لعب من مستقبل قصرين ملقى أرضية الميدان بروح رياضية كبيرة برشا. أسامة الشعباني يقوم اللعب رقم 8 حسام بالحزية حكى مباراة يرجع للمخالفة مخالفة للقاو في مناطق مستقبل قصرين تأتي قرابة 35 متر على الحارس سليم الربعاوي حارس مستقبل القاسرين في التنفيذ علي العجمي موجود كذلك محمود مسعي زميلتنا مريدة تلتحق بنا من منصة الصحفيين في زيها الرياضي نعرف جيدا مريدة محبة لكرة القدم وهي زميلة سابقة معنا في إذاعة قفصة وجهولها بتحية كبيرة برشا مريدة تترفع الكرة من علي العجمي راسي في المناسبة أولى يلا داخل منطقة الجزاء وتتجاوز الكرة كانت فرصة خطيرة لفريق قواف القفصة لكن الكرة كانت أسبق من ياسر طالب وتخرج ضربة مرمى لمستقبل قاسرين في توقيت سيد أحمد 18 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة التعادل أصفار 0-0 بين القوافل ومستقبل القاسرين.
1: شكرا لك كريم. في كل المقابلات هدف وحيد إلى حد الآن هو هدف الهدف في شباك فريق أولمبيك أو سبورتينج المكني. بقية المقابلات إلى حد الآن تعادل 0-0 في كل المباريات. نرجع للمكني نرجع لنبيل. فضل نبيل.
2: شكرا لك أحمد. 25 دقيقة لعب
0: الهدف الأول
2: في مباراة.
1: سامحني نبيل.
0: الهدف الأول لفايت مستقبل القاسرين كانت عملية هجومية سريعة يختلي الحارس يعني يخرج الحارس يتصدى الكرة في مناسبة أولى ثم يأتي اللعب رقم 11 لمستقبل القاسرين دي الكرة أمام شباك خالية عثمان شرف الدين يتمكن من افتتاح النتيجة بالتحديد في الدقيقة 20 يتمكن مستقبل قاسرين من افتتاح النتيجة كان يعني تقدير خاطئ من المدافع على الدين السكراني تتجاوزه الكرة تمشي مباشرة لرمزي الرقيق اللي كان سدد الكرة تسدالة في مناسبة أولى خالد السعيداني ثم ترجع الكرة أمام عثمان شرف الدين ويمضي الهدف الأول بالتحديد في الدقيقة 19 تصبح النتيجة واحد بلاش لمستقبل قاسرين أمام قاف القفصة.
1: شكرا كريم. نرجع مرة أخرى نبيل في ملعب المكني. تفضل نبيل.
2: شكرا لك أحمد. من جديد 26 دقيقة وثلاثة ثواني منذ بداية المباراة وكما أسلفت الذكر تغيرت النتيجة لفائدة فريق الضيف فريق الهلال الرياضي بالرديف وكأني أحمد الفريق الضيف يعني استمعت إلى تعليقي منذ قليل وعندما قلت يعني الأسبقية دائما للفريق الضيف ابتداء من جولة الأمس الجولة الصلاحية في المجموعة الأولى وكأني بالمستقبل الرياضي بالقاسرين على حساب القوافل والهلال الرياضي بالرديف على حساب سبورتينج المكنين إلى حد الآن متقدمين في النتيجة. المخالفة لفائدة سبورتينج المكنين مروان الترد يلعب بسرعة مع الياس بن فاطمة في عكس الهجوم لفريق سبورتينج المكنين والمخالفة يعلن عليها سفيان المنصري. قلت نرجع للهدف كان يعني رد الكرة يعني خطأ سوء تقدير من اللاعب حمز الحاج حمودة حامل قميص رقم 12 في دفاعات سبورتينج المكنين كرة هوائية كرة فضائية سوء تقدير من هذا اللاعب يرجعها تأتي أمام أيمن القاسمي اللي يروض بالصدر وبتسديدة قوية يسكن الكرة شباك الحارس منير الجيزاني داخل 18 متر كرة لا تسد ولا ترد كرة قوية جدا من أحسن الأهداف اللي شفتها الحقيقة يعطي الأسبقية لفريق الهلال الرياضي بالرديف. هذه كرة أخرى أيمن القاسمي خطيرة إلى مهدي الناصفي والتدخل في آخر اللحظات من فارس العيسي كانت فرصة الهدف الثاني وضعفت النتيجة للهلال الرياضي بالرديف في 27 دقيقة و30 ثانية. ما زالت الكرة للهلال أيمن القاسمي والتوزيع لكن كرته عالية فوق مرمى منير الجيزاني قاعد يضغط فريق الهلال قاعد ينصش في عديد العمليات الهجومية ما اتفاش بالهدف الوحيد إلى حد الآن ما تبعش يعني سياسة الانكماش الدفاعي بعد يعني تسجيله للهدف بالعكس قاعد يقدم في كرة جميلة قاعد يخرج ويعني ويخلق في عديد الفرص أمام انظار مدرب خالق المرزوقي اللي موجود على حافة الميدان توصيات يعني لملاعبيته باتباع يعني الخطة اللازمة خاصة وأنه متقدم في النتيجة قاعد يحافظ عليها ولما لا تدعيمها. الكرة باش ترجع مخالفة لفريق سبورتينج المكنين رابح نصري طويلة في اتجاه يوسف الكلبي رابح نصري من جديد 1-2 لكنها مقطوعة من بلال الصحراوي في مرة أولى وتوصل إلى غيث البولهمي صاحب الإنذار الوحيد في هذه المباراة إلى حد الآن غيث البولهمي طويلة لكن بدون عنوان، كرة ضائعة رويدا رويدا توصل للحرس، منيرة لجيزاني، منيرة لجيزاني لمسة واحدة إلى رامي العفاس، ما بقاش الحلول فريق سبورتينج المقنين في الخروج بالكرة أمام يعني حسن تمركز مدافعي فريق الهلال الرياضي برديف. كرة ضائعة مرة أخرى، سوء التركيز يظهر على ملاعبي سبورتينج، كرة من عمران العافي طويلة في اتجاه بلال الصحراوي، ما زالت الكرة إلى أيمن العوشي على الجهة اليسرى لفريق سبورتينج المقنين، العوشي وكاد يكون الهدف الثاني، لمسة واحدة مرت بالجناب بالجانب يعني الشباك الجانبية وسط بهتة من دفاعات سبورتينج المقنين، وكأني بلي الهدف الثاني. على كل ضربة مرمى لفريق سبورتينج المقنين، كما قلت فريق الهلال ممتاز إلى حد الآن، يعرف كيف يدخل في المباراة 29 دقيقة أحمد و20 ثانية، والأسبقية دائما لفريق الهلال الرياضي برديف اللي قاعد يضغط وقاعد يعني يقوم بعديد العمليات الهجومية ويخلق في عديد الفرص، وكأني بالهدف الثاني قاعد يطبخ على نار هذا هنا في ملعب المقنين.
1: شكرا لك نبيل، يعطيك الصحة، نرجع لك بعد قليل، نمشي مرة أخرى الملعب قفصة مع كريم بن عمار، تفضل كريم.
0: نعم شكرا لك أحمد، في 24 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة الأسبقية لفايت الضيوف واحد بلاش مستقبل قسرين أمام فريق قاف القفصة، وفريق قاف القفصة كان طالب بضربة جزاء بعد عملية هجومية، والكرة بصراحة مشي واضحة بالنسبة لمكان التعليق، مست ما مستش في المدافع، لكن الحكم المباراة أمر بمواصلة اللعب، جابت ركنية كانت تسديدة رأسية اختير على الحارس سليم الربعاوي. فريق القافل بصراحة خليني يقول ما هوش خايب حسب يعني الإمكانيات الموجودة للاعبين، ما نجموش نطلبوا أكثر من هكا، تعرف جيدا معنويات باش يعني تصلح معنويات اللاعبين منذ يعني قرابة سنة، اللاعبين عندهم مستحقات لفريق في القفصة، لكن الهيئة الحالية التسييرية تحاول على الأقل ترمم شوية من معنويات الملاعبية والإحاطة بالإطار الفني بقيادة فرحات زروق وكذلك أحمد باي وكذلك شكري الزيدي الطريف سيد أحمد، يعني ثلاثة المدربين هم كانوا حراس مرمى، فرحات كان حارس مرمى قافل، وكذلك اتحاد ريدي المنسيري أحمد باي المساعد كذلك كان حارس مرمى ملعب القفصي، وشكري الزيدي كذلك كانت عنده العديد من التجارب من قافل القفصة، كذلك نجم المتلا الملعب القفصي كان عنده برشا محطات رياضية بالتوفيق للإطار الفني لفريق قافل القفصة. هذه كرة تمشي مناطق القافل يحطها على الدين السكراني في رمي التماس من جهة المدارج المكشوفة، يمشي الظهير الأيسر لمستقبل القسرين في تنفيذ الرمزي رقيق في تنفيذ رمية التماس لفايت مستقبل القسرين في مناطق في القفصة، يطلب بتغيير الكرة، يغير الكرة الظهير الأيسر لمستقبل القسرين، حكم مباراة يؤمر تنفيذ الكرة من مكانها، تسقط الصافرة من يد حكم المباراة، تستأنف اللعب ثم يتصدى المدافع، ومزيد الكرة لفايت لاسكا مستقبل القسرين، مزيد الكرة لمستقبل القسرين يبحث على التوزيع بالفعل، يوزع كرة على مستوى القائم الثاني في اتجاه اللاعب حسين المناعي، ثم ترجع لياسر طالب، ياسر طالب يصعد بالكرة يحط الكرة في اتجاه ياسين الصالحي، ياسين الصالحي شكون معاه، ياسين يحط الكرة في اتجاه ظهير الأيمن ممتاز سامر الكنزاري، سامر الكنزاري مراوغة أولى ثم يرفع على الموساندة يحتفظ بالكرة يسقط على أرضية ميدان، مازالت الكرة لسامر الكنزاري ممتاز جدا، الفسخ الأول الفسخ الثاني قبل ما تخرج الكرة، والحكم مباراة قريب راد جويرو يعطي 550 لفايت مستقبل القسرين، ممتاز الصعود الظهير الأيسر سامر الكنزاري، يعني عندها مستقبل كبير، مراوغات ممتازة من هذا الظهير الأيمن لفريقه في القفصة، تتنفذ الكرة من الحارس سليم الربعاوي ضربة مرمى، تأتي رأسية في مناسبة أولى من المهاجم أحمد التويبي حسام بالحيزية، وتخرج الكرة رمي التماس لفايت قاف القفصة تخرج الكرة رمي التماس لفيت قاف القفصة. الكنزاري سامر في تنفيذ رمي التماس، يؤمر ياسر طالب بالقرب ثم يربح بعض الأمتار، يتصدى اللاعب هيثم الخميسي من المستقبل قسرين ويربح الأمتار في خط منتصف الميدان أمام أعين أحمد العياشي الحكم الاحتياطي. تتنفذ الكرة، موجود ياسر طالب لكن يفضل الكرة للقائد محمود مسعي حكم مباراة. بعد جذب محمود مسعي لاعب مستقبل قسرين قريب يعطي مخالفة لفيت مستقبل قسرين للظهير الأيمن أحمد التوايبي. أحمد التوايبي تقص ممتاز جدا هنا في مرك محمد رواشد بقفصة، تقص ربيعي كذلك أريد الميدان مش ولا بد أحمد يعني أريد الميدان. خليني نقول أنا الأوان لتغيير عشب محمد رواشد ملعب محمد رواشد بقفصة، يعني عنده 33 سنة، أنا الأوان لتغيير أرضية الميدان. بصراحة لم تعد يعني كما عهدناها، هذا الملعب كان تحصل على العديد من الجوائز على الصعيد الوطني. تمشي الكرة في اتجاه ياسين الصالحي فريق القوافل يلعب على يمين المتفرج بالأزياء البيضاء، وبالنسبة لمستقبل قسرين بالأزياء الخضراء والبيضاء الأرقام بالبيضاء. فما دفع من علي العجمي لاعب مستقبل قسرين داخل مساعد الحكم الثاني نجم الدين أحليلة وحكم مباراة، يؤمر بتنفيذ مخالفة لفيت قاف القفصة. يمشي منتصر الكامل موجود أمام الكرة، منتصر الكامل حكم مباراة بشي عايت لعب قاف القفصة علي العجمي على ما أظن بالفعل حكم مباراة. يمشي يؤمر يعني باللاعبين باحترام الأمطار القانونية بطبيعة الحال ويعيط لعلي العجمي وكذلك للظهير الأيسر لعب رقم 19 رمزي رقيق حكم مباراة. ينبع على زوج لاعبين انذار شفوي لكل من اللاعبين، والكرة باش تنفذ حاليا مخالفة لفيت القوافل في مناطق مستقبل قسرين من جهة المدارج المكشوفة في التنفيذ المخالفة. منتصر الكامل بعد مضي 29 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة، دي أيمن واحد بلاش لمستقبل قسرين أمام قوافل قفصة في التنفيذ منتصر الكامل. وفما مدافع فقط أمام الكرة، لعب فقط أمام الكرة من جهة مستقبل القسرين، وكذلك صعود المدافع على الدين السكراني تنفذ الكرة على مستوى القائم الأول، ترجع الكرة أمام محمود مسعي في عملية هجومية خطيرة، لكن من حسن حظ محمود مسعي كانت خاطئة لأنه مباشرة يسترجعها المدافع ثم حارس المرمى يرجع بالكرة لمنتصر الكامل. منتصر الكامل يحاول يتجاوز اللاعب مازال محتفظ بالكرة على الكرتلي يضايق فيه لاعب مستقبل قسرين، يرفع الكرة مباشرة في التماس رمي التماس لفيت مستقبل قسرين في مناطق قاف القفصة. رمية التماس تتنفذ بسرعة تمشي في اتجاه اللعب هيثم الخميسي، هيثم الخميسي يرجع الكرة للظهير الأيسر، الظهير الأيسر رمزي رقيق مازال الكرة لفيت لسكا، عملية هجومية خطيرة لفيت مستقبل قسرين ترفع المساء القائم الثاني لمستقبل قسرين. آي آي آي آي آي آي آي آي تتغير النتيجة في مطلع دقيقة 30 تصبح 2 بلاش لمستقبل قسرين أمام قاف القفصة. ثنائية شرف الدين عثمان شرف الدين يمضي الهدف الثاني في الدقيقة 30، تصبح النتيجة 2 بلاش لمستقبل قسرين أمام قاف القفصة. الهدف الأول جاء في الدقيقة 20 والهدف الثاني في الدقيقة 30. ثنائية اللعب عثمان شرف الدين لعب رقم 11، الكرة كانت على مستوى القائم الثاني تليق منذ انطلاق الهجمة. فريق خليني يقول مستقبل القسرين يعتمد كثيرا على الجهة اليمنى لفريق قاف القفصة، نعرف جيدا آزر شكري يعني كمدافع ما يحكمش التغطية من جهة اليمنى لفريق قاف القفصة، يلزم فرحات زاروق يتفطن لهذا الخلل في دفاع فريق القوافل. تترفع الكرة في مناطق لاسكا تمشي الكرة من اللعب رقم 31 هيثم الخميسي 2 بليش للاسكا أمام قاف القفصة. عرف كيفاش يستغل عملية الهجومية المعاكسة، الهجمة المعاكسة في مناسبتين جابت أكلها لفايت مستقبل قسرين. تمشي الكرة حاليا لعب رقم 12 مستقبل قسرين حسين المناعي حكم مباراة، يعطي رمي تماس لفايت مستقبل قسرين، رمي التماس لفايت مستقبل القسرين في التفريد، رمي التماس الظهير الأيسر رمزي رقيق. يعني الجماهير هنا خليني نقول في حيرة نوعا ما، ما نجمش ما يجمش يحير جمهور القافل. نعرف جيدا وضعية فريق القافل هي وضعية صعبة، ممنوع من الانتدابات باللاعبين، شفنا نفس اللاعبين بالعكس بل زادوا نقصوا الرصيد البشري من اللاعبين يعني، وشفنا عام الأول حتى فريق القافل كان إيصارع من أجل البقاء ضمن أندية الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، يعني ما تغيرتش برش حوايج. يلزم فريق القافل يصبر وجماهير تصبر على الملعبية حتى يرفع المنع من الانتدابات وفي الماركاتو ينجم فريق القافل يعني يضم وجوه جديدة من اللاعبين حتى تنجم يعني تعطي الإضافة لفريق قافل القفصة في توقيت سيد أحمد. 33 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة، زوز بلاش لمستقبل قسرين أمام قافل القفصة.
1: شكرا لك. ثم التغيير
0: تفضل نبيل.
1: تفضل نبيل تفضل.
2: أحمد يعني كما أسلفت الذكر قلت الهدف الثاني يطبق على ناغن هادية هنا في ملعب العشم السلي بالمخنين، وسهيل الوشاتي لم ينتظر كثيرا ليحقق الهدف الثاني ويضاعف النتيجة في دقيقة 39 من هذا الشوط الأول لفريدة الهلال الرياضي بالرياض. تغيرت النتيجة ثنائية نظيفة إلى حد الآن يجسم بها سيطرته فريق الهلال الرياضي بردايف على فريق سبورتينج المقنين اللي من الحقيقة لم نشاهد يعني ردة فعله بعد الهدف الأول، ما يعني ردة فعل محتشمة من أبناء المدرب محمد السويحلي خلات يعني ثقة كبيرة في أبناء المدرب صبر المرزوقي اللي نزلوا كل قلم للهجوم وتمكنوا من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 39 عن طريق سهيل الوشتاتي. حاليا نلعب في دقيقة 40 يعني 5 دقائق أخيرة من عمر الوقت القانوني للشوط الأول، وخير بداية وأحسن بداية يعني في المباراة لفريق الهلال الرياضي بالرديف. عرفت كيفاش يدخل المباراة والدخول كان بقوة بثنائية إلى حد الآن يعني جسم التفوق وجسم سيطرته طيلة 40 دقيقة في ملعب المقنين. كرة لفايدة سبورتينغ المقنين، تماس طويلة من وسام المحبوبي في مناطق الهلال، والتدخل الدفاعي من علي الدين الشعباني في مرحلة
1: نبيل
2: ثم عمران العافي
1: نبيل
2: بعد الكرة كما شاءت طويلة
1: نبيل سمحني نبيل نستسمحك أنت وكريم نرجوكم بعد قليل بعد رفع أذان صلاة العصر.
3: معاك تضمن رأيتنا

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة
2: بين الملاعب.
3: نرجع مرة أخرى بين الملاعب باش ناخذ التوقيت ونتيجة في زوز ملاعب وبعد نعطيك النتيجة الحاصل لحد الآن ثم ننطلق في الوصف والتعليق في المكنين. التوقيت ونتيجة نبيل
4: 44 دقيقة لعب أحمد في ملعب المكنين. دائما الأسبقين للهلال الرياضي برديف على سبورتينج المكنين بثنائية مقابل صفر.
3: شكرا لك نبيل. إلى قفصة التوقيت ونتيجة كريم. كريم صوت مش واضح. كريم على كل لحد الآن 2-0 لفريق مستقبل قصين أمام قوف قفصة. مباراة الدور في ملعب قفصة لحد دقيقة الآن دقيقة 39 من المباراة. نذكر كذلك زميلنا برين معمري المشكور يعطينا في بعض النتائج. أمام بوشام متفوق على نادي قربة 1-0 وكذلك شبيبة القيروان متقدم على جندوبة رياضية هدف مقابل صفر. تحية زميلنا بناني معمري. نكملوا الشوط الأول في المكرين وبعد نمشي لقفصة مع كريم. تفضل نبيل.
4: مرحبا بك أحمد. من جديد أدركنا 44 دقيقة و50 ثانية في هذا الشوط الأول والحكم سفيان المنصري يعلن عن زوز دقائق كوقت بديل في هذا الشوط الأول وأمام الحكم الرابع جاسم البناني يرفع اللوحة معلنا عن زوز دقائق كوقت بديل في هذا الشوط الأول. إلى هذا الآن فريق الهلال الرياضي بالرديف متقدم بثنائية وهذا الإنذار الثالث في المباراة. زوز إنذارات من نصيب عمران العافي وغيث البولهمي لفريق الهلال الرديف ورقم 4 رامي العفاس يتوجه له الحكم سفيان المنصري بإنذار بعد تدخله الأخير على اللاعب علاء الدين الشعباني الملقى على أرضية الميدان. قلت ممتاز فريق الهلال إلى حد الآن ثنائية جسمت سيطرته في هذا الشوط الأول. يعني قاعد يلعب مليح يعرف كيفاش يخرج من الكره من المنطقة الدفاعية لوسط الميدان في اتجاه ايمن القاسمي وسهيل الوشتاتي. الحقيقه عمل يذكر فيشكر للمدرب صابر مرزوقي الى حد الان في المقابل فريق سبورتينغ المكنين. ورغم انه من الفرق الاولى اللي رجعت للتحضيرات 22 جويلية 2026 من اول الفرق اللي باشرت التحضيرات وقامت بالانتدابات الا انه الحقيقه لم نشاهد شيئا في تلك ال 45 دقيقه ومردود محير من لاعبي الفريق. على كل يستأنف اللعب من جديد مخالفه لفريق الهلال الرياضي بالرديف فارس او طه جديدي قائد الفريق يطول الكرة في اتجاه ايمن القاسمي. ايمن القاسمي اللي كان اطول منه ويخاه مروان الكوكي كما جات طويله تتجاوز دائره وسط الميدان وتوصل مروان طرد في مره اولى لمسه واحده في اتجاه رابح نصري لكن متفطن على الدين الشعباني ويقطع هذه الكره وترجع من جديد لسبورتينغ المكنين لكن ما يخلطش عليها الياس بن فاطمة تخرج تباس للهلال الرياضي بالرديف قبل 15 ثانية تقريبا من نهاية الوقت البديل اللي أضافه لحكم سفيان المنصري. سفيان المنصري يأمر اللاعب رقم 15 عمران العافي بلعب تماس من مكانها تماس من الجهة اليسرى في دفاع الهلال الرياضي بالرديف. كرة قرب وخط وسط الميدان تتخفض تماس بسرعة إلى غيث البولهمي لكن فما المخالفة يتحصل عليها غيث البولهمي حامل قميص رقم 8. ربما تكون المخالفة الأخيرة والعملية الأخيرة في هذا الشوط الأول لفائدة الهلال الرياضي بالرديف اللي بعد تسجيله للهدف الثاني يلعب بأريحية كبيرة. أكيد باش يحكم العامل البدني طيلة 45 دقيقة المتبقية. يعطي إشارة تنفيذ المخالفة سفيان المنصري يرفع الكرة مهدي الناس بطويلة في منطقة 18 في اتجاه سهيل الوشتاتي. سهيل الوشتاتي إلى جاسر القبلوي اللي يدعم الخط الأمامي لعب وسط الميدان ما يحصلش ترويض الكرة. جاسر القبلوي تتفكله من مروان الكوكي ويرجع الهجوم لفريق سبورتينغ المكنين لكن مقطوعة من عمران العافي في وسط الميدان. وفي هذه الآونة يعلن الحكم سفيان المنصري عن نهاية الشوط الأول في ملعب العجم سليم بالمكنين بأسبقية وتفوق الهلال الرياضي برديف بثنائية لصفر أمام سبورتينغ المكنين، نعطيك شريط الأهداف أيمن القاسمي كان افتتحت النتيجة في الدقيقة 20 وضعف النتيجة سهيل الوشتدي في الدقيقة 39. ملتقانا أحمد إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني.
3: شكرا لك نبيل، يعطيك الصحة. إذن نهاية الشوط الأول من لقاء سبورتينغ المكنين وهلال الرديف، بتقدم هلال الرديف بهدفين مقابل صفر. نكملوا الشوط الأول من لقاء خوف القفص مستقبل قصين مع كريم بن عمار في ملعب محمد رشد بقفصة. كريم،
2: نعم، جولة الضيوف أحمد، تسمع فيها أحمد؟
3: نسمع فيك. نعم. خمسة على خمسة.
2: نعم جولة الضيوف، يعني تشوف مستقبل قصرين ماخذ الأسبقية أمام القاف 2-2، رديف رابح المكنين 2-2. الكرة حاليا اللي فيت ياسر طالب بيدور بالكرة يوصل لعرضية الميدان، وحكم المباراة ربما يعطي انذار بالفعل، يعطي انذار لعب رقم 11 دي مستقبل القصرين صاحب الثنائية عثمان شرف الدين، حكم مباراة ينظروا في الدقيقة 43 2-2 لاسكا أمام قاف القفصة، مخالفة في التنفيذ، المخالفة اللعب على الكرتلي من جانب فريق قاف القفصة. شبي حكم مباراة يمشي بشعتي انذار، شنو يحكي مع مدافع فريق القوافل في التنفيذ، الكرة على الكورتلي يرفع كرة عالية في اتجاه آزر شكري لمردودة مش ولا بد في هذه المباراة، عديد من الهفوات خاصة يعني التمركز انتعه مش جيدا مع المهاجمين. آزر شكري كظهير أيمن في هذه المباراة تنفذ رمي التماسي في مستقبل قصرين توصل للمدافع رمزي رقيق للحارس المرمى سليم الربعاوي، دقيق على نهاية الوقت الرسمي هنا في مركب محمد رواشد، زوز بليش مستقبل قصرين أمام فريق قاف القفص، الحكم الاحتياطي يحط الدقائق التي ستحسب كوقت بديل في هذا الشوط الأول. حكم الاحتياطي أحمد العياشي، الكرة تمشي على الكورتلي، على الكورتلي يحط الكرة في اتجاه على الدين السكراني، على الدين السكراني، على الدين السكراني يمررها توصل حاليا آزر شكري. آزر شكري ظهر لي دقيقتين كوقت محتسب كبدا ضايع في هذه المباراة، ينتظر في حكم المباراة، حكم مباراة الكرة، الكرة تتلعب، لعب فريق قافل سقط على أرضية الميدان بعد تدخل أخير من جانب لعب مستقبل قصرين، يبقى لعب قافل قفص على أرضية الميدان، يمشي له حكم مباراة دقيقتين بالفعل كوقت محتسب كبدل ضايع في شوط المباراة الأول. هنا نلعب حاليا في الدقيقة الأولى، حاليا نلعب في الدقيقة الأولى دقيقتين واثنين بليش لفايت مستقبل قصرين أمام قاف القفصة، كذلك وجود بعض الجماهير لمستقبل القصرين من جهة المدارج المكشوفة، فما حوالي 30 أو 25 محب من جانب مستقبل قصرين جو باش يساندوا لسكا، خاصة في الموسم الفارط كان مستقبل قصرين على قاب قوسين من الصعود. اختيار داخل مناطق الجزاء والحارس ممتاز جدا، كانت الكرة من لعب مستقبل قصرين صاحب الثنائية وجه لوجه مع الحارس، لكن الحارس يتجاوز اللعب ثم يرجع اللعب، حب يرجع بالحارس لكن الحارس تفطن وينقض على الكرة ويأخذ الكرة، هذه الكرة في اتجاه ياسين صالحي، موجود المدافع رقم 4 قصي خلال يرفع كرة عالية تمشي الأزر شكري، أزر شكري رويدا رويدا بطي بطي بطي بطي جدا أزر شكري في هذه المباراة، ترجع له الكرة يبعد على المساندة يحط الكرة في اتجاه علي العجمي، علي العجمي محمود مسعي، علي العجمي، علي العجمي آزر شكري، آزر شكري علي العجمي قصير الكرة ترجع علي العجمي يرجعها لآزر شكري، آزر شكري يحط الكرة في اتجاه على الدين السكراني، على الدين السكراني على الكورتلي، على الكورتلي يسارية موجود سامر الكنزاري، سامر الكنزاري يبحث عن المساندة يرجع على ما فهمش حلول على الكورتلي، على الدين السكراني، على الدين السكراني، على الدين السكراني يحط الكرة محمود مسعي، آزر شكري، آزر شكري، آزر شكري يحاول يراوغ اللعب، تتقص الكرة من آزر شكري تمشي اللعب مستقبل للقصرين، يبقى على أرضية ميدان آزر شكري، مردودة متواضعة جدا في هذه المباراة آزر شكري، بصراحة نقطة استفهام كبيرة من جهة الرواق الأيمن لدفاع فريق القوافل، حكم مباراة يعطي مخالفة لفايت مستقبل قصرين، نعرف الدقيقة الثانية هنا في ملعب محمد الراشد 2 بلاش مستقبل قصرين امام قوافل القفصة. في التنفيذ المخالفة قائد الفريق عصام تخيللي قائد مستقبل قصرين خلي الكرة لرمزي رقيق شوف يعني جمعية بصراحة يزمها برشا وقت ويزم كذلك الجماهير تبدأ واعية أنها وضعية القافة هي وضعية صعيبة برشا برشا ما تصوروش يعني الوضعية تاع فريق القافل. خليني يقول كيف ما أحكيت الهيئة التسييرية أن شانتي كبير في انتظار هذه كاد يكون الهدف الثالث بعد رأسية عمر الدالمي لكن حكم لكن الحارس يخرج الكرة ضربة زاوية وتأتي صفيرة حكم المباراة رائد جويري يعلن عن نهاية شوط المباراة الأول هنا في مركب محمد الراشد بتفوق آني لمستقبل قصرين أمام قاف القفصة زوز بليش ثنائية عثمان شرف الدين في الدقيقة 20 والدقيقة 30. ألتقي وياكم إن شاء الله في انطلاق شوط المباراة الثاني. إلى اللقاء مؤقتا.
3: شكرا لك كريمتك. صح نهاية الأشواط الأولى في مختلف المباريات بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الجولة الأولى ذهاب المجموعة الثانية. تلعب التامس المجموعة الأولى بالنسبة للمجموعة الثانية مقابلات الأشواط الأولى لحد الآن. القوافل المنهزم أمام مستقبل قصرين 2-0. سبورتينغ المقنين منهزم أمام هلال الضيف 2-0. جمعية ريان الملعب الجافس 0-0. أولمبيك الكاف اتحاد قصور 0-0. شبيبة القيروان فوق على جنوب الرياضي هدف مقابل 0. أمام المشمم متقدم على نادي القربي هدف مقابل 0. أولمبيك مدين من تعادل أمام القلعة الرياضية 0-0. نذكر بسرعة أمس كانت الجولة الأولى للمحترفة الثانية المجموعة الأولى مقابلة يوم أمس سبورتينغ بن عروس كان ينهزم أمام كرم المهدية 2-1. مستقبل سليمان تفوق على اتحاد طويل 4-1. نجم الخليدي ينهزم أمام بعد بوحاجلة 2-1. ملعب السوسي كوكب عقارب 2-2. وهلال الشاب الرلوي 2-1 للرلوي. محيط قلقنا هلال مساكن 2-1 لهلال مساكن. تقبل جيب جمعية ميغرين 2-1 لجمعية ميغرين. قبل معك مع انطلاق الأشواط الثانية للقاء مؤقتاً.

0: وين ما كنت إذا قفص معاك.
1: لباس الخوذة واجب على كل راكب دراجة نارية، لأن الخوذة تحميه من أكبر خطر يتعرض له. كل ضربة تجي في الراس إثر حادث مرور تكون في الأغلب قاتلة، وبذلك تصبح الخوذة أكثر من ضرورية. وعلى كل راكب دراجة نارية أن يحرص بنفسه على لبسانها وما يخليهاش معلقة في مقود الدراجة، ويحرص كذلك على الأضواء الخلفي والأمامي حتى يحمي نفسه من خطر الطريق في الليل.
0: رفيق الطريق.
2: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تمام الرابعة، الموعد يتجدد مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: أشغال مشروع حماية مدينة قفصة من الفيضانات المقدرة تكلفتها الجملية بنحو 9 ملايين دينار تتقدم بنسبة حوالي 42% وفق ما أكده عزيم لهويشات كاهية مدير بإدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان. بولاية توزع الرصد 70 مليون دينار لإنجاز 18 مشروعا في مجال الجسور والطرقات، من أبرزها جسر وادي الفريدة على مستوى طريق الجهوية رقم 201 بمنطقة الرميثان، إلى جانب تهيئة 16 كيلومترا من المسالك الريفية بتكلفة تناهز 16 مليون دينار. وزير التربية نورجين النوري يقول إن منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية سيكون كليا بداية من شهر أكتوبر القادم ضمن البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية الثلاثاء 29 من سبتمبر الجاري قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالية للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية تذكر الأشخاص المعنويين بأنه غدا الاثنين 28 من سبتمبر هو آخر أجل لإيداع التصريح الجبائي المستوجبة عليهم والتصريح بالقسط الاحتياطي الثانية. الاتحاد من أجل المتوسط يعلن تخصيص منح لتمويل مشاريع تهدف إلى دعم رائدات الأعمال وتعزيز مشاركتهن في التجارة الرقمية في 5 دول من جنوب المتوسطة من بينها تونس. أخيرا وفي لبنان، قال أمين عام حزب الله نعيم قاسم إن البوصلة ستبقى هي فلسطين وتحرير أرض لبنان، وذلك في كلمة بمناسبة الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامين للحزب حسن نصر الله وهيشم صفي الدين. نهاية الموجز مستمعين الكرام، المعلق الإخباري القادم يأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
5: بين الملاعب.

0: بين الملاعب.
1: عودة إلى بين الملاعب، نرجع لمقابلات بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الجولة الأولى، ذهاب المجموعة الثانية. أمس تعبت المجموعة الأولى، بالنسبة للمجموعة الثانية الأشواط الأولى نعطيكم النتائج. الأشواط الأولى في مختلف الملاعب، قاو في القفصة منظم أمام مستقبل القصرين 2-0، سبورتينغ الموكني منظم أمام هلال الرديف 2-0، جمعية تاريان الملعب القبسي 0-0، أنفيكي الكيف تحت قصر السيف 0-0، شبيبة القيروان متفوق على جندوب الرياضي 1-0، أما البوشمة متفوق على نادي القرب 1-0، أولمبيك مدين والقلعة الرياضية 0-0. هذه النتائج أشواط الأولى. ننطلق معكم في نقل زوز مقابلة متابعة لباقة المباريات في مختلف الملاعب. نقل مباراة القواف المستقبل القصرين كريم بن عمار مازال ما تلقش الشوط الثاني، ولقاء سبورتينغ المكنين مع هلال الرديف مع نبيل بن حسين. نبدا مع نبيل في ملعب المكنين. تفضل نبيل، مرحبا بك. مرحبا،
2: اهلا وسهلا ومرحبا بك احمد، تحيه ليك من جديد. هذه كره خطيره لسبورتينغ المكنين، مروان الطرد والريتري محاوله التسديد وفما المخالفه، فالمام المخالفة حوالي 20 متر على مرمى الحارس بياسين الديناري. فريق سبورتينغ المكنين ادخل الشوط الثاني بقوة من اجل تذليل الفارق ولما لا تعديل النتيجة. على كل نلعب في 4:46 منذ بداية صافرة الشوط الثاني هنا في ملعب العجمي سليم بن المكنين، والنتيجة دائما تقدم الفريق الضيف فريق الهلال الرياضي بالرديف على سبورتينغ المكنين بثنائيه أيمن القاسمي في الدقيقة 20 وسهيل الوشتي في الدقيقة 39. تغيير وحيد في هذا مع بداية الشوط الثاني. قبل ما نعطيك الجديد على مستوى التشكيل نتابعه مع بعضنا، سليم المزليني المخالفة لسبورتينغ المكنين خطيرة على دفاعات الهلال الرياضي بالرديف، يعطي إشارة التنفيذ سفيان المنصري وسليم المزليني ومباشرة خارج الميدان كان تقريبا للقائم الأيسر لمرمى الحارس ياسين الديناري، مرت سلامات على دفاع الهلال الرياضي بالرديف. قلت تغيير وحيد لحد الآن في تشكيلة سبورتينغ المكنين، المدرب محمد السويحلي كان أقحم منذ قليل سيف الدين الخليلي مكان رامي العفاس، وهو التغيير الوحيد إلى حد الآن، بينما صابر المرزوقي مدرب الهلال الرياضي بالرديف يواصل تعويله على التشكيلة الأساسية لبداية المباراة. ياسين الديناري في حراسة المرمى، على الدين الشعباني قائد فريق طه جديدي، بلال الصحراوي، عمران العافي، غيث البولاهمي، جاسر القبلاوي، سهير الوشتاتي، أيوب العوجي، أيمن القاسمي ومهدي الناصفي. على دكة البدلاء أمين المسعي كحارس مرمى احتياطي، محمد الرحيلي، أحمد الشعامبي، ليث عبد السلام، مهدي العليمي ورامز العكرمي. بالنسبة لتشكيل سبورتينغ المكنين، منير الجيزاني في حراسة المرمى قائد فريق، وسام المحفوظي، حمزة الحاج عمودة، فارس العيسي، مروان الكوكي، مروان الترج، سيف الدين خلال يخذى مكان رامي العباس، يوسف الكلابي، إلياس بن فاطمة، رابح نصري وسليمة المزليني. على دكة البدلاء أدب جنان كحارس مرمى احتياطي، محمد خليل عثمان، نسيم بن عامر، محمد الفزاني، لؤي العراكي، ريان المدب، سيف حكيم الحاج عياد ومحمد عزيز معتوق. إلى حد الآن 6:40 دائما أسبقية الهلال الرياضي بالرديف على سبورتينغ المكنين.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة نبيل. شوف إذا كان حاضر كريم في ملعب قفصة لقاء القوافل والمستقبل القصرين، خلينا نتيجة 2-0 المستقبل في الشوط الأول. كريم.
3: نعم، تحية طيبة ليك أحمد ولكافة السادة المستمعين. في دقيقتين لعب منذ انطلاق شوط المباراة الثاني، دائما الأسبقية لفايت مستقبل قصرين أمام قوافل القفصة 2-0 ثنائية عثمان شرف الدين في دقيقة 20 ودقيقة 30. ذكر معك تشكيلة الفريقين، وكيف ما أحكينا فرحات زاروق قام بتغيير منذ انطلاق شوط المباراة الثاني، خروج أزر شكري ودخول بسام التريكي. لاسكا ينزل بالتشكيلة التالية، سليم الرباعي في حراس المرمى، عمر الدالمي، هيثم الخميسي، أنيس عزوز، عثمان شرف الدين، قصي خلالي، عصام خلالي، حسين بالحزية، أحمد الطوايبي، رمزي رقيق وحسين المناعي. تشكيلة القوافل، خالد السعيداني في المرمى، سامر الكنزاري، أجر شكري ترك مكانه لبسام التريكي، أسامة الشعباني، منتصر الكامل، على الكرتلي، محمود مسعي قائد فريق، على الدين السكراني، علي العجمني، ياسر طالب وياسين الصالحي. طاقم تحكيم يدير هذه المباراة حكم ساحة رائد جويرو، مساعد حكم أول عبد الحميد الفقي، ومساعد حكم ثاني نجم الدين حليلة، والحكم الاحتياطي أحمد العياشي. هذه فرصة لفايت القوافل تسديدة من منتصر الكامل على بعد حوالي 25 أو 30 متر يسارية، تخرج ضربة مرمى لفايت مستقبل القسرين حارس المرمى سليم بربعي يحط الكرة في خط 550 بنفسه باش ينفذ ضربة مرمى لفيت مستقبل القسرين يمينية يرفع كرة عالية تتجاوز خط منتصف الميدان تأتي رأسية لاعب القاف في مناسبة أولى ثم في مناسبة ثانية من على الكرتلي ثم تمشي للظهير الأيمن لمستقبل القسرين أحمد التوايبي. أحمد التوايبي يمر الكرة في اتجاه اللاعب قصي خلالي الكرة ما زالت لفيت مستقبل القسرين تترفع في مناطق القافل ثم ترجع للقائد عصام خلالي خاط أو ترجع لسامر الكنزاري في اتجاه الكامل لكن خاط أو ترجع للكنزاري حط الكرة الكرتلي الكرتلي في اتجاه على الدين السكراني على الدين السكراني يمر الكرة للظهير الأيمن بسام تريكي ياخد مكانه في تشكيل القافل محمود مسعي يرفع كرة عالية في اتجاه علي العجمي أسبق من علي العجمي ثم ترجع من بسام تريكي رأسية في اتجاه على الدين الكرتلي حاليا تأتي الكرة من علاء السكراني تمشي الكرة حاليا لفايت على الدين السكراني في اتجاه من في اتجاه اللاعب أسامة الشعباني ترجع الكرة لعلاء الدين السكراني علاء الدين السكراني يبحث عن مساندة يرجع بالكرة لأسامة الشعباني أسامة الشعباني في اتجاه ظهير الأيمن أسامة أسامة الكنزاري يسارية يرفعها عالية بدون عنوان تمشي لمدافع مستقبل القسرين ترجع الكرة لمدافع مستقبل القسرين قصي خلالي الكرة في وسط الميدان يحاول يقص الكرة يقصها ياسر طالب ممتاز جدا المراوغة من ياسر طالب ما فماش المساندة كرة بدون عنوان من ياسر طالب يحطها مباشرة في الدفاع قصة محمود مسعي وترجع من الكامل حاليا علي العجمني علي العجمني يحط الكرة في اتجاه سامر الكنزاري سامر الكنزاري شي يعمل سامر الكنزاري يحاول يرفع الكرة قصيرة وترجع مجددا لياسر طالب لكن الحكم مباراة يأمر مواصلة اللعب ويرجع المخالفة بعد تدخل الكامل وحكم مباراة تقريب يعطي مخالفة لياسر طالب بدا يتحرك شوي ياسر طالب لعب فريق القافل مخالفة تبعد حوالي 20 متر أو 25 متر على الحارس سليم الربعاوي على يمين الحارس قريبة للمدارج المكشوفة حكم مباراة يحسب الأمتار القانونية اللازمة 9 أمتار و15 يؤمر من جدار الدفاع اللي يتألف من ثلاثة لاعبين من مستقبل قسرين احترام الأمتار القانونية في التنفيذ موجود اللاعب منتصر الكامل وكذلك موجود السكراني على الكرتلي على الكرتلي وكذلك منتصر الكامل في تنفيذ الكرة زوز لاعبين أمام الكرة وكذلك صعود كل من أسامة الشعباني وكذلك عداء على الدين السكراني تتنفذ الكرة على مستوى القائم الثاني آي آي آي آي آي آي ضعيفة كانت رأسية الظهير الأيمن بسام تريكي لكن الكرة يدخل المدافع تخرج زاوية ركنية زاوية ركنية لفيت القواف المجيئة المدارج الرئيسية يمشي علي العجمني في تنفيذ زاوية الركنية للقوافل تأتي على يسار الحارس سليم الربعاوي اليساري علي العجمني في تنفيذ زاوية ركنية على مستوى القائم الثاني على العارضة اي اي اي اي اي لاعبين القوافل يطالبوا ضربة جزاء يطالبوا بضربة جزاء لاعبين فريق القوافل هل الحكم رأي آخر اش يعطي حكم مباراة فما انذار نشوف يديه لقائد فريق القوافل الكرة كانت رأسية تصطدم بالقائد فما لاعب مستقبل قسرين ملقى على أرضية الميدان لاعبين القوافل

0: الاثنين مع نبيل بن حسين. تفضل نبيل.
1: شكرا لك احمد، رجعت لي في 13 دقيقه و10 ثواني في هذا الشوط الثاني الجديد يذكر على مستوى النتيجه. دائما نتقدم الاهلي لفريق الهلال الرياضي برديف على سبورتينغ مكنين بثنائيه نظيفه، ثنائيه من ذهب، ثنائيه ثمينه الى حد الان، زوز اهداف من اقدام ايمن القاسمي وسهيل الوشاتي حول الاسبقيه لابناء المدرب صابر المرزوقي. المدرب محمد السويحلي يلعب ورقة سيف الدين الخلالي مع بداية الشوط الثاني مكان رامي العفاس، ومنذ قليل أقام ريان المدب مكان مروان الطرد، ولؤي العراكي مكان الياس بن فاطمة، عزيزات في الخط الأمامي، أكيد نزعة هجومية للمدرب محمد السويحلي من أجل الوصول لمرمى الهلال الرياضي بالرديف أمام ضغط النتيجة وضغط الوقت وتشنج الأحباء ومطالبة بالتغيير. أكيد يعني مردود محير، مردود يطرح أكثر من استفهام لأصحاب الدار فريق سبورتينغ المكنين مع بداية الموسم الجديد، خاصة ونذكر الكلام بعد الانتدابات، قلت 11 انتداب، 11 ملاعب جديد منهم 8 مسجلين على ورقة المباراة. على كل الهلال الرياضي بالرديف الأفضل الأحسن في هذه المباراة إلى حد الآن، كرة باش ترجع بمخالفة طويلة من أيوب العوجي في منطقة 18 والتدخل من فارس العيسي في المرة الأولى ورابح نصري ويرجع الهجوم لسبورتينغ المكنين طويلة الكرة لكن ما خلتش عليها سليب المزليني وتجي أمام عمران العافي في مرة أولى، ثم جسر القبلاوي في وسط الميدان، كرة في وسط الميدان على مستوى خط وسط الميدان لشكون المروان الكوكي الترويج، ثم وسام المحفوظي في عكس الهجوم لكن الكرة تخرج يقول المساعد أول حمزة مرشا، ثم تماس لفائدة الهلال الرياضي بالرديف تأتي على الجهة اليسرى في دفاعات الهلال الرياضي بالرديف. إلى حد الآن مستميت قاعد يلعب في كرة نظيفة، كرة ممتازة، ووقوف وحضور ذهني وحضور بدني ممتاز الحقيقة إلى حد الآن، وقد أدركنا ربع ساعة الأول في الشوط الثاني والأسبقية دائما للهلال. كرة باش ترجع للهلال الرياضي بالرديف في تنفيذ التماس قائد الفريق طه جديدي، طه جديدي طويلة في اتجاه زميل ويمن القاسمي اللي يلعب حركي وسريع نشيط، هذا اللعب اليمين وعلى اليسار نلقاه في عديد الأماكن. أيمن القاسمي صاحب الهدف الأول، أيمن القاسمي يحاول يفتح الزاوية للتسديد، أيمن القاسمي يمرر المهدي الناصفي في مرة أولى ثم التسديد، أيمن القاسمي مش معقول مش ممكن، السؤالية يعني غير متوقعة، بالك يعني أمام دفاعات يعني لم تقم بأي دور، دفاعات يعني بحثة دفاعية في سبورتينغ المكنين، هدف ثالث لم يكن متوقع نظرا لل يعني الدخول القوي لفريق سبورتينغ المكنين في هذا الشوط الثاني، لكن ردة الفعل لم تكن متوقعة من الهلال الرياضي برديف اللي تمكن من تسليس النتيجة. زي تحكي على أيمن القاسمي ممتاز، أيمن القاسمي في توقيت 16 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني يتمكن من تسليس النتيجة، ليس بلاش ولا أروع نتيجة إلى حد الآن في هذه المباراة للهلال الرياضي بالرديف. قلت يعني نتيجة تصعب أحباء الهلال، علاش؟ على خطر هذا الفريق اللي ما زال يعني ما قابش يعني بالانتدابات اللازمة، زوز انتدابات فقط على أرضية الميدان في المقابل في انتظار يعني تأهيل البقية، وضعية مادية صعبة، لكن رغم ذلك تأخر في التحذيرات وعودة في التحذيرات، لكن رغم ذلك الفريق إلى حد الآن متقدم وثلاثة نقاط ربما تكون ثمينة وثمينة جدا، تخلي الفريق وتخلي المدرب صابر المرزوقي يعمل بكل أريحية في باقي الجولات.
0: في توقيت
1: اللعب وهذا انذار للاعب رقم 22 او 5 او اللاعب رقم 27 سيف الدين الخليلي لفائده سبورتينغ المكنين. الحقيقه لم نتوقع الهدف حتى زملاء هنا في منصه الصحافه او يعني لم نتوقع الهدف كان من الجهه اليمنى لدفاعات سبورتينغ المكنين، لمسه واحده من اللاعب سهيل الوشتاتي ليمن القاسمي اللي بلمسه واحده يحط الكره على يمين الحارس يعني منير الجيزاني، وسط بهته دفاعية من لاعبي سبورتينغ المكنين. لعب متوقف أحمد، نعطيك الكلمة، في 18 دقيقة لعب من زمن الشوط الثاني، أسبقية مريحة للهلال الرياضي برديف بثلاثية نظيفة أمام سبورتينغ المكنين. أيمن القاسمي في مناسبتين في دقيقة 20 من الشوط الأول ودقيقة 16 من الشوط الثاني، وسهيل الوشتاتي في دقيقة 39.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة نبيل. في بقية المقابلات افتتاح نتيجة في إريان اللي فات الملعب القابسي واحد بلاش للملعب

0: أمام جمعية ريانا، وأولمبيك مدين يفتتح نتيجة أمام القلعة الرياضية هدف مقابل صفر. نرجع لملعب قفصة، كريم بن عمار، تفضل كريم.
1: نعم، في توقيت 13 دقيقة لعب، 58 دقيقة لعب منذ تلك المباراة، زوز بلاش لمستقبل قصرين أمام قوافل قفصة مع تغيير الثاني من جانب فريق القوافل، دخول بركة الشعباني مكان منتصر الكامل، وزوز تغييرات في نفس الوقت من جانب مستقبل القصرين، خروج اللاعب رقم 12 حسان المناعي نتبع المخالفة في القوافل على مستوى القائم الثاني، والحارس سيأخذ الكرة بدون صعوبة، سليم الرباعي كانت على مستوى القائم الثاني، مخالفة مباشرة من علي العجمي، خروج كما حكيت حسن المناعي، ودخول محمد ريان العبدلي، ودخول مهاب العويني مكان لاعب رقم 17 انيس العزوزي. هذه رمية التماس لفايت قوافل القفصة من جهة المدارج الرئيسية، حكم مباراة يقول لاسكا، والمساعد للحكم الاول يقول لفايت قوافل القفصة، والحكم مباراة يسر ان رمي التماس لفايت لاسكا تتنفذ بسرعة، تمشي اللاعب رقم 8 حسين بالحزية يفكها ياسر طالب، ثم علي العجمني، بسام تريكي ما يحصلش على الكرة، ثم ترجع لفايت مستقبل قصرين تترفع الكرة في اتجاه اللعب البديل، ومعه كذلك المدافع يتغلب المدافع على أدين كورتلي، وتمشي الكرة سريعة لفايت قوافل القفصة من سامر في اتجاه المهاجم ياسين الصالحي، ما يحسنش ترويض وترجع عملية هجومية معاكسة لفايت مستقبل قصرين، الكرة في وسط الميدان لكن متفتل اللعب القاف، تتقص الكرة تمشي ياسر طالب الكرة حاليا في اتجاه بسام تريكي يرفع المحمود المسعي، محمود مسعي، فما لمسه يد من اللاعب مستقبل قصري، كم حكم مباراة يدخل داخل منطقة الجزاء محمود مسعي، ما حسنش يعني الاستغلال مثل هذه الكرة، والطائرات تحلق فوق مركب محمد رواشد بقفصة صعودا من مطار قفصة كسر الدولي، تمشي الكرة حاليا ضربة مرمى لفايت مستقبل القصرين، في الحارس المرمى يحط الكرة في مكانها، ينفذها المدافع قصي خلالي، تترفع كرة عالية في اتجاه رأسية بسام تريكي من جانب فريقه في القفصة، ثم يتحصل على رمي تماس، رمي التماس من بسام تريكي بالرغم يعني مردود منتصر الكامل كان ممتاز في هذه المباراة، لكن المدرب خير تغيير منتصر الكامل ببركات الشعباني، بركات الشعباني تخرج الحكم مباراة، يعطي مخالفة في دائرة وسط الميدان لفايت مستقبل القصرين، القائد عصام تخلالي يخلي الكرة للمدافع عمر الدالمي، يرفع الكرة عالية تمشي في اتجاه علاء الكورتلي ترجع لسامر الكنزاري، مر كرة في اتجاه ياسين الصالحي ياسر طالب يحاول ياخذ الكرة ثم تتفك ويحاول يفك الكرة مجددا سامر الكنزاري، لكن يتغلب لاعب مستقبل القصرين، ترجع عملية هجومية معاكسة لفايت مستقبل قصرين، ومساعد الحكم الثاني قريب للعملية نجم الدين حليلة يعطي مخالفة لفايت مستقبل قصرين بعد تدخل الأخير من علاء الكورتلي على مهاجم مستقبل قصرين، حكم مباراة يمشي يتفقد لاعب مستقبل قصرين لمرقى على أرضية الميدان، يمشي له حكم المباراة، نذكر بالنتيجة 2-0 لمستقبل قصرين أمام قوافل القفصة، ثنائية عثمان شرف الدين في الدقيقة 20 والدقيقة 30 منذ انطلاق المباراة، مخالفة في التنفيذ، المخالفة هيثم الخميسي من اللي يخليها للقائد عصام تخيلالي، قائد مستقبل القصرين خبرة كبيرة برشا من عصام تخيلالي، سنوات من العطاء مع مستقبل القصرين، ينفذ الكرة على مستوى خط 16.50 ثم تتقص وترجع لمحمود مسعي، ضعيفة من محمود مسعي في اتجاه ياسر طالب، ترجع مباشرة للمدافع رقم 4 لمستقبل القصرين قصي خلال يرفع كرة عالية ترجع من بسام التريكي في اتجاه محمود مسعي محسن الترويل ثم يروض الكرة كيف ما جيت يمررها ياسين الصالحي يحط الكرة محمود مسعي يحتفظ بالكرة يتباطأ وترجع الكرة من حظها لعلاء الكرت ليرجع بالكرة للاعب أسامة الشعباني مرر السامر ياسر طالب يحط الكرة في اتجاه اللاعب البديل بركات الشعباني ثم ترجع بالكرة ياسر طالب يبحث عن المساندة ما فماش حلول يمشي لسامر الكنزاري موجود على الكرت لي حاليا ياخذ الكرة ياسر طالب يرجع بالكرة سامر يحط الكرة في اتجاه أسامة الشعباني ويتحصل على رمي تماس ما فماش حلول في وسط ميدان من جانب فريق قاف القفصة تمشي الكرة حاليا رمي تماس للقاف من جهة المدرج المكشوفة وعلى ما أظن سيأتي التغيير الثالث من جانب مستقبل قصرين محسن الترويض اللاعب محمود مسعي ترجع الكرة لفيت علاء الكرتلي حاول يرفع الكرة في اتجاه ياسين الصالحي تتقص وترجع بدون عنوان تمشي لقلب دفاع علاء الدين الكرتلي يحط الكرة في اتجاه علي العجمي فما دفع كمباراة يعطي مخالفة لعلي العجمي انتبع معاك المخالفة لفيت القوافل ونشوف في جاسر ملالة بالشيخ مكانه في تشكيلة فريق في القفصة التغيير الثالث على ما أظن حسب يعني ما نشوف ربما ياخذ مكان محمود مسعي قائد فريق القوافل وربما كذلك يصبح علي العجمي ولا ياسر طالب يصبح هو واحد منهم قائد فريق في تشكيلة القوافل حاليا الكرة مخالفة لفيت القوافل وجاسر ملالة ياخذ في النص الأخيرة من جانب الإطار الفني هدفه يا فرحة ما تمت ما فماش راية يا مساعد الحكم الأول ما فماش راية مخالفة لعب من الخلف حط الكرة على مستوى القائم الأول بونتو شرعي على ما نشوف كريم كان التعليق نعم أحمد نسمع فيك أحمد
0: تم تسبب هدف ولا مازال
1: لا أحمد يعني المساعد الحكم بعد حكم أقر الهدف حكم المباراة اللاعبين يتوجهوا
0: كريم سامحني يا كريم ثم أصوات من الجماهير خلنا بشي الملعب آخر تفضل نبيل في ملعب المقيم تفضل نبيل
2: مع الشكر ليك أحمد أدركنا 26 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني لكورة خطيرة لسبورتينغ المقنين وسام المحفوظي التوزيع أمام سليم المزليني لكن في آخر لحظة يدخل على حارس ياسين ديناري ممتاز متمركز جيدا في المكان المناسب حارس مرمى الهلال الرياضي بالرديف وهذه كرة خطيرة للهلال عن طريق أيمن القاسمي فرصة الهدف الرابع والحارس منير الجيزاني ممتاز منير الجيزاني يرفض فريقه من الهدف الرابع لفريق الهلال الرياضي بالرديف ويبقى النتيجة على حالها إلى حد الآن تقدم الهلال بثلاثية نظيفة إلى حد الدقيقة 27 من الشوط الثاني كرة باش ترجع تماس لفريق الهلال الرياضي بالرديف على يسار دفاعات الهلال بلال الصحراوي في وسط الميدان كرة على مستوى دائرة وسط الميدان عمران العافي برصيدة إلى غيث البولهمي يعكس الهجوم غيث البولهمي الجسر القبلاوي لمسة واحدة إلى أيوب العوشي وتمشي الكرة إلى إيمن القاسمي تبادل كروي جميل جدا بين أيوب العوشي وإيمن القاسمي ما زالت الكرة هلالية أيوب العوشي في محاولة للمرور لكن مقطوعة من مروان الكوكي ويرجع الهجوم لسبورتينغ المكنين مروان الكوكي ما فماش المخالفة يسقط مروان الكوكي ترجع من جديد إلى سويل الوشتاتي للكرة للهلال الرياضي برديف ماذا يقول الحكم فما الركنية للهلال الرياضي برديف على يسار على حارس مدير الجيزاني قاعد يضغط ممتاز فريق الهلال يعني ما تراجعش للوراء رغم إلى حد الآن وقاعد يسيطر رغم تمكنه من التسجيل في ثلاثة مناسبات عن طريق أيمن القاسمي سويل الوشتاتي وأيمن القاسمي وعلى ما يبدو المدرب صابر المرزوقي باش يقوم بالتغيير الأول في صفوف الهلال الرياضي بالرديف شوف في اللعب رقم 7 أحمد الشعامبي باش ياخذ مكان رقم 10 أيمن القاسمي سحبة ثنائية في هذه المباراة أو الوشتاتي كما قلت يعني سحبة ثنائية من القاسم باش يخرج ويدخل رقم 7 أحمد الشعامبي هو التغيير الوحيد والأول إلى حد الآن في المباراة في صفوف ابناء المدرب صبر المرزوقي. يتوقف اللعب هنا في ملعب العجمي سليم. تفضل أحمد.
0: شكرا لك يعطيك الصحة. خلينا النتيجة 3-0 للضيف أمام سبورتيك المكنين. نرجع مرة أخرى الملعب قفصة إن شاء الله تكون أجواء هدت شوية في ملعب قفصة. كريم.
1: نعم نعم أحمد، لم يحتسب هدف فريق القافل بالرغم يعني يا ربي للأمانة يعني من الموقع نتاع التعليق اللاعب جامل خلف يعني برأسية حط الكرة في الزاوية 90 هدف مش حتى لكن مساعد الحكم الأول عبد الحميد الفقيه يعني حسب أن هنالك تسلل لفريق المستقبل القصرين مع تغيير من جانب مستقبل القصرين خروج اللاعب رقم 8 حسام بالحيزية ودخول اللاعب رقم 7 اللي هو بلال فقراوي. بلال فقراوي ياخذ مكانه كذلك خروج محمود مسعي كما تنبأت يعني خروج محمود مسعي ودخول جاسم ملالة. جاسم ملالة هو ويصبح كيف ما حكينا علي العجمني هو قائد فريق في تشكيلة قاف القفصة اللي قلناه يعني وشفناه هو اللي صار في هذه المباراة. إذا النتيجة تبقى على حالها 2 بلاش لاسكا مستقبل قصرين امام قاف القفصة. توصل الكره حاليا في اتجاه على الكورتلي على الكورتلي سامر في اتجاه علي العجمي سامر الكنزاري. يا سامر تقص الكره وترجع لفايت سامر الكنزاري مساعد الحكم الاول. فما اهداف فما اهداف للقاف الحسم من نشم ريحه الاهداف فما تدليل الفارق باش يصير لفايت فريق قاف القفصة. سامر الكنزاري في اتجاه علي العجمي ما يحسنش الترويه تتقص الكره وترجع خاطئه من جانب مستقبل توصل الكره لفايت مستقبل قصرين. اي اخرج حارس المرمى يمشي مباشره المدافع في التغطيه فما دفع يا مساعد الحكم الاول مساعد الحكم الثاني عفوا يؤمر مواصله اللعب تتقص الكره وترجع لفايت مستقبل قصرين حاليا ثم يتدخل لا فريق القافل من حسن الحظ ترجع لمدافع فريق القافل في اتجاه بسام تريك ضعيفه وترجع لمستقبل قصرين في اتجاه عصام دخيلال الكره لكن ما زالت اللاعب مستقبل قصرين اللاعب البديل رقم 27 مهاب العويني وحكم مباراه يعطي مخالفه غير مباشره لفريق القافل قفصه بعد رفع الايد فما لاعب ملقى على ارضيه ميدان من جانب مستقبل القصرين على ما اظن اللاعب البديل مهاب العويني تتلعب تمشي بسام التريكي يصاد بالكورة موجود علي العجمي خاطئ بسام التريكي يفك علي العجمي حكم مباراة يؤمر وصلت تلعب وفما ضغط من جانب لاعبين فريق القافل وكأن بلاعبين فريق القوافل حسوا أنهم قادرين بالتدليل الفارق في هذه المباراة. جاسم بلالة يقص الكرة على الكورتلي حكم مباراة قريب يعطي مخالفة لعلاء الدين السكراني ويدخل الحكم الاحتياطي أحمد العياشي ويفضل إشكال اللي صار بين لاعب مستقبل قصرين ولعب فريق قوافل القفصة في توقيت بالضبط سنة سيد أحمد حاليا 70 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة 2 بلاش لمستقبل قصرين أمام فريق قوافل القفصة وفما مسك على ياسين الصالحي طالب مخالفة لكن الحكم جويرو رائد يأمر بوصلة اللعب توصل الكرة للحارس مستقبل قصرين سليم الربعاوي مطت الكرة يربح بعض الثواني تجاوز الأربعة ثواني تعرف قانون الفيفا جديد يعني حكم المباراة يزم 8 ثواني يبدأ يحتسب اللي يخسر حارس المرمى أو يبدأ يحتسب في التغيير شفما حكم مباراة يعطي على ما أظن وقت استراحة دقيقة للفريقين لشرب جرعات من المياه
0: في توقيت
1: 27 دقيقة لعب منذ انطلاق شوط المباراة الثاني 72 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة 2 بلاش لمستقبل قصرين أمام قاف القفصة ثنائية عثمان شرف الدين في دقيقة 20 والدقيقة 30 منذ انطلاق المباراة خليل الخط سيد أحمد.
0: شكرا لك تك صحة كريم باش نرجع للمكنين مع نبيل بن حسين مراوخة. تفضل نبيل.
2: مرحبا بك يا أحمد من جديد. لا جديد يذكر على مستوى النتيجة دائما سادة المستمعين اللي تعقوا بنا الآن نذكروا تفوق وتقدم الآن لفريق الهلال الرياضي بالرديف على سبورتينج المكرين بدون ردة فعل فريق سبورتينج المكرين يعني فريق بدون روح مش يعني رغم يعني التحذيرات رغم الانتدابات، لكن اليوم في سبات ولم يقدر على مجاراه الحق اللي فرضه فريق الهلال الرياضي بالرديف. جسر القبلاوي باش يخرج رقم 6 ويدخل اللاعب رقم 4 ليث عبد السلام. ليث عبد السلام ثاني تغييرات الهلال الرياضي بالرديف بعد ما لعب صبر المرزوقي مدرب الفريق ورقة احمد الشعام بمكان ايمن القاسمي. زوج تغييرات في تشكيله الهلال الرياضي بالرديف في المقابل 4 تغييرات او 5 تغييرات فريق التصنيف المخري كان استوفى تغييرات ولا 5. محمد خليل عثمان مكان حمزه حاج حقود اللي خرج بداعي الاصابه، ريان المد بمكان مروان الطرد، سيف الدين خلالي مكان رامي العفاس، لؤي العراكي مكان الياس بن فاطمه، ونسيم بن عامر كان خذا مكان يوسف الكلبي. فريق الهلال كما قلت فريق متمركز جيدا، مدربه يعني سامر المرزوقي قرا تكتيكيا وفنيا فريق سبورتينغ المقرين وعرف كيف يؤكل الكتف في اول جولات بطوله الرابطه المحترفه الثانيه. ايمن القاسمي كان افتتح النتيجه في الدقيقه 20 ومعذره ثبتنا من رقم الملعبي الثنائيه لسهيل الوشتاتي في الدقيقه 39 ودقيقه 61، يعني صاحب الثنائيه هو سهيل الوشتاتي في المقابل هدف وحيد لايمن القاسمي، وهذه هي ثلاثيه الهلال الرياضي بالرديف. يستهدف اللعب من جديد بعد ما قام ايمن القاسمي سلامات الحمد لله ايمن القاسمي يقوم بعد تدخل الاعوان الحمايه المدنيه وكان دخل مكانه احمد الشعبي. كره لفايده سبورتينغ المقنين ربح نصري يبدل اتجاه الكره لليسار في اتجاه سليم المزليلي، لكن تدخل الدفاع من على دين الشعباني في مره اولى، لكن ترجع من جديد لسبورتينغ المقنين في وسط الميدان ربح نصري ما يلقاش الحلول، يرجع الى فارس العيسي في مره اولى كما جاءت طويله، كره تجاوز خط وسط الميدان في اتجاه مروان الكوكي ومقطوعه من اللاعب بلال الصحراوي، ويرجع الهجوم للهلال الرياضي بالرديف قوية على مستوى الجهة اليسرى في فريق الهلال. سهيل الوشتاتي سحب الثنائية، سهيل الوشتاتي يبحث على المساندة يرفع رأسه يجيه زميله أيوب العوجي في مرة أولى لمسة واحدة إلى مهدي الناصري قرب زاوية الركنية. سهيل الوشتاتي يحاول يفتح الزاوية للتوزيع لكن يرجع إلى الوراء في اتجاه بلال الصحراوي. بلال الصحراوي ومع سليم المزليني يتجاوز المزليني الصحراوي ومقطوعه يعني سوء تركيز من الصحراوي ويرجع للهجوم لفريق سبورتينغ المقنين، ولكن لمسه يد من سليم المزليني افتراب لاعبي سبورتينغ المقنين قله التركيز يخلي الفريق يعني يكون يعكس الهجوم لكن يخسره بطريقه بديهيه بطريقه سهجه جدا. ترجع الكره بلمسه يد ومخالفه لمسه يد لفريق الهلال الرياضي بردايف، كره على مستوى دائره وسط الميدان يلعب عمران العافي الى غيث البولامي، غيث البولامي يدخل منطقه 18 اي اي اي اي اي اي كره مرت بجانب القائم الايسر لمام الحارس منير الجيزاني، كاد يكون الهدف الرابع من البديل احمد الشعامبي اللي كان دخل مكان ايمن القاسمي. ترجع الكره سبورتينغ المقنين طويله من مروان الكوكي في اتجاه اللاعب رابح نفسه رقم 30 يسقط في منطقه 18، يقول له الحكم فماش ضربه جزاء توصل للعب على دين الشعباني في عكس الهجوم لفريق الهلال الرياضي بالرديف. ادركنا 36 دقيقه لعب دائما ثلاثيه مقابل صفر الهلال الرياضي بالرديف امام سبورتينغ المقنين. كره في وسط الميدان للهلال عمران العافي، غيث البولاهمي لمسه واحده الى اللاعب رقم 14 مهدي الناصفي يطلب في المراوغه تتفكله من فارس العيسي في مره اولى، ثم مروان الكوكي يسقط على ارضيه الميدان يخلي الاسبقيه الحكم لكنه يرجع للمخالفه. حكم المباراه سفيان المنصري كان قريب من العمليه ويمنح ضربه مخالفه لفريق سبورتينغ المقنين في 37 دقيقه لعب من زمن الشوط الثاني. احمد دائما ثلاثيه مقابل صفر لفريق الهلال امام سبورتينغ المقنين، ثلاثيه تيمن القاسمي وثنائيه لسهيل الوشتاتي.
0: تفضل كريم تفضل.
1: الهدف الاول للقوافل في مطلع الدقيقه 32 بالتحديد 77 دقيقه لعب، فريق قوافل قفصة عن طريق ياسين السالحي يتمكن في مناسبة أولى من التسديد ثم الحارس يتسدى ومن حسن الحظ ترجع الكرة على خط 5 متر و50 بتسديدة يغالط بها الحارس، تصبح النتيجة 2-1. وش فما في التراش فما خنثبت معاك سيد أحمد بعد خروج يعني الطاقم الاحتياطي للفرحة. المساعد الحكم الأول عبد الحميد الفقيه يتوجه لحكم مباراة، فما انذار باش يعطيه حكم مباراة. شكون خنثبت معاكم مع السادة المستمعين بعد تدليل الفارق. قلت لك احمد يعني فما هدف باش يصير للقوافل، والتخمينات نتاعنا جد في مكانها، ربما تتغير معطيات فيما تبقى من ال 12 دقيقة هنا في المباراة. الشوط الثاني مردود تحسن برشا من جانب فريق قوافل قفصة، مردود ممتاز جدا، تحس فما جرينتا، فما روح، فما عطاء أكثر غزير في الشوط الثاني، خاصة بعد التغييرات اللي قام بها المدرب فرحات زروق. تصبح النتيجة 2-1 للقوافل اللي مستقبل قاسرين أمام قوافل قفصة. نعم أحمد،
0: بالنسبة لمستقبل قاسرين شنو ما مشاش في الشوط الثاني يعني بعد
1: بلاش خليني نقول لك فكتها من فمي. مستقبل قاسرين كأنه في الشوط الثاني يعني اطمان على المباراة، زوز بليش أمام فريق قاف قفصة، سكر اللعب، ما حبش يغامر، قعد يجري في المباراة يعني بالدقائق. فما انذار لشكون؟ لمساعد المدرب أحمد باي، حكم مباراة ينظر المساعد أحمد باي. تصبح النتيجة 2-1 لمستقبل قاسرين أمام قاف قفصة. في كرة قدم يعني كان ما تجازفش أحمد وما تلعبش الكرة، مستقبل قاسرين شوط أول ممتاز جدا، خليني نقول عرف كيفاش يستغل الهجمات المعاكسة وتسجيل ثنائية. ثم خليني نقول فريق قاف قفصة بعد التغييرات اللي قام بها المدرب فرحات زروق يعني خليني نقول الماكينة اتحركت من جانب فريق قاف قفصة، وتمكن ياسين الصالحي من تسجيل النتيجة في الدقيقة 77. قداش مازال لنا بالضبط؟ مازلت لنا خليني نقول 11 دقيقة بالتمام والكمال. هناك كذلك نشوف اللاعب أمان بوستة بشيخ مكانه في تشكيلة فريق قاف القفصة. تصبح النتيجة 2-1. وخليني نقول لك يا أحمد الخمسة دقائق الأخرين باش يكونوا مشوقين برشا برشا برشا هنا في مركب محمد الرواشد بقفصة. نخلي الخط لنبيل ثم نعود في الأربع دقائق الأخرين في عمر المباراة ما تبقى من هذه المباراة. سيدة
0: به شكرا لك، تك صحة كريم. جمعية تريانة والملعب القابسي هدف مقابل هدف، أولمبيك مدنين والقلعة الرياضية هدف مقابل هدف، شبيبة القيروي متفوق على جندوبة الرياضية هدف مقابل صفر، وأمل بوشمة ما تقدم على نادي قربة هدف مقابل صفر. لحظات معك نبيل في ملعب المكنين، تفضل نبيل.
2: شكرا لك احمد، تحيه زاد لزميلي كريم في ملعب قفصه. نلعب في الخمسه دقائق الاخيره في عمر المباراه، ولين باش يصير التغيير الثالث للهلال الرياضي بالرديف. صبر المرزوقي مدرب الفريق يلعب ورقه مهدي العلايمي مكان زميله مهدي الناصفي، حامل قميص رقم 14 يخرج ويدخل مهدي العلايمي تعزيز الخط الامامي لفريق الهلال الرياضي بالرديف اللي قام بالواجب بثلاثية في مرمى سبورتيك ديال مكنين، ثلاثية يعني من ذهب إلى حد الآن في مفتتح مباريات الجولة الثانية الجولة الأولى للموسم الجديد في الرابطة المحترفة الثانية المجموعة الثانية. استأنف اللعب من جديد، كرة للهلال الرياضي بالرديف، غيث أبو لهمي يلعب 1-2 مع ليث عبد السلام، لأيوب العوج يرفع الكرة في منطقة 18 ولا رأسية من فارس العيسي قبل ما تخرج للتماس يا خاه اللعب سهيل الوشتي. سهيل الوشتي كما جات في دفاع سبورتينغ المكنين ويخرجها مروان الكوكي، مروان الكوكي طويلة ما يخوهاش رابح نصري وترجع للهلال الرياضي بالرديف، ما فماش التماس، يقول فما مخالفة. سفيان النصري المنصري حكم المباراة في فائدة سبورتينغ المكنين قبل 4 دقائق أو 3 دقائق من نهاية الوقت القانوني للمباراة في ملعب العج مسليم بالمخنين. وكأني بفريق سبورتينج استسلم للأمر الواقع بعد يعني الوجه الطيب الوجه المرضي لبروزبي وذوربي فريق الهلال الرياضي بالرديف. ثلاثية يعني صعيبة خلت الفريق يعجز عن العودة ولو في مناسبة. الحقيقة ممتاز صبر المرزوقي لا يهدأ له بال على حافة الميدان. صبر المرزوقي مدرب فريق الهلال الرياضي بالرديف يقف على كل شاردة واردة، توصيات بالجملة اللي مع بيتو يساندهم يدفعهم، يعني هذا هو يرفع من معنوياتهم وتوصيات بالبقاء يعني دائما الجاهزية الذهنية والبدنية لاخر حتى الدقيقة 90. كرة باش ترجع مخالفة لفريق سبورتينغ المكنين مروان الترد ريان المدب الى فارس العيسي ما لقاش الحلول يرجع الى الوراء والموجود لساب المحفوظي والتدخل من اللاعب مهدي العليمي يحط الكرة في التماس تماس لفائدة سبورتينغ المكنين في مناطق الهلال. مروان الكوكي يلعب بسرعة مع اللاعب سليم المزليني لكنها مقطوعة من عمران العافي اللي يرجع للخط الخلفي لمساندة الزملاء والكرة لفائدة سبورتينغ المكنين في مخالفة على مستوى دائرة وسط الميدان يلعب بسرعة وسام المحفوظي مع محمد خليل عثمان من لمسة واحدة يبدل اتجاه الكرة لليمين والوجود وسام المحفوظي يرفع الكرة في منطقة 18 والتدخل من قائد الفريق طه جديدي ويرجع الهجوم الجديد للهلال الرياضي بالرديف 1-2 بين طه جديد وبلال الصحراوي. بلال الصحراوي يربح بعض الأمتار يراوغ مراوغة أولى ثم ثانية إلى عمران العافي. عمران العافي في اتجاه ليث بن عبد السلام 1-2 مع مهدي العليمي. ماذا يفعل مهدي العليمي؟ مهدي العليمي التسديد في مرة أولى ثم في مرة ثانية تصطدم بالحارس منير الجيزاني كذا يكون الهدف الرابع للهلال الرياضي برديف كالعادة وسط بهتة من دفاعات سبورتينغ المكنين منير الجيزاني ينقذ فريقه من الهدف الرابع من مهدي العليمي يحط الكرة في الركنية منير الجيزاني في آخر اللحظات بعد يعني تصديها الأخير تتنفذ الركنية من الهلال الرياضي برديف عن طريق أحمد الشعامبي. وماذا يقول الحكم سفيان المنصري؟ يقول فما تسلل بعد
0: في توقيت نبيل
2: ومهدي العليمي في توقيت 44 دقيقة و30 ثانية تقريبا أحمد مازال 30 ثانية عن نهاية المباراة في وقتها القانوني. دائما ثلاثية نظيفة لفريق الهلال أمام سبورتينغ المكنين وتقريبا حسمت الأمور هنا في ملعب العجمي سليم بالمكنين لفائدة الهلال ولك الكلمة.
0: شكرا لك صحة نبيل يظهر لي فهمتي تقريبا حسمت الأمور في ملعب المكنين. يبقى الخط مفتوح ليك في كل وقت نجم تدخل نبيل. نمشي الكريم في ملعب قفصة فضل كريم.
1: نعم نلعب في 85 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة 2-1 لمستقبل قصرين أمام قوافل قفصة. خمسة دقائق باش تكون يعني هامة لكلا الفريقين. فريق القوافل يسعى لتعديل النتيجة ومستقبل قصرين من أجل المحافظة على نتيجة التفوق. تمشي كرة في اتجاه صاحب الهدف ياسين الصالحي يحط الكرة في اتجاه علي العجمي خاط أو ترجع لعصام تخيلال اللي تتقص ممتازة جدا من على الكرة اللي تمشي لعلي العجمي وياسر ملالة فما مخالفة يلزم فما ذلك الحكم يؤمن بوصلة اللعب. يمشي الكرة لعلي العجمي يحاول يخرج بين ثلاثة ملعبية ويتفوق علي العجمي تتقص الكرة وترجع جاسر ملالة يمر الكرة في اتجاه على الكرتلي يبحث عن مساندة يمشي لجاسر ملالة يمر الكرة في اتجاه ياسر طالب الكرة يا ثم ترجع دفاعية مستقبل القصرين وخاطئة وتمشي مجددا لفريق القوافل ترفع على مستوى القائم الأول والحارس ممتاز في مناسبة أولى ثم ترجع الكرة لفاية مستقبل القصرين في عملية هجومية معاكسة حكم مباراة يوقف اللعب. فما اصطدام بين حارس مرمى مستقبل القصرين والمدافع كذلك من مستقبل القصرين. حكم مباراة يقف اللعب ويؤمر بالطاقم الطبي لمستقبل القصرين الدخول لمعالجة لاعب مستقبل القصرين وكذلك حارس المرمى. يعني دقائق ستكون شيقة هنا في ملعب محمد رواشد بقفصة. الأسبقية للضيوف 2-1 البارح يعني 5 لقاءات بالتمام والكمال فاز فيها يعني الضيوف بنفس النتيجة. نتيجة اليوم 2-1 5 لقاءات بالتمام والكمال تنتهي على نتيجة 2-1 للضيوف. الحمد لله الإصابة مش بليغة للاعب مستقبل القصرين، كذلك يخرج الطاقم الطبي والحارس كذلك الإصابة مش بليغة، والحكم المباراة باش يعمل عملية إسقاط لفريق قوافل قفصة من جهة بنك بودلاء فريق القوافل من جهة المدارج الرئيسية هنا في مركب محمد رواشد بقفصة. أين أنت حكم مباراة؟ الكرة ويني؟ الكرة موجودة عند لاعب على الكرتلي، يطلب من حكم مباراة تري الكرة كانت عندنا، معناها رجع لي الكرة باللغة هكا أحمد باش يعرفوا الكورجية. فما لاعب مستقبل قصرين يقرب للكرة وموجود كذلك بسام التريكي ظهير الأيمن لفيت قوافل قفصة، حكم مباراة تقريب. فما كذلك جاسم ملالة موجود في وسط الميدان لكن الكرة توصل على الكرت لجاسم ملالة، جاسر ملالة يحط الكرة في اتجاه حاليا اللاعب بركة الشعباني ممتاز جدا، الكرة مازالت لفيت القافل عن طريق أمين بوستة، خذها مكانه في تشكيل القافل ما يحسنش الترويض وتخرج الكرة رمي التماس لفيت مستقبل قصرين من جهة المدارج المكشوفة المقابلة في التنفيذ، رمي التماس الظهير الأيمن أحمد ويبي، تمشي الكرة حاليا لفيت قوافل قفصة، جاسم ملالة يحط الكرة في اتجاه ياسين الصالحي يحاول يسدد لكن الكرة تتقص وترجع يفكها من جديد، ممتاز جدا ياسين الصالحي، ثم الكرة تمشي في اتجاه بسام التريكي، ممتاز بسام التريكي يحطها في اتجاه ياسين الصالحي موجود علي العجم، الكرة ما تعدتش وترجع لفيت، ممتاز جدا مدافع مستقبل قصرين وترجع عملية هجومية معاكسة في اتجاه اللاعب رقم 9 من جهة مستقبل قصرين، وممتاز جدا ممتاز لاعب مستقبل قصرين يسقط عرضية الميدان، الحكم مش يأمر يوم وصلة اللعب، كانت عملية ممتازة جدا لفيت مستقبل القصرين عن طريق المهاجم رقم 9 البديل محمد ريان العبدلي، لكن عمل فيها شوية زينة السقوط حكم مباراة متفطن علي العجم يسارية ممتازة التجديدة لكن بعيدة شوية على القائم الأيمن الحارس سليم الربعوي، تخرج كرة ضربة مرمى ما زالت دقيقة على نهاية الوقت الرسمي دقيقة 90 على دقيقة 89، ضربة مرمى تتنفذ بسرعة من لاسكا، تأتي راسيت على الدين السكراني في مناسبة أولى ثم ترجع لفيت مستقبل القصرين، لكن الكرة قبل ما يروض لعب الكرة تخرج رمي تماس لفيت قاف القفصة، تتنفذ بسرعة في اتجاه ياسر طالب لكن متفطن لعب مستقبل القصرين، خلينا نقول مستقبل القصرين بصراحة لاعبين عندهم إمكانيات بدنية ممتازة جدا، يعني تشوف قامت
0: سامحني كريم خلينا نطلع على ملعب المكنين نهاية المباراة في المكنين مع نبيل وبعد نرجع لك تفضل نبيل.
2: الثانية المجموعة الأولى أو المجموعة الثانية عفوا ملتقانا أحمد إن شاء الله أحمد
0: ما فيك نسمع فيك نبيل
2: مع الشكر ليك أحمد، نهاية المباراة هنا في ملعب العجم سليم بالمكنين بانتصار فريق الضيف فريق الهلال الرياضي بالرديف على سبورتينج المكنين بثلاثية نظيفة، شريط الأهداف أيمن القاسمي كان افتتح النتيجة في الدقيقة 20 وثنائية لإسماعيل الرشادي في الدقيقة 39 و61 من المباراة، إذا مردود ممتاز للهلال ثلاثة نقاط ثمينة ويعني مشرقش الانتصار متاعه هنا في ملعب المكنين، استحق يعني الانتصار والعودة بثلاثة نقاط في المقابل مردود بعد ونقاط يعني في حاجة للمراجعة لفريق سبورتينج المكنين، ملتقانا إن شاء الله أحمد في مواعيد رياضية قادمة، إلى اللقاء. نبيل بن حسين من ملعب المكنين يقول لكم إلى اللقاء وبقية يعني برامج ممتعة على إذاعة قفصة، إلى اللقاء.
0: شكرا لك يعطيك الصحة نبيل، كنت معنا في نقل مباراة سبورتينغ المكنين وهلال رديف وانتصار هلال رديف بثلاث أهداف مقابل صفر. نرجع لملعب قفصة مع كريم بن عمار، تفضل كريم.
1: نعم، 6 دقائق وقت محتسب كبدلة ضايع، مرت منهم دقيقة أحمد، تونا نلعب في الدقيقة الثانية، دائما نتيجة 2-1 لمستقبل قصرين أمام قوافل قفصة، ثنائية شرف الدين عثمان في الدقيقة 20 والدقيقة 30 ثم تذييل الفارق زي عن طريق ياسين الصالحي في الدقيقة 77، هذه مخالفة للقوافل في مناطق مستقبل قصرين من جهة المدارج المكشوفة، في التنفيذ الكرة بركة الشعباني لفيت قوافل قفصة، صعود كذلك المدافع أسامة الشعباني وعلاء الدين السكراني، تتنفذ الكرة من جسر ملال على مستوى القائم الثاني مانيش فما. والممتاز جدا مدافع مستقبل قصرين، ممتاز جدا لاعب مستقبل قصرين، تمشي كره بسام تريكي حاليا، بسام تريكي يحط الكره في اتجاه من ياسر طالب، ياسر طالب، ياسر طالب، ياسر طالب، يرفع الكره عاليه في اتجاه بسم الله ياسين الصالحي، ياسين الصالحي يرفع الكره داخل منطقه الجزاء، والدفاع ممتاز ممتاز، مدافع مستقبل قصرين فما راي الحكم مباراه، فما الكرة، فما الكرة، فما أسبقية الكرة، لكن مساعد الحكم الثاني يرفع الراية مشيرا لعملية تسلل لفايت قوف القفصة، اللاعب جاء من الخلف يعني متفطن، مساعد الحكم الثاني تمشي الكرة في اتجاه من؟ في اتجاه اللاعب جاستر ملال، يرفع كرة على مستوى القائم الثاني، الحكم الحارس ممتاز جدا، فريق القاف البين يلعب التوزيعات عن طريق جاستر ملالي، أصبح يعني عاضد الظهير الأيسر لفريق قاف القفصة، تتربع الكرة عالية من الحارس، تأتي رأسية على الدين الكرتلي وتمشي الكرة حكم مباراة، شيء من وسط اللعب بسام تريكي، بسام تريكي يرفع كرة عالية في اتجاه من؟ في اتجاه المهاجم ياسين الصالحي، لكن الدفاع يتدخل وشاعت حكم مباراة، لا لا فما اكتف اكتف فمش مخالفة، مساعد الحكم الأول خليني نقول بصراحة يعني فما بعض القرارات ربما تسرع في أخذها
0: كريم.
1: مساعد الحكم الأول. نعم أحمد
0: حضرت مع مونير بن ناصر موجز الأخبار، بعد نرجع لك نكمل معك المباراة في ملعب قفصة، لأنه توا الخمسة موعد موجز الأخبار مع مونير، بعد نرجع لكم.
3: إشهار للات الواحات تسمر دقلتها نور تتدرجح في العراجين، نفزاوة دوز وجبل تبين، بلاد خبز الملة والحم في القلة، شط الجريد صار غيلان والفوار، تعال قدانا قبلي في المنار. إشهار
4: إذا تقفصة مرايا تتكلم.
5: شكرا لك أحمد. تمام الخامسة مسامعنا الكرام، المواد الآن مع موجز إخباري.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: عدد المتكونين المسجلين حاليا بمركز التكوين المهني بالقصرين يبلغ نحو 750 متكون، من جملة طاقة استيعاب جملية تناهز 1200 متكون، فيما تتواصل عملية التسجيل في عدد من الاختصاصات التي ما تزال تشكو نقصا في الإقبال، وفق المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بالقصرين محمد العارمي، والذي أوضح أن دورتي سبتمبر ونوفمبر المبرمجتين خلال هذه السنة التكوينية تشتملان على 735 موطن تكوينا، وإلى حدود يوم الجمعة الماضي تم إنجاز 313 من هذه المواطن بالتنسيق مع مديري مركز التكوين المهني بالجهة. وزير التربية نور الدين النوري يفيد بأنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وأوضح أن تركيز هذه المنصة سيتم بالتعاون بين وزارات التربية والصحة والشؤون الاجتماعية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية الثلاثاء 29 من سبتمبر الجاري قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية. حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر ترتفع بنسبة 166% خلال السنوات الخمسة الماضية لتبلغ نحو 2.76 مليار دولار، وفق أحدث البيانات الصادرة عن ممثلية تجارية لمركز النهوض بالصادرات في الجزائر. في العالم الآن، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يقول إن الوقت قد حان لضمان قيام الدولة الفلسطينية استيادا إلى القرارات والأطر الدولية. وأكد المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي يصرح اليوم بأن الولايات المتحدة يمكن أن تشن هجوما جديدا على إيران بسبب ما وصفه بالوضع المتأزم، مضيفا أن طهران مستعدة للمواجهة والحاق إضرار أكبر بالقوات الأمريكية. نهاية الموجز مسامعينا الكرام، عودة للنقل الرياضي معك أحمد.
0: شكرا لك مولينا، تقييم الأخبار في تمام الساعة السادسة. بشي مباشرة لمباراة القوافل ومستقبل قصرين، كم المباراة مع كريم بن عمار، تفضل كريم.
1: نعم، في هذه الآونة بالضبط حكم المباراة رائد جويري يعلن عن نهاية المباراة بانتصار مستقبل قصرين أمام قوف القفصة 2-1. ثنائية عثمان شرف الدين في الدقيقة 20 والدقيقة 30، ثم ياسين الصالحي ذلل الفارق في الدقيقة 77. مش خيبة بداية بالرغم من الإمكانيات، يعني نتاع فريق القاف القفصة يعني مردود الشوط الأول ما كانش لابد، لكن الشوط الثاني تحسن المردود 2-1. هزيمة مش خيبة أمام الإمكانيات فريق القاف القفصة، إن شاء الله في الجولة القادمة يتصلح. وممتاز مردود مستقبل قصرين، عرف كيفاش يتعامل في المباراة. برافو لمستقبل قصرين، مبروك الانتصار وهارد لك لفريق قاف القفصة. ألتقي وياك إن شاء الله في مواعيد رياضية لاحقة. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة قفصة.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة كريم. كنت معنا مباشرة من ملعب قفصة. قوف القفصة ينهزم أمام مستقبل قصرين 2-1. سبورتينغ الموكلين ينهزم أمام الهلال ضيف 3-0. هلال في مباراة في الحقيقة بطولية في أول افتتاح للموسم الرياضي في المجموعة الثانية، يفوز ب3-0 خارج قواعده. مباراة متميزة في الحقيقة لهلال ضيف. كذلك مستقبل قصرين يفوز خارج قواعده أمام قوف القفصة 2-1. بقية المقابلات، أولمبيك مدنين ينزم أمام القلعة الرياضية 2-1. شبيبة القيروان تفوز على جندوب الرياضية 1-0. مباريات في لحظات الأخيرة، أمام البوشامة متقدم على نادي قرب 1-0 دقيقة 94. أولمبيك الكيف واتحاد قصور السيف 0-0 دقيقة 97. نذكر أنه بعد في الحصاد من 6-8 مع حيدر وبقية المحلين اللي معاه، باش تكونوا أكثر تفاصيل مع مختلف المواريات. أجمل تحيات أحمد نزار الطاهر والسامي، إلى اللقاء.

0: مساء النور، مساء الورد للجميع. أنا المتحدث محمد الدكتور محمد زكي درويش، أستاذ عراقي على آلة الصندوق وكذلك المقامات الشرقية وتقنيات الغناء العربي. إن شاء الله نلتقي في برنامج سهرة فنون وين الفن يجمعنا مساء يوم الأحد الساعة 9 في إذاعة قفصة، ونتحدث في هذا البرنامج عن آلة الصنطور والآلات الموجودة في العراق التراثية وألوان الغناء وألوان الغناء العراقي، ونتمنى أن تروق لكم، وإن شاء الله يكون لقاءنا سعيد. وألف شكر إلى كل المستمعين والمشاهدين.
1: الدنيا غناية.

0: الو لا لا لا ما فما حتى قلق، نجم نسوق ونتكلم معاك
1: يا خويا باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، والا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
0: صعبالك يا خويا، انا ديما نسوق وكي تجيني مكالمه نتكلم ولاباس.
1: ما تعرفش اللي سياقه يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
0: هذيا ما نعرفهاش.
1: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقه، واي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
0: يا خويا خوفتني، من اليوم ما عادش نرد على الجوال حتى تقف السياره. الو لا لا تو نطلبك نوصل المكتب.
2: المرصد الوطني لسلامه المرور.
3: اذا تقفصه مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: تمام السادسة موعد مستمعينا الكرام، الآن مع نشرة مفصلة لأهم الأنباء.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: في هذه النشرة، تقدم أشغال مشروع حماية مدينة قفصة من الفيضانات المقدرة تكلفته بنحو 89 دينارا بحوالي 42%. بيتوزع الرصد 70 مليون دينار لإنجاز 18 مشروعا لتدعيم شبكة الجسور والطرقات بالجهة. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يتوقع إجراء جولة جديدة من المفاوضات مع إيران خلال هذا الأسبوع. أهلا بكم. البداية مستمعينا الكرام بأخبار الجهات، أن بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع حماية مدينة قفصة من الفيضانات المقدرة تكلفته الجملية بنحو 9 ملايين دينار بحوالي 42%، وذلك وفق ما أكده عزيم لهويشاتا كاتب أو كهية مدير بإدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان.
6: مشروع أشغال حماية مدينة قفصة من الفيضانات كلفته الجمعية حوالي 9 مليون دينار ومدة إنجازها 12 شهر، تقدم الأشغال حوالي 42%. نسق الأشغال يعتبر بطيء وذلك راجع بالنظر إلى المقاولة، والآن الإدارة بصدد حث المقاولة على تدعيم الحظيرة بالإمكانيات البشرية والمادية اللازمة للترفيع في نسق الأشغال واستكمال الأشغال المتبقية. الأشغال الحالية تتمثل في تهيئة الطريق في حي الشباب في مستوى نهج القاهرة، وستشرع المقاولة في أشغال الربط القنطرة المنجزة في مستوى سيدي أحمد زروق بوادي الدخلة، أشغال الربط بحائط من الحجارة المبنية، وتبليط حوالي 100 متر القنطرة لتسهيل سيلان المياه في مستوى الوادي.
4: إلى توزر، حيث تم رصد 70 مليون دينار لإنجاز 18 مشروعا في مجال تدعيم الجسور والطرقات لجانب تهيئة 16 كيلومترا من المسالك الريفية بتكلفة تناهز 16 مليون دينار، وذلك بحسب ما أكده ثابت نصيري المدير الجهوي للتجهيز بتوزر.
7: عندنا 18 مشروع بصدد الإنجاز بكلفة حوالي 70 مليون دينار، أهمها جسر واد الفريد على الطريق الجهوية 201 بمنطقة رميثة اللي انتهت أشغالها، الصيانة الدورية للأجزاء المتضررة بالطرقات المرقمة. عندنا مشروع بطول 8.7 كيلومتر، وعندنا مشروع آخر بطول 7 كيلومتر برنامج 2025 وهو بصدد الإنجاز من طريق الوطنية 3 إلى المحاسن بطول 5 كيلومتر وزوز كيلومتر بحزامية دقاش. تهيئة 16 كيلومتر بولاية توزر كلفة 16 مليون دينار اللي بلغت إنجازه 50%، ومشروع هام لربط المسالك بالواحات والمستغلات الفلاحية، وكذلك في صيانة المسالك مسلك نفطة مراحل حوار بطول 10 كيلومتر انتهت الأشغال، مسلك لواطين نفطة ومسلك عين ولاد غريشي حزوة أيضا انتهت الأشغال، مسلك شاكمو العودية انتهت الأشغال، مسلك الحام والشباط بطول 14 كيلومتر سيتم استئناف الأشغال عن طريق المقاولة الأسبوع القادم بعد التعاقد مع مقاولة جديدة، وكذلك مسلك بير الحوش سندس وستنطلق المقاولة الأسبوع القادم.
4: إلى ولاية قبلي، نظمت اليوم الجمعية الجهوية للصيادين يوما تنشيطيا في الرماية على الأطباق ببنادق الصيد بساحة تحنيش من مدينة دوزة، وذلك بمشاركة حوالي 100 مشارك. رئيس الجمعية الجهوية للصيادين بقبلي جمال الكعاب يتحدث عن هذا النشاط وأهدافه.
8: نشاط الرايه في ساحه تحنيش اليوم ونشاط ثاني جمعياتي بما يعلق باقي الطارئ هي رياضه معناها يحبوها الصيادين ونشاط رياضي تنشيط معناها له منطقه سياحيه وتم حضور العدد يمكن يتجاوز 100 مشارك العربات اللي عندنا اللي هي مع الناس اول حاجه مع الناس مقر في الجمعيه نشاط يعتبر نشاط يعني فردي مجهود بسيط ان شاء الله السلطه الجهويه تساعد معنا ويعطونا مقر الجمعيه ان شاء الله حتى في المهرجان الدوره 57 عملنا فيه معنا نشاط الرمايه ونجح بندوز يعني يحبوه النشاطات هذه الرياضة هذه على الأطباق الطائرة وعندنا جوائز وعندنا قوس وميداليات الأول والثاني والثالث نعطيهم جوائز.
4: بولاية القصرين رصد فرع البنك التونسي للتضامن خلال هذه السنة اعتمادتها 16 مليون دينار ستخصص لتمويل حوالي 800 مشروع في عدة قطاعات. الزين الصالحي رئيس فرع البنك التونسي للتضامن بالقصرين يقدم أكثر تفاصيل.
9: بنك تونسي للتضامن اللي ما يخفيش على حتى إنسان اللي هو البنك الوحيد اللي هو سند لأصحاب أفكار المشاريع اللي متخرجين من الجامعة أصحاب الشهادة العليا وإلا مخرجين مركز التكوين المهني وإلا المهنيين اللي يعاونهم في تمويل مشاريعهم. كل عام البنك تعمل برنامج للتمويل كما عملوا 2025 عملنا برنامج وعقد أهداف على أساس باش يتمول 800 مشروع يا أخي تمويل فاق التوقعات وصلنا ما قلنا 1141 مشروع بكل 15 مليون دينار وهذا يرجع لعديد البرامج اللي عملتها البنك بالشراكة مع عديد الوزارات في إطار اتفاقيات شراكة لتنفيذ بعض البرامج اللي تواصلت الحقيقة حتى في سنة 2026 إن شاء الله بالنسبة للعام هذا البنك كيف كيف عازمين أن نمولوا 800 مشروع بكل فجمليات ونهز 16 مليون دينار. البرامج الحقيقة هي متنوعة في البنك برامج العادية اللي البنك يتمولها كل يوم على مواردها الخاصة اللي أنه دعمت ببرنامج ممتاز برشا اللي هو برنامج اللي ساعد للباعثين على التمويل الذاتي إن كان باش يدفع تمويل ذاتي ويبقى يلوج على شكون باش يساهم معه على في التمويل الذاتي هذاك. هذا البرنامج اللي هو اسمه كاب بومبلوا تم رصد اعتمادات اللي هو للباعث من غير ما يدفع تمويل ذاتي نجم يعمل المشروع بتاعه.
4: وطنيا الآن أعلن وزير التربية نورجين النوري أن منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية سيكون كليا بداية من شهر أكتوبر القادم ضمن البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتعزيز حماية التلاميذ والوقاية من كل ما من شأنه تهديد سلامتهم الجسدية والنفسية. كما أعلن عن إطلاق منصة للإنصات عن بعد فدة التلاميذ وتخصيص 10 دقائق ضمن حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتوعية لفائدة التلاميذ.
10: الخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها بما في ذلك المخاطر السيبرانية. كل الوزارات المعنية ستكرس طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية بما في ذلك التنشيط من خلال دور شباب بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخلوا المدارس الابتدائية كذلك المكونين من وزارة الصحة. سيتم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية. هو عمل من أجل التوقي من كل المخاطر التي قد تمس من الأسرة التربوية ومن المؤسسة التربوية ومن أبنائنا التلاميذ.
4: انتهت في حدود 6 من مساء اليوم عملية التصويت على سحب الوكالة من عضو مجلس محلي بمعتمدية تمغزة عن الدائرة الانتخابية عمادة سندس فم الخنجة من ولاية توزر في مركزي التصويت بالمدرسة الابتدائية تمغزة سندس فم الخنجة وكذلك خيمة العشاش. المدير الجهوي للانتخابات بتوزر فوزي الفضيلية تحدث عن سير هذه العملية الانتخابية.
11: اليوم تم التصويت على سحب الوكالة لعضو المجلس المحلي بتمغزة عن الدائرة الانتخابية سندس فم الخنقة. انطلقت العملية الساعة 8 صباحا وتم غلق الآن الساعة 6 مساء. العملية صارت في عدد 2 مراكز اقتراع. المركز الأول اللي هو خيمة العشاش بمنطقة العشاش، مركز اقتراع أول يضم 26 ناخب مسجل، والمركز الاقتراع الثاني مدرسة الابتدائية بسندس وتضم 484 ناخب حاسب مسجل بالسجل الانتخابي. تمت العملية بصفة سلسة، انطلق الصباح، فتم فتح الصباح مكاتب الاقتراع في توقيتها الساعة 8 وتم الغلق الساعة 6. العملية كانت سلسة ومرت في ظروف عادية. بالنسبة للإقبال لاحظنا تم اختلاف في الإقبال ما بين الساعات الصباحية والحصة الصباحية، كان الإقبال نوعا ما مش كما العادة، وسجلنا في الساعات الأخيرة توافد الناخبين أكثر من الحصة الصباحية.
4: الزميلة وحيدة مبارك واكبت عملية التصويت وتحدثت العدد من الناخبين.
12: كمان أدينا بالرأي تاعنا في الانتخابات، وعنا برشا نقائص في الجهة، منها نشوف فيها توا عنا طريق ماهوش السماحة، ثماش وسائل ترفيه للشباب هنا موجودة، ناقصين ملعب، إشكاليات في الماء، الصيف كي يجينا الصيف الماء ثاني يبقى مرة يقص مرة يحل كل مرة كيفاش، ومنطقة معناها تفتقر لبرشا حاجات ترفع فيها الشباب. الفلاحة والله عنا هاك شوف فيها غابة تاع الخنقة ما فيهاش الماء ناقصة ما طول، الساقين تاعها خايبة مسحقوا الماء الغيب مثلا، عنا كيفيف منا ثانية منا فيها سندس كيف تانا كيف أمورها تعب، نقصتها برشا حاجيات. الصحة عنا أطبيبها ويجي وقتي، معناها يجي الصباح يروح نص النهار، علاش ما كناش مثلا فرمي مستقر هنا طول.
13: أنا أدينا واجبنا اليوم، جينا صوتنا، نقائص تاع المنطقة ككل، منطقة نقصها كل شيء، تدخل البلدية في الأحياء، نقصها التنوير، نقصها الشباب بطال، فهمت، نقصها شوي مشاريع، نقصها من ناحية الصحة، الغابة عطشانة، ثم واحة قديمة في صندس وفي فم الخنقة ماتت بالعطش، دخلش الدولة حتى الجهر السواقي ولا يعملوا لها بير ولا يعملوا لها حل، الشباب بطال، نعم مو حلول مشاريع الصحراء والأرض موجودة والماء موجود وخير ربي موجود، والصحة ناقصة مستوصف آيل السقوط قاعدين يخدموا فيه، نعم مو يسرعونا ثم مستوصف جديد باش يبنوه، نعم مو يسرعونا في الإجراءات.
4: في أخبار العالم الآن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع إجراء مزيد من المفاوضات هذا الأسبوع مع إيران. ومن جانبه أفاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بأن بلاده مستعدة للتفاوض بقدر استعدادها للمواجهة أي عدوان حتى وإن وصل الأمر إلى حرب مدمرة على حد تعبيره. كما صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن الولايات المتحدة لن ترى سقوط إيران وتدميرها إلا في أحلامها، في حين قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد إكرامي أن الولايات المتحدة يمكن أن تشن هجوما جديدا على إيران بسبب ما وصفه بأنه وضع إقليمي متأزم، مضيفا أن طهران مستعدة للمواجهة والحاق أضرار أكبر بالقوات الأمريكية. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. تقدم أشغال مشروع حماية مدينة قفصة من الفيضانات المقدرة تكلفته بنحو 9 ملايين دينار بحوالي 42%. بتوزع الرصد 70 مليون دينار لإنجاز 18 مشروعا لتدعيم شبكة الجسور والطرقات بالجهة. وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يتوقع إجراء جولة جديدة من المفاوضات مع إيران خلال هذا الأسبوع. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادمة يأتيكم موجزا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: وين كن؟ إذاعة قفصة معاك. الحصاد الرياضي.
2: أصدقائي المستمعين، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذه إذاعة قفصة، توقيتنا 36 دقيقة، نتواصل معكم حتى للساعتين. عودة كالعادة في الحصاد الرياضي على آخر المستجدات الرياضية، نتائج المقابلات الرياضية بالتحليل الفني. طبعا نرجو نحكي اليوم على الرابط المحترف الثاني لكرة القدم، التصريحات ونتائج فرق الجهة، باش نحلوا المقابلات ونرجعوا على مقابلة الدفعة الأولى اللي تلعبت يوم أمس والدفعة الثانية اللي كانت انتهت منذ قليل. نتائج بالنسبة لفرق الجهة، نذكر قوافل القفص انهزم أمام مستقبل قصرين في ملعب قفصة باثنين مقابل واحد، وفريق الضيف انتصر 3-0 في تنقل للمكنين. باش نحكوا زادة على التتويج متاع منتخبنا الوطني التونسي للكرة الطائرة للمرة 12 في تاريخ، وضيفنا بعد شوية السيد عبد المجيد جراد رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة، باش ناخذوا عبر الهاتف باش نحكوا معه على هذا التتويج. باش نحكوا زادة على برنامج عمل الجامعة التونسية للكرة الطائرة للفترة القادمة. عندنا كاليفيكاسيون كأس العالم 2027، تأهلنا بصفة رسمية كيف تأهلنا اللعب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس بعد التتويج بلقب القاري الغالي المهم بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم. باش نحكوا زادة على منتخبنا الوطني التونسي وكرة الطائرة، كنت نحكي عليه، نحكي على الفوت بعد شوية، ونرجع على مباراة الأولى اللي نهزم أو تعادل فيها منتخبنا ونهزم فيها الفريق الضيف والمنتخب الضيف باعتبار أنه منظم للبطولة. باش نحكوا زادة على المقابلة القادمة اللي باش تكون غدوة ضد بوتسوانا في تونس، باش ناخذوا تصريحات المدرب معين الشعباني بعد شوية، عنده كونفيرونس دي بريس باش يحكي زاد على المقابلة دي، إن شاء الله نخطو عليها وناخذوا أكثر التفاصيل بالنسبة للمدرب معين الشعباني باش يكون معاه علي معلول في الندوة الصحفية. باش نحكوا زاد على كرة اليد، وباش يكون معايا عاد البدوي باش ناخذوا النتائج بكل التفاصيل، وإن شاء الله كيفاش يكون معنا زادة اللاعب السابق باسم النفطي باش نحلوا معاه طبعا المقابلات نتاع اليوم بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية، وزادة باش نحكوا على منتخباتنا الوطنية. يرافقني في حصة اليوم نزار الرويسي على المستوى التقني، وتابعونا في الديجيتال على اللايف ستريمينج للإذاعة على الصفحة الرسمية منكم هذا البث، والإخراج لعماد الغرز. معكم حيدرون، بعد الموسيقى نرجع للحصاد الرياضي.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين هذه ذاعة قفصة. توقيتنا الماضي ساعة أو 18:06 متاع العشية و28 دقيقة. نبرمج على خذوا إن شاء الله في المجازين الماضي ساعة إن شاء الله مع ضيوفنا، طبعا مش يكون معنا عادل بدوي زادة اللي هو موجود معنا في الاستوديو. عادل أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مساء الخير حيدر، تحية لك. تحية كل سلام.
0: أهلا وسهلا، نذكر عادل بدوي معايا في الأعداد لهذا البرنامج. باش نحكوا شوية بعد شوية على الهوند، وباش نحكوا زادة على الفوت، نرجعوا على مقابلات الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. البداية بالتتويجات والأفراح اللي شهدتها تونس بعد التتويج المهم جدا بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي في الكرة الطائرة، البطولة الوطنية أو البطولة الأفريقية للكرة الطائرة. أنا باش نحكي بعد شوية مع سعد المجيد على البطولة الوطنية، وباش نحكي على التكوين القاعدي والتوجه العام للجامعة التونسية. معنا في المباشر السيد عبد المجيد جراد، رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة. سعد المجيد أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بال شكرا على الاستضافه لإذاعة قفصة، وشكرا ان شاء الله المستمعين في قفصة وفي جميع انحاء الجمهوريه يتمتعوا بالاخبار اللي باش نعطيوها.
0: مرحبا بك سعد المجيد. بدايه مبروك هذا التتويج، مبروك لتونس هذا يعني النسخه هذه 2026، النسخه المهمه جدا بالنسبه لنا، تتويج بلقب غالي والابرز على مستوى الافريقي، كذلك المرور لكاس العالم 2027، ثم لوس انجلوس 2028 لعب الاولمبيه. يعني تتويج فيه برشا فايده بالنسبه لتونس، مبروك مره اخرى.
2: يبارك فيك. أكيد تتويج مهم جدا في التونس، وجاء بعد غياب طويل على التتويجات.
0: نعم.
2: وجاء في الوقت اللي تونس متعطشة، والجمهور التونسي متعطش الفرحة كما هذه، فرحة رياضية كما هذه.
0: نعم.
2: وهنا نحب نشكر الجمهور اللي سندنا للحصول على النتيجة هذه. كان الحقيقة الجمهور من ذهب.
0: نعم.
2: وفرح الجمهور، هذاك هو اللي فرح مع الفريق ومع اللاعبين نتاعنا، هما اللي فرحوا تونس كامله والحمد لله.
0: خاصه نحن مستحقين للفرحه، مش نحكي على الرياضه طبعا. مهم جدا، ان شاء الله مبروك على تونس الكل.
2: الحمد لله
0: مبروك على تونس الكل، مبروك عليكم. سعد المجيد، شكون واضحين من الاول، انتم كمكتب جامعي واطار فني وملعبيه بننظموا البطوله في بلادنا، دونك مباشره التفكير نتاعنا لانه عندنا تتويجات مهمه سابقا زاده، دخلتوا اعتقد انكم تفكروا مباشره في التتويج بهذا اللقب، ما كناش نخمو في حاجه اخرى اعتقد.
2: لا لا لا، احنا وقت خذيت خاطر ما تعرفوا البطوله هذه كانت مبرمجه في الكونغو.
0: نعم.
2: كانت مبرمجه في الكونغو، وصارت ونظرا للجائحه اللي صارت في الكونغو.
0: نعم.
2: وباش حاولنا بجميع الامكانيات باش نجيبوا البطوله هذه لتونس.
0: نعم.
2: طبعا هو هنا نحب نشكر جميع السلطات من سلطه الاشراف.
0: نعم.
2: رئاسة الحكومة ورئاسة الدولة اللي أعطوني الضوء الأخضر باش ننظم البطولة هذه،
0: نعم.
2: في تونس نأخذوها من الكونغو. وما كانتش حاجة سهلة
0: طبعا.
2: وهنا كيف نشكر الاتحاد الأفريقي وعلى رأسه الرئيسة بشرى حجيج.
0: نعم.
2: اللي عاونتنا برشا باش نحولوا البطولة البطولة.
0: نعم.
2: الكونغو لهنا، وهذا كان التحدي الأول. التحدي الثاني كونه باش ننظموا بطوله كما هذه.
0: نعم.
2: فيها 14 دوله باش ننظموا في تونس في 20 يوم باش ننظموا بطوله كما هذه، وما يلزمها.
0: نعم.
2: من لوجيستيك
0: امكانيات. نعم.
2: من استقبال من فنادق، من تنقل، من صالات، من تحضير صالات.
0: نعم.
2: ما كانت سهله، معناتها 20 يوم كانوا بوحده، ولكني بفضل المجهودات الكل معناتها ولجنة التنظيم والحمد.
0: نعم.
2: لله خلطنا باش نظمنا باش عملنا قمنا بتنظيم في اللي ليق في تونس، وهذا.
0: نعم.
2: مش غريب على تونس في تنظيم البطولات الدولية. ثالثا التحدي الثالث طبعا من الأول حطينا هدف، ما دام البطولة بتاعنا في تونس وجبناها لتونس.
0: نعم.
2: الهدف هو التتويج بالبطولة، ويقعد الكاس في تونس ما يخرش، وهذايا اللي خلقنا له.
0: نعم.
2: وخلقنا بهذايا الكل الحق بمجهودات مش الجامعة بركة ولا المكتب الجامعي ولا رئيسه.
0: نعم.
2: راهي مجهودات شارك فيها جميع الأطراف
0: الداخل.
2: وكلهم.
0: نعم.
2: كلهم مشكورين، وطبعا ليزاكتور معناتها المهمين هما كان الفريق وكان اللاعبين نتاعنا اللي كانوا حضروا البطولة هذه ذهنيا وبدنيا وكان عندهم طلع الحافز والهدف الأساسي باش ياخذ البطولة هذه في إفريقيا البطولة الإفريقية واللي ثلاثة أهداف كانت في المشاركة هذه البطولة الإفريقية الترشح للبطولة العالم 27 والألعاب الأولمبية 28 في لوس أنجلوس إن شاء الله كلهم معناتها اللاعبين طبعا لما حطوا الأهداف هذه الحق مع مدرب اللي جبناه
0: صحيح.
2: مدرب إيطالي كف من طراز عالمي جدا والحق جميع الأطراف هذه حطت كيف أقوله بلغة الكرة الجرينتا والجليد والجمهور هم اللي جابونا البطولة هذه
0: البطولة الحمد لله
2: بالنسبة لتونس والحمد لله.
0: سي عبد المجيد باعتبارك فني وتعرف وتفهم طبعا في ود الفولي طبعا فنيا كيفاش كانت البطولة المستوى متاع المنتخبات كيفاش كان منتخبنا الوطني التونسي احنا تبعناه في الحقيقة ناس كلها
2: شوف أول حاجة لازمنا نعرفوا حاجة كونوا راهي البلدان الكرة الطائرة في إفريقيا راهي تطورت برشا
0: صحيح
2: تطورت برشا كانوا ممكن الفرق كانت تونس ومصر توا ولات تونس ومصر والجزائر والمغرب
0: صحيح.
2: والكامرون وقاعدين يخدموا في خدمة كبيرة ويتطوروا في
0: مستوى
2: كبير كبير ياسر ويحسن وتحسن المستوى نتاعهم فهمت هيك شفت انت مصر خرجت مع اللي حتى واحد ما كان يتوقع معناتها خرجتها الجزائر المغرب زاد عملت كانت في مستوى طيب جدا كانوا لاعبين الكامرون
0: الكامرون في
2: الفينال اللي ربحناها 3-0 راهي مش سهله كانوا بدنيا قويين ياسر
0: صحيح
2: وفنيا عندهم من فنيات في الارسال في الوحده لكني الحمد لله احنا الفريق نتاعنا كان متحضر ذهنيا ولعب على مستواه
0: هذا هو
2: على مستوى المنافس
0: هذا هو هذا
2: على مستوى
0: هذا المهم
2: هو احنا توا هذا ما يكفيش
0: هو سعد المجيد قبل ما نخلي لك الكلمه في الختام احنا باش نحكوا على كاس العالم والمشاركه نتاعنا ان شاء الله ما عادش برشا وقت كيف زاد العاب ما عندكش برشا وقت بالجامع ما نكونش برشا من اللي جيتوا اليوم باش نمشوا لكاس العالم والالعاب مش بالحق يزينا من فكره انه العبره في المشاركه ومشينا شاركنا
2: لا لا لا لا لا لا
0: هذا هو
2: هذا توا عندنا تحدي احنا في المكتب الجامعي
0: اي
2: تحدي شخصي بالنسبه لي انا وتحدي لاعضاء المكتب الجامعي الكل المشكورين معايا اللي قاعدين يخدموا في خدمه كبيره توا يلزم من غدوه مش من بعد شهر ولا شهرين من غدوه يلزم استراتيجيه توا نحضروا استراتيجيه نتاعنا استراتيجيه نتاعنا باش نكونوا في المستوى باش نعملوا يلزمنا تربصات كبيره مع فرق ذو مستوى
0: كبير.
2: عالي
0: صحيح.
2: على فرق أوروبية
0: مستوى أول
2: فرق أوروبية مستوى تو فرق الحق الفرق الإفريقية ما تكفيناش تو
0: هذا هو اليوم بطل اليوم بطل إفريقيا دونك نقولوا نخموا في مستوى
2: يلزمنا عندنا تو حقنا باش يلزمنا نتحاكم مع فرق إيطاليا فرنسا
0: صحيح هذا هو
2: البرتغال معناتها اللي فرق اللي لازم يكونوا
0: في مستوى عالي مستوى باش نشاركوا فيه هذا هو
2: باش تكون عندنا نتائج ان شاء الله اللي تليق بالكره الطايره التونسيه
0: هذا متمنى
2: ونشرفوا الكره الطايره التونسيه والكره الطايره الافريقيه ان شاء الله
0: شكرا لك سعد مجيد انا مش نطول عليك بالطبيعه يعطيك الصحه لانه نعرف عندك بعد شويه باساج في موزايك زاد من بعد الحد الرياضي نتمنى لكم التوفيق وان شاء الله تكون معنا في فرصه اخرى باش نحكوا شويه زاد على البطوله الوطنيه وعلى تكوين الشبان وكل ما عنده علاقه بكره الطايره التونسيه شكرا لك سعد مجيد جراد يعطيك الصحه
2: بارك الله فيكم يا عيد.
0: شكرا الى اللقاء سيد عبد المجيد جراد رئيس الجامعه التونسيه للكره الطايره عادل رئيس الجامعه يعني مستوى متاع الثقه اصبح عالي اليوم يقول لك اليوم انا بطل افريقيا باش نمشي لبطوله العالم ثم العاب الاولمبيه 2028 ف انا سالته وقلت له بالحق يزينا من فكره عبر بالمشاركه وهو شاركنا وبوس عمك بوس خوك كما منتخبات اخرى. فيقول لك اليوم بالحق انا الفكره ذي ما عنديش نمشي باش نلعب على الدرابو باش نوصل لبعيد في بطولات كما هذه.
1: وهذا المطلوب خاطر نعرف انه كما ذكرت هو توا انه المنتخبات الافريقيه على مستواها نهائي كانوا الجزائر في المرتبه الثالثه والمغرب المرتبه الرابعه, يعني فرق الشمال افريقيا عنده احتكاك وعنده قوه. الكبرو اللي هي في المرتبه الثانيه بعد انتصار المنتخب الوطني التونسي في الفينال, يعني منتخبات الافريقيه ماشيه تتطور في الكره الطايره وتحب تفك بلاصتها. في نفس الوقت بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي يزم يحافظ على الصداره نتاعه في شمال افريقيا, وفي نفس الوقت يزم احتكاك مع فرق كبيره وعندها صيت. كما ذكرت ما عادش نمشي نشارك للمشاركه, لازم نمشي نحصل المراتب الأولى ولما لا نقدم مستوى رفيع ومستوى عالي, خاصة أنه ثم عمل قاعدي قاعد يصير في الكواليس بين الظفرين. وترجع الحكاية هذه كما ذكرت حيدر وتتابع أكيد هذه النقاط.
0: هذا مبروك مرة أخرى لتونس, هذا التتويج نذكر تتويج رقم 12 ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة, تتويج أهلنا لبطولة العالم 2027 ثم 2028 في أمريكا في لوس أنجلوس الألعاب الأولمبية القادمة. إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي. كان معنا سيد عبد المجيد جراد رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة. نبقى في المنتخبات الوطنية. عادل من بعد شبعيد نحكي شوية على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم كبر. وانت عادل تو تبع في مباراة دور حاليا بالنسبة لمنتخباتنا الوطنية, نحكو على منتخب أقل من 20 سنة يواجه المغرب حاليا مقابل انطلاقة 5 متاع العشية. شنية النتيجة عاد
1: 40 دقيقة إلى حد الآن, 0 مقابل 0 بين المنتخبين. برنامج كبير في المباريات هذه,
0: نعم,
1: فيها الجزائر فيها المغرب بطبيعة الحال باش نتابعوا النتائج باش نتابعوا مستوى المنتخب الوطني التونسي اللي في تحضيراته أبهر في الحقيقة العديد من المتابعين, خاصة أنه مباريات اللي باش تدور باش يلعب مع المغرب, المغرب باش تلعب مع الجزائر, مصر باش تلعب مع المنتخب المغربي وهدية مع منتخب المغرب. يعني ثم بطولة كأس شمال أفريقيا فيها جانب كبير من المشاركة التونسية, إن شاء الله تأتي بنتائج طيبة.
0: هذا نتمنوه طبعا. باش نحكوا على منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم أكبر اللي حضر المباراة القادمة ضد منتخب بوتسوانا في تصفية كأس أمم أفريقيا 2027. منتخبنا عادل باش نوضحوا النقطة هذه بالنسبة للجمهور الرياضي بخصوص المباراة الأولى. نذكروا أنه المباراة الأولى الفيفا يعني رأس جامعة تونسية لكرة القدم أنه النقاط محتسبة للمنتخب الوطني التونسي.
1: هو اللي كان سير عند برشا متابعين لكرة القدم المباراة الأولى ما عندهاش تقييم, يعني باش تبدأ النقاط من المباراة الثانية, ومش صحيح أنك تلعب مع منتخب صحيح مترشح
0: اللي هو منظم البطولة, واحد من المنظمين,
1: ما هوش ما هيش إشكالية, لكن المباراة عندها قيمتها. نرجع بعد المدرب الوطني والناخب الوطني أش تحدث على الجانب هذا, خاصة أنه في أول مباراة لي تقريبا كل العناصر ما لعبتش كما ينبغي أنا في البداية, وإن شاء الله أول مرة تكون هي المنطلق للماتش.
0: نعم, المباراة الأولى هدف مقابل هدف مع أوغندا. نزار باش نسمعوا المدرب معين الشعبيني يقيم اللقاء ويتحدث في أول ماتش لي هدف مقابل هدف كما ذكرنا في مردود باهت نوعا ما. باش نرجعوا عادل باش نحكوا على الماتش هذا وبعد شوية باش يخلط علينا زادة باسم النفطي, ونسمعوا معين الشعبيني يتحدث على مباراة أوغندا.
3: أول ماتش بالنسبة لنا بعد راحة كبيرة بالنسبة للجوار أول رسامبلمون, ماتش بطبيعة الحال كما شفتوا ما كانش سهل, لعبنا ضد فريق سور البلان أتليتيك فيزيك جو بونس كان سوبريور علينا, أخذ برشا معناها لديويل دوزيام بال. على كل يوم شاركنا برشا لاعبين أول مرة يلعبوا تيتولير, هذا فريق نجمو نبنيو عليه بروشينمون بتتر سحقوا أكثر وقت أكثر تشجيع دي جوار اللي أول مرة يلعبوا ماتش أوفيسيال قدام جمهور. على كل بطبيعة مش فرحانين بالريزولتا, ولكن فصان الماتش هذا كما تعرفوا الناس كل مش محسوبين لي بوان حتى كان ربحنا, ولكن لو بلوز امبورطون نحضروا كوم الفو الماتش الجاي ان شاء الله. الكومبيتيسيون مش كيما لونترينمون، الكومبورتمون في الكلوب مش كيما الكومبورتمون في ليكيب ناسيونال. ليكيب ناسيونال ما تصبرش عليك، معناها لازم وقت اللي تجي تعطي اقصى ما عندك، تكون بيان كونسونتري وتو تابليك طبق البورتون. ما خدمناش برشا، معناها عملنا برسك دو تروا سيونس، مي الاكثريه في الفيزيوناج. بعد وقت طابت للتيران يزمك تطبق اللي حكينا فيه، يزمك تلعب معناها للمجموعة. فما فرق بين لونترمون بين الماتش، وغادي تكتشف البرسوناليتي متاع الجوار والاتيتود، لأنه فما فاكتور تريز امبورتون اللي يدخل، أو البرسيون، اسكو تحمل البرسيون ولا. وهذا بشوي بشوي معناها نجمو نقيمو. ما نجمش قولك ديسبسيون في أول ماتش بعد دو تروا سيونس. ديسبسيون وقت اللي تحاول تصلح وما تلقاش الرتور، كي تجيبش تصلح مثلا بعد ماتش هذا، فما برشا حاجات للتصليح، برشا من بعد كي ما تلقاش الرتور وقت تصير ديسبسيون، وقت انا نشوفوا شنو نجمو نعملو. فهمت؟ اللي نجم يتصلح بروشينمون هو لي شوا، باسكو فما دي شوا دون لو فوتبول اللي يزم لو مينيموم تلعب الكره السهله، تاخذ لو بون شوا وتلعب كره سهله وتدخل في الماتش، تحاول ما تخسرش برشا كور، تحاول انك تربح اكثر لي دويال، لي دوزيام بال، بلاسمون ريبلاسمون. بالنسبه للشانجمون نتاع محمد علي، بون بوتيتر مش مخر، على خاطر سي لو ديرني شانجمون، كان تعملو بكري بعد لا قدر الله تصير اصابه باش نكملو الماتش بتسعه تو سامبلومون.
0: إذن هذا معين الشعبين يتحدث على المباراة الأولى مع أوغندا، وتحدث على النقاط اللي كجمهور رياضي وكفنيين ومحللين اعتبروا أنه التفكير في النقاط المباراة ما هوش مقبول بالنسبة للناخب الوطني، لأنه يهمه المباراة أكثر والنتيجة طبعا أكثر من احتساب النقاط ومن عدم احتسابها.
1: حيدر نعيب على المكتب الجامعي، المفروض المعلومة هذه عند المكتب الجامعي.
0: صحيح،
1: هو بالنسبة للناخب الوطني لاهي بالأمور الفنية،
0: نعم،
1: لكن المعطيات الأخرى من خصوصيات المكتب الجامعي، المفروض تكون عنده المعلومة كاملة وصحيحة شو وصلها الناخب الوطني، حتى وإن كانت معناها غير ما محتسبة للنقاط، المفروض أنها ما توصلوش.
0: نعم،
1: ما توصلش.
0: هذا هو اللي تحدثنا عليه، أنه كان على من الأجدر أنه
1: يربح ماتشوي،
0: أنه يلعب ويربح ماتشوي. هذا هو التفكير الأول والأخير، ثم احتساب النقاط من غير ذلك أمور إدارية عند مكتب الجامعي. معين الشعباني كان تحدث على جاهزية بالنسبة للاعبين، تحدث على الفرق بين النادي والمنتخب، قال انه المنتخب ما يصبرش عليه. ما عادش عادل، شنو تعليقك على هذا التصريح؟
1: والله هو سامحني لتو كي يبدا تكرر نقطه شخصيه تو ما نجمش نفسرها. اللاعب يلعب في مباراه رسميه امام جمهور، المباريات اللي يلعب فيها في فريقه يقيم، مش يلعب امام جمهور،
0: امام جمهور
1: مباراه رسميه،
0: والضغط والضغط اكثر
1: نعم. على النادي باش ينحي بلاصته ويحافظ على مكانته في النادي، على امام المنتخب التونسي باش يعطي الاضافه.
0: صحيح،
1: المفروض النقطة هذه ياخذها بعين الاعتبار، لأنه اللاعب أنه يخمم معين شعباني كيفاش يدمج جميع اللاعبين ويحافظ عليهم في أنهم يلعبوا في خطة معناها متكاملة مع بعضهم، لأن يعني أول مرة يلعبوا مع لاعبين يلعبوا أول مرة مع بعضهم. معناها التفكير أنك تخمم كيفاش تعمل خطة أنه اللاعبين وقت يعطي كرة يعرف أنه كرة مشيت له اللي هو مش ماشي كما ينبغي.
0: هذا هو من الجانب بومش نحكوا برشة فنية، لأنه كمتابعين بالرغم أنه نعرف عاد لعبت الكرة ونلعبت الكرة زادة، لكن ما لك منشموش نعطوا رأينا بتبيع ولا نقيمه ولا بتبيع الأداء متاع الفنيين اللي هم أولاد الكرة ويفهموا في الكرة. ما مباراة باش ناخذوا شنو تقال في الشارع الرياضي، ان المباراة في الحقيقة الجمهور الرياضي عاد بقى يستنى في رياكسيون، معناها بقى يستنى في ردة فعل بالنسبة للمنتخب بعد النكسة الأخيرة، نصح التعبير في كأس العالم والمردود البات والمحير والفضيحة الرياضية والكروية اللي صارت في كأس العالم. كنا نستنى على الأقل مردود يعني ينسينا شوية, لكن هذا ما
1: هو حينك كيجي للأصل أنه مجموعة تلعب لأول مرة.
0: نعم.
1: ما تستناش منها الكثير, ما تستناش منها الكثير, على الأقل يظهروا ما عندهم من إمكانيات. كما ذكرت تحدث هو معين الشعباني على لاعب المنتخب الوطني التونسي, ذكر أنه
0: العياري هي صحيح. أنت أعطيتني كرة تو مر التمرير باش نمشوا للعياري نزار ونسمعوا من معين الشعباني شنو تحدث على العياري بتبيعة خليل اللي نستنوا فيه الناس كل إن شاء الله باش يكون من أفضل ما فهمه في تونس.
4: هو برك كنا نحكي على الشوا عنده بوتنسيال, سي ان جوور تكنيك ينجم يتعدى هنا كونتران مي با ساعات مش طول السيتواسيون, لانه خليل وحكيت معاه ويعرف اول حاجه في الكره يخم ديريكتومون في الدريب اوركو دريب يتخلق في سيتواسيون وقتها انت سلاح عندك هذاك وقتها تستعمل مش ملي تاخذ الكره ديريكت خم في الدريب. ان شاء الله يتلافى الحاجه هذه خليل في اقرب وقت باش ما يفسدش لعبه باش يكون بلوز افيكاس اكثر.
0: إذن هذا هو بالنسبة للخيار الخليل العياري. هو تحدث على بعض اللاعبين أخرين زادا قبل بداية قبل المباراة حتى في التربص, يعني معناه قال إنه عندهم لاعبين عندهم الإمكانيات. كما ذكرت تحدث على خليل العياري اللي شافوه الناس كل خليل عادل يعني عنده الإمكانيات, يظهر إنه لاعب باش يكون إن شاء الله عنده مستقبل كبير برشا في كرة القدم, لكن مازال تحسه نقص تأثير. تحس
1: النقطة اللي ذكرها الناخب الوطني ذكرناها قبله في الحديث أنه مقارنة بالنادي كي يظهر متعود خليل أنه في النادي متعود على المراوغات, متعود يأخذ كرة طول يراوغ.
0: هو
1: في المنتخب الوطني التونسي يلزم يزرع في مخه عندك مراوغة وقت يلزم تراوغ, وعندك في مخك أنك تلعب لاعب جماعي تأخذ كورتك تعرف تهز راسك وانت حط الكورة. تلقى راح في سيتواسيون كما ذكرت
0: حتى البروفيل متاع الزملاء متاعه مختلف, موش كما يعني نجم يكور في جمعية أو يلعب في جمعية مستوى عالي جدا يساعدوه حتى في بينما في المنتخب يكون العكس ولا العكس بالعكس. يعني هذا هو معناه الملاعب عادل, أعتقد أنه ينقص التأثير ينقصوا الخبرة. بون مازال ما ملعبي مازال يزمو شوي وقت, لكن أعتقد أنه يزمو تأثير ويزمو يقفوا معه زادا الإطار الفني والجامعة التونسية لكرة القدم وزملاء والكوادر متاع المنتخب بيقفوا معه في الفترة هذه وفترة القادمة, لأني شدة ثنية صحيحة بلغتنا.
1: عندك علي معلول, عندك فرجاني ساسي, عندك الخبرات بين الظفرين في المنتخب. ينجموا يعاونوا وينجموا بنصايحهم وكل لحمة بين اللاعبين نجم دخلق مجموعة كبيرة عندها إضافة, خاصة أنه كبداية ما هيش خايبة برشا بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. في هذه المباراة وإن شاء الله المباراة الجاية تكون خير بيسر من البداية الأولى.
0: هذا هو بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. بس منفتي جاب حذانا توا ما تقابلنا في الصاد تفرش في الماتش متاع القوافل والمستقبل هذه بالقسطين زادا باش نحكو معه باش ناخذوه مازال على الطاير بتبيع. بس اهلا وسهلا, مرحبا بيك.
5: مساء الخير بيك, اهلا عسلامة,
0: مرحبا بيك باسم. نحكو على منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم, وكنا نسمع في معين الشعباني بعد مباراة أوغندا حكى على الاختيارات, حكى على المجموعة أول مرة تتقابل, خاصة نحكو على التشكيلة الأساسية, حكى زاد شوي على خليل العياري, يعني بعض النقاط حكى عليهم بين المقنع وغير مقنع اللي شافوا الجمهور الرياضي. حتى حكينا شوية معادل على عدة نقاط كفني اليوم وكلاعب سابق وكصاحب تجربة. كنا حكينا احنا زاد قبل المباراة على ردة فعل متاع المنتخب, كنت اتوقع المردود متاع المنتخب في مباراة أوغندا بالطريقة هذه؟
5: هو شوف ممكن احنا منتخب أوغندا هو المستسهلين شوي ممكن.
0: هذا هو نعم.
5: تبقى حسب معناها الظروف والملاعبية الموجودة ومعناها تعيين المدرب كالعادة معناها قبل الفترة وجيزة معناها على المقابلات ما يكون نتيجته كان كيما هكاك. تبقى ثم تصريح معناه ما نشطرش فيه الرأي اللي هو معناه يحكي على خليل العياري. نورمالمون ثم حوايج معناه متاعك انت ما بينك انت وجوار معناها ما تخرجش معنا الاعلام
0: نعم.
5: تبقى اول مره لي المنتخب ممكن
0: كنا نحكوا على مسألة تأطير ولعب شاب و... وعنده الإمكانيات وعنده الموهبة ما شاء الله عليه، لكن كنت نحكي مع عادل توا على ثم نقطة مهمة اللي هي التأطير، يعني من كوادر فريق كوادر منتخب ولا من الإطار الفني ولا زاد من الجامعة التونسية لكرة القدم والإداريين، دونك اليوم يلزم يوقفوا مع الوليد هذا، يلزم يشد يعطوه معناها يحطوه في الثنية الصحيحة
5: بالطبيعة ما يلزمناش نخسرك. شوفنا تو بالنسبة حسب رأيي معناها حنا بالماجر نسمو خسرناه جانا قديش مرة معناها من فريق مانشستر
0: نعم
5: وما لعبناش وما عطيناش معناها
0: فرصة نتاع
5: الفرصة نتاع كما يلزم بالطبيعة نقول لك معناها تلعب جواجي مانشستر وما يلعبش في المنتخب
0: نعم
5: معناها تقلق شوية علاش معناها رجع البرنلي كيف كيف كما شفنا معناها العاشوري اللي كان يلعب في كوبنهاجن كيفاش نعم. معناها المستوى نتاع طاح ثم مشكلة في المنتخب اللي ديما معناها مبدلوا ديما ماهوش ستابل طابيليتي ما مش موجودة في المنتخب
0: يعني بالك شيء بالك شيء ما بش نطرح سؤال زادة بش قولي انت نجم تقولي اليوم مثلا على 5 أو 6 سنين ما لقيناش تشكيلة يعني من نجم نقولك مثلا مدرب يشوف يبدل يغير
5: ما المشكلة هايدر خويك تشوف احنا برسك برشا معناها مدربي مشكلة نجم تكون المشكلة معناها في الإطار الفني فمش ستابيليتي في الجامعة شفت معناها المدرب يجي يعطوه موندام تاع عامين ومن بعد تالي معناها
0: يعمل أربع ماتشوات
5: ويتنح مدرب آخر ما ثماش ستابيليتي في في الإطار الفني هذيك نصورها المشكلة انك تعرف كل مدرب يجي يعمل تشكيلة واحدة ويستدعي جوارات واحدة وكل شيء فك علاش نشوف ستابيليتي
0: هذا ترى أنه مساهم بشكل مباشر ونخسر برشا ملعبية
5: بالطبيعة بالطبيعة أي مدرب يحب له برشا وقت معناها باش يلعب دي ماتش أميكو باش يشوف هذا يتماشى مع البوست هذيك ولا فهمتني
0: نعم.
5: ثم برشا لازم زاد الإشكالية الأخرى معناها في الملعبية اليوم يلعب معناها بدي فيفو غدو هذاك فيفو اخر يلعب بحذي معناها نعم. حتى الجوارات قاعده تتبدل ما هي ستابل الكوب دو موند معناها اللي لعبناه مش ولا اللي فات اللي قبلها
0: نعم.
5: ثم ستابيليتي وثم لحمه وثم هكا علاش معناها قدمنا غير جانا في معناها مع فرنسا وجانا في مجموعه قويه ولا
0: نعم.
5: رانا ترشحنا
0: نعم.
5: معناها هذاك مبين لك ان ستابيليتي في الجروب
0: مهمه جدا
5: اي مهمه جدا
0: عادل ماتش جاي ضد بوتسوانا هو نذكر مستمعينا حاليا بعد شويه فما كونفرنس بريس بالنسبه للمدرب مدرب معين الشعباني يمكن حاليا انا نستنى ونتبع عادل زاد في الندوه الصحفيه بعد ان شاء الله باش ناخذوا التسجيلات اذا فما ولا التصريحات نتاع معين الشعباني باش يكون مع علي معلول عندنا ماتش بوتسوانا عادل انت تستنى في التصريحات اكثر من الماتش في حد ذاته ولا نحب نسالك زاد من الرؤية يعني كإعلامي وك يعني متابع للكرة القدم هل انه تتوقع انه بعد الماتش هذا نشوفه مستوى اخر بالنسبة لمنتخبنا؟
1: شوف هو حسب كلام معين الشعباني
0: نعم
1: وقت اللي يقول انا شفت المجموعة في المرة الاولى يعني ثم دي شيء
0: نعم
1: في المباراة
0: نعم
1: ثم اشكاليات في بعض اللاعبين
0: نعم
1: المؤكد اذا كان باش تاخذها بعين الاعتبار تشوف مستوى اخر وتشوف نوعيه اخرى نتاع المنتخب بنفس اللاعبين
0: نعم
1: تشوف نوعيه اخرى تتقدم من طرف اللاعبين
0: نعم
1: اذا كان باش ياخذ دائما كما كنا نتحدثوا بكري يخلي اللاعب هو اللي يقدم
0: نعم
1: بدون نصايح وبدون تأطير
0: نعم
1: باش نشوفوا نفس المستوى اللي شفناه في المباراه الاولى
0: باسم معين شعباني فما كلمه مهمه قال فما برشا نسيت هالكلمة عادل برشا خدمة برشا أخطاء وبرشا يعني
1: تصليحات
0: دي شيء موجودة بكثرة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي دونك أعتقد أنه معين شعباني من بعد الماتش بدأ يخدم على النقائص هذه ولا الكلمة نقائص في المنتخب الوطني التونسي فما برشا يقولك ما عندناش مستوى متاع ملعبية وهذاك الموجود وهذيك إمكانيات متاعنا فما يقول لك نجم يحسن نلعبوا على المونتال تاع الملعبيه نخدموا بدنيا نحسنوا شويه في الوضعيه نتاع الملعبيه من خلال المباريات الرسميه هذوم تتوقع انه تغير حاجه في مباراه القادمه
5: اي بالطبيعه واكيد باش الملعبيه يحس واكيد هو باش ياخذ فكره اكثر معناها الملعبيه اللي كان معمل عليها نجم يتبدل نجم انا برشا حوايج تتبدل في فكره التكتيكي نجم يتبدل معناها برشا حوايج لازم تتبدل هو معناها من نظريته بالطبيعة الماتش بوتسوانا ولا ماتش مهم.
0: نعم.
5: يلزم الانتصار باش ينجم معناها يخدم بأريحية.
0: ما نخلوش روحنا في وضعية صعبة.
5: هذاك ليش معناها.
0: هذا هو ان شاء الله من بعد شويه باش نستنوا طبعا الندوه الصحفيه تاع معين الشعباني باش نوفوا شنو حكايه بالضبط على المقابله القادمه ضد بوتسوانا. نذكر غدوه 8 نتاع العشيه في الملعب الاولمبي بيرات. بعد شويه الاخبار 7 نتاع العشيه الموجز ونرجو لكم للحصاد الرياضي باش نحكوا شويه على المحترفه الثانيه لكره القدم باش ناخذوا ماتش قواف القبصه ومستقبل القصرين. ثم في الحقيقه فريق الارديف عمل نتيجة إيجابية جدا اليوم في تنقل للمكنين 3-0. باش نسمعوا التصريحات نتاع المدربين نتاع الفرق الأربعة كيف باش نحكوا شوية على الأرقام والمعطيات الخاصة بالرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. ومن بعد باش نحكوا على الهوند إن شاء الله وباش نرجعوا زادة نتبعوا عادة المرة أخرى كما ذكرنا نتبعوا في المنتخب الإيفان هكا اللي موجود ويلعب حاليا في بطولة شمال أفريقيا ضد المغرب 5:00 بدأت المقابلة هذه. دونك كاو نزار نخرج ثم نرجع إن شاء الله بعد موجز 7 الأخبار.

0: السابعة مساء الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: في أخبار الجهات، أشغال مشروع حماية مدينة جفصة من الفيضانات المقدرة تكلفته الجملية بنحو 9 ملايين دينار تتقدم بنسبة حوالي 42%. رصد 70 مليون دينار لإنجاز 18 مشروعا في مجال الجسور والطرقات بولاية توزرة إلى جانب تهيئة 16 كيلومترا من المسالك الريفية بتكاليف تناهى 16 مليون دينار. بالقصرين، رصد فرع البنك التونسي لتضامن خلال السنة الحالية اعتمادات تناهى 16 مليون دينار ستخصص لتمويل حوالي 800 مشروع في عدة قطاعات. وزير التربية نور الدين النوري يقول إن منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية سيكون بصفة كلية بداية من شهر أكتوبر القادم ضمن البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبر السن تنظم بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية الثلاثاء 29 من سبتمبر قوافل صحية ونفسية متنقلة بكافة ولايات الجمهورية في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية تذكر الأشخاص المعنويين بأن غدا الاثنين 28 من سبتمبر هو آخر أجل إيداع التصريح الجبائي المستوجب والتصريح بالقسط الاحتياطي الثاني. سفارة فرنسا في تونس تؤكد بمناسبة اليوم العالمي للسياحة الموافق ليوم 27 من سبتمبر من كل سنة أن السياح الفرنسيين يمثلون أول جنسية سياحية أوروبية في تونس، حيث بلغ عددهم السنة الماضية أكثر من 1,134,000 سائح. أخيرا وفي العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن بلاده مستعدة للتفاوض بقدر استعدادها لمواجهة أي عدوان وحتى إن وصل الأمر إلى حرب مدمرة على حد تعبيره. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: مساء النور، مساء الورد للجميع. أنا المتحدث محمد، الدكتور محمد زكي درويش، أستاذ عراقي على آلة الصندوق وكذلك المقامات الشرقية وتقنيات الغناء العربي. إن شاء الله نلتقي في برنامج سهرة فنون وين الفن يجمعنا مساء يوم الأحد الساعة 9 في إذاعة قفصة، ونتحدث في هذا البرنامج عن آلة الصنطور والآلات الموجودة في العراق التراثية وألوان الغناء وألوان الغناء العراقي، ونتمنى أن تروق لكم وإن شاء الله يكون لقاءنا سعيد. وألف شكر إلى كل المستمعين والمشاهدين.
1: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتير تتجاوز اللي عندك وليدات. أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة، ولو كانت تجرى لك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي مات بو في حادث حيته معاه راح يمشي.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: اهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا، هذا الحصاد الرياضي وهذه ذات قرصة، توقيتنا 37 تواصل معكم حتى 8. في الجزء الاول حكينا على كرة الطائرة، كان معنا رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة السيد عبد المجيد جراد، حكينا وتحدثنا على تتويج تونس ببطولة أمم أفريقيا، مبروك مرة أخرى هذا التتويج في هذا التوقيت، كما ذكر عبد المجيد جراد أنه مهم جدا في هذا التوقيت، ناقصين فرحة في الحقيقة. مش نحكي على الرياضة طبعا، نحكي على تتويجات غابت على تونس في السنوات الأخيرة، ديما نحكوا على الرياضات الجماعية لأنه الرياضات الفردية الحمد لله فما وليدات منورين ومشرفين تونس في المحافل الدولية. حكينا زاد على منتخباتنا الوطنية، نذكر منتخبنا الوطني التونسي اللي قبل من 20 سنة يلعب توا مباراة ضد المنتخب المغربي، من عشر عادل النتيجة متاع المقابلة،
1: النتيجة لحد الآن 50 دقيقة لعب صفر مقابل صفر،
0: صفر مقابل صفر إن شاء الله زين. حكينا زاد على منتخب الأكابر اللي حضر كم اليوم التحذيرات نتاع المباراة بوتسوانا، نذكر غدوة 8 متاع العشية في الملعب الأولمبي برادس، بعد شوية حصة نموذجية والأخيرة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي ومنتخب بوتسوانا، إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا. نذكر الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027. نحكو على الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مش نعطيك كم النتائج والترتيب بالنسبة للمجموعات الزوز، ونحكو زادة على المقابلات متاع الفرق الجهة، نحكو خواف القفصة مستقبل قسرين ثم المكنين وهلال رديف. بالنسبة لنتائج المجموعة الثانية، مقابلتها تلعبت اليوم، جمعية ريان تعادل مع الملعب القابسي هدف مقابل هدف، أولمبيك الكاف يتعادل مع اتحاد قصور السيف صفر مقابل صفر، سبورتينغ المكنين ينهزم على أرضية ميدانه أمام هلال رديف 3 مقابل صفر، شبيبة قيروان والانتصار على جندوب الرياضية في ملعب حمد العويني 1-0، أمل بوشما ينتصر على نادي قربي 1-0، خوف القفص ينهزم أمام مستقبل قصرين 2-1، نفس النتيجة فاز بها فريق قلعة الرياضية على أولمبيك مدنين في مدنين 2-1. هذا الترتيب الكلاسمون بالنسبة للمجموعة هذه، رديف 3 نقاط مع مستقبل قسين، القلعة الرياضية شبيبة قيروان وبوشما، الملعب القابسي جمعية تريانة أولمبيك الكاف واتحاد قصر السيف عندهم نقطة، نبدأ من الملعب القابسي وصفر من النقاط قوف القفصة أولمبيك مدنين جندوب الرياضية النادي القربي وسبورتينغ المكنين. بعد باش نرجع بعد شوية باش نحكوا على ولهات ميساج، خلينا ناخذوا المجموعة الأولى ثم نعطي بعد الترتيب مرة واحدة بالنسبة للمجموعة الأولى. بناروس تنهزم يوم أمس أمام كرم المهدية 2-1، أمس زادة مستقبل سليمان يفوز على اتحاد تطاوين 4-0، نجم الخلادي نهزم أمام بعث وحاجلة 2-1، 2-2 في لقاء الملعب السوسي كوكب عقارب، وهلال الشاب نهزم أمام الرلوي 2-1، نفس النتيجة فاز بها هلال مساكن على محيط قرقنة خارج القواعد بالنسبة لهلال مساكن، ومستقبل قابس على الملعب الأولمبي بقابس نهزم أمام جمعية مكرين 2-1.
1: إذا المجموعة هذه 5 انتصارات خارج القواعد، معناها ثم فرق محضرة باسم
0: الرابطة الثانية بالنسبة للمجموعة الأولى. خلينا نرجع للمجموعة الثانية باعتبار أنه فيها الفرق الجهة، فرق اللي تهمنا، نتمنى عودة سريعة لأولمبيك سيدي بوزيد وفريق نسر جلمة للمحترفة الثانية لكرة القدم، لأنه كنا السيزون اللي فات نحكوا على 5 فرق في الجهة، اليوم نحكوا على 3 فرق مستقبل قسين قواف القفصة وهلال رديف. باش نبدأ بمقابلة قواف القفصة وهلال وقواف القفصة مستقبل قسرين. به عادل معشني، عندكش إضافات على المقابلة هذه؟ طبعا أول مقابلة، أنا باش نحكي معاك من الجانب الإداري، الجانب التحضيري للمقابلة هذه، باش نشوفوا الفوارق بين زوز فرق ومن بعد نمشي الباسم باش نحكوا على الأمور الفنية والماتش متاع اليوم. باش ناخذوا زوز فرق، قواف القفصة هيئة تسييرية قبل منعش أقل من جمعة وقل من أسبوع على بداية الموسم الرياضي وأول مقابلة، التحذيرات متعثرة، تربص كانوا فيه الملاعبية مقرفين، مع الهيئة التسييرية التمارين انطلقت بصفة منتظمة لكن ما كانتش كافية للمقابلة هذه، وضعية مادية صعيبة يعيشها فريق قواف القفصة. اليوم نحكو على، أنا باش نسمي الأسماء بمسمياتها وباش نحكي بالدرجة متاعنا، بالكلمة الهيئة المديرة أو الهيئة التسييرية الحالية تتعامل مع النزل مع الملعبية الإطار الفني وكل ما عنده علاقة بالجمعية. وضعية صعيبة برشا يا شرق قوف القفصة. في المقابل فريق مستقبل قصرين عمل نذكر قوف القفصة أنه ممنوع من الانتداب الملعبية متاع الموسم الماضي هم اللي يلعبوا في الموسم هذا، فما بعض اللاعبين تأهلوا البارح أو البارح باسم
2: فما ملعبية تأهلوا البارح ثم ما تأهلوش معناها
0: مازال مش عارفش نحكوا عليها النقطة هذه من بعد. في المقابل فريق مستقبل القصرين يعني
1: تواصل تقريبا لما كان موجود الموسم الماضي،
0: تواصل مع
1: يعني ثم انتظام
0: ثم الموارد المادية بالنسبة للفريق. يعني مستقبل القصرين العميل الخليني نلعب على الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وكان قريب برشا من الصعود، ميركاتو حافل يعني الأجواء رائعة في مستقبل القصرين. يعني شوف الفوارق هنا بين زوز فرق،
1: هو مقارنة بالزوز فرق حيدر تنجم تقول النتيجة اللي تعملت اليوم على أرضية ميدان القوافل تتسمى مقبولة، يعني ثم اهتزاز في الجمعية بالرغم مع جمعية منظمة راكحة أمورها 5-5 تجي خارج الميدان. شفنا الانتصارات خارج الميدان تور رديف رديف كما كنا نحكي مع باسم مكري ماهيش راكحة الأمور عندها كيف كيف عندها شوية صعوبات لكن جابت انتصار خارج القواعد. يعني ثم الأخذ والرد بالنسبة للقوافل بالنسبة للقصرين نجم تعتبر نتيجة نوعا ما مقبولة، ولو أنه بالنسبة لجماهير القوافل كان ربما يكون التعادل افضل من ان يكون هزيمه.
0: باسم كنت حاضر في المقابله، تابعت المقابله وكنت تابع في الاخبار الجمعيه و يعني باعتبار انه لاعب سابق وقريب برشا من قوف القفصه وديما تابع في الجمعيه نتاعك حتى في تواصل اعتقد مع الكوادر نتاع الفريق تعرف الوضعيه جيدا. خلينا نحكي على المقابله ثم باش نرجع نحكوا على بعض النقاط اللي ربما اثرت على وضعيه قوف القفصه اليوم مع بدايه الموسم الرياضي الجديد. شنو تقييمك للمقابلة اليوم باسم؟ شنو تقييمك للنتيجة للأداء متاع الملعبية متاع زوز فرق؟
2: هو شوف بالنسبة للمقابلة كانت شوط بشوط ممكن فريق القصرين كان حاضر كما يلزم، كان جمهورها مساندة حتى كي جاء معنا خارج المقابلة هذه، كيف كيف جمهورنا كان حاضر وشوفنا معنا ناس تشري في التساكر وكل شيء، وحبينا نوفر كل شيء معناها للجمهور وللملاعبية وكل شيء نحكي معناها على الهيئة وكل شيء. تبقى كما قلت لك المقابلة كانت شوط بشوط. الشوط الأول كان القصرين كان أفضل سجل هدفين كل شيء. الشوط الثاني قوافل معناها ما عادش عندما تخسر ولا نلعبوا في الهجوم وكل شيء وما سجلنا هدف، مع العلم أن ثم هدف صحيح
0: هدف تلغى بدايه التسلل
1: فماش فار قلت الحق
0: ما فماش فار
2: حتى مراقب المقابله قال هدف ما فماش
1: ما ياخذوش بعين الاعتبار انا راي المراقب المباراه
0: لا بالطبيعه هو القرار يبقى للتريو بالطبيعه
2: القرار يبقى الحكم خطا تحكيمي كانت نجم الامور معناها تخرج متعادله معنا حاجة باهية معنا فريقنا القواف كبداية في ظل الظروف معناها اللي كانت موجودة.
0: باهي باش نسمع فرحات زروق شنو حكاية على المقابلة هذه، شنو يعني رأيه في المقابلة في أداء اللاعبين ثم نرجع.
3: والله فرحان بالمردود بالروح اللي شفتها بالابليكاسيون اللي كانوا عليه البلاد اليوم، رجال ما قصرتش حتى اللي عندهم الكل. بون جلت فترة ما كنشوفوا فرص نتاع المنافس ما كانوش برشا، ما ثم حضر التجسيم الحقيقة معناها من تقريبا زوز ثلاثة كور سجلوا زوز أهداف. بالنسبة لنا جتنا ضربة الجزاء سجلنا هدف محال مراقب الخط، من نجم كان نشكر الأولاد ومن نطمن الحقيقة كيف نشوف الروح هذه ونشوف في ما عملناش بريباراسيون كافية وكل، من نجم كان نشكر الأولاد والحمد لله الجاي خير أكيد إن شاء الله.
0: جاي خير هذا ما قاله فرحات زروق مدرب الفريق بخصوص مقابلة اليوم. طبعا هي مقابلة يعرفوها الناس كل صعيبة بالنسبة لقوة في القبصة. شنو تعليقك على طبعا تصريح فرحات زروق بعد المقابلة؟
2: واللي كان مع الجمعية من أول تحضيرات يعرف معناها جواراتها لوين حاضرين بدنيا, يعرف شنين النقاص, يعرف ان ديجا انا وصلت نهار الاربعاء مع الفريق ديجا متريني يمكن دو سيونس ولا تروا سيونس.
0: نعم
2: انا من جمعه المقابله فقط الوحيده اللي كانت منها تحضيرات ومنها اول لقاء رسمي انا مع

0: خلينا ميساج ما نحكوش على تعذر ولا الامكانيات مش موجود، لكن فما ملاعبين مثلا في توفا سيزون يرتاح شويه ثم مع مانيش عارف انا مع موعد بدني ولا مع زوز ثلاثه ملاعبين لمو بعضهم يترينوا. مهم جدا هذا باش على الاقل يخلي ملاعبي يكون بدايه سيزون تاعه تكون باهيه.
1: بالطبيعه الملاعب المحترف راويز ما ديما يحضر روحه، هي روحه للظروف الكل. ونشاطرك الرأي كل شيء.
0: نعم.
1: أما تبقى ديما كرة القدم لعبة جماعية.
0: صحيح.
1: ينجم يكون ملاعب يحضر كما يلزم، ينجم يكون صاحب لا ذاك علاش.
0: نعم.
1: يلزم الخدمة تكون هون جروب.
0: بالطبيعة.
1: ذاك شفت الفرق راهو في المجموعة.
0: نعم.
1: كانت مجموعة مستقبل قصرين، ورغم أن معناها ثم تحصر كبير من جمهور القوافل من ملاعبي على كانوا معناها ضيعوا الانتصار.
0: نعم.
1: كما قلت لك الشوط الاول هو كان كارثي، الشوط الثاني رجعت معناها القوافل تلعب وشدت الكره ورجعت للريتم تاعها كل شيء، وبالدليل سجل زوج اهداف. ومع العلم ان الجمهور كان متفهم ومتقبل وعجبني جمهور قوافل، وكان نعم. صفوا معناها على الملعبيه. تحس الجمهور ده ويعرف
0: فما روح، فما روح اي فما روح به في اليوم في ملعب قفصة. وريت انت معناها حتى الباركينج نتاع الكراهب اليوم بالحق فما حركه
1: ولينا برشا على جمهور القوافل. الحمد لله كي رجع التف على الجمعيه، وكان اقتناء التذاكر معناها بشكل بعدد كبيره.
0: نعم.
1: عارف اللي ثم روح جديده. نعم. معناها بثت في الفريق. يقول لك معناها لازمنا نكونوا سند لفريقنا.
0: نعم.
1: الظروف اللي تعد بها جمعية ما هي سهلة. بشوي بشوي تتبنى الفريق. نعم. وان شاء الله القادم افضل
0: ان شاء الله. هذا متمنوه بالنسبه لقوف قوف القفصة. في المقابل مستقبل قصرين، لانه فريق جاهز هذا باش نحكوا عليه شويه، فريق مستقبل قصرين باسم الموسم الماضي والموسم اللي قبله فريق يلعب يوصل براج، يلعب يكمل يعني دوزيام بلاس، معناها الفريق يلعب من اجل الصعود، والهدف يعني في القصرين هو هدف واحد انه الصعود بالنسبه للرابطه المحترفه الاولى لكره قدم. فريق كبير، فريق عريق، عنده صولات وجولات في الملاعب المحترفه الاولى، وقيد زاد بشارج على المحترفه الاولى كبدايه موسم رياضي. كمتابع فني شفت المقابله، شنو تقييمك للمستقبل الرياضي بالقصرين؟
1: شوف هما الشوط الاول كان ممتاز.
0: نعم.
1: عرف كيفاش يدخلوا من المقابله نتاعهم، كانوا مركزين اكثر، كانوا حاضرين خاصه بدنيا.
0: نعم.
1: كانوا حاضرين، عندهم مراكز ثابته في الفريق، متواجدين مع الفريق لمده، حاجه مهمه ياسر هذه، معناها حتى المدرب يجي والا ملاعبيه يتم انتدابهم تلقاهم يدخلوا ديريكت في الجو. فريق نتصور ان معنا باش يوصل لبعيد.
0: نعم.
1: في المجموعه هذه وحظ اوفر زاد القوافل جوز جمعيات لينا.
0: صحيح. زوج جمعيات
1: كان ديربي اليوم،
0: ديربي كبير ولقاء اجوار بتبيعه وشد حتى بعض من جماهير فريق مستقبل قصرين كانوا متواجدين في ملعب مركب محمد رواشد بقوصه، اضافه للجمهور قوافل.
1: وبطبيعه زاد تبارك الله معنا عجبوني المسؤولين كانوا يسلموا على بعضهم وكل شيء.
0: هذا صورة ممتازة جدا،
1: صورة ممتازة اللي نحبوها ديما معنا. نعم. متواجد
0: به. خلنا نرجع القوة في القفصة مرة أخرى. كنت قريب برشا كما ذكرت الفترة السابقة قبل المقابلة 3-4 أيام التالي، كنت قريب شوية من المجموعة كلاعب سابق يعني في انتظار ربما فما يعني بشكون مع الجمعية نستنوه باسم. كنت قريب من الجمعية، حكينا شوية في الأوف على وضعية قوافل القفصة باش نطمنوا جمهور القوافل مع الخدمة متاع الهيئة التسييرية الحالية باش نشوفهم في راج إن شاء الله على قريب.
1: اي والله هو شوف راهو للامانه معناها الوضعيه كانت ماديه بحت.
0: نعم.
1: سواء انا في الهيئه السابقه ولا في الهيئه التسييريه الجديده.
0: نعم.
1: بحكم الكونت بونكير نتاع الجمعيه معناها عليه عقله وكل.
0: نعم.
1: شيء معناها حتى الموارد الماليه لازمها تتعدى على البنكه وباسم الجمعيه وكل شيء.
0: نعم.
1: فاشكاليه ان شاء الله معناها تتصلح في القريب العاجل.
0: نعم.
1: وهذا معناه السلطة هي اللي وعد بحل الإشكال هذا.
0: نعم.
1: فنيا كما قلت لك ثم برشا كما نقولوا الإجازات تاع الملعبية حضرت
0: فما

0: ثلاثة ملاعبية اليوم مش حاضرين.
1: اي ثم ثلاثة ملاعبية اليوم كانوا من ركاز الفريق ما همش حاضرين كما قلت لك، اللي أثروا مع عدم معناها المنع الانتدابي أثروا ثلاثة ملاعبية ممتازين. هذاك علاش قلت لك معناها في المقابلات الجاية باش يرجعوا إن شاء الله وباش يعاونوا الفريق. كما قلت لك اللي صار الجمعة هذه صارت بيرتورباسيون من ناحية الملاعبية، مش عارفين شكون كونفوكي شكون لا، كان فيك اللحظات الأخيرة تبقى من المجمل هذاك علاش المدرب والجمهور كان متقبل ومتفاهم كل شيء. إن شاء الله الانفراج يكون في القريب العاجل.
0: نعم هذا ما نتمنوه. نمشي لفريقي المكنين وهلال الرديف. كنت تحكي عادل وزاد باسم، كنت تحكوا على وضعية قواف القفصة، منسوش وضعية نجم المتلوي غزال المرايس المذيلة هلال الرديف. هلال الرديف الناشط في الرابطة المحترفة الثانية لكرة قدم، رئيس الهيئة التسييرية الجديد زاد كان تحدث عن الوضعية الصعيبة. فريق عمل كان برمج ستاج في عمله في تمغزة 7 أيام، عمل 4 أيام بركة من غير مباريات ودية، بدأت تحذيرات. لكن المهم في هلال الرديف اليوم أنه كي تم الانتداب بعض اللاعبين والتعويل على بعض اللاعبين بشهادة برشا ناس وبرشا فنيين أنه فما ركائز ممتازة جدا في فريق هلال الرديف. وضعية مادية خانقة يعيشها الفريق، الملعبية متاع الموسم الماضي زاد فما شكون شاكي وشكون بحب ياخذ مسحقاته المالية. والهيئة وعدت يعني اللاعبين الضمة وعدت الملعبية زاد تاع السيزون هذية باش يصرفوا لهم بعض المنح، مانيش نحكي على يعني ترونش
1: ترونش
0: في الأول جزء ومن بعد نحكوا على لي سالير، نحكوا على معناها الشهري بتاع الملعبية وكل ما عنده علاقة بهذا. فريق في وضعية كيما هكا مشى تنقل المكنين وعمل نتيجة إيجابية.
2: جرينتا ديجا حتى الأخيين اللي تحدثوا المدرب معناها ذكر أنه ثم شوية صعوبات في الفريق، لكن هذا ممنعش أن الأولاد كي يتحاولوا ناسين هذه الصعوبات. متعرف أنت الغياب، تعرف سيباسم الحضور الذهني عند اللاعب إذا كان ماهوش راكز كما ينبغي مش يضيع الماتش، لو أنه حتى الماتش نتاعه معناها ينجم يربحه. لكن العكس هو اللي صار، يعني ماشيين في وضعية تعبة لكن هم نفسانين مستعدين أنهم يجيبوا هنا النجم ونلعبوا النجم وركحوا الأمور، ركحوا أمورنا بين ظفرين، خل تمشي الأمور كما ينبغي. هو هذا تقريبا هو الرسالة اللي وصلت.
0: احنا مش نمشوا نسمع توه التصريحات متاع زوز مدربين،
2: مدرب والمعد البدني.
0: اي مدرب ومعد بدني مهم، اعطينا ناخذ ديما الطرف المقابلة لغير مستقبل قصري، ما نجمناش ناخذ التصريح.
2: التصريح متاع
0: المدرب. باش ناخذوا طبعا فريق هلال الرديف، فما ملاعب يعطيه الصحة اللي هو طبعا
2: سهيل
0: وسلاتي سجل ثنائية في المقابلة هذه. باش نرجع للتصريحات كما ذكرنا، باش ناخذ الأول به هلال الرديف صابر مرزوقي، ناخذوا نزار ونرجعوا نعقبوا على الكلام ونحكوا شوية على المقابلة هذه من جانب فني مع باسم النفطي.
3: effectivement يعني كما قلت الكلمة الأهم من مالغري الظروف السيئة جدا اللي يعيشها الفريق، انك فيني نقول لك انه الفريق اصبح ما عاجز حتى على تنقل، حتى على تأهيل اللاعبين عجزنا اصلا باش نأهلوا بعض اللاعبين، لكن فضل ربي علينا اليوم انه الوليدات كانوا ابليكي بيان ابليكي وكانوا بروحه كبيرة، انه كان شفت في الديال الكل هما اللي ربحوا الديال الكل، هجوميا تفوقنا دفاعيا تفوقنا، حتى على مستوى لارجوفان كان على مستوى الفولونتي كانت فولونتي كبيره باش نربح المباراه، توفيق من عند الله سبحانه وتعالى. ثم العمل الكبير اللي قاموا به الوليدات اليوم انه اغلبيتهم ما يفوتوش 21 سنه تقريبا، فيهم 4 لاعبين وفانتيان، بفضل ربي علينا اليوم 3 نقاط مهمه ومهمه جدا.
0: إذن هذا صابر المرزوقي مدرب هلال الرديف، تفوقنا دفاعيا هجوميا في وسط الميدان حتى على مستوى الروح كما كان يحكي عادل بدوي. المكنين زاد مرشحنا في أول ماتش، أعتقد أنه زاد حسب ما سمعنا المقابلة زاد مع معلق المقابلة نبيل بن حسين قالوا أنه المكنين مش موجودة اليوم، بطبيعة مش نقصوا استحقاق هلال الرديف، اما انتصار مهم باسم كما كان يحكي الكوتش.
1: اي كما قلت لك ريت او في الوطني الثاني.
0: نعم.
1: ديما تلقى اللحمة عندها دورة، الفريق يبدأ حاضر حتى من عام الأول، عنده برشا ركائز برشا ملاعبية معناها ينجموا يصنعوا الفارق، مازالوا متشبثين بيهم. هاك شفت معناها كان فرق الجهة الكل كانت تعاني من نفس المعاناة اللي هي المادية.
0: نعم.
1: بقى الفريق اللي قاعد محافظ على الركائز نتاعه وعلى الملاعبية نتاعه، لقى روح بالطبيعة تو القوافل لقونا اصطدمت فريق القصرين اللي كان حاضر.
0: نعم.
1: من جميع النواحي. هيلر ديف تكون معناها المكنين ماهيش حاضرة، الحمد لله رديف معناها كانت حاضرة وكانت. نعم. انتصرت عن جدارة كما كان يحكي معنا المدرب. باهي كي تغتنم الفرصة.
0: نعم.
1: مع بداية مشوار البطولة
0: سيرتو مع بداية المشوار تاع البطولة. نعم.
1: تخليك في أريحية، الملاعبية تولي طالب مستحقاتها.
0: نعم.
1: وحاجة مهمة رأي معناها الملاعبية رأي هي اللي تنجم تبدل وضعية فريقها، وهي اللي تنجم تبدل وضعيتها المادية. نعم. كل شيء الانتصار معناها يجيب كل شيء، تولي تفتح الأبواب مشيرات الكل.
0: نعم.
1: تولي السلطة مفروض على أن تدعم الفرق. الهيئة تنجم تطالب بالأمور المادية وتولي الأمور معناها تمشي بأريحية.
0: نعم. هذا نتمنوه بتبيع لفرق الجاية إن شاء الله الوضعية المادية وشركة فوسفات قبصة وطبعا الجهات الدعمة تتحرك لطبعا حل الإشكاليات المادية بالنسبة لفرق الحوض المنجمي وفرق ولاية قبصة اللي تعاني في مشاكل صعيبة برشا. إن شاء الله تتحل كان بالفلوس وبالإمكانيات باش نكونوا واضحين، وهذا الموجود به. عاد المقابلة نتاع المنتخب الوطني التونسي، ذكرنا بالنتيجة مع المغرب.
2: مع المغرب إلى حد الآن كنا نتابعه في النتيجة 72 دقيقة 0 مقابل 0 بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب المغربي اللي أقل من 20 سنة. بطبيعة الحال كاليفيكاسيون كان الـ بالنسبة لهذه.
0: نعم.
2: الأعمار بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي
0: أقل من 20 سنة. أقل من 20 سنة. أيوة. بنذكر زادة نهار ثلاث فما مباراة بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي ضد البنين، منتخب الأولمبي أقل من 23 سنة، ومن بعدها باش نلعبوا زادة المقابلة ونرجعوا عن الرتور غادي. به نذكروا برامج المحترفة الثانية باش نخلقوا طبعا المحترفة الثانية، باش نذكركم ببرنامج الجولة الثانية. النسق باش يكون عالي شوية الفترة القادمة، نعرفوا المحترفة الثانية واللي منعش ملعبتش في فريقه وفي القفصة في المحترفة الثانية بتبيع. لا كنت شاركت مع الفريق ولعبت معه في المحترفة الأولى. منيش عارف تشطروني الرأي. خلينا نبدأ معك باسم. فما برشا يقولوا أنه فنينا لما ناخذ المجانب الفني أنه ربط المحترفة الثانية أصعب من المحترفة الأولى. هل تشاطر الرأي متاع هذا ولا؟
1: بطبيعة شاطر الرأي، خاطر شوف مش أول حاجة باش تلعب ماتش معناها تلفزي كيما ماتش له، معناها الماتش تلفزي تثم فار وثم.
0: نعم.
1: معناها الأخطاء التحكيمية تلقاها أقل. الرابطة الثانية تلقى برشا تكسير لعب.
0: نعم.
1: معناها برشا تضيع وقت ثم حوايج ديزكسترا تصير معناها.
0: نعم.
1: كل شيء إن شاء الله معناها نجنبوه
2: حتى الاندفاع البدني.
1: نعم. برشا اندفاع بدني.
0: حتى المستوى الفني في السنوات الأخيرة تحسن برشا باسم بالنسبة للمحترف الثاني.
1: أي ممكن ثم برشا ملعبية ولو معناها في الرابطة الثانية بحكم السن وبحكم.
0: نعم.
1: كذا ثم برشا ملعبية ثم حتى اللي لعبت ضدهم وكل شيء معناها.
0: نعم.
1: شفتهم موجودين في الرابطة الثانية،
0: رابطة محترفة الثانية. نعم. وزاد فما صعوبات على مستوى، مش صعوبات أما المستوى التنقلات زاد نفس الشيء كما المحترفة الأولى لكرة القدم. والأهم من هذا كل علاش المستوى طلع، لأنه النسق متاع البطولة مش كما المحترفة الأولى نعملوا سيز جورنية مثلا ومن بعد نحبسوا ثلاثة جورنيات وبعد نرجعوا، لكن البطولة المحترفة الثانية يعني نسق عالي جدا
2: ومتوصل.
0: أي متوصل. هذا بالنسبة للمحترفة الثانية. باهي نذكركم مستمعينا مرة أخرى بالنتائج بالنسبة للمجموعة الأولى والثانية، الترتيب، ومن بعد نعطيكم برنامج الجولة الثانية من البطولة بين 3 و 4 أكتوبر القادم. نبدأ بالمجموعة الأولى. مقابلتها كانت دارت يوم السبت يوم أمس فريق سبورتينغ بيلاروسي ينهزم امام مكرم المهديه 2-1. مستقبل سليماني ينتصر على اتحاد طاوين 4-0. النجم الخلدي ينهزم امام بعث بوحاجه 2-1. الملعب السوسي كوكب عقارب 2-2. وام هلال الشبه تنهزم امام الرلوي 2-1. نفس النتيجه فاز بها هلال مساكن خارج القواعد على نادي محيط قرقنه. ومستقبل قابس ينهزم على ارضيه ميدانه مع جمعية أمام جمعية ميجرين 2-1. إن شاء الله مستقبل جاب زدا من الفرق الجاية. نوجه تحية للجوبسية كل وجمهور ستايدا وزليزا اللي تابعونا وموجات إذاعة قفصة توصلهم في جابس برشا في الحقيقة يتابعوا في إذاعة قفصة. إن شاء الله زدا كل مرة باش ناخذوا في الفترة القادمة زدا باش ناخذوا التصريحات اللي تهم فريق مستقبل جابس وفريق الملعب الجابسي ونعطوهم حق زدا ويسمعونا بالكدا ويسمعوا الفرق نتاعها. ان شاء الله فريق مستقبل جاب زاد يرجع للشعاع نتاعه كيف وهاو. يطلب فيه عبد الله عامري زميلنا من موزايك يتصل فيه مباشر يسمع فيه في جاب. صح عبد الله عامري نوجه له تحيه زميلنا الصحفي في موزايك فهم به. فريق مستقبل جابس تعرف جيدا الفريق هذايا 10
1: لعبت فيه 4 سنين معنا في المحترفه الاولى.
0: يعني فريق كبير كيف وكيف الملعب الجابس. ان شاء الله الفرق الزوز هذوما يرجعوا للمحترفه الاولى لكره القدم كما قاوه في القفصه اولمبيك سيدي بوزيد مستقبل قصرين وغيرهم من الفرق. به نمشي للترتيب هذه المجموعه الاولى. مستقبل سيمان المكارم المهديه المحمديه في الرابطه الثالثه المستوى الاول سيك الحديد الساقسي وهلال مساكن وجمعيه مكرين والبعث بوحاجله 3 نقاط لكل فريق. كوكب عقارب نقطه, الملعب السوسي نقطة وصفر من نقاط النجم الخلادي, مستقبل جابس, محيط قرقنة, هلال الشابة, سبورتينغ بنعروس واتحاد تطاوين. هذا بالنسبة للمجموعة الأولى. المجموعة الثانية نذكروا مقابلات متاحة لعبة اليوم. هدف مقابلة هدف في لقاء جماعة ريان الملعب الجابسي, 0-0 في لقاء أولمبيك الكاف واتحاد وخسورة السيف. سبورتينغ المكنين نزم امام هيلر ضيف في المكنين 3-0. وشباب قروان تنتصر على جندوبة الرياضية 1-0. امام بوشمة الفريق ينتصر على نادي قربي 1-0. وقوف القفص نزم على ارضية ميدانه امام مستقبل القصرين 2-1. اولمبيك مدين نزم على ارضية ميدانه امام القلعة الرياضية 2-1. الكلاسمون مرة اخرى نذكر به بالنسبة للمجموعة الثانية, هيلر ضيف 3 نقاط في الصدارة مع مستقبل القصرين القلعة الرياضية الجي اس كاش بالقروان وامل بوشمة. الملعب الجابسي نقطة, جمعية ترينا نقطة, أولمبيك الكاف نقطة, واتحاد خسورة السيف نقطة, وصفر من النقاط لقواف القفص أولمبيك مدنين جندوبة رياضية النادي القربي وسبورتينغ المكنين. ذكركم بالجولة القادمة بين البول الأولى والثانية. بالنسبة للمجموعة الأولى نهار 3 أكتوبر انطلاقا من 3 مبدئيا باش نولوا توا معنا نقدموا نص ساعه في الوقت لنوصلوا للساعتين بالنسبه للمقابلات. دونك ماضي 3 مبدئيا كوكب عقارب مع سبورتينغ بنعروس هذا بالنسبه للمجموعه الاولى, بعث بوحاجه لمستقبل سليمان, مكارم المهديه مع النادي محيط قرقنه, جمعيه مقرين مع بني خلاد هكا الجمعيه. اعتقد انه فما خطا في المقابل يزيني يثبت في الجمعيات. نجم لي خلاد بالفعل وهلال مساكن مع الشابة, الرلوي مع مستقبل جابس وتنقل صعب مستقبل جابس, واتحاد تطاوين يستقبل الملعب السوسي, جندوبة رياضية مع جمعية أرينا, قلعة رياضية مع شبيبة القيروان, مستقبل قاسين أولمبيك الكاف, قربة قوافل القفصة تنقل لقربة بالنسبة للقوافل في الماتش الجاي, اتحاد خسورة السيف مع أولمبيك مدنين, هيلر ضيف يستضيف امام بوشمة, الملعب الجيبسي مع سبورتينغ المكنين. ماتشو تضمها يوم 4 اكتوبر انطلاقا من ماضي 3. اذان صلاه العشاء ثم نعود مستمعينا الكرام.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. الحصاد الرياضي.
2: مرحبا، تقبل الله صلاة الجميع. نعود للحصاد الرياضي. أنا نتبع في الندوة الصحفية للمدرب معين الشعباني شنو حكاية بطبيعة، كان معه علي معلول. في الحقيقة والله بكل لطف أنا نطلب من برشا زملاء اللي يكونوا حاضرين في الندوة الصحفية، خاصة مدرب وطن يحكي على مقابلة فيش قام نسأله في سؤال من عش. أنا
3: لكن
2: أي ما عندش علاقة يسأل. فما زميل سأل علي معلول على اعتزال ياسين مرياح، احنا نحكو في مقابلة، نحكو في اليوم معسكر هذا بالنسبة لمنتخب الوطن التونسي. الاكسترا كما ذكرنا حاجات خارج الإطار ما نحكوش فيها، نحكو فيها من بعد معناها. لكن توا المهم حسيلو معين شعباني قال انه منتخب بوتسوانا منافس مباشر من اجل الترشح للكان. احكي على عدة نقاط اخرى ان شاء الله باش تسمعوها بعد، تلقوها على الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك. عادل، مازالت المباراة
3: مازال الصفر صفر مقابل صفر بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب المغربي. حبيت فقط نرجع للمباراة، المنتخب الجزائري المنتخب الليبي.
2: نعم.
3: انتهت 3-1 للجزائر.
2: نعم.
3: الشوط الاول معناها ماشي معدل 0-0 بين زوج منتخبات. في الشوط الثاني تقريبا كل ربع ساعه المنتخب الوطني الجزائري يسجل هدف.
2: نعم.
3: لين وصلوا دقيقه 88 بطبيعه الحال اخر الوقت، المنتخب الليبي ظل الفرق بهدف وتصبح النتيجه 3-1. منتخبنا الى حد الان دقيقه 84 مازال متعادل 0-0.
2: ان
3: شاء الله ما يتباغتش بهدف وان شاء الله يسجل هدف.
2: نحكو على ديما دوره شمال اتحاد شمال افريقيا لاقل من 20 سنة. ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. المنتخب الجزائري يفوز على المنتخب الليبي بنتيجه 3-0 مقابل هدف. عادل، باش نختموا بطبيعه جولتنا الرياضيه بالنسبه لليوم، نحكو شويه على كره اليد. بدينا بالطايره باش نكملوها بكره اليد. ذكرنا بالنتائج بطبيعه بدات البطوله، وذكرنا بالنتائج الحاصله بالنسبه للويكند هذا.
3: بالنسبه للنخبه، قسم النخبه رجال بطبيعه الحال.
2: نعم.
3: الترجي فاز على جمال 39-18. النادي الافريقي فاز على الحمامات 27-22. ليتوال فازت على المنزل التميم 31-26. بالنسبه لساقيه الزيت تنهزم امام كرم المهديه 32-26. سبورتينغ المكنين ينهزم امام نصر طبلبه ب 27-26. بني خيار ينتصر امام المنزه ب 32-25. في الترتيب الترجي مرتبه الاولى 12 نقطة، صحبه النادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي ب 12 نقطة. بالنسبه لاخر الترتيب زوز فرق المنزه ومنزل تميم ب 4 نقاط. هذا بالنسبه لقسم النخبه. القسم الوطني اليف عنا زوز مجموعات، المجموعة الأولى الملعب التونسي وحمام سوسة 27-24 للملعب التونسي. نادي بنزرتي ينتصر أمام جرومباليا 33-29. بالنسبة لسليمان ينهزم أمام مجز الباب 31-27. والمرسى تنهزم أمام منوبة الملعب النابلي 33-28. بالنسبة للمجموعة الثانية دائما القسم الوطني أليف، قصور السيف ينهزم أمام الشيحية 37-29. صيادة تنهزم أمام جرمدة 26-24. تعادل بين مساكن وكذلك هيبون 24-24. والملعب الهلالي أو النادي الهلالي ينتصر أو ينهزم أمام مدنين 34-28. هذه النتائج الحاصلة بالنسبة لآخر الأسبوع بالنسبة لقسم النخبة وكذلك القسم الوطني أليت بمجموعتين.
2: بزوز مجموعات قبل قلت سبورتينغ، نستنى فيك تقول سبورتينغ. سبورتينغ قبس.
3: سبورتينغ قبس في البيل. أول مباراة باش تكون نهار 10 بالنسبة لجمعيتنا
2: مع شكون؟
3: مع القروان في القروان.
2: نعم.
3: هذه المجموعة الرابعة.
2: مدام ميساج خلينا انا شوف عندي كوندكتور اما ساعات نخرج شويه ونحكي شويه ديما في الرياضه طبعا
3: في المسرحيات انا يخرج على النص.
2: عادل كجمعيه اليوم احنا ان شاء الله الفتره القادمه كما وعدني سيد رئيس الجامعه التونسيه لكره الطايره باش يكونوا معانا باش نحكوا شويه لانه فما رياضات جماعيه ماهيش ماخذ سيت كبير في داخل انحاء الجمهوريه. اليوم باش نحكوا على الهوند. هوند يعني رياضه كبيره برشا هي الثانيه على مستوى عالمي وطني اعتقد بالنسبه للهوند. لكن باش نحكي على الباسكت الفولي. احنا مثلا في تونس الباسكت حسها اكثر من الفولي نوعا ما
4: مش جوهاش برشا تمش اقبال جماهيري على برشا.
2: هذا هو انا باش ناخذ على مستوى قفصه وباسم زاد تبع في الرياضات الاخرى ما تراش انه معناها باش نرجع لك عادله الرياضات الاخرى معناها في الهوند في الـ في الـ في الباسكت في الفولي نحكوا ديما على الرياضات الجماعيه ما عنيش جمعيات ما فماش ناس تحب تنشط ما فماش رياضيين تحس يعني هوات الرياضه هذه
4: بالطبيعة. هو شوف حتى في الهوند في بالي ثم بنات
2: وفما اولاد
4: فما اولاد
3: اولاد وبنات فما اولاد انا زوج جمعيات من المعروفين الاولمبي القفصي يلعب سنا في القسم الاليف والسبورتينغ في القسم الوطني باء
4: فقط كرة طائرة معناش
3: معناش لكرة طائرة
4: معناش كرة طائرة
3: باسكيت السنة فما فريق جديد انطلق ان شاء الله يدخل في السيركوين تاع البطولات الجهوية والوطنية لما لا ولازم يتدور
2: ما زلت عندك مضيف
4: لا خاطر نتابع في الهوند قبل كنت مغروم شوية بالهوند نعرف انه ما ثماش معناها
2: صحيح
4: برشا ثم زوج جمعيات فقط كرة طائرة مش موجودة
2: قاد تركيز الكل على الفوت
4: وكل شيء وشوف ديجا زاد تشوف رديف المضيلة كذا كل تركيزه
2: كان على
3: كنت تشوف حتى في التمويلات في التمويلات بالنسبة للجمعيات نتاع
4: الكورة هذه حاجة مهمة معناها
3: ضعيفة برشا
4: اي بالطبيعة هذاك اللي تخليها تندثر
3: راهو نعطيكم معلومة في الجهات الشمال وجهات الساحل تستغرب انه بلدية من البلديات تعطي منحة نسموها احنا منيحة صغيرة 30,000 دينار اللي هي بلدية قفصة تعطي الجمعية تنشط في القسم الوطني داخل في 3 ملايين لا علاقه بين الاثنين كيفاش تحبوا يكون معناها بيبينيير نتاع صغار باش نجم يوصل بيه
2: عادل اليوم فريق نذكر انه عادل بدوي زاد زميلنا رئيس جمعيه سبورتينغ قفصه عادل اليوم قررته كهيئه مديره انكم تعملوا طبعا تبعثوا قسم او
3: صنف الاكاب
2: صنف الاكاب بتبيع اخترتوا ليدات من الاصناف الاخرى ثم حاولتوا انه تاخذوا من بعض الجمعيات
3: هو تواصل حقيقه تاع ربي تواصل وش نعمل خاطر في 2023 2024 اندثر بين ظفرين قسم الاكابر علاش خاطر ما ثماش امكانيات وحتى ثم شوية صعوبات وصلنا بالأداني ثم الأصاغر ثم الأوسط وثم تواصل إذا كان عندك مجموعة من اللاعبين 2006 و2007 معناها أوسط وأكابر يجب تكمل بيهم مجموعة ما نضيحهاش وخير سنة ما نخرطوش في الأوسط ونخرطوا في الأكابر لأنهم هم بيدهم الأوسط باش يلعبوا في الأكابر وحلينا الباب للأخيان بطبيعة الحال ديما نذكر اللي يلعب كرة وهو صنف الأكابر أرانا جمعية نتاع هوات ما عندناش فلوس باش يخلصوا شهريات لا منح لا شهريات ما نحبوش تكذبوا على الناس الموجود أنك نعاونك ونكونك ونخليك أنك تتواصل مع الكرة ما تضيعش وفي نفس الوقت من نحلك الباب
2: توفر الامكانيات زاد علاش لا كي توفر الامكانيات
3: ما نحرمكش من
4: الجمعيه تعيش كان بالامكانيات بالمتيات
3: احنا سي بي جي اسنا شركه فصفات قفصه ما عطتناش منح الى حد الان معناش.
2: نفس كنا نحكوا فيه بالنسبه للفرق الاخرى هي. انا اللي حبيت نوصله عادل انه فما اقبال من الشباب من ولايه قفصه والولايات الاخرى على
3: هي.
2: على الجمعيه اليوم كي سمعوا بها انه باش تعمل صف الاكابر
3: ثم اي عندنا احنا عندنا زوج وليدات من جمعيه توزر 2006 بما ان الجمعيه توزر ما عملتش اكابر السنه ما يذيعوش معلين الباب ما ثمش حتى إشكال نعملوا لهم على ميوتاسيون على دي وضعية خاصة تاع الجمعية ما عندهمش كابر الأمور الأمور محلولة ننتدبوهم وإذا كان العام الجاي تاع معنا ديما نحكي في المطلق العام الجاي توزر تعمل صنف الأكابر فيها بس نرى الوليدات اللي كان يحبوا يلعبوا مع توزر يرجعوا توزر
2: اولاد سبورتينغ هذا هو
3: خاطر الجهه هذه كلها راي جهه نتاع اولادنا الكل نحبوا نكونوهم مهما كان في توزر في المكناسي في قفصه رام والشباب نحبوه ما يضيعش
2: نعم هذا هو هذا المهم وهذا الدور نتاع الرياضه انه ان شاء الله هو توجه العام هو نتاع العالم مش نحكي على تونس برك علاش الفوت لانه الرياضه الاولى في العالم دونك الانفستيسمون يكون على الفوت اكثر منه واحنا نشوفه كما
3: عقليه الاستثمار مش موجوده في
2: لا ما في الرياضات الاخرى وشفنا وكنا نحكوا وحكينا عادل منذ البدايه فانه التتويجات جينا من الرياضات الفرديه ما جاتش من الجماعيه عندنا تتويج كوب دافريك وحكينا على الهوند كوب دافريك بالنسبه للفوت 2004 التتويج الوحيد واليتيم بالنسبه لمنتخبنا الوطني التونسي ونحكوا على كرة اليد كنا الأفضل تراجعنا المستوى متاعنا وتوجنا تقريبا 10 كؤوس إفريقية عاد بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي كرة اليد تراجع المستوى متاع منتخبنا اليوم ما زاد الفولي شد روحها شوية باسكيت إن شاء الله ترجع لكن زاد يزم نعطوهم حق مظهومة والرياضيين مظهومة وزاد كيف كيف لوليداتنا اللي يلعبوا في الرياضات الفردية بمختلف أنواعها إن شاء الله وفي راس التوسي وخليج جندوبي عاملين نتائج إيجابية في محفل دولي يعني عالمي دونك علاش لا بالحق اليوم يكون توجه عام تاع دولة إنه ما معش تصرفوا على الأقل أعملوا من
3: يجب يكون مشروع
2: يجب مشروع مشروع واضح بالنسبة لكل الرياضات وكل الاختصاصات كما ذكرنا ذكروا مستمعينا منتخبنا يجري الآن الحصة النموذجية الحصة الأخيرة قبل مباراة الغد ضد منتخب بوتسوانا في الجولة الثانية من تصفية كأس أمم أفريقيا 2027 إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا إن شاء الله يحقق نتيجة إيجابية على الأقل باش يكونوا مرتاحين كما حكى باسم نفتي في قادم المواعيد نحب نشكر عادل البدوي شكرا عادل البدوي يعطيك الصحة باسم شكرا لك أخذينك ما زلت خاشو مرحبا بك باسم إن شاء الله تكون معنا مناسبات قادمة نوجه تحية لنزار رويسي اليمن الحصة تقنيا كيف العماد الغرز مخرج الحصة تقنيا أو رقميا كان معكم حيدرون نتقابل إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة إلى اللقاء.

0: الوكالة الوطنية للسلامة السبرانية تنصحكم.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: لمزيد من المعلومات والنصائح زوروا الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية www.ancs.tn أو الاتصال برقم الهاتف 71 846 020.
2: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: الثامنة ليلا، أهلا بالجميع.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: مرحبا في متابعة الموجز الأخباري. يبلغ عدد المتكونين المسجلين حاليا بمراكز التكوين المهني بالقصرين نحو 750 متكونا من طاقة استيعاب جملية تناهز 1200 متكون، وتتواصل عمليات التسجيل في عدد من الاختصاصات التي ما زالت تشكو نقصا في الإقبال وفق تصريح المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني محمد العارمي. تسلمت بلدية بير الحفيم ولاية سيدي بوزيد مؤخرا حاويات جديدة في إطار مساعيها لدعم منظومة النظافة والعناية بالبيئة بالمنطقة، وكما أفاد به المجلس المحلي ببير الحفيم. ارتفع حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بنسبة 166% خلال السنوات الخمسة الأخيرة، يبلغ نحو 2.7 مليار دولار وفق أحدث البيانات الصادرة من ممثلي التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالجزائر. أكدت سفارة فرنسا بتونس بمناسبة اليوم العالمي للسياحة الموافق لل 27 من سبتمبر من كل سنة أن السياح الفرنسيين يمثلون أول جنسية سياحية أوروبية في تونس، وأشارت أن عدد السياح الفرنسيين في تونس بلغ العام الماضي وفق معطيات وزارة الداخلية التونسية أكثر من 1,134,000 سائح. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع إجراء المزيد من المفاوضات هذا الأسبوع مع إيران، وذلك بعيد إعلانه لرفض مقترح إيراني لفتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار البحري والتخفيف من العقوبات الاقتصادية. تتواصل اعتداءات الكيان المحتل على مناطق لبنانية في جنوب البلاد، وشن الطيران الحربي غارات جوية مكثفة على عدد من البلدات منها منطقة بين حداثة في بنت جبيل وميس الجبل. نلتقي من جديد في تمام التاسعة ليلا.
5: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. العلم والحياة.

مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج العلم والحياة في تقديمه إنس حمد الرويسي. مرحبا. بينما يشهد عالمنا ارتفاعا متزايدا في درجات الحرارة ومواسم جفاف أطول، أصبحت حرائق الغابات أكثر تواترا. فقد صارت مشاهد حرائق الغابات الخارجة عن السيطرة مألوفة حول العالم صيفا وراء الآخر. يقول رجال الإطفاء أن الوقت عامل جوهري في إخماد الحرائق. ما نحتاج إليه هو طريقة أسرع وأكفى وأكثر احترافية لرصد حرائق الغابات، وهنا يأتي الأنف الإلكتروني لنجدتنا. الأنف الإلكتروني هو عبارة عن جهاز يشم الهواء ويرصد وجود غازات معينة مثل الهيدروجين أو أكسيد الكربون، ثم ترسل إشارات من خلال شبكات لاسلكية لإبلاغ السلطات. تستطيع هذه الأجهزة أيضاً تحديد مكان الحريق بدقة، وهو ما يسهل وصول رجال الإطفاء إلى الموقع وبدء عملهم بسرعة. بدأت إحدى الشركات المصنعة للأنوف الإلكترونية في إنتاج 120 مليون جهاز لتعمل بمثابة مستشعرات الحرائق حول العالم بحلول عام 2030. تقدر الشركة أنه من شأن ذلك إنقاذ 3.9 مليون هكتار من الغابات من الاحتراق، وهذا بدوره سيحول دون دخول 1.7 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون إلى غلافنا الجوي. صمم هذا المستشعر لرصد حرائق الغابات بسرعة كبيرة، وذلك خلال دقائق بينما يكون الحريق لا يزال في مرحلة مبكرة. هو أيضاً مصمم لتجنب الإنذارات الكاذبة. الأنوف الإلكترونية مصممة لرصد أي تغيرات في ظروف الغابات، ومنها الرطوبة وجودة الهواء ودرجة الحرارة ووجود غازات معينة. وفي حالة رصد أي انحرافات ينشط النظام ويرسل التنبيهات والبيانات التي سجلها إلى السلطات. من شأن استخدام تقنيات الرصد المبكرة أن تساعد الدول على تجنب حرائق الغابات الضخمة وما ينجم عنها من تداعيات سلبية مثل الوفيات، التلوث، الأمراض التنفسية، الخسائر في الممتلكات. وذلك فإن تطبيق مثل هذه التكنولوجيا عالمياً سيكون إنجازاً عظيماً، لأن منع وقوع الضرر أفضل كثيراً من البحث عن حلول بعد وقوعه بالفعل. شكراً لكم مستمعينا على المتابعة. إلى الملتقى. العلم والحياة.

0: مرحول.
1: رحلة في ثنايا الموروث الشعبي.
2: الجنوب التونسي مش جهة على الخريطة، بل حالة من الصفاء. هنا تتكئ الرمال على أكتاف الجبال، وتتعلم الريح الإنصات لحكاية الرعاة، وتستريح القوافل على وقع القصيدة.

الجنوب التونسي لا يقاس الزمن بالساعات، بل بمواسم المطر وبرحلات الترحال وبصوت الشاعر حين يصدح في ليلة مقمرة. في هالربوع تولدت الكلمة قبل ما تدون، وحفظتها الصدور قبل ما تحملها المخطوطات. في هالربوع أيضا انشأ الغناء البدوي، صوت خرج من رحم الصحراء، بسيط في لحنه، عميق في معناه، يحمل أفراح الناس وأحزانهم، ويحكي عن الحب والفراق، عن الكرم والفروسية، عن الأرض اللي لا تزال تحفظ خطى الأجداد.

في هالرحلة الجديدة من المرحول نفتح صفحة جديدة على هالتراث الأصيل، ونرافقوا أصوات بقت شاهدة على ذاكرة الجنوب. نستمعوا لحكاية كما رواها الشعر وغنها البدو وحفظها الزبن في صدره.

0: من جديد مرحبا بكم مستمعينا في عدد متجدد من المرحول، البرنامج اللي سافر بكم بين كنوز التراث الشعبي ونفتحوا معاكم صندوق جديد من صناديق الذاكرة الجميلة.
1: هزيج بدوية وكلام موزون في المرحول.

الجنوب ارتبط الشعر بالغناء ارتباط وثيق، ففي نفزاوة ودوز والفوار وسوق لحد وقبلي كانت القصيدة تكتب لتغنى، وهو ما يفسر الثراء الكبير في رصيد القصائد المغنات. حين يغني الجنوب لا يغني مدينة بعينها، بل يغني الصحراء والبادية، يغني تطاوين وقبلي وقفصة وتوزر ودوز ورمادة، يغني الإنسان اللي عاش مع الأرض وآمن أنه الغناء هو الطريقة الأجمل لمقاومة قسوة الحياة.

0: حين نبحث عن الغناء البدوي الحقيقي لا نسأل عن الحدود اللي رسمتها الخرائط، بل عن الحدود اللي ألغتها الثقافة. فالجنوب التونسي من توزر للتطاوين ومن دوز لرمادة ظل عبر القرون امتداد الفضاء صحراوي واحد تتشابه فيه اللهجة والعادات والشعر والأهازيج وحتى الإيقاعات. فالتراث الصحراوي لا يعرف الجوازات بل يعرف الإنسان فقط. لكل أرض صوت، وصوت الجنوب كان دائما مختلف، فيه خشونة تربل ورقة النسيم وشموخ النخل. الجنوب لا يغني ليملأ الفراغ بل يغني ليحفظ الذاكرة، وهالذاكرة هي اللي نحملوها معانا في كل رحلة من مرحول.
1: المرحول يحط مع صوت من أصوات البادية.
0: كيف يصدح الصوت البدوي في فضاء الجنوب؟ لا نسمع مجرد لحن بل نسمع وقع خطى القوافل. وصهيل الخيل
2: النجع والصحراء ورمال هات عرفني وحصاني ومجروني والبادية تشرفني فارس ونركب على الظهور الخيل وشاعر كبير في بحور الهيل
0: وهمس الرمال وحكايات الأجداد اللي عبرت الزمن. الغناء البدوي في الجنوب التونسي هو ذاكرة تنبض بالحياة وهوية تتجدد كل ما ردد شاعر بيت أو أنشد راعي غنية تحت سماء الصحراء. في الجنوب حيث لا يحجب الأفق سوى زرقة السماء، وحيث تحفظ الرمال أثر الرحلين أكثر مما تحفظها الكتب، تولد غناء لا يشبه سواه، غناء لا يخرج من الحناجر وحدها بل من ذاكرة الأرض، من روائح الشيح والكليل ومن خيمة تهتز على مهل مع هبوب النسائم ومن قافلة تمضي وتترك وراها صدى القصائد.

في تلك الربوع لا تبدأ الأغنية بنغمة بل تبدأ بحكاية، حكاية عاشق ضيع طريق المحبوبته، أو فارس رجع من سفر طويل يحمل غبار الصحراء، أو شاعر وجد في اتساع الفضاء مساحة تتسع الكل ما يعجز القلب عن قوله. في تلك الربوع كل غناء رفيق السفر وأنيس الليالي الطويلة، كل أغنية وكل قصيدة تحمل ملامح المكان من لون الرمال ومن صلبة الجبال ومن ظل النخيل ومن هدوء الواحات حتى الصمت موسيقى.

0: المرحول يحط مع صوت من أصوات البادية.
1: ومن بين الأصوات اللي حفظت الهلون أصالته يبرز اسم الفنان علي العبيدي، فنان اختار أن يبقى وفي للهوية البدوية وما حاولش يغير ملامحها حتى تواكب العصر الحديث. فنان يؤمن أنه الأغنية الشعبية ما تحتاجش الكثير من الزينة والبهرج ويكفي

0: صدق الأداء وقوة الكلمة وعمق الأحساس. كيف يغني تعيش اللحظة وتحس إنك في سهرة سمور والنجوم تملأ السماء وعلى إيقاع العود تنطق الأهات.
1: هزيه يا رجال السماء ونجوم، هزيه يا رجال السماء ونجوم، يحدر على العاشق يحير نومه.

0: يا قلب يزي بالقلق والهرجة والكاتبة في الراس راهي ترجع.
1: أغاني علي العبيدي ما تقدمش مجرد كلمات ولحن، بل هي صورة كاملة للحياة تتجسد فيها صورة الفارس وصورة المرأة البدوية والنجع ورحلة البحث عن المرعى والماء، تتجسد لحظات الفرح والحزن ولحظات الفراق. هي أغاني اتولدت من رحم البيئة اللي انطلق منها.
2: لكل متابعين إذاعة قفصة تحية لكم جميعا، معكم أخوكم الفنان علي العبيدي من ولاية قبلي. أنا عندي مدة معناها في العمل الغنائي ومعروف الجهة، وغنيت في برشا مهرجانات وكانت وطنية أو جهوية، وعندي أعمالي ويعرفوني برشا محبين، وعندنا برشا معجبين، وعندي برشا زادة متتابعين. على كل في هالمصافحة هذه حبيت وربما نعطيكم بسطة على حياتي الشخصية وعلى حياتي الفنية. كانت بداياتي يعني منذ الصغر، كنت نقرأ في سنة في سنوات الابتدائية، وكان معلمي سي محمد زغدودة ربي يرحمه إن شاء الله برحمته خرجني من حين الآخر لتجويد القرآن في هذا الاكتشاف الأول. وبعد كيف دخلنا مرحلة الثانوي وانضميت إلى النوادي الموسيقية في الجهة، وكنا تأطرنا على يد القائد ميلود ربي يرحمه برحمته إن شاء الله، وكان هو اللي حطنا على السكة مع جملة من الفنانين والأصوات الموجودة في الجهة. لكن طبعا بحكم أن احنا موجودين في الجنوب وموجودين في بعاد على العاصمة، ونعرف أن العاصمة هي السورس متاع الحياة الفنية في تونس، كنا يعني حتى في فترة ذيك ما كانش الإعلام بهالشكل هذا الموجود تو، التواصل الاجتماعي والوسائل هذه الحديثة، وكانت طلعتنا من حين إلى آخر في مناسبات كانت تجي الإذاعة أو التلفزة التونسية للجهة. وبالرغم هذا نجمنا نفرض أرواحنا وعملنا إنتاجات وعملنا كوننا فرقة موسيقية. كانت الفرقة هي أنغام الجنوب، كانت أول فرقة أسستها عام 92، وكانت التلاقة مع دخلنا المهرجانات الجهوية ودخلنا حتى في مهرجانات أخرى وطنية. وكانت الخاتمة في العمل الفني كانت في الطلوع إلى مسرح قرطاج في 2015 في عرض المنسية مع جملة من الفنانين التونسيين، نذكر منهم متيلي قفسي والشيخاوي وشاب بشير وبعض الأصوات الموجودة الأخرى. طبعا أنا اختصيت في الأغنية البدوية في قبلي وفي نفزاو عموما، وكنت غنيت لأغلب الشعراء الجهة ومنهم شيخ الشعراء أحمد البرغوثي وعدة شعراء معناها موجودين حاليا معاصرين وشباب. ودائما وين يعرضني نص جميل إلا وين نسجله. على كل الأغنية البدوية في الجنوب بصفة عامة بقت تتراوح ما بين الصورة النمطية اللي نحملوها للأغنية البدوية اللي هو الطبال والزكار. طبعا التجديد لهالبرنامج هذا ثم شكون يراها أن هذا خطوة لتلميع الصورة هذه، وثم اللي زاد يراها أنه تشويه للون البدوية ويفضل أن يسمعها كما هي وكما موجودة. لكن طبعا لو كان نعمل حتى مقارنة بثقافات أخرى وبمناطق أخرى، نأخذ مثلا أغنية في النوبة اللي عملوا لها تصور آخر وبروح شبابية وخرجت للعالم. هذا هو اللي ينقسم كل الأغنية البدوية ما بين أن إنسان يجدد الأغنية هذه والمحافظين عليها. لكن عادة المستمع والمتلقي حسب التجربة اللي نكون عشناها وحسب دائما يحبها كما هي، كما الأكلة معنا يحبها أكلة جدود. والفن أيضا ثم ناس يحب أن الغناية هذه يحبها كما هي، وتبقى المحاولات في تجديد الأغنية البدوية تبقى محاولات تذكر فتشكر، و يعني تبقى محاولات فماش أغنية كبيرة اللي يعني عملت سكسي كبير انطلاقا من هالأغنية هذه. كان تحبوا نسمعكم مثلا خذينا من التراث بتاع أحمد البرغوثي الغناية اللي يقول يا والدة كانك علي دماعة بالفاتحة ما تغفليني الساعة.

والأغنية هذه تشهرت برشا، ولكن الرد متاع الأم ما كانش موجود في القصة هذه، وبقت الأم صامتة وما ردتش. لكن ثم شاعر اللي هو تكلم بلسان الأم هذه وقال قال قالت لك أمك لا نغفلك يا غالي، ولا نهونك لا نتركك من بالي، أنت حياتي وعزتي ودلالي، وراك من رضايا نجمتك لماع، وياك تعف الزرب شوكة بالي، نوصيك كثر من السمع والطاعة. تقول لها قالت لك أمك طاوع تخدم فيهم وحطات لا يعدوك لا تعديهم، وإذا كان غابوا في القفاة هنيهم، أراهي الأخوية مش صحبة ساعة، وفي عوايد قال ربي عليهم ادعي الخير أراوي شيل من بلاع، ويا والدة كانك علي دماع. أنا كنت غنيت لأحمد برغوثي يقول يا والدي لو كان تشبه حالي، يقول الموال ولو كان

تذرف سواقي دمعتك عالجالي يا والدي. لو كان تشبح ولدك تذرف سواقي دمعتك عالخدك، لو كان تشبح ولدك تذرف سواقي دمعتك عالخدك. يا والدي فارقتني من جدك،

لقيت منه ضدك في غيبتك ما لقيت منه ضدك كان خالقي رب الكريم العالي كان خالقي رب الكريم العالي الله يرحم أبانا وأباكم جميعا. طبعا الأغنية هذه يقول فيها فرق والدي خلى دليلي غايب ورقق حدايا والدموع سكايب. وانتقلنا من أحمد البروثي إلى الشاعر الكبير مصباح الجرادي. يقول مصباح يعني غنيت الأغنية يقول على الله عمال ستار علام الأسرار في طاعة ليل ونهار وكل حي يعلم أسراره استفتحت الفرح بشعار من صنع الأفكار ليجيبني مين ليصار وكل راس تحت أدباره. وغنى يقول شعري تاه في شعرك غدي زي الليل يسابق نضيده فوق خدود لونها الندي وردي فوح بلوانة جديدة شعري تاه يا طيب نسومة طول الليل متكدر نعاني يجي الليل وتغيب نجومة وقت النوم ما تغمض أجفاني وكنت نخاف من العيب والذمومة وجاني وقت بغرامك بلاني. طبعا يعني بقينا الشعراء الشعبيين الموجودين في قبلي اللي هو محمد وحشي. محمد وحشي تعملت معه في أغنية يا طير الجالي شوق بي حنين يا طير الجالي. يقول يا طير توصل حبيبي يا طير توصل

وانتقلنا من محمد الحيشي الى الشاعر الكبير بشير عبد العظيم. البشير يعني غنيت له زوز اغاني. الاغنيه كانت اغنيه يعني تارخ ليك الاولاد اللي توفاوا في البحر اللي هم من جهه نفزاوه. يقول البشير: ركبناك يا موج البحر ورحلنا وبعنا غلاما زلنا

0: موج البحر.
1: الاغنيه هذه طبقا بقت مسجله في نطاق محلي, وغنيت لها اغنيه اخرى يقول نفس الزمن كانت بدايه صيف والاوصاف نفسها وصافها متحجبه حجاب القمر بالليل وهايدي الجو لطيف لقيتها لحظه سفر. نفس الزمن كانت بدايه صيف والاوصاف نفسها وصافها متحجبه حجاب القمر بالليل وهادي الجو لطيف لقيتها لحظة السفر. لقيتها حنيت للماضي الجميل, لقيتها رجعت مشواري الطويل, دعبت فيها روحها وحسيت وجع جروحها, وكان الحديث جميل وميعاد كان طويل, ومدريت نفسي كيف لقيتها لحظة سفر. وكانت تجربة جميلة مع الشاعر الكبير بشير عبد العظيم, ودائما حتى يمكن يجيل الشباب اللي عندهم بدايات حاولت يعني, وكانوا اتصلوا بي بصراحة وعملنا معهم لقاءات جميلة, ومن ضمن الشعراء هذه النصر الشايب وعلي بن ناجي. علي بن ناجي غنيت له أغنية يقول فيها لا تنتظر قطر الندى يرويك, صحراك تحتاج المواسم ماطرة. يقول لا تنتظر قطر الندى يرويك, صحراك تحتاج المواسم ماطرة. جربت نكتب ألف قصة فيك, لكن عجزت إني نكمل خاطرة. ونصر الشايب تقول عودي عود.

وجودي يا أرض دونك مال ودونك دفعنا من الحياة رجال وخيرك يعود لغيرنا ما زال لنا الشقا والخير لقيت جودي الوقت اش يعطني على هالحال الوقت اش يا

السعودي. وطبعا يمكن توجهنا توجه آخر في مسيرة الفنية كانت مع الشاعر بقاسم يعقوبي صاحب البسيسة، أغنية خذ البسيسة والتمر يا مظنوني، كانت النص اللي تعملنا معه فيه الكهنة. الكهنة يقول، الكهنة يقول للكهنة هزوا سلامي بكله وقولوا الهم سامح. للكهنة للكهنة هزوا سلامي بكله وقولوا الهم سامح، زيتوني ولا وللجازية.

حني زيتنا وفصفاتنا، حني تمرنا يصفر عقب الليل، وفصفاتنا يصفر عقاب الليل، يشق البحر الميل بعد الميل، حني زيتنا يصفر عقاب الليل، وأولادنا تحرق عقاب الليل. وكانت الأغنية جميلة جدا، يعني مش معروفة ياسر طبعا.

وبقت المسيرة هذه متواصلة، وعملنا تجديد في برشا أغاني تراثية، وغنينا لشاعر غريب صالح بن علي يقول نشبح سيفة مارقة تنقل دوباش. وهذا يمكن دخلت في الباب هذايا. الفن هذايا أعرف معناها فيه برشا أنماط موسيقية وبرشا لوحات فنية. للأسف الشديد حتى أن الفن هذايا مش معروف ياسر، والكلمة في اللحنية معناها مقسوم على زوز، الكلمة نقول شطر وبعدين نقول شطر الآخر في نفس القافية. يقول نشبح صيفة مرقت نيقل دوباش بالخطوات طرباس، ونعت السروال قدها صابطة تسلاس، ونعت السروال قدها صابطة تسلاس، نعت السروال قدها زين ملول بهي وغثي في مصلب القصة فوق.

0: في الغناء البدوي تبقى الكلمة هي المفتاح. فالقصيدة الشعبية لا تكتب لتقرأ فقط، بل لتغنى. يمكن لهذا كان الشعراء الشعبيين ينسجوا أبياتهم على إيقاع يسمح لها إنها تتحول الأغنية تحفظها الذكرى بسهولة. ولهذا أيضا يبقى الغناء البدوي مدرسة حافظة على الشعر الشعبي كما حافظ الشعر الشعبي بدوره على هالأغنية.
1: تبقى الأغنية البدوية والأغنية يعني بصفة عامة في جنوب تونس لم يعني تبوح بأسرارها بعد، وتحتاج إلى مفكر يعني الناس تبحث في المجال هذا، ويعني عدة كتابات قالت على الأغنية البدوية وعلى الشعراء الشعبيين، وهذا يبقى بحر يعني عميق جدا، محتاج إلى سفن ومحتاج إلى قوارب نجم تكتشف الدرر الموجودة فيه.
0: حين ينطق الصوت من عمق الجنوب التونسي يحمل معه عبق الذاكرة، يحمل حكاية الرعاة وليل الصحراء وخوت القوافل وأصوات الغناية، وهما رد المويل في انتظار الغائب أو الحبيب. في الجنوب حيث تمتد الرمال حتى تعانق الأفق يولد الغناء البدوي من رحم مع الطبيعة وهالأجواء، من غير زخرفة وبكل صدق ومن غير بحث عن الشهرة، فقط ليحفظ ذاكرة المكان والإنسان.
1: الأغنية البدوية تبقى رمز من رموز الصحراء، تغنت بالبادية وتغنت على الجمل وتغنت على الجمال المرأة وتغنت على كل المواضيع وعلى يعني الأخلاق العربية في كل المجالات، نلقوا على الأخوة ونلقوا على الشجاعة ونلقوا على، ولو كان قرنا القصيد البدوي ولا الأغنية البدوية بالقصائد العربية القديمة وحتى المعلقات نجد يعني تشابه كبير في الصور الشعرية وفي البلاغة، ولكن ساعات نلقوا حتى الشاعر ما قراش حتى حرف، ولكن يعطيك صورة شعرية جميلة اللي تخليك تبحث وتقول هذا معناها يمكن يرى بعيون أخرى مش عادية. مثلا ناخذ احمد البرغوث يقول وقت يوسف المطر يقول شير على الابعاد ودك سحابه وهي ثلث قدود عمال هو يزاد والعقربه تلعج بغير برود، كانك تشوف في صوره معنا في صوره سحاب ولا وقت اللي تغنى

مساء النور، مساء الورد للجميع. أنا المتحدث محمد الدكتور محمد زكي درويش، أستاذ عراقي على آلة الصندوق وكذلك المقامات الشرقية وتقنيات الغناء العربي. إن شاء الله نلتقي في برنامج سهرة فنون، وين الفن يجمعنا، مساء يوم الأحد الساعة 9 في إذاعة قفصه، ونتحدث في هذا البرنامج عن آلة السنطور والآلات الموجودة في العراق التراثية وألوان الغناء وألوان الغناء العراقي. ونتمنى أن تروق لكم، وإن شاء الله يكون لقاءنا سعيد. وألف شكر إلى كل المستمعين والمشاهدين.

0: أهلا بكم إلى موعد التاسعة ليلا.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: أفاد كهيئة مدير بإدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان عز الدين بهويشات بأن التاريخ الأقصى لفتح العروض بخصوص مشروع استكمال حماية مدينة نفطة من ولاية توزر من الفيضانات هو 8 أكتوبر القادم. أضاف أن كلفة المشروع تقدر بحوالي 80 مليون دينار. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية يوم الثلاثاء المقبل قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة جهات البلاد في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. يتجاوز عدد المضمونين الاجتماعيين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2.5 مليون وفقا لتصريح مديرة الاستخلاص بالصندوق نادية بن عبد الله التي كشفت كذلك أن عدد المنتفعين بالجريات يتجاوز 1 مليون شخص. حقق المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء إنجازا طبيا جديدا يعد الأول من نوعه في البلاد عبر النجاح في استخدام تقنية لايفورت المتقدمة لحفظ وحماية الكلى المجهزة للزرع التي يشرف على تنفيذها فريق طبي تونسي. ذكرت الإدارة العامة للجباية الأشخاص المعنويين بأنه يوم غد الاثنين هو الأجل القانوني الأقصى لإداء التصريح الجبائية المستوجبة عليهم والتصريح بالقسط الاحتياطي الثاني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة نقلت كميات قياسية من النفط عبر مضيق هرمز البارحة مؤكدا الكميات المنقولة تجاوزت ما كان يمر عبر المضيق قبل اندلاع الحرب. فجاءت تصريحات ترامب عقب رفضه مقترحا إيرانيا يقضي بإعادة فتح المضيق إذا ما أقدمت الولايات المتحدة على رفع الحصار البحري. الموعد الإخباري القادم في تمام 10 ليلا.
2: في الليل السائق ما يشوفش السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
4: على المراية تبدأ الحكاية، المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي وثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قفصة.
5: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
6: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
7: فنون؟
8: فنون
7: الفن تعبير.
9: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
10: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.

مساء الفل، مساء الجمال، مساء السعادة. أهلا وسهلا بكم في سهرية فنون الليلة على أثير إذاعة قفصة. نقول لكم من توا حتى الـ11 كما تعودنا بالطبيعة في الشبكة الحالية سهرية فنون، رفقة فريق كامل، كل من راضية العياري، كذلك عماد الغرز، كمال حميدة وسعيد كريت من خلف الميكروفون. موعدنا في سهرة فنون على موجة إذاعة قفصة. أكيد نحكو على اللحن، نحكو على الأحساس، نحكو على المسرح، نحكو على السينما، نحكو على المبدعين بشتى بتبيع بشتى التجارب متاعهم، نحكو على أعمالهم، نقربوا شوية للعوالم متاعهم، عوالم الفن والثقافة، الموسيقى، المسرح، الرسم، السينما. كل تجربة تستحق أنه نسمعوها ونكتشفوها. والليلة في سهرية فنون بتبيع معانا الليلة باش نحكو على ضيفنا من العراق إلى تونس، باش نحكو على الإبداع، باش نحكو على عزف لآلة السنتور العراقي، باش نكتشفوا بتبيع حكاية الآلة العريقة هذه، أسرار المقامات، حبه طبعا حبه لتونس وحبه كذلك للعراق، وبارش حكايات باش يحكي هنا ضيفنا تباعا في سهرية فنون الليلة. كذلك باش نسلطوا الضوء على عمل مسرحي جديد يحمل عنوان فرحة بتبيعة، وضيفنا أصيل الجهة باش يحكي على هالفكرة، على الحكاية، على الكواليس وعلى العمل بالتحديد. نهاية المطاف باش نسلطوا الضوء على جوائز تهتم بالأفلام التوعوية، ومهرجان يهتم بتبيعة بالمجال هذايا، وجائزة الجمهور لأحد شباب الجهة. باش ناخذوا التفاصيل أكيد ونحكوا معاه على حكاية التتويج ومحبته بتبيع للنمط هذا من الأفلام بالتحديد. سهريتنا على مدار سويعتين غير 6 دقائق، خاطر توا 9:06 بتبيع. نسلم عليكم الناس الكل، نقول لكم مرافقة طيبة. بعد شوية باش نكتشفوا كواليس ضيوفنا الكرام، لكن قبل هذايا نمشوا للمحطة الغنائية الأولى مع راضية العياري. يلا راضية.

0: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
1: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
2: فنون؟
3: فنون
2: الفن تعبير. الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
3: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.

0: أهلا وسهلا بكل لوفي إذاعة قفصة في سهرة فنون الليلة في حوار مباشر بتبيع باش ناخذكم على أثير إذاعة قفصة باش ناخذكم وين للعراق ومن العراق إلى تونس مع الدكتور محمد زكي درويش. سي محمد مرحبا منورنا، أهلا وسهلا بك في سهرية فنون على أثير إذاعة قفصة. مرحبا.
1: مساء النور، مساء الخير إلى كل مستمعي ومتابعي إذاعة قفصة وإلى كل العاملين فيها، وأتمنى أن تنال رضاكم هذه الأمسية الجميلة التي نقضيها معا في الحديث عن الفن والآلات والفن في العراق، وإن شاء الله ربي يوفق الجميع.
0: ربي يوفقك كذلك، ومحبيك بتبيع كثر من اللي هبطت بتبيع ربما الومضة الإشهارية على صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك، برشا من الناس اللي تحبك في جهة قفصة في بقية الجهات كذلك تسلم عليك وتبلغ لك بتبيع كل التحايا. احنا بدورنا بتبيع نشكرهم على التفاعل. الليلة سهريتنا من بلاد الرافدين إلى تونس، أكثر من عقدين في العطاء الموسيقي، باش نحكوا على رحلتك مع عازف السنطور بالتحديد هالآلة البابلية القديمة، باش نحكوا على برشا جوائز وأنت المتحصل على جائزة أحسن عازف سنطور بتبيع سنة 76-77، مثلت العراق كذلك في عدة بلدان في العالم، وأنت من أشهر ربما مطربي المقام العراقي، وحضورك كان في برشا مهرجانات وبرشا مؤتمرات وبرشا إذاعات كذلك. الليلة باش نحكوا عليك الحكاية الحلوة على الموهبة هذية، على حضورك واختيارك انك تواصل ربما العيش والاستقرار في بلدك الثاني واصبح الاول تونس بالتحديد، وباش نحكوا على برشا اسرار وبرشا ذكريات وبرشا نغمات لا تنتهي. يلا نبدأ بشوية يفضلك دكتور، باش نبدأ بشوية سي محمد زكي درويش، باش نبدأ البداية ونبدأ العشق للآلة هذه، آلة السنطور والأنغام الشرقية بالتحديد، والآلة هذه اللي هي جسر بين الثقافات بتبيع. كيفاش كانت البداية وكيفاش كان دخولك للمجال هذا المجال الفني؟ تفضل.
1: المجال الفني دخلت سنة 1972، قدمت إلى الفرقة القومية للفنون الشعبية كمنشد، وأنا في هذا الوقت كنت منشد بعد ما عزف السنطور، وبنفس الوقت سنة 72 دخلت أتعلم السنطور، دخلت في معهد الدراسات النغمية في ذلك الوقت، درست 6 سنين في هذا المعهد اللي 4 ثم سنتين اختصاص آلة يسموه الدبلوم آلة، درست هناك وكنت أول مدرس خرج من المعهد سنة 77، كنت في هذا المعهد المدرس الأول هناك في هذا المعهد. وكنت هناك أيضا من خلال تعرفين أنت الإنسان من يحب حاجة يحاول يبدأ فيها، الإبداع أنت اليوم تحبين خدمة تحاولين توجدين كل شيء، فلذلك كان حبي للموسيقى. أول ما كنت ما أعرف السنطور، بس من حقش اتعرفت عليه، قمت اقل شيء يومي 6 ساعات نتمرن نعزف، وبدأنا مع المطربين. اي والله مطربين كذا.
0: اول مره لمست الانامل السنطور وقتيش تتذكر سي محمد؟
1: والله في شهر اكتوبر 72.
0: اي ذاكرة الى حد الان موجوده جيد جدا.
1: اي الحمد لله. وهذه بديت قلت لك وبديت اعزف ومقامات، وبديت أنا وعندي زميل آخر في آلة الكمنجة البغدادية يسموها آلة الجوزة، لأنه تطلق عليها الجوزة لأنه مصنوع من جوز الهند. 4 أوتار كم مرة بابعدكم. أي فبدينا نسوي فرقة بغدادية ويطلق على هاي الفرقة يسموها تشالغي البغدادية، يعني فرقة الطرب البغدادية. فبدينا نعزف وبديت أتمرن، حتى صارت أتذكر صارت مشاركة مؤتمر سنة 76 أو 75 بالضبط. أي شاركت أنا ذاك اللي طلعت بالآلات، مجموعة الآلات طبعا، قانون 3 سنطور 3 عود 5 مسجد ناي 4، المهم فذاك الوقت أطلعت ثالث على كل الآلات في الدورة الأولى. الدورة الثانية اللي بعد 76 طلعت الأول على كل الآلات. ليش؟ زدت معرفة في هذا المجال الارتجال أو التقاسيم. المهم وحصلت على شهادات تكريم، أول شهادة كانت من جامعة الدول العربية عندما كان الأستاذ المرحوم كان رئيس الجامعة، كرئيس جامعة اللجنة الوطنية للموسيقى العربية اسمه الدكتور صالح المهدي أتذكر. أي فمنحني شهادة في ذاك الوقت، ثم بدأت المسيرة، ثم بدأت أطلع إلى العالم في هذه الآلة. طبعا أنا تعلمت على آلات أخرى وإضافة إلى السنتور، ولكن آلتي الرئيسية السنتور. ولذلك من خلال هذه الآلة من خلال هذه الآلة شوف رحت أكثر دول العالم، أخذتها من
0: سفيرة
1: من العراق،
0: سفيرة الدكتور.
1: تحس بها، تحس بها مثلا الدول العربية، دول الخليج، دول البلقان، طلعت دول اسكندنافية، دول المهم إلى وصلت الولايات المتحدة الأمريكا، ثم كندا، ثم أمريكا اللاتينية، ثم اليابان وأندونيسيا وما شنو، كلها من خلال هذه الآلة. يعني أنا أذكر فديو في البرازيل عزفت قدام يمكن ملعب كرة قدم 20,000 واحد 30,000 واحد
0: ما شاء الله.
1: وأنا قاعد داعس إيه مرة دخلت في قاعة الأمم المتحدة اللي ذول الرؤسائي، قعدت هناك عزفت أكثر من آلة في مكان هناك في سنتور والآلات الإيقاعية وهذه أي من كانت الدورة للعراق يبقى شهر لكل بس أي فبهذه الآلة. وكنت مدرس نعم لكثير من الآلات، ودرست في سوسة وفي تونس وعندي أساتذة
0: الآن أخذوا
1: ماجستير أي قفصة غنيت تقنيات الغناء. أما بالنسبة هنا في سوسة علمت السنتور وتقنيات الغناء أيضا والمقامات ثلاث دروس. فهنا كنت عندي أساتذة أخذوا الماجستير في آلة السنتور اختصاصاتهم كثير، وربي يوفقهم وإن شاء الله بالتوفيق للجميع.
0: وصفنا شوية الآلة هذه، الصوت متاعها الخصوصية، كيفاش تبلغ الإحساس الخاص بالنسبة لآلة السنتور؟ خاطر وأنا داخل اليوم بتبيع لمقر إذاعة قفصة زميلنا زياد سميدة بتبيع في البوابة نبلغ له التحية، قال شنية هالآلة هذه، شنية حكايتها، باش بتبيعها باش تتميز، شنية الخصائص متاعها؟ خاطر آلة نسمع باسمها ولكن قليل ما نسمع باسمها، فبالتالي أعطينا التفاصيل بالنسبة للآلة هذه، هالآلة البابلية القديمة.
1: شوفي الآلة هذه هي آلة بابلية، أول إلها عثور على تاريخ هذه الآلة سنة 2855 قبل الميلاد في زمن الملك البابلي شلمنصر الثالث. لقوا الكتابات عليها. الآلة هي عبارة عن صندوق شبه منحرف، وفي من ترفع الأوتار اللي هي الأوتار طبعا من معدن أوتار، والعصافير ما تسمح احنا نقول مفاتيح، وتشوفين تكون آلة مرافقة إلى المقام. يعني إحنا لما تفتحين كتاب التاريخ في زمن الملك حمورابي لما كان يخلي المنصة مال القانون، كانت هذه الآلة والعود الآخر الزنود الطويل والذكرى، واحد يقرأ مقام خلينا صورة موجودة لقوها في ختم الصغير الصواني موجود على هذه الآلة يعني بذاك الوقت. المهم فحتى لو تشوفين انتقلت من زمن الفتوحات على عن طريق بلاد المغرب العربي ثم إلى الأندلس، قدروا يعملوا منها الهارسيكور، وقدروا يعملوا منها بعدين 1717 عملوا البيانو يعني. بس أما في بلد شوفي في الصين وفي إيران وفي قولي اليونان ودول البلقان يعزفون بها بأسماء مختلفة، قسم اللي يقول سنتور قسم اللي يقول سيمبالون. هذه الآلة موجودة. اي نعم
0: واضح. نعم. عندها خصوصية، عندها إحساس خاص، أعطينا التفاصيل. يعني
1: شوفي هسه مثلا دعزم شوف التردد مع الصوت، هو هي ليش سموها سنتور؟ هي عبارة شلون احنا نقول الإيكو التردد شوف. هاي شوف التردد مالها تكون مرافقة للمقام العراقي. يعني إحدى الآلات المرافقة للمقام العراقي هي والت الجوزة اللي هي الكمنجة البغدادية ولا رفيقة، فهي آلة أساسية.
0: دكتور نعم. هي مرافقة للمقام العراقي فقط أو النجم المضفوها في بقية المقامات نحكم مثلا تونسية أو غيره؟
1: لا تبقى هذه شوفي لا أي آلة تبقى أي آلة تبقى إمكانية العازف يطلع لي كل شيء. مثلا على سبيل المثال مثلا احنا مثلا تقولين هاي وهي مرافقة للمقام العراقي مثلا هذا لما تجينا تعزف هذا شنو بأسلوبه خصوصية بالعزف وبالغناء. لما أجي على مثلا تقولين سوي لي شرقي مثلا أنه أقول هاي كلثوم مثلا كلثوم. أما ده ما تجي مثلا تريدين التونسي مثلا التونسي ما شي عجبك
0: عجبين عصام

0: هيلة هيلة يا شيشان وعندك آه يا بنية عليك بدلتيني من بعد العشرة والحب. هاي يعني
1: برافو
0: شو تقدرين
1: برافو برافو،
0: حتى لو
1: وأحلاها
0: كنت
1: تتك.
0: عزفين غربي، بس تبقى إمكانيتك ما دام وإمكانية العازف اللي يقدر يخلق كل شيء من الآلة،
1: صحيح
0: يعني خلي فيه كل آلة. نعم
1: صحيح. السنتور والأجيال الجديدة، فما
0: نعم
1: أقبال، فما تواجد، ربما فما حضور في حياة الجيل الجديد بالنسبة للآلة هذه، ولا بدأت شوية شوية في طي النسيان
0: لا
1: دكتور؟
0: بالعراق شوفي خلي احكي لك قصه شلون فتحوا
1: قل
0: المعهد هذه.
1: تفضل.
0: في زمن الذكر قالوا له 1968 قالوا له افتح لنا مدرسه الموسيقى، وهاي مدرسه الموسيقى والباليه مختصه بالموسيقى الغربيه ومدرسين غربيين. فقالوا ماني ما افتح اذا ما تسوي لي معهد يهتم بالموسيقى العراقيه حتى اروح افتتح المدرسه وعندنا موازي له. فبال بال 70 71 تم افتتاح

0: درست في كلية الآداب والفنون عن المقامات العراقية أو المقامات الشرقية عند الأستاذ فولدش إمره في هنغاريا، الله يرحمه إذا ميت من زمان هذا. المهم ورجعت العراق بال87 وظليت أسافر، يعني كنا يمكن أقل أكثر فترة أبقى في العراق لأنه أسبوعين ثلاثة، لأنه الفنان الأصيل الفنان المبدع هو خير سفير لبلده.
1: أكيد أكيد
0: الفنان المبدع والله العظيم هو خير سفير لبلده
1: طبعا.
0: يعني لما يسألوك يقول لك أنت إيش تشتغل في المطار، بقول له أرتست، what kind of art، يقول شنو فنك، فلما أقول له موسيقى إيه هذه صارت فهالشكل بهذا الشكل. أي نعم أستاذ.
1: ما حتى فارقة في حياتك دكتور سي محمد زكي درويش، شنية بالتحديد المحطة اللي كانت نقلة بالنسبة لك في حياتك؟
0: طبعا شوفي أقول لك، أحيانا يقول لي في الدبلوماسية، لا هي حقيقة إنسان لكل إنسان. شوفي أهني من خلال زيارتي للعالم كل جيت هنا أنا بالتسعينات، قمت في مهرجان المدينة في رمضان، ثم بعدين علاقاتي، بعدين كنت في باريس، أخير شيء قلت كان يخلي باريس ما تشيفني خلي أرجع تونس، لأن تونس ولا بلادك وتونس والمحب عراقي أي مدام سعيدة، بعد هذا اللقاء يكون التلاقي أي، فقلت خلي أرجع تونس. ومن ذاك الوقت من سنة 2000 استقريت لحد هذه اللحظة قادم معيني.
1: أهلا وسهلا بك بتبيعة. بتبيعة أنت بيننا، بين بتبيعة أحضان تونس أي. وتونس دائما وجهة بتبيعة، ربي يخليك إن شاء الله.
0: تقريبا على سبعة مثال مدام بدنا مناطق كثيرة نفس المناطق اللي هي موجودة، يعني مثلا على سبيل المثال أنا الدراسة الابتدائية في حومة اسمها المهدية درست بها ابتدائي، عندنا مناطق لأوينة وعندنا كذا، وكذلك تو عندنا أكبر منطقة في شمال شرقي بغداد هي يسموها حومة تونس، منطقة يسموها تونس، فهذه موجودة هناك. كثير من المناطق هي موجودة الأسماء شابهة، يعني شوفي مثلا المدينة عندك العمارات إذا سمون احنا نقول عمارة على طريق جابس أو المقلمة تغنين جابس أقول عمارات، أنا عندنا مدينة كاملة يسموها عمارة، زي كذلك مدن كثيرة متشابهة يعني، وكثير من السادة المسؤولين متزوجين من تونسيات، يعني ما أريد أقول إيه والله.
1: ربما تلقوا الراحة مع التونسيات بالتحديد بعد إقامتك في تونس، كيفاش أثرت فيك ربما الموسيقى التونسية والمزج ما بين المقام العراقي والمقام التونسي منذ سنة 2000 يظهر لي وأنت مقيم في تونس 26 سنة تعدوا ربما كأنهم لحظة وأنت بين أحضان تونس بالتحديد، فكيفاش أثرت فيك بلدنا من الجانب الموسيقي؟
0: نعم أستاذتنا العزيزة الغناء التوني والكل الغناء الخصوصية بروح خاصة إحساس خاص، وكذلك الشيء بالنسبة للغناء التونسي، تونس إلى خصوصية، يعني إحنا بالعراق لما نقول له نسوي رسم مثلا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مثلا هذا شيء، أما بالنسبة لمصر وكذلك نفس الشيء، أما في تونس لما تقول لك رس أكو أنواع، رس ذيل وأكو رس العراق، المهم فلما أرد أغني تونسي مثلا أقول

0: اول
1: برافو.
0: موال مثلا تسمى روبي ماي بالتونسي، اما هناك احنا بنغنفه ليلي يا ليلي يا ليلي ليل، ونفس المقام ولكن الاداء في الروح. نعم
1: صحيح. نعم، شنو عملت فيك واثرت فيك تونس على المستوى الانساني على المستوى الفني بعد تجربه متاع 26 عام اقامه في تونس؟
0: شوفي اقول لك على هذه،
1: قولي دكتور.
0: تونس بما انه انا زرت كثير من دول العالم، ولكن اقول لك على حاجه، تونس خصوصيتها طيبه، الخصوصيه نقدها، شوف جغرافيتها من كل مدينه من كل معتمديه ولايه تختلف عن الاخرى. الاهم من ذلك شعب طيب، صدقيني مو مجامله، الله من خلال ما شفته ناس طيبين وناس حتى

0: حتى شوفي الزوالي. طيب انت تسألي كذا فيجذبك، بعدين الطبيعة تختلف. عسى انت بتروحين مثلا بالجنوب ولا تروحين على الشمال، تشوفين الطبيعة كل واحدة لها لون خاص فيها. فالناس والمعرفة والطيبين، الناس اي الناس الطيبين
1: تفضلك.
0: تشوفيهم يجذبوك. هو شنو انت تحبين البلد؟ من خلال معاملة الناس، من خلال الطيبة هذه، من خلال بعدين لا تنسين أكو هناك نفس المأكولات اللي موجودة في العراق موجودة هنا، ولكن أكو شيء واحد يختلف هو الحرارة. هنا في العراق هذا الأكل وهي الحرارة، أنت حر. أما هنا لا، أول ما تأخذ الحرارة يجيب لك الهريسة وخليك تطلع الدخان من ذلك.
1: بلد الهريسه. واضح. دكتور، انت دكتور وانت استاذ كذلك، فكيفاش تتعامل في ربما علاقتك بين التعليم والموسيقى؟ فانت دكتور، انت استاذ، وانت فنان، انت مبدع، فكيفاش تكون العلاقه هذه بين التعليم وما بين الممارسه بالطبيعه، الممارسه الفنيه بالتحديد؟
0: اقول لك على حاجه، هنا احنا مو قلت لك احنا عندنا علاقه حب. يعني التعليم انا احاول اعلم كل ما عندي اللي جذبت بهاي السنين 54 سنه الممارسه، احاول اعلم الطلاب، احاول افيدهم واحاول اساعدهم، خاصه اللي الدراسات العليا الماجستير كثير ساعدتهم بالميموار. اثنين علاقتنا بالممارسات الاخرى، شوفي من خلال احساسنا وتعاملنا مع الموسيقى ومع الفن ومع الغناء.
1: جاي.
0: اللي يجب ان يكون من القلب.
1: أوه.
0: مش يكون مش إيه. نعم. أوه. نعم سيدتي.
1: فما كذلك بعض الترائف دكتور، انك كنت حاضر ربما في بعض الولايات من ضمنها قفصة، وكان التنقل متاعك ربما الغرام بآلة السنتور بالموسيقى بالمقامات الشرقية هو اللي خليك تدخل المناطق الداخلية ويكون عندك لقاء مع بطبيعة مع أبناء الجهات هذه حتى تعلمهم الموسيقى الشرقية وآلة السنتور وغيره بطبيعة من الترانيم الموسيقية. فأحكينا بطبيعة على البعض من الجنون الطريفة، ساعات يوصل حتى على حسابك، على حساب بطبيعة مكتوبك، ولكن محبة في الموسيقى الشرقية، محبة ربما في انك تبلغ الصوت هذا لاكثر عدد، تتقبل انه يكون تكاليف السفر وتكاليف الاقامه وكله على كاهلك. الغايه فقط انك تكون موجود بين احضان بطبيعه، بين احضان الراغبين في تعلم النمط الموسيقي هذايا.
0: محبه الناس ومحبه الناس وتعاملي معاهم اللي يخليني انه ما مو مشكله الماديات تروح وترجع، ولكن علاقتي الطيبه مع الاخرين هي اللي تبقى لفترة طويلة وتبقى مع لأنه أصيلة من القلب تعاملنا معهم. فلذلك كثير كنت أروح مثلا حتى أنا فترة جدتي قمت أعلم المقامات في الأذان لأنه بالتجويد ليش؟ يعني المقامات والأذان واحد. يعني إحنا مثلا نقول في تونس لما مثلا عندنا البراق يأذن في التونسي بتسمعي يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا احنا نسميه رصد الدين. لما تروحين الى مصر وكذا يقول لك الله أكبر الله أكبر، هذه نفس المقام ولكن اسلوب الاداء يختلف. اثنين حتى بالتجويد لما تقولين مثلا سوره الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه المقام يعني كلها مقامات إضافة إلى الألوان الغناء، لأنه الألوان لكل واحد له خصوصية خاصة التي لها علاقة مع الكلمة اللي موجودة الشعر. يعني لما يكون غزل يكون تعاملها، لما يكون غير شيء يقول مثلا يقول لما تقولين جمالك للورى شمس أطلى وصام لك الهوى طوعا وصلى. الكلمة خلي المقام ويا النغم ويا الكلمة. أستاذة العزيزة يقول تحية، يقول حي سعيدة وحي ظبية الوادي حيث الجمال حيث البلبل الشادي. ان شاء الله احنا نحبكم وانتم في القلب، ونقولها بلادك تونس والمحب عراقي بعد هذا اللقاء يكون التلاقي. هذه قيلت هذه القصيده سنه 1928 في برلين، عندما كان المطرب العراقي محمد القبانشي هناك، وكانت حبيبة مسيكة أو شو اسمه اللي حبيبة مسيكة هي ذكر
1: فيسبوك
0: أو أي حبيبة مسيكة في برلين سجلوا. فتعرفين الطارع جاف هو الشاعر، هو مطرب وشاعر، فغنى لها بلادي كتونس والمحب العراقي بعد هذا اللقاء يكون التلاقي، قصيدة هي طويلة ها عيني. فإحنا نقول إحنا دائما أنا أدعو لكم بالخير، أولا ربي يحفظكم، يحفظ تونس ويحفظ أهالي تونس ويحفظ كل اللي كل تربة كل نقطة في التراب التونسية، لأنه أنتم ما تستحقون
1: إلا الخير.
0: أنتم ربي يفضلكم والله العظيم، يفضلكم وربي يخليكم وربي يعطيكم الصحة إن شاء الله.
1: بعد التجربة هذه دكتور سي محمد زكي درويش، هل الموسيقى قادرة على أنها تقرب بين الشعوب؟
0: إيه طبعاً. يعني أنت طبعاً أنت سيسم قلت لك يعني ياما نصير مهرجانات. أنا أتذكر في اليوم في سبيتلة مهرجان مال ما كل آثار صارت في سبيتلة، قالوا لي الفرقة سوي لك فرقة ومنتاج الكل، بيها من إسبانيا بيها من أمريكا دول عربية بيها كلهم زين، هاي شلون ما جمعتنا إلا الموسيقى، لأن لغتنا الموسيقى واحدة. خليت البارتيسيونات مال النوطة كت النوطات مال الأغاني والموسيقى قدام الكل من كل الدول، وكلتنا تمرن على كلتنا عزفناها بنمط واحد بأسلوب واحد وروح واحد. إذا هاي قدرنا إحنا كلتنا نقرأ ونسم نعزف كلها بلغة واحدة وكلمة وإحساس واحد. فهاي اللي ممكن من خلال الموسيقى تقدرين، والفنون ككل يعني مو بس تجمعين إنه بين القلوب الطيبة.
1: ربي إن شاء الله يفضلك دكتور. هيت نسمعوا شوية توا مقامات عراقية بآلة السنتور بالطبيعة، ونسمعوا شوية مقامات شرقية كذلك ومقامات تونسية. نسمعوا من عندك ولا من عنا دكتور؟
0: باللي عجبك أنت تقول ما تشاء، فلم ترى مني سوى صلوات قلب في الهوى خفاقي. يا مدام سعيدة ما قيمتي إلا ما أقول لك سيدي، أنا لم أكن شيئا على الإطلاق.
1: وكيف أرد عليك؟ يلا نسمع من عندك دكتور. يلا
0: قل ما تشاء فلن ترى مني سوى. يلا مدام

0: غربات وللروح تقولوا لنا بعيون الوسيع لديار الغرب لو راح اطيع.
1: برافو، اكيد هذا في المقام
0: نعم.
1: العراقي دكتور. نمشوا توا للمقام
0: هذا
1: الشرقي.
0: هذه الاوشار، هذا يسموه مقام الاوشار، فرع احد فروع مقام السيقة.
1: طبعا يلا نمشوا للي بعده.
0: باللي بعد شيء عجبك انت مثلا قول.
1: مقام الشرقي، نمشوا المقامات الشرقيه.
0: ايه كلها شرقات. مثلا انت شوف احنا نسوي، احنا مال باديه انتم تسموه صالحي، راح احنا نسميه سويحلي. شوي احنا نسوي احسن كيف الطريق التونسيه الطريقه العراقيه.
1: يلا نعم.

0: عيوني. هاي بتونس لما احنا نكتب له اوالي يا والي يا والي يا والي يا باب يا باب يا الحبيب يا باي
1: يا الحبيب.
0: اوالي سعيد الساد يا العالم باسمها باسمها وانا الماسك الافعى باسمها يا اذا عاد قفلات عيطولها باسمها اسمها يهيج النيران بي يا بوي اي يا عيوني على مودك انت وبس اسهر واتأنك والبس على مودك انت وبس اسهر واتأنك على مود عيونك باقي اسهر من كل اعماقي عطرك كانت نفات على مودك انت وبس عطرك كانت نفات على مودك انت وبس.
1: برافو والله الله الله الله على الصوت وعلى الأداء وعلى الخبرة كذلك.
0: طبعا
1: دكتور وأنت دكتور في المجال. باش نختمه
0: حبيبتي؟ نعم
1: باش نختمه. اقترح علينا أنا ماذا بيا لو كان كملوا الأخير الحصة احنا معك.
0: يا لا قولي لي انت شي عجبك اللي عجبك تسمعي بس أنا حافظ بس قولي لي.
1: أعطينا عن جبين عصابة.
0: أوكي يا.

0: علي يما يا جاري جبار علي يما.
1: الله الله، برافو، محلاه طيبة القلب اللي عندك دكتور، محلاه ربما
0: طولي عمرك،
1: يفضلك،
0: طولي عمرك،
1: محلاه الصدر الرحب اللي عندك، محلاه
0: الله
1: الصوت
0: يعزك،
1: اللي عندك،
0: الله يعزك،
1: محلاه الكفاءة
0: الله
1: اللي
0: يطول
1: عندك.
0: في عمرك. يقول لك يا
1: وطبعا
0: أستاذتي،
1: تفضل
0: متى نلتقي
1: تفضل
0: مثل هذا
1: دكتور.
0: اللقاء؟ متى نلتقي مثل هذا اللقاء؟ متى؟ أين قولي بحق السماء يناديك قلبي بدقاته وعيني تشكو إليك الجفا، أحن إليك حنين الغريب إلى قفص اللي سقتني كؤوس الهنا.
1: الله
0: وربي
1: الله
0: بفضلك.
1: الله الله، إن شاء الله تكون بحضنا حاضر بالطبيعة بطريقة مباشرة في الاستوديو عن قريب في تظاهراتنا الثقافية، وتكون حاضر
0: إن
1: معنا
0: شاء
1: بالطبيعة في
0: الله.
1: الاستوديو الجديد. مش خلي لك الكلمة دكتور، ومحلاها رحلة معاك، رحلة الإبداع،
0: يطول
1: رحلة
0: عمرك.
1: الفل، رحلة الألم تاع السنتور اللي اكتشفنا بالطبيعة الخفية متاعها من خلالك، ودخلنا شوية وغصنا شوية في هالموروث هذايا اللي سلطنا عليه الضوء لأول مرة بالطبيعة على أثير إذاعة قفصة في لقائنا وإياك دكتور. فحبيت نخلي لك المجال اللي يسمع فينا تو من الشباب، ترغبهم في العزف على الآلة هذه، يا ترى العزف عليها متعب أم لا؟ يلزم تكوين
0: لا
1: أكاديمي، يلزم شو؟ يلزم
0: ما ان
1: صبر،
0: شاء
1: يلزم
0: الله. اي
1: إيه؟ قولي.
0: هو كل شيء هذا صبر بالبدايه،
1: أكيد
0: وان شاء الله، وان شاء الله انه انا اتمنى يكونون، لان هم ما شاء الله يعزفون هاي الالات الجميله، الالات التراثيه. وانا احب اتقدم بالشكر الجزيل الى اخي العزيز اللي ساعدني في كثير من المجال الفني، في كثير الفنون، في المناسبات، الاستاذ العزيز اسمه عبد الحميد التواتي
1: ربي
0: اللي كان
1: يفضله،
0: معايا
1: كل
0: يصور،
1: التحايا له.
0: ربي فضله، كان هو الاستاذ مهندس ولكن لحبه الى التصوير فصور لي كثير من المهرجانات. وان شاء الله، واحنا انا احب ان اتمنى ان شاء الله يكون في مناسبه قريبه في قفصه، لانه قفصه مكانها في القلب يعني. وتحيه الى كل التوانسه وبشكل خاص اهل قفصه من بغداد، وكل فنانين الى الفنانين والعازفين في تونس العاصمه وكذلك في قفصه. واحب احيي طلابي اللي كانوا في قفصه درستهم، الان هم اساتذه كبار الله يحفظهم. وكذلك تحيه مني خاصه الى كل اذاعه قفصه والى العاملين والى سيادتك العزيزه والى
1: فضلك
0: المخرج
1: دكتور،
0: اللي بساعتك ان شاء الله
1: الراديو
0: دائما
1: عماد.
0: بالافراح.
1: نعم
0: ربي يحفظك وربي يفضلك وربي يخليك ان شاء الله حتى نقول لك وينك يا غالي،
1: الله
0: حبك يا روح.

0: ألف ألف ألف ألف شكر، وألف شكر بتبيعة على تفي حقك دكتور، محلاه اللقاء معك
1: ربي
0: ومحلاه الحوار
1: يحفظك،
0: معك.
1: ربي يفضلك،
0: هذا ما
1: ربي
0: هوش
1: يطول
0: غريب
1: عمرك.
0: بتبيعة على أهالينا من العراق طبعا، وتونس دائما بلد مضيف لكل العرب وخاصة طبعا أهالينا في العراق. فنورتنا، نورت تونس، نورتنا ليلة في سهرية فنون.
1: أجزك الله،
0: خذينا معك
1: طول لي
0: رحلة
1: عمرك.
0: جميلة يفضلك، مع هالصوت الجميل، مع الكفاءة، مع الخبرة، مع الشغف، مع الحب للآلة هذه، آلة الصندور، والحب للموسيقى الشرقية في نهاية المطاف والتعريف بها. فنورتنا في سهريتنا. مش خلي لك كلمة الختام تتوجه بها ليسمعوا فينا على أثير إذاعة قفصة في جهات الجنوب في كامل تراب الجمهورية، بتبيعها على صفحتنا
1: نعم،
0: الرسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك، وليسمعوا فينا خارج الوطن، وليسمعوا فينا من أهلك كذلك في العراق، لأنه من خلال اللقاء
1: يشوفوا
0: هذا
1: جمهور
0: على
1: صحيح.
0: الصفحة هم في تواصل معنا، ويسمعوا فينا ويتفرجوا فينا بتبيعها ويتفرجوا فيك كذلك
1: ربي
0: في
1: يحفظك،
0: هالمداخلة هذه.
1: ربي يفضلك.
0: فنخليك توجه بالتحية لهم كذلك بتبيعها. وحبيت بدوري نشكر سي عبد الحميد التواتي على عملية التنسيق بتبيعها بيننا، وشغف أهل الجريد، أهل الجهة، أنه ديما يعرفوا بتبيعة بهالنماذج الموسيقية، يعطوها، يسلطوا عليها الضوء، ويخلوها بتبيعة محور الاهتمام، وينبهوا ربما الشباب أنه يسيروا على المنوال، لأنه الموسيقى في نهاية المطاف هي اللي تجمع الشعوب، وهي اللي تخلي هيك العلاقة الحلوة بين الشعوب من غير ربما مراهنات سياسية. فبرافو، ونخلي لك بتبيعة الكلمة الحلوة لأهاليك في العراق. شو
1: شكرا،
0: تحب تقول دكتور؟ تفضل.
1: والله شكرا جزيلا اولا لكم، وشكرا جزيلا لكل المتابعين، كل المستمعين، ونقول يا الله ان شاء الله بالتوفيق الى كل من استمع الينا، وان شاء الله نال استحسانه ان شاء الله. وانا اقول لك ان شاء الله كل اللي يسمعنا من غير اللي يحبون يتعلمون هذه الفنون، لان خير سفير لبلد الفنان، والموسيقى غذاء الروح. فتحية خاصة من الأعماق ومن القلب
0: سؤال
1: لكم
0: أخير، شنو
1: ولكل
0: علمتك
1: الجميع.
0: الموسيقى
1: ولا
0: دكتور؟
1: نعم،
0: شنو علمتك الموسيقى؟
1: والله الموسيقى علمتني كثير حاجات، الصدق، التعامل في التعامل، الإحساس بالتعامل، الالتزام بالمواعيد،
0: جميل.
1: كثير حاجات اللي إحنا في شنو المقام، ذبذبات بين تون وتون، خلتني أنه أركز هنا، ذبذب إذا ناقصة، إذا زايدة أشعر بها وأقولها ناقصة وكذا. فهذه الموسيقى هي إحساس ومتابعة. وربي يحفظك مدام، ويحفظ الجميع وكل
0: الله يحفظ،
1: المشاركين معك في البرنامج.
0: وربي يحفظ أهلك في العراق كذلك، ويحفظ
1: آمين
0: كل
1: آمين
0: محبيك وتلامذتك كذلك اللي
1: حبيبتي،
0: يتوجه لك
1: طول عمرك،
0: بتحية
1: يخليك
0: شكر
1: أروح.
0: ومحبة كذلك. شكرا لك، نورتنا دكتور. إن شاء الله نلتقي
1: الله
0: مرة
1: يعزك، الله
0: أخرى في
1: يبارك
0: كل
1: فيك،
0: المستجدات، ولنا الشرف أنه كنا في لقاء لأول مرة على أثير إذاعة قفصة. فكل التحايا وكل الشكر وكل الامتنان كذلك دكتور. شكرا دكتور،
1: شكرا
0: تفضل.
1: شكرا، مع ألف سلامة، وليلة سعيدة إن شاء الله، مع
0: وليلتك
1: السلامة.
0: أسعد وأسعد. إلى اللقاء.

0: وين ما كنت إذا قبصة معاك.
1: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: نشرات إخبارية. الثامنة صباحاً، الواحدة ظهراً، السادسة مساءً، والساعة العاشرة ليلاً. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
4: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
5: العاشرة ليلاً، تحية متجددة مستمعينا الكرام.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
5: وتتابعون في عناوين نشرة الأخبار لهذه الليلة: تقدم إنجاز مشروع حماية مدينة قفصة من الفيضانات بنسبة تتجاوز 40%. وزارة الأسرة تنظم الأسبوع المقبل قوافل صحية ونفسية متنقلة بمختلف جهات البلاد للوقاية من مخاطر المخدرات. الرئيس الأمريكي يتوقع إجراء المزيد من المفاوضات مع طهران بعد رفض لمقترح إيراني لفتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار البحري. السلام عليكم، أهلا بكم إلى موعد الأخبار. نبدأ بأخبار الجهات. بلغت نسبة تقدم إنجاز مشروع حماية مدينة قفصة من الفيضانات المقدرة كلفته بنحو 9 ملايين دينار بحوالي 42% وفق تصريح زدين بالهويشات كهيئة مدير بإدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان في تصريح لإذاعة قفصة.
7: مشروع أشغال حماية مدينة قفصة من الفيضانات كلفته هجومية حوالي 9 مليون دينار ومدة إنجازها 12 شهر، تقدم الأشغال حوالي 42%. نسق الأشغال يعتبر بطيء وذلك راجع بالنظر إلى المقاولة، والآن الإدارة بصدد حث المقاولة على تدعيم الحظيرة بالإمكانيات البشرية والمادية اللازمة للترفيع في نسق الأشغال واستكمال الأشغال المتبقية. الأشغال الحالية تتمثل في تهيئة الطريق في حي الشباب في مستوى نهج القاهرة، وستشرع المقاولة في أشغال الربط القنطرة المنجزة في مستوى سيدي أحمد زروق بوادي الدخلة، أشغال الربط بحائط من الحجارة المبنية، وتبليط حوالي 100 متر القنطرة لتسهيل سيلان المياه في مستوى الوادي.
5: إلى توزر افتتحت أشغال مدرسة المزارعين الحقلية في زراعة البطاطا الآخر فصلية بالمنطقة السقوية القاري الوسيط المزارة بمعتمدية حزوة في إطار شراكة بين المركز الفني لزراعة البطاطا والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. أكثر التفاصيل عن هذه المدرسة الحقلية مع رئيس خليط الإرشاد الفلاحي بحزوة بشير بلعيد.
8: افتتاح مدرسة حقلية في مجال زراعة البطاطا كمبادرة تهدف إلى دعم الفلاحين ومرافقتهم ميدانيا من أجل تطوير أساليب الإنتاج وتحسين مردودية وجودة محصول البطاطا، وتأتي هذه المبادرة في إطار اعتماد مقاربة تقوم على التعلم بالممارسة والتجربة داخل الحقل، بداية من اختيار وتحضير الأرض مرورا باختيار البذور والإنبات والغراسة وصولا إلى عملية الري والتسميد والمكافحة والوقاية من الأمراض والأفات، ثم مرحلة النضج والحصاد. كما تمثل المدرسة الحقلية فضاء لتبادل الخبرات بين الفلاحين والفنيين والمرشدين، بما يسمح بالتعرف على أفضل الممارسات والطرق الحديثة التي تساعد ترشيد استعمال المياه والأسمدة والمبيدات وتقليل تكاليف الإنتاج والترفيع في جودة المنتوج.
5: بولاية سيدي بوزيد ينطلق قريبا بالمعهد الثانوي سامي والناسي بمدينة سيد علي بن عون استغلال القاعة الرقمية النموذجية التي تدرس اللغة الإنجليزية بطريقة تفاعلية في إطار خطة لتمكين التلميذ من اكتساب معلومات وفق التقنيات الجديدة. الإطار التربوي بالمعهد والأستاذ المؤسس لهذه القاعة تحدثوا للإذاعة عن دورها وتجهيزاتها.
9: عبد الوهاب ميري، مدير معهد الشهيد سامي والناسي، قاعة الإعلامية صار فيها مجهود منذ 2017. هذا الفضاء تميز بحركة من الأستاذ فتحي بوكرة أستاذ الإنجليزية، وكان له الفضل الكبير في إنجاز هذه القاعة الرقمية التي سوف تكون منارة في هذا المعهد تستفيد منها الجهة وأبنائنا المتعلمين.
10: عبد الكريم يوسفي قيم عام بالقسم الخارجي من معهد الشهيد نقيب سامي والناسي، قاعة نموذجية بكل ما في الكلمة من معنى، وتحية شكر وتقدير للأستاذ فتحي بوقرة. مكناه من القاعة هذه باش يدها قاعة نموذجية، وهي ديجا قاعة موسيقى زادة، ثم نادي موسيقى كان ينصب مساء كل جمعة، وكنا نعمل فيها الاجتماعات فهمت إلا وإلا درس شاهد في كل المواد. وبحاول الله باش نحافظوا على الفضاء هذا، القاعة هذه باش نحافظوا عليها.
11: أنا فتحي بوقرة أستاذ إنجليزية معهد النقيب سموه الناس دالي من عون السنوات التالية توا خذينا القاعة هذه، كانت قاعة عادية، وجات الفكرة باش نعمل قاعة اختصاص رغم صعوبة يعني المسؤولية وصعوبة يعني تجهيزها، لكن عملنا على ربي وبدينا بالأصدقاء والأحباب والعائلة والتلامذة، وشرنا فيها البلاد كامل حق مجهود كامل، وبعد اتجهنا للتجهيز بتاع الرقمي. وزارة التربية عاونتنا شوية، أصدقاء عاونونا شوية، واليوم النجم نقولوا احنا عندنا قاعة رقمية، قاعة مختلفة باش تدرس إن شاء الله خلال شهر الإنجليزية بطريقة مختلفة، وين التلميذ يجي القسم بلاش كرطابة، يجي فقط باش يتعلم مهارات للحياة، عوض يبدي يعبي في راسه بمعلومات تنتهي بانتهاء الامتحان. عندنا 8 حواسيب يعني بيروتيك، 4 بورتاتيف، وعندنا واحدة أخرى نربطوا بها، صبورة رقمية تفاعلية، وكونسبسيون أخرى بديناها نحن في تحدي كبير، والحمد لله يعني وإن شاء الله تتحسن وتتطور، ومازال فيها برشا ما يتزاد والناس منخرطة فيها، وإن شاء الله يعني يشوفوها قاعة يعني بمواصفات أخرى حتى عالمية.
5: في الأخبار الوطنية، كشفت وزارة الصحة اليوم عن البرنامج الرسمي للمؤتمر الدولي للصحة الرقمية الذي تحتضنه تونس من 29 من سبتمبر إلى غرة أكتوبر، بمشاركة ممثلين أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وأقليمية. ويهدف المؤتمر إلى رسم استراتيجيات وبناء الشراكات وتطوير حوكمة التمويل في مجال الصحة الرقمية بما يخدم المواطن ويساهم في تحقيق العدالة الصحية. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يوم الثلاثاء المقبل قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالية للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. وتهدف هذه القوافل لتعزيز خدمات القرب لفائدة اليافعين والشباب والأسرة، والتعريب بمخاطر المخدرات، ودعم القدرات النفسية والاجتماعية للوقاية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر. ارتفع حجم المبادرات التجارية بين تونس والجزائر بنسبة 166% خلال السنوات الخمس الماضية ليبلغ نحو 2.7 مليار دولار وفق أحدث البيانات الصادرة عن ممثلية تجارية لمركز النهوض بالصادرات بالجزائر. إلى أخبار العالم في نشرة العاشرة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع إجراء المزيد من المفاوضات هذا الأسبوع مع طهران بعد إعلان رفضه لمقترح إيراني لفتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار البحري والتخفيف من العقوبات الاقتصادية. أضاف ترامب أن الولايات المتحدة بالمقابل نقلت كميات قياسية من النفط عبر المضيق خلال الليلة الماضية، مؤكدا الكميات المنقولة تجاوزت ما كان يمر عبر المضيق قبل اندلاع الحرب. وكانت إيران أعلنت الجمعة الماضية أنها قدمت إلى الولايات المتحدة مقترحا لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام من تاريخ الموافقة عليه، ورد ترامب أمس على المقترح الإيراني بالرفض التام. في ختام نشرة العاشرة نذكركم بعناوين هذا الموعد الإخباري. تقدم إنجاز مشروع حماية مدينة قفصة من الفيضانات بنسبة تجاوزت 40%. وزارة الأسرة تنظم الأسبوع المقبل قوافل صحية ونفسية متنقلة بمختلف جهات البلاد للوقاية من مخاطر المخدرات. الرئيس الأمريكي يتوقع إجراء المزيد من المفاوضات مع طهران بعد رفضه لمقترح إيراني لفتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار البحري. نهاية هذا الموعد الأخباري للساعة 10:00. شكرا لكم وإلى اللقاء.
12: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
13: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
2: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
3: فنون؟
4: فنون
3: الفن تعبير.
5: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
6: فنون، حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.

السودان كل دقيقة سوى تصير ضيع نخي السودان يا بنت الناس العمر قصير سنين قليلة معدودة كل دقيقة سوى

المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.

0: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
1: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
2: فنون؟
3: فنون
2: الفن تعبير.
4: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
2: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.

0: رجعنا للجزء الثاني من سهرية فنون بالنسبة لقنا الليلة، ورجعنا كذلك لحاصدي الجوائز في مهرجان دولي يهتم بالفيديوهات التوعوية في الدورة السادسة بالتحديد، ومعانا حاصد جائزة الجمهور بالتحديد على الطرف الثاني من الخط جواد الدبابي. مرحبا جواد، أهلا وسهلا بكم، نورنا في سهرية فنون. مرحبا.
1: السلام عليكم سعيدة ولكل مستمعي إذاعة القصة، وسهلا ربي موفقكم ومشكورين على الاستضافة.
0: مشكور بتبيع على قبول الاستضافة، ألف ألف ألف مبروك التتويج جائزة الجمهور المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، نجاح لشباب الجهة. نجاح هذا ما جاش بالصدفة، جاء ربما بالإبداع، بالإيمان بقوة الصورة، بالكلمة التوعوية في الجمهور، انها تاثر فيهم وتاثر بطبيعه من الناحيه التوعويه بالنسبه للناس بالتحديد. باش نغوصوا في هالتجربه هذه، في هالمجال هذايا، ربما في هالمزج بين الصوره والمعنى، باش نحكوا شويه على المهرجان، على الجائزه هذه، برشا معاني، برشا عمل، برشا لحظات، نرجع بالذاكره لحظه بلحظه. ولكن قبل هذايا، حكايه جواد مع الكاميرا، مع الفيديوهات، وخاصة الفيديوهات التوعوية، شنو هي الحكاية؟ شنو اللي خليك تعشق المجال هذايا؟ شنو اللي ربطك بالمجال هذايا؟ وشنو هالغرام هذايا بالتحديد جواد؟
1: والله يا أختي سعيدة، هو الجزاء اخترت أني نكون معنا برشا حاجات نشوفه فيها، نكون أنا نجم نغضوا على الطرف، لكن حبينا نجدوها في شكل فيديوهات توعوية.
0: نعم.
1: الحمد لله في شهر رمضان نضافوا جهود برشا أطراف، خدمنا يكون 11 و 12 فيديو توعوي في شهر رمضان، ولقت الاستحسان تاع المتابعين.
0: واضح كانت مشاركة، ومن خلال المشاركة هذه في مهرجان طبعا يهتم بالمجال هذه، مهرجان الفيديوهات التوعوية والتتويج بالجائزة متاع الجمهور. محلاه الجمهور وقت اللي هو اللي يعطي الجائزة ويعبر، فاللحظة متاع التتويج كيفاش كانت بالنسبة ليك جواد؟
1: قبل التتويج نحب نذكركم بالمهرجان، هو معنا صار في دورة سادسة، عرف مشاركة 1000 شخص من 60 دولة، جمع صناع المحتوى في تونس والوطن العربي والعالم بهدف إنتاج فيديوهات توعوية ساهم في ترسيخ القيم الإنسانية وحث الناس على نشر القيم النبيلة من تسامح وتآخي ونوايا حسن.
0: جيد.
1: بالنسبة للفيديو اللي شاركت فيه أختي،
0: أي عطينا الفيديو وشنو الموضوع متاع؟
1: هو صفة ومن خلال إذاعة قصة نحب نشكر الزوز الناس اللي شاركوني فيه، وهم اللي ساهموا باش ينجح الفيديو هذا. أي. هو نوفل شوشان والصديق رامي مبروك، خاطر ما كانش باش نشارك، معناها ما كان مش باش يقبل في المشاركة، لكن مجهودهم هما، الحمد لله شاركت وتقبلت باش نشارك.
0: عمل جماعي.
1: هو يحمل نعم
0: عمل جماعي، يعني
1: عمل جماعي. العمل الجماعي شاركت الفيديو، هو عنوان ميراث، يحكي على الميراث وأكل ميراث بين العائلة، وهذه ديجا موجودة تقريبا
0: في العالم ككل،
1: في العائلة
0: واضح في العالم ككل المسألة هذه مطروحة.
1: مجموعة من الممثلين الهواة، منهم والدتي
0: ربي
1: في خبرهم، أخويا رياض دبوب، صديقي محمد صالحي، أختي نبيها الدالي، والشكر جزيل للمصور وديع مسعود،
0: واضح
1: بفضلهم هما شاركنا في الفيديو التوعوي وتحصلنا على جائزة الجمهور في الدورة السادسة من مهرجان الفيديوهات التوعوية اللي صار في سويسرا والحمد لله.

0: واضح. المدة متاعه قديش؟
1: تقريبا 2 دقائق ونص.
0: زوز دقائق ونص. في زوز دقائق ونص وصلت الفكرة. شنو هي الفكرة
1: وصلنا
0: بالتحديد
1: الفكرة.
0: حول الميراث؟ ولكن شنو هي الفكرة؟ ايه
1: الفكرة إنه كي يتقسم الميراث بالعدل، نجم نحقق مجتمع متوازن، الناس كلها معناها تنجم تلقى حظها، وتنجم معناها تساهم في المجتمع، معناها بكل خصائص الأخلاقية اللي نشوفوا فيها، والحمد لله ويكون مجتمع سوي.
0: واضح. علاش اخترت الموضوع هذايا في هالفترة هذية بالتحديد جواد؟ موضوع الميراث هو موضوع مطروح ربما من السابق، حاليا وحتى لاحقا مش يبقى مطروح الموضوع هذايا، ولكن علاش؟ شنو اللي استفزك في الموضوع هذايا خليك تطرح النقطة هذه؟
1: صدقا وحقا للحق
0: قولي.
1: صادف مني، شفت معنا حالة قدامي وصارت معنا الحاجة، معنا خذيتها كفكرة وجسدتها في الفيديو هذا التوعوي،
0: واضح. ال
1: معنا موجودة، لاحظتها موجودة قدامي، حاولت ان نطبقها في الفيديو.
0: واضح. شنو يخلي الفيديو يشد الاهتمام، يشد الانتباه بحكم التجربة متاعك جواد؟
1: عديد الأشياء تخلي الجمهور يحكم أنا بالإيجاب على الفيديو، نجم تكون الأداء بتاع الممثلين كما الموسيقى في الفيديو، نفس الشيء الإخراج والصورة بتظفر الحوايج هذوما يكون فيديو ناجح بحول الله.
0: واضح. أكثر شيء تركز جواد على الرسائل بالنسبة للفيديوهات، تركز ربما على المسائل الاجتماعية، تركز على المشاغل متاع المواطنين، على شنو أكثر يشد اهتمامك بالنسبة للفيديوهات التوعوية؟
1: على المشاغل تم المجتمع ككل، وديما نخلو معناها ديما ثم نقطة استفسار في الأخر، معناها علاش عملت هكاك؟ أنا نرجع حتى متاع السلفة، الموضوع متاع التنمر، حكينا على قذف المحصنات، عديد مواضيع معناها اخترناها، وكلها خلت معناها نقول احنا سؤال استفهامي، معناها الناس كلها تتساءل علاش معناها عمل لك هيك اخترت الفكره هذه.
0: واضح. جواد، في زمن السوشيال ميديا نجم نقولوا للفيديوهات هذه التوعوية بالتحديد هي وسيلة قوية برشا باش نأثروا في المجتمع، نجم نقولوا اللي عندها دور في التأثير في المجتمع في الزمن الحالي، وسائل التواصل الاجتماعي وغيره، الفيديو هذوما الفيديوهات التوعوية عندها تأثير قوي بطبيعة في مجتمعنا؟
1: بالنسبة لي أنا نشوف اللي هي عندها تأثير قوي، أكثر المتابعين ما عادوش يتابعوا كما قبل في التلفزة وإلا في الراديو، معناها ولت كل شيء معناها على وسائل التواصل الاجتماعي كما الفيسبوك.
0: واضح. ربما هو أقرب من ناحية التوقيت، المدة تكون أقصر، الموضوع يكون أقرب، فبالتالي الرسالة تحسها أنها تبلغ المعنى متاعها، ملي تكون بتبيع ربما الفيديو يكون طويل، فبالتالي المشاهد ما عادش ياخذ برشا وقت باش يشاهد الأشرطة الطويلة لأنه زمن السرعة، فبالتالي الفيديوهات التوعوية هذه القصيرة ولتتبلغ المعنى أكثر. أصعب حاجة صارت لك جواد قبل الخروج متاع العمل هذايا، قبل الخروج الفيديو هذايا بالتحديد، شنو هي الحاجة أصعب حاجة هكا صارت لك؟
1: هي أصعب حاجة زي قلت لك، العنصرين المساهمين في الفيديو نوفل شوشين ورموا بوك. أنا الفيديو خدمته قبل بجمعة، خدمته على الطول كما نقول احنا ريلز، معناها باش يتعدى في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن بعد طلبوا علي قالوا لا راهو الفيديو معناها باش يتعدى على الشاشات لازم يكون بالعرض. الحمد لله نشكر نوفل شوشين اللي قام بالمجهود هذا، صحيح تحت نقول احنا الصورة نقصت شوي مش كما في الأول كما في الإصلاح، ونحمد ربي ونشكره انه معنا تقبل الفيديو الحمد لله.
0: تجاوزت العراقيل، تجاوزت المصاعب وتجاوزت النقطة هذه. شنو تعلمت من المهرجان في نهاية المطاف بعد المشاركة هذه جواد والتتويج؟ شنو تعلمت؟
1: والله تعلمت اني نجم نكون انا لو في المهرجان نجم نكون انا
0: لما لا؟
1: طموح مشروع معنا بالعمل ولا بتحسين الاخطاء ربما اللي تصير معنا في الفيديوهات اللي معنا السابقه، نجم نحسنوا باش نجم نتحصل على النتائج الاولى المرتبه الاولى.
0: واضح. ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله المرتبه الاولى في الدورات القادمه، لما لا مره اخرى الف الف مبروك عليك التتويج. بطبيعه خذيناك كنموذج من ضمن الشباب المغروم بالمجال هذايا، الفيديوهات التوعويه اللي تبلغ رسائل نبيله بطبيعه للمواطن، وجائزه الجمهور نحس انه الجائزه هذه هي شرف كبير، لانه الجمهور باش يعطيك الجائزه نتاعه، باش يعطيك ربما البصمه نتاعه، باش يعطيك ثقته، ماهيش حاجه هينه. فبرافو، برافو لكم كلكم كم كمجموعة.
1: سامحني أستاذ عزة خير، حتى من جائزة اللجنة، اللجنة تنجم تكون متركبة من 4 ولا من 5 أعضاء، لكن الجمهور معنا جمهور كبير من كل الأعمار ومن كل المشارب، تلقى من تونس تلقى من المغرب العربي، هما اللي حكموا معنا باش نفوز، وهذا ما زلنا كان عمل وباش نقدموا الخير ونديما في التحسن إن شاء الله.
0: سيدي مرة أخرى ألف ألف مبروك، إن شاء الله تتويجات أخرى بطبيعة التالة على مدار عشقك للمجال هذايا الفيديوهات التوعوية، نورتنا الليلة وشرف كبير بلينا بطبيعة أنه ابن الجهة يتحصل على الجائزة هذه، جائزة الجمهور في مهرجان بطبيعة عنده حضور على مستوى دولي، هو مهرجان دولي للفيديوهات التوعوية في الدورة الحالية دورة السادسة. شكرا جواد الدبابي، تحياتي وتصبح على محبة، إلى اللقاء.
1: شكرا.
0: شكرا.

المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.

0: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
1: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
2: فنون؟
3: فنون
2: الفن تعبير.
4: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
2: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.

0: عنه عشان تلقى عشان تلقى يا اللي مسيك الحب انسى وابعد عنه عشان
1: وصلنا لنهاية التجوال في سهرة فنون الليلة. شكرا على المتابعة, شكرا على الأنصات. نتلاقي إن شاء الله الأسبوع الجاي في نفس الموعد مع ضيوف جدد, مع تحيات فريق البرنامج. إلى اللقاء.
2: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
3: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
4: فنون؟ الفن تعبير

0: نلتقي من جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موعد الأخبار.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: يبلغ عدد المتكونين المسجلين بمراكز التكوين المهني بالقصر نحو 750 متكونا من جملة طاقة استيعاب في حدود 1200 موطن تكوين. وتتواصل عملية التسجيل في عدد من الاختصاصات التي ما زالت تشكو نقصا في الإقبال وفق تصريح المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بالقصر محمد العارمي. كشفت وزارة الصحة عن البرنامج الرسمي للمؤتمر الدولي للصحة الرقمية الذي تحتضنه تونس من 29 سبتمبر إلى غرة أكتوبر المقبل، بمشاركة ممثلين أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمل البشرية يوم الثلاثاء المقبل قوافل صحية متنقلة بكافة جهات البلاد في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي لوقاية الشبكية من خطر المخدرات. يصنف شهر أوت الفرض من الأشهر الأشد حرا في تونس منذ سنة 1950، وبلغ معدل الحرارة اليومي 32 درجة بفارق 3.4% مقارنة بالمعدل العادي المقدر ب 28 درجة، كما أظهرته النشرة المناخية الشهرية التي نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي. دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم في الذكرى السنوية الثانية لاغتيال الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله إلى وضع حد لما أسماه بالتنازلات وتجميد المفاوضات المباشرة مع الكيان المحتل، متهما الحكومة بمساعدة المشروع الصهيوني الأمريكي بدلا من مواجهته. شكرا وإلى اللقاء.
2: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

تتعدد البرامج، تتنوع المضامين، برمج وقتك، عدل موجتك، أسمع إذاعتك.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث تسمعوها في توزر على 89.2 القصرين على 92.7 قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8

إذاعة قفصة 24 ساعة بث تسمعوها في توزر على 89.2 القصرين على 92.7 قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8

غنينا وشردنا الموال تيقلك حنينا بعدك والله طال كرمالك غنينا وشردنا الموال تيقلك حنينا

0: انتصاف هذه الليلة مستمعينا الكرام.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: بلغت نسبة الإقبال عملية التصويت أمس الأحد على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بتمغزة الدار الانتخابية سندس أم الخنقة حوالي 21%. وأفاد المدير الجهوي للانتخابات بتوزر فوزي الفضيلي في تصريح للزميلة وحيدة مبارك بأن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيعلن اليوم الاثنين عن نتائج عملية التصويت. بالقصرين رصد فرع البنك التونسي للتضامن خلال السنة الحالية اعتمادات تناهز 16 مليون دينار ستخصص لتمويل حوالي 800 مشروع في قطاعات عدة. أكدت سفارة فرنسا بتونس بمناسبة اليوم العالمي للسياحة الموافق لل 27 من سبتمبر أن السياح الفرنسيين يمثلون أول جنسية سياحية أوروبية في تونس، وبلغ عددهم السنة الفارطة أكثر من 1,134,000 سائح فرنسي. ذكرت الإدارة العامة للجباية الأشخاص المعنويين بأن اليوم الاثنين هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع تصريح الجبائي المستوجب عليهم. في العالم تتواصل الاشتباكات في عدة جبهات غرب محافظة تعز جنوب غربي اليمن وسط مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي. وأسفرت الغارات الجوية أمس على في تعز عن مقتل أكثر من 50 شخصا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع إجراء المزيد من المفاوضات هذا الأسبوع مع طهران بعيد رفضه لمقترح إيراني لفتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار البحري والتخفيف من العقوبات الاقتصادية على طهران. شكرا لكم وتصبحون على خير.

0: تحية طيبة. مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من شعوب وقبائل. نتوجه اليوم لشمال غرب الهند، تحديدا لبعض ربوع باكستان. نتحدث عن شعب البوتراج أو البرشو أو شعب الهنزا. هي مجموعة عرقية تعيش في وادي باكستان، بالرغم من جهل الجميع إلى أصولها بشكل دقيق ومحقق. فالبعض أكد أن هذا الشعب ينحدر من السكان الأصليين الذين سكنوا شمال غرب الهند، ودفعتهم حركات الهجرة الهندوآرية للاستيطان في موطنهم الحالي. إلا أنه في روايات أخرى قيل أنهم من نسل جنود ألكسندر الأكبر، وقد تاهوا في تلك الربوع إبان الغزوات والفتوحات، وهو ما أكدته بعض المصادر. فالهنزا في مخيال الجميع هو حقيقة من نسل جيوش ألكسندر الأعظم أو الأكبر، الذين ظلوا طريقهم في القرن الرابع في واحد من الجبال الضيقة في الهيمالايا. في شمال باكستان يقطن هذا الشعب الذي تحوم حوله الكثير من الأسرار. أعمارهم تصل 145 عام، ويظلون بنشاطهم وصحتهم حتى عمر 100 عام، ولهذا أطلق على هذا الواد اسم واد الخالدين. يقطنه ما يقارب 34 ألف نسمة، يعاني من شدة البرودة ومن صعوبة التضاريس ومن حدة الجبال، وكذلك من انسياب المياه العذبة في أوديته. أسرار هذه الشعوب تتعلق خاصة بنشاطهم وصحتهم. فوادي الخالدين يتحد فيه الجمال والخلود والبقاء والصحة الجيدة والتفاؤل في علاقة بالحياة. شعب الهنزا اسمهم يعني متحدون في جبهة واحدة كالسهام، وهذه التسمية فسرها كل العالم وتداولتها كل الوثائقيات التي أرخت حياة شعب الخالدين وصورت تفاصيل يومهم صيفا وشتاء.
1: Thank you. All right, this next one is actually a medley of a couple of pieces of music. The first one will feature once again Mr. Pedro Eustache playing a 3,000-year-old Armenian instrument called duduk. Yeah, yeah. He'll also be joined by Samvel and Armin. And the next one is one that's one of my favorites. I wrote it when I was a kid. It's called Nostalgia. We're playing both for you right now.

عند جبال كاركروم في باكستان تعيش هذه القبيلة، وهي قبيلة مسلمة على مذهب الطائفة الإسماعيلية، ويعتبرون من أتباع إسماعيل خان، ويعتبر الأمير كريم الحسيني الذي يعيش في فرنسا هو زعيمهم الروحي، وهو حامل لقب آغا خان الرابع. نمط عيش هذه القبيلة متفرد، فرضته عليهم جغرافية المكان وإرثه التاريخي العميق. فقرية جنش مثلا بنيت منذ 1000 عام في هذه المنطقة، وهي أقدم التجمعات السكانية. نواتات السكن هي بيوت صغيرة سهلة التدفئة في الغالب، متقاربة ومتحدة في شكلها تجاه البرد والهجمات الخارجية في آن، كأنها تؤسس لنمط اتحادي متقارب يضمحل فيه الفرد في المجموعة. هي قبيلة لا تمرض ولا تشيب، كما يتداول ذلك علماء الأنثروبولوجيا الذين جعلوا منها موضع بحث، وهي تعيش حياة طويلة وصحة جيدة. هذه المميزات أو السمات هي نتيجة نمط العيش الذي تعيشه أفراد القبيلة وأسلوب الحياة، من نمط غذائي ومن علاقات اجتماعية متراصة ومن وحدة تجاه الخارج. فنظامهم الغذائي يقوم على أكل الخضروات النيئة والفواكه والبروتين كالحليب والبيض والجبن، ولا يتناولون إلا العصير الطازج فقط لمدة 2 أو 3 أشهر بالعام. يستحمون بالمياه الباردة حتى في أكثر أوقات السنة برودة، فيما يتضمن نمط حياتهم المشي لمسافات طويلة بين 15-20 كيلومتر. يركضون كثيرا ويضحكون على الدوام.

0: لا تندهش عندما يقابلك أحد من أفراد قبيلة الهنزو وعمره في حدود 70 عام وهو يحتفظ ببنية الشباب، ونساء القبيلة حتى سن 65 عام يملكن نظارة الوجوه ويتمتعن بصحة جيدة تسمح لهن بالحمل والولادة إلى حدود 50 عام. رجال الهنزة أقوياء بدنياً لكنهم يعيشون على المساعدات، وفيما يتعلق بصحتهم وتفردها في العالم كتب عنهم الطبيب روبرت ماركسيون في جريدة الجمعية الفلكية للفنون فقال: هذا الشعب لديه قدرة على التحمل غير عادية أو معتادة لدى البشر، فالرجل لديهم يمكنه السير في نهر جليدي عاريا بفصل الشتاء دون أن يتضرر جسده أو يشعر بالضعف. وقد أكد بذلك أن وصولهم إلى أقصى درجة من اللياقة البدنية الكاملة التي شهدها في حياته المهنية.
1: شعوب وقبائل.
0: من المثير للاهتمام أن نتحدث عن غياب التكنولوجيا الحديثة في حياة هذه القبيلة، وهو ما يجعل من المجهود البدني الشاق لكل أفرادها أمرا ضروريا لاستمرارية الحياة لديهم، ولذلك ليس هناك مجال للكسل، والذي يعتبر من أكثر المخاطر التي تهدد صحة القلب. وبجانب العمل اليومي الشاق لتوفير احتياجات المعيشة، الكثير من هذا الشعب هو من ممارسي رياضة اليوغا البارعين، بجانب إدراكهم لأهمية ممارسة التأمل وفوائده على العقل والجسد والروح. هذا الشعب لم يتميز عبر التاريخ في حرفة أو صناعة أو تجارة تمدهم بالأموال أو تمنحهم وضعا اقتصاديا مستقرا، سوى المشاركة في بعض الأسواق لبيع الفاكهة والخضروات التي تمنحهم الكثير من المال، ولذلك تعيش تلك القبائل على المعونات المالية من المنظمات الدولية. قام مجموعة من الأطباء بأبحاث متعددة حول هذا الشعب، ومن أطرف العناوين التي صدرت غداة الدراسات أن مرض السرطان يخاف من الهنزة. هذه القبائل تتبع أساليب بسيطة وبدائية إلى حد ما في ممارسة حياتهم اليومية، وقد ساعدتهم تلك الطرق على رعاية صحتهم رعاية فائقة، فلم يمرض سكان تلك القبيلة بأي مرض من أمراض العصر مثل السرطان والسكري والبدانة وأمراض ضغط الدم وعسر الهضم الوهمي أو قرحة المعدة أو التهاب الزائدة الدودية أو التهاب القولون المخاطي، وهم بذلك كممتنين كثيرا لنظامهم الغذائي وهوائهم العذب. كل أوبئة العالم إلى يوم الناس هذا لم تصل إليهم مهما انتشرت في العالم الحديث أو القديم، والعلة الصحية الوحيدة التي يعاني منها هذا الشعب هي اضطرابات العين، لأنهم يتعرضون للكثير من دخان النار المستخدمة في طهي الطعام والتدفئة، فهم لا يملكون وسيلة غيرها لمحاربة البرد والجوع.
2: Of all the forces that I exerted on us over our lifetime, at least for me, love has been the most powerful of all. As our population increases, our planet becomes smaller and smaller. It's therefore very important that we all learn how to love and accept each other. And whenever that's not possible, at least learn how to tolerate one another. I learned that very valuable lesson early on in life because

0: Johnson.
1: أما عن مكونات وصفاتهم الغذائية فهي تعتمد في جانب كبير منها على المشمش المجفف أو الطازج، وسنعود لذلك بالتفصيل. كذلك هم يتناولون الكثير من الجوز الذي يضاعف مناعتهم ويقويها ويجعل أجسامهم محصنة ضد الفيروسات الخارجية. لم يكن هذا الشعب على قدر كبير من الشهرة، لكن حادثة طريفة من نوعها وقعت في 1984 في مطار لندن، عندما استوقف الأمن رجلا من بينهم، وفي جواز سفره تاريخ مولد يعود العام 1932، لكن ما أثار دهشة رجال الأمن والحدود أنذاك أنه يبدو في الثلاثينات من عمره، فحكى الرجل عن موطنه، ومن هنا عرفت تلك المنطقة وأصبحت وجهة للعديد من الأفلام الوثائقية واللقاءات الصحفية. وفي منح آخر، وحسب ما ذكره موقع أندو إنديا الناطق باللغة الهندية، فإن هذا المجتمع يتحدث لغة البروشسكي، وهي لغة تعزل هذا الشعب عزلة تامة عن بقية المناطق نظرا لتفرده في نطقها والتعامل بها، ولكن حياة البساطة والعزلة الشبه تامة قد أمنتها قبل اللغة المنطقة الجبلية الوعرة المحيطة بهم، وخاصة في فصل الشتاء عندما تكون الظروف قاسية وهذا المكان بعيدا عن المدن المأهولة. وكذلك مما يريح هذا الشعب هو ابتعاده عن الأجندات السياسية الصاخبة لباكستان، وهو ما يثير العديد من التساؤلات. هذه العزلة حرمتهم الكثير من الخدمات، لكن في المقابل ساهمت في استفادتهم واستنفاذهم لكل ما يمكن أن تقدمه الطبيعة في شعب في يومنا هذا. كما ذكرت سابقا، هذا الشعب كان وسيظل موضوع الكثير من الدراسات والمقالات الصحفية ومواضيع البحث الأنثروبولوجية، فقد كتب سوجيس الكاتب الباكستاني مقالة معنونة بشعوب هونزا وحياتهم الاستثنائية، لأنها فعلا كانت استثنائية. فسكان وادي الخالدين يعيشون في معزل عن التطورات التي يشهدها العالم، ويتغذون على الأطعمة الطبيعية التي ساهمت في إطالة أعمارهم المديدة. وما يحسب لهم حسب البعض وما يثير شفقة البعض الآخر أن هذا الشعب لم يختلط ببقية الشعوب، لا عن طريق التجارة ولا عن طريق الزيجات، فنحن نتحدث عن أصل حقيقي وعن عرق صاف لم يمتزج ببقية الأعراق حتى في محيطه، إلا بعض الاستثناءات التي هاجر فيها أبناؤهم إلى الخارج. سكان هذا الواد يعيشون في معزل عن التطورات التي يشهدها العالم، نعم، وعمرهم الطويل الذي يتمتعون به دفع سكان المناطق المجاورة لنسج الأساطير عن سكان الواد. ففي رواية الأفق المفقود للكاتب الإنجليزي جيمس إيلتون في 1933 صدرت هذه الرواية، تحدث عن سفر 4 أشخاص أصيلي إنجلترا إلى منطقة خيالية في جبال الهيمالايا، يعيش فيها السكان فترات عمرية طويلة ويتعالجون بواسطة مياه تمتلك خصائص سحرية، وفي ذلك محاكاة واضحة لحياة شعب الهونزا. كما بثت محطة TRT الوثائقية فيلما بعنوان الصور الظلية المفقودة في الشرق، وتحدث الفيلم عنهم وعن عمرهم الطويل وعن عاداتهم وتقاليدهم وعلاقاتهم بالأرض وبالمياه وبالطبيعة. يواصل شعب الهونزا العمل بالزراعة وتربية الحيوانات رغم التقدم في السن، ويلعب الجميع شبابا وفتيات رياضة الهوكي واليوغا خلال أوقات الفراغ في البحيرات المتجمدة. ورغم أن شعب الهونزا يعيش بعيدا في واد بعيدا عن الحضارة المعاصرة، إلا أنه تمكن من أن يكون أكثر تحضرا وثقافة من بعض الدول والمناطق المجاورة. فانخفاض معدل الجريمة إن لم نقل غيابها في هذا الواد، وانتشار التسامح والتراضي بين أفراده، هو أبرز عناوين ثقافات الشعوب المتحضرة عبر التاريخ، وهو نظام صارم يحكم هذه القبيلة.

0: شعب الهنزة يؤمن بالتساوي بين الجنسين فعلا، فترى النساء يعملن في النجارة والبناء والتعليم مثلهن مثل الرجال، وتبلغ في وادي الخلود معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة 77%، ولديهم مدرسة للبنات تمكنت من تعليم 90% من النساء. وأغلب أفراد هذا الشعب الذين لم يصلوا 30 عاما يستطيعون القراءة والكتابة ويتمتعون بثقافة ويتقنون 3 لغات محلية مختلفة ويجيدون اللغة الإنجليزية. كما يؤمن هذا الشعب بالتنوع والانفتاح، وأصبح يستقبل السياح في الشتاء والصيف. 5 عشائر شهيرة تكون هذا الشعب، وهو شعب يتميز بابتسامته الدائمة التي لا تفارق وجوه الجميع، وبحيويته ونشاطه وقوته. يتمتعون بشكل خارجي شاب لدرجة أن الكثير من الناس يشعرون بالصدمة عندما يعلمون سنهم الحقيقي، ويتميزون بقامتهم الطويلة وبشرتهم شديدة البياض. عودوا للأسرار الغذائية التي مثلت مواضيع بحث مهمة تعلقت بهذا الشعب. تقدم هذه الحضارة، حضارة الهنزة، دليلا عمليا على علاقة النظام الغذائي ونمط الحياة بطول عمر الفرد، فتشير التقارير الطبية والإعلامية إلى أن هذا الشعب يستحم في المياه الجليدية ولا يتناول سوى الأطعمة التي يزرعها، ويأكل الفواكه والخضروات والبذور الزيتية والمشمش المجفف والحنطة السوداء والقليل من الجبنة والحليب والبيض، ويشرب الكثير من المياه الجبلية الغنية بالمواد المعدنية، ويتبع نظام غذائي متواضع، وهو سر طول أعمارهم وسر تسميتهم بالخالدين. هو شعب وجباته مقتصدة وقليلة، تتكون أحيانا من المشمش الطازج أو المغلى مع الحبوب والخبز الهندي، بالإضافة إلى بعض فواكه الموسم كالخوخ والإجاص والتفاح. وكلما كان الهنزة موضوع بحث أو عمل صحفي، كان الوقوف على خصوصية عاداتهم الغذائية مهم. هذا الشعب كذلك يمشي كثيرا ويأكل قليلا. تتكون وجبة الأفطار من وعاء من المشمش الطازج أو المغلى. يتناولون نفس النظام الغذائي عند الإفطار، لكن يضيفون إليه الخضار الطازجة أو المسلوقة. لديهم وجبة أخرى هي المشمش المجفف الموضوع في الماء في فصل الشتاء وفي فصل الصيف، وتتناوله كل العائلة مهما كانت أعمارهم، أطفالا وشيبا وشبابا. لديهم وجبة واحدة أساسية وضرورية، ويعزف الهنزة عن تناول اللحوم بشكل مثير أو بشكل كثير، فهم لا يحبون اللحم ويعتبرون أنه عدو لصحة الإنسان، وهو ما أكد إجماع الأطباء على صحة غذائهم وأهميته في المحافظة على شبابهم وعمرهم الطويل. يمشون كثيرا بين 25 كيلومتر يوميا، ولا يدركون معنى التعب والإرهاق. مرتين في السنة أكد بعض أفراد شعب الهنزة أنهم تناولوا اللحوم، ولكنهم لا يفتقدونها تماما في نظامهم الغذائي، بل يعتبرون ذلك من أشكال عدم الالتزام أو عدم الانضباط بالنظام الغذائي السائد، ويتحملون تبعاته في الغالب. هذا الشعب كثير الضحك والمرح، وفرح بعيشه، ومن عاداته المفضلة أن يدعو إلى البساطة والقناعة وحب الحياة. لا مجال لتعقيد الأمور في قاموسه. يستمد قوته من الجبال التي يقطنها وسلاسته من المياه المنسابة حوله. كل العالم يتناقل تفاصيل حياته بإعجاب. كاميروات العالم لا تكاد تغيب عن تصوير طرق عيشهم وتصديرها للمشاهدين، خاصة في مواسم البرد القارس. جزء آخر من البسيطة المعمور بالهنزة رحلنا في خارطته اليوم. أرجو أن تكون الإفادة مضمونة. شكرا لمتابعتكم واهتمامكم. مع تحيات سمية رجب.
1: عادات وثقافات في شعوب وقبائل.